في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم، أنتم لستم وحدكم.

0: تحويجت العمر يا زلمة تحويجت العمر.
1: من المهم أيضا أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ. لقد تعرض الشعب الفلسطيني ل 56 عاما من الاحتلال الخانق،

0: في السابع من أكتوبر عام 2023 للميلاد يعلن أبناء فلسطين للعالم أنهم لا يزالون أبناء الأرض والقضية التي حاول اليهود طمسها كأعدل قضية عرفها التاريخ البشري. في غزة هب أبناء فلسطين ليثبتوا للعالم أن الكيان اليهودي الغاصب ما هو إلا أوهن من بيت العنكبوت أمام عاصفة طوفان الأقصى، وأن نظامهم ما هو إلا عصابة من المجرمين الذين تحميهم أمريكا بسلاحها وسيطرتها على النظام العالمي الظالم للمستضعفين. وخلال 3 ساعات كان العدو اليهودي يذوق مرارة الخزي ويهدد بالوعيد ليدخل معركة أثبتت خلال عام هشاشة جيشهم وتفكك مجتمعهم.
1: هذا الفيديو موصل لكل العالم، ان شاء الله هذا فوز التونجي، ان شاء الله بنص تمه حنجيب له. خشينا كل الدشم وخبصنا برجلينا الشريفة على كل ملجأ بقعدوا فيه، وما فيش رجال ما فيش زلام.
0: لم تكن فلسطين هذه المرة سهلة على الأعداء بعد أن صحت الشعوب بقيادات إيمانية أعادت توجيه البوصلة إلى فلسطين. ومن اليمن التي هيأها الله خلال سنوات من المقاومة للصهيونية العالمية يسمع العالم صوت قائد الثورة في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله معلنا موقف المؤازرة والصمود في واحدة من أقوى جبهات الإسناد التي دعمت أبطال فصائل المقاومة الإسلامية في غزة.
2: نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع. هناك أيضا خطوط حمر أيضا فيما يتعلق بالوضع المتعلق بقطاع غزة، نحن في هذا على تنسيق تام مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة وحاضرون وفقا لذلك بالتدخل بكل ما نستطيع، وسنحرص إن شاء الله أن يكون لدينا الخيارات المساعدة على فعل ما يكون له الأثر الكبير في إطار تنسيقنا مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة إن شاء الله.

0: إلا أن صحوة أمة إسلامية كانت اليمن جبهة إسناد مباشرة فيها، تؤكد صدق مراحل مرت من إعادة بناء الوعي الإسلامي لهذه الأمة، تبدأ من العام الميلادي 2003 حين أعلن السيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه عن خطورة تخاذل الأمة، فكان يعيد بث الروح الإيمانية في نفوس أبناء اليمن ويمسح غبار الاستسلام بإعلاء عقيدة الجهاد والبراءة من أعداء الأمة. لم تكن مجرد تحذيرات عابرة، بل رسالة حقيقية للأعداء تؤكد أن قضية فلسطين هي روح هذه الأمة المؤمنة ضد مجرمين قتلة يمارسون أشنع الجرائم بأحقاد اليهود الذين قال الله عنهم إنهم الأشد عداوة للمؤمنين.
1: ألست نرى في مختلف وسائل الإعلام الحديث عما يقوم به الإسرائيليون في داخل فلسطين من قتل وتخريب للمساكن، من استئصال لأشجار الزيتون في المزارع التي تخص الفلسطينيين.
0: طوفان الأقصى سطر ساخن من تاريخ العالم.
2: فتح بمتكفت بيتر هצחניק نجد مدينة إسرائيل ونجد أزرخيها.
3: אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: Y los pueblos del mundo árabe, ¿qué esperan?

0: قديمة أقدم فيها على حرق المؤمنين دون رحمة في واد أخدودي. وبهذه المقارنة نجد أننا اليوم أمام صورة أكثر بشاعة في طول زمنها واتساع أخدودها الذي شمل سكان قطاع غزة المحشورين بالكامل داخله، بعد أن عاشوا سنة بين النار التي تفنن يهود هذا العصر في تطوير قوة بشاعة القتل بواسطة قنابل وقذائف أمريكية لم يتوقف صب حممها على المستضعفين في فلسطين. فأصبح العالم اليوم بين شاهد ومشهود لقصة مجرمين ورب واحد يبدأ ويعيد تلك القصة عبر كتاب هذه الدنيا التي نعيش أيامها، وليتكرر توثيق تلك الجرائم بين توثيق إلهي وصورة أخرى من زمن وعد الآخرة.
1: ולהמשיך ולחפור עם פצצות למטה, כי אם המודיעין שלנו נכון, אז יכול להיות שזה יביא אותנו למצב שבו נרסק את ההנהגה הזאת, שהיא עומדת מאחורי המבצע הנוראי הזה. אז זה דבר אחד.
0: ותפסח לנה אייאם ושהור עדואן אל-יהוד التي בלגת السנה عن قلوب أشد قسوة من الحجارة، لترصد بالتوثيق عن أشد عداوة عرفها البشر لمستضعفين في معركة فاق فارق القوة فيها حد المقارنة. فكان جيش الشعب الذي يصف نفسه بالشعب اليهودي أشد عداوة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ضد أبناء غزة الذين لم يمتلكوا غير عقيدتهم الإيمانية للثبات أمام هذا الإجرام الوحشي.
2: إحنا بدنا نموت في دورنا، هذا جوعونا اليهود، عملولنا اليهود، سوولنا اليهود، راحوا أولادنا، راحوا نسوينا، الله يرحمهم. فدا حماس وفدا الوطن وفدا السنوار وفدا الضيف.
0: وخلال حرب الإبادة التي لم تنتهي شهدت المنظمات الدولية، بل وخجل كثير من العالم المعادي من التعبير عن فجائعهم، مما روته الصورة القادمة من غزة لعوائل تعيش بين النار فيقضى عليها بشكل يومي كجثث بعضها فقط استطاع الخروج من تحت الأنقاض، وأخرى مدفونة تحت الخرسانة المدمرة. وآخرون يقتلون في العراء وهم يركضون للحصول على حفنة دقيق، وبشر تقتلهم المسيرات بدم بارد.

0: ومعوقون لم يتمكنوا من الفرار من بيوتهم، فقتلوا من قبل جنود اليهود الإسرائيليين بدون أي ذنب سوى أنهم من وطن يمتلك عقيدة إيمانية تخيف اليهود الذين اغتصبوا أرضهم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
2: نثق بك يا رب ولا نثق بأحد سواك.
3: ولا نثق بأحد سواك.
0: هذه صورة جلية واقعية لبني إسرائيل الذين لم يوفوا بعهد الله عليهم، فلبسوا الحق بالباطل وأنكروا كل الحقائق المادية التي أراهم الله إياها من فلق البحر وبعثهم بعد أن أخذتهم الصاعقة أمواتا، وبعدما رأوه من معجزات عصا موسى عليه السلام، ليكرروا نفس الصورة والحكاية في هذا العصر مرة أخرى أمام مؤمنين مورس بحقهم أبشع جرائم القتل والتهجير دون أن يفقدوا إيمانهم بالله أو يرحلوا من أرضهم في معجزة أخرى لم يعتبر بها اليهود.
4: روح بطا روح ما يروح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قدام روح قد

ها هم اليهود اليوم ينكرون عظمة الله ووجود مقاومة بفئة قليلة، لا يزالون يرهبونهم في بروجهم المشيدة رغم قتل أكثر من 40,000 فلسطيني في السجلات الرسمية الخجولة من الحقيقة، ورغم تدمير بيوتهم وحرق أرضهم، رغم كل ما يملكونه من أسلحة قتل بشعة عرفتها البشرية، ورغم أنهم يواجهون أكبر جبروت أمريكي إجرامي ودعم عالمي، وبما يملكونه من نفير عظيم يسيطر على البحر والسماء في هذا العصر، ورغم حصارهم في مساحة ضيقة

اليهود الذين أرهبوا العالم بكيد قوتهم التي تستطيع سحق البشر، كأنهم أصحاب الفيل الذين أثبت الله أنهم لا يملكون غير المكيدة المضللة.

0: فبانت مكائدهم الكاذبة بتلك المدرعات التي لم تستطع القضاء على أصحاب الحق. فبانت تلك المدرعات كفيل يحتمون به تتوزع عليها من نقاط الضعف ما تستطيع قذيفة الياسين الصغيرة إحراقها. وهنا الفرق بين قوة المؤمن بربه والمؤمن بالمدرعة.
1: مسدا ومن خلفهم مسدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
0: تتواصل معجزة المقاومة بمشاهد إحراق المدرعات من المسافة صفر واستمرار إطلاق الصواريخ من داخل غزة التي تحولت لنار ترهب جنود اليهود، واستمرار كمائن المقاومة في شبر ظن اليهود أنهم سيطروا عليه.

0: ومن جرائمهم تستدل البشرية اليوم بأنهم صناع العنصرية التي صنعوا لها قوانين محرفة عن الفطرة البشرية.
1: ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים?
2: קצת זעם.
1: זעם?
0: לם תקון מרחלת טופן אל-אקסא אלא מרחלת ג'דידה מן זמן ועד אל-אחירה الذي بدأ في العقد الأخير من القرن التاسع عشر حين جاء الله ببني إسرائيل لفيفا من أصقاع الأرض ليسوءوا وجوههم في نهاية المطاف. وخلال زمن جعله الله لهم الفرصة الأخيرة ها هم يؤكدون بأنهم لن يحسنوا وأنهم ما زالوا على إجرامهم إلى يوم الدين ولن ينقذوا أنفسهم من غضب الله لأنهم لا يشعرون بأنهم مفسدون في الأرض ويرون المؤمنين سفهاء ولا يريدون أن يعلموا بأنهم السفهاء بعد أن علم العالم كله وهو يشاهد جرائمهم.
3: אני אישית גאה בהריסות של עזה ושכל תינוק גם עוד 80 שנה מהיום יספר לנכדיו מה עשו היהודים שרצחו להם משפחות, אנסו אותם וחטפו להם אזרחים.
4: ולא היו צריכים להכניס סיוע הומניטרי. מבחינתך מחר בבוקר הציפייה שלך שהיינו מטילים מה שנקרא איזושהי פצצת אטום על כל עזה, משטחים אותה, מחסלים את כל מי שנמצא בה, ובא לציון גואל?
5: זה דרך אחת, זה דרך שנייה, היא גם לבדוק מה חשוב להם.
0: ومنذ أن اغتصبوا الأرض الفلسطينية سخروا كل أموالهم لهذه الجريمة وصنعوا عائلات تملك بنوك الربا في أوروبا وأمريكا لينهبوا مال العالم ويصنعوا به كيانهم العنصري وجعلوا من العالم ببحاره وأراضيه معسكرا يستنفرون به لحماية تواجدهم الغاصب ولمواجهة شعب مستضعف لم يتمكنوا من فنائه حتى اليوم.
6: قضية إسرائيل ليست قضية تخص الفلسطينيين، إنها قضية المسلمين جميعا. المسلمون جميعا حتى لو اعترف الفلسطينيون أنفسهم بإسرائيل، حتى لو رضوا بأن يكونوا عبارة عن مواطنين داخل دولة إسرائيل، فإنه لا يجوز للمسلمين أن يجبروهم على ذلك، ولا يجوز للمسلمين أن يتخلوا عن جهادهم في سبيل إزالة هذه الغدة السرطانية.
0: ومنذ أن خرجوا كقوة عظمى بعد الحرب العالمية الأولى كانوا يسخرون معاهدات وقوانين هذا العالم لصالح صهيونية تسيطر على حكم هذا العالم ابتداء من مؤتمر باريس عام 1922 للميلاد، فتحمي عصاباتهم من جرائم القتل والتهجير البشعة واحتلال المدن والقرى الفلسطينية وتشريد أهلها في مخيمات حتى تكتمل الخارطة التي أعلن عنها المجرم نتنياهو في الأمم المتحدة كاشفا قناعه ومعلنا عن انتهاء كذبة الدولتين التي ضلل بها المطبعين من خونة الأعراب ومنافقيهم.
7: But today I bring this marker to show a great blessing. The blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia and our other neighbors. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, to Europe.
0: وها هم المؤمنون الذين صدقوا وعد الله، فكانت قلوبهم الصحيحة من المرض تدرك جيدا حقيقة المواجهة، وبأن القتال مع أعداء الله وعدوهم هو السبيل الوحيد للخلاص من هذا الجبروت، وإن كان كرها لهم. وإن الاستسلام وهم الأعلون بإيمانهم سيكون اللعنة التي كتبها الله على المتخاذلين فيبدلهم بقوم غيرهم.
2: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين.
0: فكانت المقاومة الإسلامية الفلسطينية بكل مكوناتها من حماس والجهاد وغيرهما العنوان الذي يجسد مواصفات أصحاب البأس الشديد في خط الدفاع الأول، لتخوض معركة أسطورية تسوء وجه الصهاينة وتظهر خوفهم في بروجهم المشيدة وتجعلهم يهربون رعبا وخوفا كفئران هاربة فرت من المغتصبات القريبة من غزة ومن الشمال. وفي شمال الأرض المحتلة من اليهود كانت أسلحتهم التي ترهب الجبناء في هذا العالم أمام نيران حزب الله في الثكنان، ليعيش اليهود نفيرا يستنزف اقتصادهم المنهار ونفسياتهم الخسيسة الجبانة، ولتتجمد أقدامهم في موقف المدافع بعد أن كانوا يزعمون بأنهم الجيش الذي لا يقهر.
8: أنا أقول بوضوح، أياً تكن التضحيات، أياً تكن العواقب، أياً تكن الاحتمالات، أياً يكن الأفق الذي تذهب إليه المنطقة، المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندة أهل غزة وأهل الضفة والمظلومين في تلك الأرض المقدسة.
9: استهداف قادة حزب الله هو هدف أمريكي إسرائيلي مشترك، وأنا أستطيع أن أضيف وأقول هدف أمريكي إسرائيلي سعودي مشترك.
10: السعودية تحرض على اغتيالكم
9: منذ وقت طويل.
10: منذ متى؟
9: في الحد الأدنى منذ بدء الحرب العدوانية الظالمة على اليمن، بالحد الأدنى.
0: ومن العراق جاءت قوة الله التي لم يصنع لها الأمريكي حسابا حين ظن أنه فتت شعب الرافدين وجعل مؤمنيها فرقا متناحرة، فكانت سهام المقاومة العراقية وجعا يخيف الصهاينة من يهود وأمريكان.
11: نحن كنا نتمنى أننا بالجوار من فلسطين، وكنا لو تهيأ لنا ذلك لبادر شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين للمشاركة المباشرة مع الشعب الفلسطيني.
0: وكانت قوى المساندة التي تحدت كل الجبروت وسجرت البحار الهادئة في وجه المستكبرين وأذلت الفلك من سفن الصهاينة لتصبح ذليلة في سباحتها.

0: وتمرغ الاقتصاد الصهيوني ليصل إلى الحضيض، وليرفع اسم اليمن عاليا كقوة لا يعرف الأعداء سر قوتها، بعد أن من الله عليهم بمن جاء من أقصى البلاد ليذكرهم بما جاء به المرسلون وبعظمة القرآن الكريم الذي كان يريد أعداء الله أن يكون مهجورا في رفوفهم.
1: إذا لم يكن تلامي الصحف في الأمة هو يتجه من منطلق الإيمان بضرورة أن تصحح هذه الأمة وضعيتها وأن تبني نفسها، ليتجه الجميع لاتخاذ موقف من ذلك العدو الذي نراه يعمل بأبنائنا وأمهاتنا وإخواننا ببيوتهم بمزارعهم بمساجدهم بمستشفياتهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي كشمير وفي غير هذه البلدان، لنستطيع أن نوقفه عند حده وأن نقطع تلك اليد التي تعبث في البلاد الإسلامية في فلسطين وفي غيرها.
0: لم يكن اليمنيون ليمتلكوا أمام جبروت الصهيونية غير كتاب الله وقيادة قرآنية انتهجت تعليماته كأساس نحو الصراط المستقيم، وكمنهج إيماني عسكري شرح لهم طريق خوض المعركة مع الأعداء بكل تفاصيلها التي لا يدركها إلا المتدبرون.
2: تحركنا على مستوى العمليات العسكرية سيستمر وبتطوير، ولدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا، ولا نريد الحديث عنها لأننا نريد أن تبدأ بالفعل ثم نعقب عليها بالقول، وستكون مفاجئة جدا للأعداء وفوق ما يتوقعه العدو والصديق.
3: انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة. وقد نفذت العملية بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه، وأخفقت الدفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له، وقطع مسافة تقدر ب2040 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة.

0: وحين أدرك اليمنيون قيمة الهدى ووجدوا من يحمل مواصفات أعلامه، كانت آيات كتاب الله جلية في معانيها، يقرؤونها على الواقع كمعجزات عجز غير المتدبرين لكتاب الله عن فهمها. فتحولت تلك الآيات إلى صواريخ تصل إلى أم الرشراش في فلسطين، وطائرات من سجين أثارت رعب الجبروت الصهيوني بطير صغير وحيد، أفرغ قلوب كل يهودي في يافا المحتلة من الشعور بالأمان، فغصفت أرواحهم وأحلامهم برعب الحساب عما اقترفوه من جرائم وقتل وتهجير وإبادة.
1: видишь дрон летит Кристюш, ты видишь, что это такое?
2: Salutations to the government of Sana'a for its courageous stand against the illegal occupying state, Zionist state of Israel.
3: أشكر اليمن الأبية الشجاعة حكومة وشعبا اللي عملت موقف متقدم جدا. بالنسبة لنا شخصيا هو ليس غريب عن الشعب اليمني، لكن بالقوة والجسارة دي والعنفوان والعزة والكرامة دي، الملايين اللي خرجوا في الشوارع وفي الميادين دعم للقضية الفلسطينية كان مفاجأة كبيرة جدا.
0: هي معركة وعد الآخرة التي دخلت مرحلة العزة والكرامة يوم 7 أكتوبر عام 2023 ميلادية، التي ساءت وجوه اليهود والتي ستستمر بإذن الله حتى يشاء الله لها أن يدخل أولو البأس الشديد من المؤمنين إلى المسجد الأقصى وليتبروا ما علوا تتبيرا، والله صادق وعده.

0: فلسطين هذه العربية المتفردة في جغرافيتها وألوان ما تجود به أرضها التي تعد أولى أراضي العالم زراعة وحضارة. هذه الأرض العربية التي بارك الله حولها وحول مسجدها الأقصى، هذه الفاتنة العربية التي تكالبت عليها الأمم في زماننا، هي أرض الأنبياء والزيتون، وهي بلاد أولى الكبلتين. منذ عقود من الزمن والشعب الفلسطيني يعاني من الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال، فمن قتل المدنيين واستباحة ممتلكاتهم وقصف وتدمير منازلهم إلى استهداف المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات ودور العبادة، وإلى الترحيل القسري لمئات الأسر الفلسطينية في ظل صمت وتواطؤ عالمي، خاصة من الأنظمة العربية.
1: لا نروح نلعب ولا نضحك ولا نتعلم ولا نحضر برامج أطفال

0: من هذا الوضع المؤلم وفي زمن كان فيه الولاء العربي والإسلامي للكيان الصهيوني إلا من رحم الله، وعى الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي بالقضية الفلسطينية مبكرا في محاضرة دشن بها المشروع القرآني في العام 2001 التي ألقاها بمناسبة يوم القدس العالمي بتاريخ 28 من رمضان سنة 1422 هجرية الموافق للرابع عشر من ديسمبر 2001.
1: قضية إسرائيل ليست قضية تخص الفلسطينيين، إنها قضية المسلمين جميعا، المسلمون جميعا، حتى لو اعترف الفلسطينيون أنفسهم بإسرائيل، حتى لو رضوا بأن يكونوا عبارة عن مواطنين داخل دولة إسرائيل، فإنه لا يجوز للمسلمين أن يجروهم على ذلك، ولا يجوز للمسلمين أن يتخلوا عن جهادهم في سبيل إزالة هذه الغدة السرطانية كما أطلق عليها إمام الخميني رحمة الله عليه.
0: ظلت القضية الفلسطينية حاضرة بل أولوية في أبجديات الشهيد القائد منذ بداية انطلاقة المشروع القرآني عام 2001، وتجلى اهتمامه بها بارزا في كل دروسه ومحاضراته.
1: على السنرة في مختلف وسائل الإعلام الحديث عما يقوم به الإسرائيليون في داخل فلسطين، في داخل فلسطين من قتل وتخريب للمساكن، من استئصال لأشجار الزيتون في المزارع التي تخص الفلسطينيين. نسمع ونرى من تلفزيون اليمن ومن تلفزيون السعودية وهكذا من كل وسائل الإعلام العربية، لكن هل تسمع أو ترى رؤية عملية أو وضعا لحل صحيح في إنقاذ الأمة، في إنقاذ الفلسطينيين وفي إنقاذ الأمة من إسرائيل؟ لا.
0: لقد ألهبت فلسطين ومظلوميتها نفوس المؤمنين والأحرار في شتى بقاع الأرض، فكانت بذلك نبراس الطريق إلى نصر الله لعباده المؤمنين.
2: نعود من جديد أمام هذه الأحداث لنقول هل نحن مستعدون أن نعمل شيئاً؟ كما يقول نحن مستعدون أن نعمل شيئاً، هل هو الجواب على من يقول ماذا نعمل؟ أقول لكم أيها الأخوة، اصرفوا، ألستم تملكون فرحة أن تنادوا الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام؟ عندك هذه الصرخة يمكن أي واحد يرفض أن ينطلق أن يبرجها؟ بل شرف عظيم أن نطلقها نحن الآن في هذه الساعة، فتكون هذه المدرسة وتكونون أنتم أول من صرخ هذه الصرخة التي بالتأكيد لذلك ستكون صرخة ليس في هذا المكان وحده، بل وفي أماكن أخرى، وستجدون من يصرخ معكم إن شاء الله في مناطق أخرى.
0: منذ تجليات المسيرة القرآنية كانت الرؤية الصحيحة في الموقف الجماعي ضد أمريكا إذا أرادت الشعوب أن تغير أمريكا منطقها الأعوج، وإذا أرادت الشعوب زوال إسرائيل فيلزمها التحرك الجاد وفق منهجية القرآن وسنة الله في مواجهة المستكبرين. لم يكن المشروع الذي تبناه الشهيد القائد مشروعا نظريا، بل كان دعوة عملية وتحركا جادا، تجلى ذلك من خلال خطوات عملية دعا إليها، والتي كان من أبرزها رفع الشعار والمقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والخروج في المظاهرات التي تعد مهمة وضرورية في مواجهة اليهود.
1: إذا لم يكن كلام السخط في الأمة هو يتجه من منطلق الإيمان بضرورة أن تصحح هذه الأمة وضعيتها وأن تبني نفسها، ليتجه الجميع لاتخاذ موقف من ذلك العدو الذي نراه يعمل بأبنائنا وأمهاتنا وإخواننا في بيوتهم بمزارعهم بمساجدهم بمستشفياتهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي كشمير وفي غير هذه البلدان، لنستطيع أن نوقف عند حده وأن نقطع تلك اليد التي تعبث في البلاد الإسلامية في فلسطين وفي غيرها.
0: قبل هذا كانت أحداث 11 من سبتمبر في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي صارت ذريعة لحرب طويلة الأمد على وهم الإرهاب الثوب الأمريكي الذي ألبسته أمريكا الإسلام وحده ليصبح العدو المطارد الأول في أنحاء العالم. حروب صعدة، 6 نسخ دامية استخدم فيها الجيش اليمني والجيش السعودي وبدعم أمريكي ظاهر للعيان كل إمكانات الحروب بالأسلحة الثقيلة بلا طائل، لكن فلسطين ظلت حاضرة في نهج السيد القائد كإرث مقدس عن الشهيد القائد رضوان الله عليه.
3: هذا اليوم الذي هو أيضا تذكير للأمة بقضيتها الكبرى، الكبرى في مستواها، الكبرى في تأثيرها، الكبرى بكل الاعتبارات والمقاييس التي يجب أن تأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام وأن تكون أولوية لدى كل مسلم فيدرك أنها قضيته ويدرك أنه مسؤول تجاهها ويدرك مستوى أهميتها ومستوى خطورة التفريط فيها.
4: نقول لإخوتنا في فلسطين شعبا ومقاومة ومجاهدين، نحن إلى جانبكم، نحن إلى جانبكم بكل ما نملك وبكل ما نستطيع وبودنا، ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جنب وكتفا بكتف. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: مع اندلاع ثورة 21 من سبتمبر في اليمن تدخل البلاد مرحلة جديدة، لتدخل معها القضية الفلسطينية في مرحلة جديدة من حيث المشاعر الوطنية التي تلهب جماهير الثورة وتمضي بهم في مواجهة تحالف العدوان لاحقا، كأنها تمضي بهم إلى تحرير فلسطين. ولا غرابة في ذلك، فالقضية الفلسطينية هي أولوية في اهتمام هذه المسيرة وقائدها.
5: الشعب اليمني دائما شعب صباق، يخرج بكل هذه الأعداد التي يعني تشاهدونها اليوم ليؤكد على أن القدس هي إسلامية، هي إسلامية، وأن كل من يحاول أن يبيع القدس اليوم في سوق النخاسة هو فاشل وهو خاسر.
0: في العام 2015 يعلن من أمريكا عدوان على اليمن براً وبحرا وجوا، وعلى الرغم من ذلك ظلت فلسطين حاضرة في قلوب أبناء الشعب اليمني وقيادته الحكيمة.
6: هذه القضية ليست أبدا فقط قضية الحكومات وقضية الأنظمة، هي قضية الأمة، كل الأمة، كل فرد من أبناء هذه الأمة في مقام التكليف، في مقام المسؤولية وفي موقف المسؤولية هو معني بهذه القضية.
7: أن نترجم رداءنا لإسرائيل بشكل واضح في الشعارات، في الفعاليات، في نشاطنا الإعلامي، أن لا يغيب الاهتمام بالقضية الفلسطينية، التوعية للأمة عن الخطر الإسرائيلي، التعبئة والتحريض على إسرائيل من وسائلنا الإعلامية، في نشاطنا التثقيفي بين أوساط الأمة وفي مناهجنا إلى غير ذلك.

0: شعبنا العزيز كان في العام الماضي وبالرغم مما يعانيه من العدوان والحصار الشديد كان متصدرا في الساحة العربية، فكان هو الأول، وهذا موقعه اللائق به. أنت يا شعبنا العزيز اللائق بك أن تكون متصدرا للساحة في عالمك العربي، لأنك تصدرت الساحة يوم حملت راية الإسلام نصرة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
1: ضمن أحداث المواجهة مع العدوان الأمريكي السعودي تأتي حادثة وقوع طيارين في الأسرى، ثم كانت عملية تبادل أسرى ضمن العمليات التي تكررت طيلة سنوات الحرب الشاملة. ووفاء لفلسطين وللشعب الفلسطيني، أطلق السيد القائد مبادرة للسعودية باستعداده للإفراج عن أحد الطيارين الأسيرين مع 4 من الضباط والجنود السعوديين مقابل الإفراج عن المختطفين من حركة حماس لدى السعودية. وهذا بلا شك دليل وفاء لهذه القضية ومركزيتها.
0: وتضامنا مع شعبنا الفلسطيني استعدادنا التام للإفراج عن أحد الطيارين الأسرى لدينا مع 4 من ضباط وجنود المعتدي السعودي من أسراه لدينا في مقابل الإفراج عن المختطفين من حركة حماس والمعتقلين الفلسطينيين.
1: اليوم وفي خضم عملية طوفان الأقصى المباركة وحيال ما عجزت عن صنعه أنظمة عربية وإسلامية مجتمعة، لم تقف اليمن مكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث في فلسطين أو في قطاع غزة على وجه التحديد، بل ظهر ذلك جليا في اليوم الثاني بخروج جماهيري منقطع النظير لمساندة الشعب الفلسطيني وللوقوف إلى جانبهم. في 10 أكتوبر 2023 وبعد عملية طوفان الأقصى، ظهر السيد القائد في خطاب أشاد فيه بالعملية التي كسرت المعادلات، معتبرا أن لها أهميتها الكبيرة في التوقيت والظرف والسياق الذي أتت فيه على مستوى واقع المنطقة بشكل عام.
0: هذه العملية التي حقق الله بها على أيدي أولئك المجاهدين الأبطال نصرا تاريخيا عظيما ربما لا سابقة له في المسيرة الجهادية للمجاهدين الأبطال من شعب فلسطين الشعب العزيز المظلوم.
1: أشار السيد القائد بالتنسيق مع محور الجهاد والمقاومة إلى تقديم كل ما يستطيع اليمن تقديمه وفق الخيارات المساعدة على فعل ما يكون له الأثر الكبير لدعم الشعب الفلسطيني.
0: شعبنا اليمني هو حاضر لفعل كل ما يستطيع في أداء واجبه المقدس في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأبطال والأحرار. وخروج شعبنا في المظاهرات والمسيرات الكبرى عبر عن هذا الموقف. نحن كنا نتمنى أننا بالجوار من فلسطين، وكنا لو تهيأ لنا ذلك لبادر شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين للمشاركة المباشرة مع الشعب الفلسطيني.
1: وهكذا كانت رسالة السيد القائد للمجاهدين في قطاع غزة لتقول لهم لستم وحدكم.
0: أقول لهم أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم، أحرار هذه الأمة إلى جانبكم. لا تكترثوا بكل الحملات الإعلامية لكل الإرجاف والتهويل.
1: تلا ذلك مباشرة إعلان القوات المسلحة اليمنية بدء عملياتها العسكرية باستهداف أم الرشراش المعروفة بإيلات وأهداف مختلفة للكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.
2: قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي. في الأراضي المحتلة.
1: لأهمية البحار ودورها الفاعل فقد عمل لها العدو ألف حساب. فرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو تحدث في وقت سابق عن مضيق باب المندب خوفا من اليمن وقيادته التي توجهت توجها تحرريا من الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية. وفضلا عن ذلك فإن البحر الأحمر يعد شريطا مائيا يفصل بين الجزيرة العربية وشرق إفريقيا، ويتمتع بموقع استراتيجي مميز يصل بين القارات الثلاث آسيا أفريقيا وأوروبا، ويربط المحيط الهندي وخليج عدن وبحر العرب بالبحر الأبيض المتوسط. في 19 من نوفمبر 2023 أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها ستقوم باستهداف جميع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني أو التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية أو تعود ملكيتها للشركات الصهيونية.
2: نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر، كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيادها إلى الساحل اليمني. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينة تجارية أمريكية كول كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.
3: واليمن، وما أدراك ما اليمن السعيد الذي دك أم الرشراش بالصواريخ والمسيرات وأعاد لنا بحرنا العربي الأحمر إلى حاضنته العربية، وقال للعدو أن حق التصرف القانوني والمناحي في هذا البحر لنا وليس لكم، ولن يكون لكم إن شاء الله. ألا قد بوركت هذه السواعد المتوضئة المباركة، ونشد على أيديكم فاستمروا على بركة الله.
1: وبالرغم من أن العدو الإسرائيلي اعتمد في حركته بالبحر الأحمر على التهرب والتمويه وإغلاق أجهزة التعارف، إلا أن القوات المسلحة اليمنية كانت له بالمرصاد واستهدفت العديد من السفن.
0: تحركنا على مستوى العمليات العسكرية سيستمر وبتطوير، ولدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا، ولا نريد الحديث عنها لأننا نريد أن تبدأ بالفعل ثم نعقب عليها بالقول، وستكون مفاجئة جدا للأعداء. وفوق ما يتوقعه العدو والصديق، وهي فعلا إن شاء الله عمليات فاعلة ومؤثرة ستأتي إن شاء الله.
1: مع استمرار العمل العسكري في البحر الأحمر واستهداف السفن الإسرائيلية والحصار المطبق على الكيان، أرسلت أمريكا تهديدات إلى اليمن وقيادته، ومجلس الأمن تحرك ليدين تلك العمليات المناصرة لغزة، إلا أن ذلك لم يجد نفعا مع قيادة ترى أن هذا العمل يعد واجبا جهاديا مقدسا.
0: نحن لا يمكن أن نخاف من التهديد الأمريكي، ولا حتى إذا أراد الأمريكي أن يدخل في حرب مباشرة وعدوان مباشر على بلدنا، لسنا ممن يتراجع عن مواقفه لأجل ذلك، ولسنا ممن يخنع أو يخضع أو يستسلم من أجل ذلك. وأحب الأمور إلينا وما نأمله وما نتمناه وكنا نتمناه منذ اليوم الأول أن تكون الحرب مباشرة بيننا وبين الأمريكي والإسرائيلي.
1: للحد من الموقف اليمني، كان في 12 من يناير 2024 عدوان أمريكي بريطاني على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية. ومع هذا فالموقف لم يتغير، والحصار للكيان لم يتوقف، والغارات تجن على اليمن بين الفينة والأخرى. فالقضية الفلسطينية تستحق التضحية، فكل ما قدم في سبيل الله يعد فخرا وشرفا في هذه المعركة المقدسة والموقف المشرف.
4: ونخص إخواننا في اليمن، يمن العروبة والإسلام، الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا، فنهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافيا ونصروا وينصرون غزة بكل عنفوان وإصرار.
0: شعبنا العزيز، يا أبناء شعبنا، خروجكم جزء من جهادكم، خروجكم يعبر عن وفائكم، عن قيمكم، عن أخلاقكم، عن إنسانيتكم.
1: ولأهمية قضية فلسطين لدى السيد القائد، فقد خصص لكل يوم خميس من كل أسبوع خطابا يتطرق فيه إلى آخر الأحداث والمستجدات، استباقا للمسيرات المليونية التي تخرج يوم الجمعة أسبوعيا في العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات اليمنية، ليبقى الزخم الشعبي موازيا للموقف العسكري المستهدف للعدو الإسرائيلي. الوفاء قيمة إنسانية ينشدها القائد، ومن بعده الشعب اليمني في كل ميدان وساحة.
0: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي، يرعى الله نفس تعيش في العمر حرة.
1: ترافق مع ذلك تعبئة وإعداد عسكري وعروض عسكرية ووقفات شعبية وفعاليات متنوعة وتحرك شامل وزخم كبير في مختلف المجالات. السيد القائد يتوعد العدو بمفاجآت لا تخطر له على بال، فالشعب والقائد مستمران دعما لغزة وردا في وجه العدوان على اليمن وبمعنويات عالية.
0: كلما يصرخ بصوت عال جدا ليقول المعنويات عالية، عالية بكل ما تعنيه الكلمة. لم تؤثر الغارات الأمريكية والبريطانية، ولم تؤثر صواريخهم ولا قنابلهم ولا طائراتهم ولا بوارجهم في معنويات شعبنا العزيز المسلم المجاهد البطل الحر الأبي.
1: بعدما نجحت القوات المسلحة اليمنية في تثبيت معادلة الحصار بالحصار في البحر الأحمر، وبعدما أصبح باب المندب عقدة قتالية عالمية ورمزا للحصار اليمني للاحتلال الإسرائيلي، دخل المحيط الهندي في تصعيد لافت خط المعادلة اليمنية، وبات ضمن دائرة المواجهة والاستهداف.
0: توجهنا الجاد، قناعتنا هذا، أن نستمر وأن نواصل بفاعلية وبتوسيع مدى عملياتنا هذا لتصل إلى مناطق وإلى مواقع لم يتوقعها العدو أبدا. طبعا معركتنا الأساسية في هذا هي منع السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي ليس فقط من المرور عبر البحر العربي والبحر الأحمر وخليج عدن، إنما نتجه بتوفيق الله تبارك وتعالى وبمعونته سبحانه إلى منع عبورها حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه طريق الرجاء الصالح. هذه الخطوة المهمة والمتقدمة والكبيرة بدأنا ننفذ عملياتنا المرتبطة بها،
5: وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والحصار في قطاع غزة، واستجابة لنداءات أبناء شعبنا اليمني وكل أحرار أمتنا، بدأت القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى في توسيع نطاق عملياتها العسكرية ضد السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالإسرائيلي أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لتشمل المحيط الهندي طريق رأس الرجاء الصالح.
1: أخيرا، طالما استمر العدوان والحصار والتجويع للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فالموقف اليمني ثابت لن يتبدل، بل هو في تصاعد وازدياد، والقدرات العسكرية اليمنية في تطور مستمر.
0: لا بد من إيقاف الحصار على أهل غزة، لا بد من إيقاف التجويع لأهل غزة، لا بد لإيقاف تلك المأساة في موت الأطفال جوعا في غزة.

أيضا نحن نحضر لجولة رابعة من التصعيد. إذا استمر العدو الإسرائيلي متعنتا ومعه الأمريكي، هناك جولة رابعة نحضر لها من التصعيد في مواجهة العدو، لأننا بحمد الله قد قطعنا شوطا من مرحلة إلى أخرى في عملية التصعيد والتطوير للقدرات العسكرية.

0: وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني، واستجابة لنداءات المقاومة والشعب الفلسطيني المظلوم، ومع تعنت العدو الإسرائيلي والأمريكي، فإن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى تعلن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد.
1: لابد
2: لابد
1: أن تزول إسرائيل من الوجود.
3: إنها القدس وإنها فلسطين، بوصلة القلوب المؤمنة ووسام الجهاد المقدس، كانت وستظل كذلك في يمن الإيمان والحكمة، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وحتى يتحقق الوعد الإلهي بالفتح الموعود والجهاد المقدس.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن النعم الإلهية تحدثنا عن الإسلام ونعمة الله علينا بالإسلام والهداية، ونريد أن نواصل الحديث عن تفاصيل هذه النعمة الإلهية، لأننا عندما نقول أن نعمة الهداية هي أعظم النعم الإلهية من الله على الإنسان، فإن نعمة الهداية تتمثل في شيئين، في جانبين أساسيين، هما القرآن والرسول. هذه هي نعمة الهداية. ما هي نعمة الهداية؟ هي هدى الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهدى الله سبحانه وتعالى برسوله قرين القرآن ومجسد القرآن في أرض الواقع، من يحول القرآن من أقوال إلى أفعال ومواقف وقيم وأخلاق تترجم وتظهر في مسيرة الناس في هذه الحياة. ومن أعظم، عندما نتحدث عن نعمة الهداية بالقرآن، من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى ومن أعظم تجليات رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده هو إنزال القرآن الكريم. تعتبر من أجل النعم أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن الكريم، لأن القرآن كتاب هداية، منهج حياة. عندما نقول منهج حياة معنى ذلك أنه يعرفك كيف تحيا، كيف تعيش، كيف تتحرك، كيف تتكلم، كيف تمشي، كيف تتعامل مع زوجتك أو تتعامل المرأة مع زوجها، كيف يتعامل الإنسان مع الوالدين، كيف يتعامل الإنسان مع الأبناء، كيف يتعامل الإنسان مع الأقارب، كيف يتعامل الإنسان مع الجيران، كيف يتعامل الإنسان مع المنافقين، كيف يتعامل مع الكافرين، مع اليهود والنصارى، كيف يتعامل مع الحياة، كيف يتعامل في كل جوانب هذه الحياة. فالقرآن منهج حياة يعلم الإنسان ويعرف الإنسان كيف يحيا، كيف يتحرك، كيف يعيش، ليحظى بالعزة والكرامة والسعادة والتوفيق والتأييد من الله سبحانه وتعالى. القرآن لا يترك الناس يتخبطون ويعيشون في عشوائية. الله سبحانه وتعالى لا يريد للناس أن يعيشوا في حيرة وفي ضلال وفي عشوائية. فالقرآن يمثل منهج حياة فيه حلول لكل مشاكل البشر. يعرض القرآن المشاكل ويقدم الحلول لها.

وكبيرة، وكأنه درس للناس إلى يوم القيامة كيف يجب أن يتعاملوا مع مثل هذه المشاكل. ويعرض الله سبحانه وتعالى لنا قصة موسى في كثير من آيات القرآن وفي كثير من سوره، ليعرض لنا كيف يصارع موسى فرعون، وكيف يعاني من التضليل الإعلامي، كيف يعاني من إجرام وبطش فرعون الذي يقتل الأطفال ويستحي النساء، كيف يعاني من تضليل السحرة، وكيف أيضا يعرض الله ويأتي الله لموسى عدة آيات فلا يتأثر فرعون وقومه بها، وكيف أيضا يغرق الله فرعون بعد ذلك الصراع الطويل، وكيف يعاني موسى حتى من بني إسرائيل الذين لم يقدروا نعم الله. وكل تلك عبارة عن دروس، عبارة عن عظات وعبر، وكأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا وينبئنا أننا كمسلمين من أتباع القرآن وأتباع رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله سنعاني من فراعنة كما عانى موسى. فهو يعرض لنا قصة موسى بالتفصيل لأننا سنعاني من أولئك الفراعنة، من أمثال فرعون، مجرمون ربما يتفوقوا، وفعلا قد تفوقوا على فرعون، آل سعود قد تفوقوا على فرعون. فرعون كان يقتل الأطفال، هم يقتلون الأطفال والنساء، فرعون لم يكن يقتل النساء لكنهم يقتلون الأطفال والنساء. فرعون لم يكن في زمنه تلك الجرائم التي رأيناها في جزيرة إبستين، كان يقتل الأطفال فحسب، أما في هذا الزمن فالمجرمون يغتصبون الأطفال ثم يقتلونهم في أسوأ حالات الرعب ثم يأكلون لحومهم. فنحن في زمن عايش ونصارع في فراعنة تفوقوا على كل الطغاة. يعني ظل الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن قصة نبي الله لوط ليخبرنا عن مشكلة أخلاقية وانحراف أخلاقي حدث في تلك الأمة قوم سدوم، وأننا كمسلمين سنعاني من مثل هذا الانحراف. بل كما قلنا كما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه بعثت بين جاهليتين أخراهما شر من أولاهما. فعلا يجد الإنسان أن الانحراف الأخلاقي في هذا الزمن قد تفوق فيه الناس على أفعال قوم لوط. قوم لوط كانوا يرتكبون الفاحشة لكن لم يكونوا يطالبون بعقد زواج بين من يفعل الفاحشة وبين الآخر، لا، في هذا الزمن ما جاء باسم الشذوذ يريدون أن يكون هناك عقد زواج، يريدون أن يكون هناك تشريع مثلا من البرلمان ثم عقود زواج وأعراس، وكأن القضية عادية حتى يختفي لدى الناس أي مظهر من مظاهر الاستنكار والاستغراب من هذا الانحراف والإجرام. ولذا فإننا في زمن نعاني من كل المشاكل التي عانى منها الأنبياء ونعاني من أسوأ منها، ويجب أن نصارعها وننتصر عليها جميعا. يعرض الله سبحانه وتعالى قصة شعيب وهي تعالج مشكلة تجارية في أكثر جوانبها، تطفيف في المكيال والميزان. ويعرض الله سبحانه وتعالى قصة عيسى عليه السلام التي عانى فيها من الثقافات المغلوطة والعقائد الباطلة لدى بني إسرائيل وعدم تسليمهم لله سبحانه وتعالى وتسليمهم الاختيار واصطفاء الله سبحانه وتعالى. وهكذا تجد في القرآن هداية حتى في قصصه في أمثاله في العظات والعبر، تجد الأوامر والنواهي التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الناس ليتحركوا بها ويعملوا بها، تجده منهاج حياة. لكن عندما لا تكون لدى المسلمين هذه النظرة أنه منهج حياة أصبحوا يتعاملون مع القرآن وكأنه مصنع للحسنات، فقط يتم التعبد بتلاوته، يقرأ ليحصل الإنسان على حسنات، ونسوا الهداية، نسوا التربية. فالقرآن هو أعظم الكتب الإلهية والمهيمن على كل الكتب الإلهية. أنزل الله سبحانه وتعالى كثير من الكتب، ذكر منها في القرآن التوراة والإنجيل، التوراة الذي أنزل على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى والزبور الذي أنزل على داود، وذكر الله سبحانه وتعالى صحف إبراهيم وصحف موسى. كل هذه الكتب الإلهية أنزل الله القرآن ليهيمن عليها، بمعنى أنه يحتوي كل ما احتوته من الهدى والبينات والنور والبصائر. ولذلك عندما ذكر الله سبحانه وتعالى الكتب الإلهية فقال سبحانه وتعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هنا ذكر الله التوراة وذكر الإنجيل ثم قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من

0: كتاب ومهيمنا عليه. ذكر التوراة والإنجيل وذكر القرآن بأنه مهيمن عليها، معنى أنه له الحاكمية المطلقة عليها. على القرآن، القرآن يحكم على التوراة ويحكم على الإنجيل، وتخضع التوراة والإنجيل والزبور للقرآن، بمعنى أن تعرض التوراة والإنجيل وكل الكتب على القرآن. ما وافق القرآن فهو من الله سبحانه وتعالى، وما خالف القرآن فليس من الله. وهكذا يجب أن تخضع كل الكتب. إذا كان الله قد أمرنا أن نخضع كتبه التي أنزلها كالتوراة والإنجيل على القرآن، فبالأولى أن نعرض وأن نجعل القرآن حاكما على كل الكتب البشرية التي ألفها البشر، لأنه مهيمن بالقيم الإلهية، مهيمن بالحق، مهيمن بالنور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.
1: الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى

يرتع ويلعب وإن

أكثر الناس لا يعلمون. ولما

وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر هذا الأثير في هذا الأسبوع الذي قرأنا فيه ملزمة معرفة الله وعده ووعيده الدرس التاسع، وهي ملزمة مهمة في إطار سلسلة معرفة الله، والتي تصب في قالب كيف نتولى الله، كيف نرسخ في أنفسنا شعور بعظمة الله، كيف نشد أنفسنا إلى الله سبحانه وتعالى فنصبح في واقعنا لا نخاف إلا منه، ولا نرغب إلا فيما عنده، ولا نتجه إلا إليه، ولا نرجو إلا إياه. في هذه الملزمة التي قدمها الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في إطار معرفة الله، وفي معرفة الله في إطار الحديث عن الوعد والوعيد، في إطار الحديث الشامل والعام في سلسلة معرفة الله، قال أولا عن الوعد والوعيد أن الوعد والوعيد هو مما ملئت به صفحات القرآن الكريم، وتكرر كثيرا في آيات الله في القرآن الكريم. الحديث عن الجنة، تكرر الحديث عن النار بالتفصيل الكامل للجنة والنار، هذا موجود في القرآن الكريم، حديث عن النار وحديث عن الجنة بالتفصيل الكامل للجنة والنار. إلا أن القرآن قدم قضية الجنة والنار بكلها باعتبارها آلة ترغيب وترهيب للبشر هنا في الدنيا، ليستقيموا، لكي تستقيم الحياة، ليؤدي الإنسان المهمة التي استخلفه الله لأدائها. فجاء التحذير من نار جهنم، وجاء الحديث الكثير عن جهنم من أجل أن نلتزم هنا في الدنيا، من أجل أن نستقيم هنا في الدنيا. والشهيد القائد من خلال هذا الحديث صحح مفهوما مغلوطا بالنسبة للنظرة تجاه النار وتجاه الجنة، لأن من الثقافات المغلوطة السائدة أن الجنة والنار هي الغاية من وراء الوجود. والشهيد القائد قال لو كانت الجنة هي الغاية من وراء الوجود لوضع أو لطرح تساؤل، لماذا لم تخلقنا يا الله في الجنة من اليوم الأول إذا كانت هي الغاية؟ لكن لا، الغاية من الوجود أن يكون الإنسان خليفة لله في هذه الأرض، يسير في هذه الأرض وفق هدي الله، ويعمر هذه الأرض بالشكل الذي يريد الله. وجاءت الجنة والنار باعتبارها آلة ترغيب وترهيب للبشر ليستقيموا هنا في الدنيا، ليقوموا بالمهمة الملقاة على عواتقهم التي يجب أن يتحملوها، أن يكونوا خلفاء لله. فيجب أن نفهم قضية الجنة والنار وفق النظرة القرآنية التي تدل على أن الاستقامة هنا في الدنيا هي قضية مهمة جدا، وأن الجنة والنار في واقعهما تخويف وترغيب لنا لنستقيم هنا في الدنيا، لنستقيم. ومهمة الإنسان في هذه الحياة كبيرة وواسعة جدا، هي أن يكون خليفة لله في أرضه، وأن يسير في هذا العالم في عمارته وفي تطوير الحياة فيه على وفق هدي الله الذي رسمه لبني آدم جيلا بعد جيل على أيدي رسله وفيما أنزله من كتبه. هذا هو الشيء الذي يجب أن نفهمه، وأن تكون نظرتنا إلى الجنة والنار من هذا الباب وفق النظرة القرآنية التي تدل على أن الجنة والنار من أجل الاستقامة هنا في الدنيا. في هذه الملزمة وفي إطار هذا الحديث تحدث رضوان الله عليه أنه عندما قدمت المسألة على هذا النحو، أن الوعد والوعيد مرتبط بالآخرة دون الدنيا، وأن الحياة هي فقط عبارة عن طريق يمر منها الإنسان ثم ينتقل إلى الآخرة، وإما إلى الجنة أو إلى النار وهي الغاية، نتيجة لهذا المفهوم المغلوط أن الوعد والوعيد مرتبط بالآخرة دون الدنيا، أصبحت لدينا مفاهيم مغلوطة كثيرة، وأصبحت نظرتنا إلى الدنيا هذا بأنها دنيا لا علاقة لنا بها أبدا، وفهمنا الدين في أنفسنا وفهمنا الآخرين بأنه دين لا علاقة له بالدنيا، وهذه الدنيا هي الحياة، أي لا علاقة للدين بحياتنا الدنيا. وهذا مشكلة وكارثة وقضية كبيرة جدا. فالذي يجب أن نفهم بالنسبة للوعد والوعيد، وعدا ووعيدا، وعدا ووعيدا يبدأ من الدنيا هنا وينتهي في الآخرة، لكي يستقيم الإنسان هنا ليقوم بالمهمة التي يجب أن يتحملها، أن يكون خليفة لله في هذه الأرض، أن يمثل شاهدا في هذه الحياة على عظمة الله. لكن أولئك الذين فهموا بأن الحياة هي مجرد مرور، انفصلوا عن الدنيا وفصلوا الدين عن الدنيا واتجهوا هناك بعيد، فعاشوا حياة الذلة وعاشوا حياة القهر والهوان، لأنهم لم يقوموا بمسؤولياتهم، لم يعملوا على مواجهة المنكر والفساد، لم يعملوا على مواجهة أعداء الله، لم يعملوا على نشر دين الله، لم يستفيدوا من الوسائل والنعم التي سخرها الله لهم في هذه الحياة، فعاشوا منفصلين، فتمكن الأعداء، ونتيجة لتمكن الأعداء الذي سببه تجاعسهم، قعودهم، خنوعهم، عاشوا حياة الذلة، عاشوا في واقعهم واقع عقوبة على تفريط في المسؤولية التي يجب أن يتحملوها، وهذا كله بسبب الفهم المغلوط للوعد والوعيد بشكل عام. في هذه الملزمة، بعد أن تحدث عن الوعد والوعيد وأنه يبدأ من هنا من الدنيا، وأن الغاية من وراء الوعد والوعيد أن يستقيم الإنسان هنا في الدنيا، قال: كثمرة من ثمار هذا المفهوم، عندما تعرف بأن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا، أنت ستستطيع أن تفهم واقعك، تستطيع أن تعرف وضعيتك التي أنت فيها، هل أنت في وعد أو وعيد، هل أنت داخل مثوبة من الله أو داخل عقوبة من الله، تعلم، تعرف هل أنت في واقعك مستقيم استقامتك، كما قال الله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهنا وعد، وعد عاجل هنا في الدنيا نتيجة الاستقامة، لكن أولئك لم يقوموا بالمهمة التي يجب أن يقوموا بها، فعاشوا حياة الذلة تحت وطأة من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، وفي نفس الوقت يتعبدون لله بهذه أو على هذه الحالة، ولم يستطيعوا أن يكتشفوا واقعهم لجهلهم بأن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا، وأن الغاية من ورائه الاستقامة في الدنيا. فلو كنا نفهم أن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا لما اختلطت الأوراق علينا، فأصبحنا نتعبد الله بالبقاء على حالة الذلة التي نحن عليها. هذه الأشياء التي نؤكد على ضرورة اعتماد القرآن الكريم فيها بالذات، أن نفهم الوعد والوعيد الإلهي بمعناه الكامل الذي يبدأ من هنا من الدنيا وينتهي في الآخرة، وأن كل ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة عندما يحدثنا الله عنه بأنه لن يتخلف، كل ذلك ليدفعنا إلى الاستقامة على هديه والثبات على ما أرشدنا إليه، أن نستقيم هنا، أن نستقيم هنا. والغرض والغاية من وراء الإيمان بالجنة والنار أن تستقيم هنا، هنا في الدنيا، لأن الغرض والغاية لو كانت فقط الإيمان لمجرد الإيمان دون الاستقامة، فالناس كلهم يؤمنون بالله في يوم القيامة، والناس كلهم يؤمنون بالله، يؤمنون بالجنة ويؤمنون بالنار في المحشر عندما تبرز جهنم أمامهم، يؤمنون بها إيمان، لكن إيمان يعني إيمان ما بعد إيمان، ولكن لا ينفع ذلك الإيمان، لأن الغرض والغاية ليس الإيمان فقط، بل الإيمان بهم في الحياة الدنيا من أجل الاستقامة، من أجل الاستقامة. أن تكون مؤمنا بالله ثم لا تكون مؤمنا باليوم الآخر، أو تكون غافلا عن اليوم الآخر أو ناسيا له، سيبدو إيمانك بالله ذاته ناقصا، لأنك فقط آمنت بأنه هو الغفور الرحيم، وهو في نفس الوقت كما وصف نفسه الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، هو غافر الذنب، هو شديد العقاب، كما قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، قل لهم أنا هكذا ليؤمنوا بي هكذا إيمانا كاملا، لأن القضية مهمة. إذن أن تؤمن بالله، أن تؤمن باليوم الآخر، أن تؤمن بأن الله غفور رحيم، وأن تؤمن بأن الله شديد العقاب، لا بد من الإيمان الكامل، لأن الإيمان الناقص لن يوصلك إلى الغاية، إلى الرضوان وإلى الاستقامة في الحياة. ثم بعد ذلك قال الشيء المؤسف والعجيب أن تكون جهنم التي تحدث الله عن شدة عذابها وعن حالة أهلها السيئة أن يكون اتجاه أغلب الناس إليها، وتلك الجنة التي تحدث عنها في كل كتبه ووصفها لعباده القليل من عباده يدخلها. بعد هذا الحديث، بعد الحديث عن الوعد والوعيد من أين يبدأ وأين ينتهي وعن ضرورة الإيمان الكامل، لأنه قال إيمان الناس السائد، الإيمان السائد إيمان أن الله غفور رحيم وانتهى الأمر، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، هذا الإيمان ناقص. وقال عندما قال الله أو عندما يقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، هذا إلى أين تتجه؟ اتقوا الله لأنه ماذا؟ اتقوا الله لأنه غفور رحيم؟ لا، اتقوا الله لأنه شديد العقاب، اتقوا الله لأن بطشه شديد، اتقوا الله لأنه قاهر فوق عباده، غالب على أمره، جبار متكبر منتقم، يجب أن تؤمن به هكذا لتخاف من أجل أن تستقيم، فلا تعصي ولا تعرض ولا تبتعد عن هداه. جهنم هذا والتي هي أغلظ وأشد عذاب لمن لم يستقم في الحياة، القرآن الكريم عرض أن الحسرات التي تقطع القلوب لمن يدخل جهنم تكون على المستضعفين، على الأتباع، على الأتباع من الناس المساكين، المساكين فيما يتعلق بالمقارنة بين الكبار والصغار. الأمة الواحدة الآخرون قد يكونون سبب ضلالهم، وإن كانوا بعد 2000 أو 3000 سنة قد يكون سبب ضلالهم أولئك المتقدمين عليهم بألفي سنة، ب3000 سنة، ب4000 سنة. فجهنم هذا العذاب الشديد يدخله التابع والمتبوع من أهل الباطل، ولكن سيكون التابع أكثر ألما وأكثر حسرة وأكثر ندامة، لأن الظالمين يصعدون على أكتاف المستضعفين الذين يمكنون الظالمين ويهيئون لهم الساحة، يصفقون لهم ويدعمونهم ويتحركون كجنود لهم. فمن يتحرك كجندي للباطل للظلم للفساد سيكون أشد ندامة. ولذلك داخل جهنم هناك كلما دخلت أمة لعنت أختها، كل يبحث عمن أضله، عمن كان سببا في إدخاله إلى جهنم، ولو كان قبل 1000 سنة أو 3000 سنة أو 4000 سنة. وهذه قضية كارثية، يجب أن تفكر في من تقتدي، خلف من تسير هنا في الدنيا قبل أن تدخل إلى جهنم فتتأسف، قبل أن تدخل إلى جهنم فيتقطع قلبك حسرة وندامة، وتبحث عن المضلين، ربنا أرنا الذين أضلانا. هنا في الدنيا اكتشف، هنا في الدنيا ابحث، هنا في الدنيا عرف منابع الضلال، العن المضلين هنا في الدنيا، ابتعد عنهم هنا في الدنيا، اكشف حقائقهم هنا في الدنيا، لا تنطلق لتدافع عنهم ثم أنت في الآخرة ستطلب زيادة، إن أمكن هناك زيادة في العذاب لهم، تصبح تكرههم كراهة شديدة وتمقتهم مقتا شديدا وتلعنهم، لكن ذلك لن ينفعك. الذي ينفعك أن تبحث عن المضل هنا في الدنيا، أن تتبرأ منه هنا في الدنيا، أن تلعنه هنا في الدنيا. العلاقات هذا بالنسبة للأمم كأمم، لأنه في الآخرة كل يبحث عن من أضله، من الأمة السابقة الماضية أو في الحاضر يبحث عن من يقتدي به، عن من اتبعه، عن من صفق له. والمضلون قد تكون أمة سابقة، قد يكون قرين شخص، قد يكون فريق أضل فريق، وهكذا. كل ولاء في الآخرة، كل تقديس كان في هذه الدنيا، وكل تصفيق وكل تأييد سيتحول في الآخرة. إذا لم يكن هنا في الدنيا على حق، سيتحول كله في الآخرة إلى عداء. فمن أول خطوة تقف فيها مع قرين لك، مع صديق لك، انظر، ربما قد يكون هذا الصديق ممن تأتي يوم القيامة فتقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. انظر في من تصاحب، من تطع، من تتولى، من تؤيد، خلف من تسير، وإلا فستكون أنت ممن يندم يوم القيامة. هذه خلاصة لأبرز ما جاء في هذه الملزمة، ومن المهم جدا أن يعود الإنسان إليها لمراجعتها. نسأل الله العلي القدير الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، نسأل الله الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى، والفرج العاجل القريب للأسرى، والنصر المؤزر لأبناء شعبنا اليمني العظيم. ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لأن نكون ممن يرضى عنهم ويقومون بمهامهم في هذه الحياة كخلفاء لله. الشكر لهذه الإذاعة ولكل الإذاعات التي تهتم بهذا المجال وتحرص على أن تنشر هدى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الذي أنزل عليه من ربه الحق المبين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي معكم على قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الرعد، وهي سورة مكية، وهي تأتي في مقابل آيات سبقتها يتصف بها المبصرون أولو الألباب الذين يتذكرون، إذ تبتدئ الآيات بقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، وهي الآية 19 وما يليها حتى الآية 24. وعلى هذا فإن الصفات الواردة في الآية التي نحن بصددها لا يتصف بها إلا من أصابهم العمى وفقدوا العقول والألباب، فهم لا يتبينون الحق من الباطل ولا الرشد من الغي، ولا يفرقون بين الهدى والضلال، بل حياتهم ضلال وباطل وغي وبغي. وكيف لا وهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. لقد كان الإنسان وما زال مرتبطا بعهد مع ربه وميثاق، عهد وميثاق على العبودية له والطاعة لأمره والإقرار بالربوبية له وحده ونبذ كل الأرباب المدعاة من دونه وعدم الشرك به. لكن هناك من الناس من ينقضون هذا العهد وينكثون العقد، فإذا هم عبيد لغير الله، عبيد للمال، عبيد للسلطان، عبيد للشهوات، إذا هم يطيعون غير الله، يطيعون أهواءهم ويطيعون سادتهم وكبراءهم من المستكبرين والظالمين منهم، ويذعنون للطغاة والمفسدين في الأرض، وفوق ذلك فإنهم ينصبون لأنفسهم أربابا من دون الله، فتراهم يؤلهون المستبدين ويعظمون المستغلين المسيطرين على الأقوات والأرزاق، ويتبعون ذلا من يدعون القوة والسطوة على الناس، ومن يدعون لأنفسهم حق التشريع والتحليل والتحريم من دون الله. وهكذا نجد التابعين والمتبوعين معا قد نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، واتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وإذا نقض الإنسان هذا العهد والميثاق مع الله انتقضت بالتالي كل المواثيق وكل العهود بين الناس، فلم يحترم عهد بينهم، ولم يرع ميثاق، ولم يصن حق، ولم يبق بينهم وازع ولا رادع يمنع الفساد ويوقف الطغيان ويصد البغي والعدوان. وكيف يمكن أن يلتزم الناس بذلك وهم ما بين مربوب بغير الله، ذليل لغير الله، وبين رب مستعل على الناس من دون الله؟ إنهم جميعا قد خرجوا من عهد الله وصدوا عن سبيله، وانفلتوا من الاعتصام بحبله، وانفرطوا عن عقد طاعته، وتفرقوا في متاهات أهوائهم، وتمزقوا في اتباع الأرباب البشرية المدعاة وإرضاء شهواتها المتنوعة. وأي أناس لا يجمعهم عقد مع الله ولا يلم شملهم اتجاه واحد، تصبح العهود بينهم منكوثة مهما توثقت ومهما وقعت في مجالس رسمية واحتفالات مظهرية. وإذا كان هذا حال العقود والعهود المكتوبة الموقعة الموثقة بين الأمم وبين بعضها، أو بين الحكومات وبين نظائرها، أو بين الهيئات وبين مثيلاتها أو بين الأفراد وبين بعضهم، إذا كان هذا هو حال العقود المكتوبة، فكيف سيكون حال العقود والعهود المتعارف عليها بين الناس؟ لا شك أن الاعتداء عليها وتجاوز حدودها يصبح هينا سهلا ميسورا وطبعا مألوفا، ويتجرأ كل ذي قدرة وقوة وكل ذي سلطة وسطوة وكل ذي جاه ومال وأعوان يتجرأ على الانفلات منها عند كل مصلحة مهما أضر بالآخرين. وبهذا تصبح الحياة ظلاما وفسادا وظلما داميا وعذابا أليما وقلقا عظيما. كل آصرة للحب مقطوعة مبتورة، وكل حبل للود مطوي، وكل خيط للأمل في الصلاح ملفوف. وهذا ما يعنيه الله بقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وكم هو ما أمر الله به أن يوصل؟ إنه يفوق الحصر ويتصل بكل شؤون وعلاقة الإنسان مع نفسه ومع الناس ومع الحياة والأحياء من حوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويأمر بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها وترعى العهود، ويأمر بالوفاء، ويأمر بالصبر والصدق والثبات في كل أمر، ويأمر بالقول السديد والفعل الرشيد وبالتقوى والبر والعطاء من دون من أو أذى، ويأمر بصيانة العقول والنفوس والأعراض والدماء والحقوق، ويأمر بالجهاد في سبيله في كل حال، ويأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا، ويدعو إلى دخول الناس في السلم كافة واتباع هداه. هذه كلها مجملات يأمر الله بها، يتفرع منها جزئيات تتصل بكل الحياة وبكل علاقات الناس وشؤونهم، وإنها لأمور يجب أن توصل وتستمر وتبقى وترعى على الدوام لتصلح حياة الناس وتبقى وتتواصل. فكيف يقطعون هذه الفضائل؟ وكيف يبترون خيوط أمورها؟ وكيف يرفضون استمرارها؟ إن قطعها لا يتجرأ عليه إلا من نقض عهوده مع الله واستهان بميثاقه. نعم، ذلك هو السبب الذي يجعل الناس يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا يفضي بهم حتما إلى الفساد الشامل، وهو المقصود بقوله تعالى بعد ذلك في الآية التي نحن بصددها: ويفسدون في الأرض. وصيغة الفعل المضارع تعني استمرار الفساد في حياتهم، فالفساد طبعهم وديدنهم، والفساد هو المعهود عنهم المعروف لديهم ومنهم، والفساد هو الموصول المستمر في معاملاتهم المتغلغل في كل شؤونهم، وهذا هو النتيجة الحتمية لمن يقطع ما أمر الله به أن يوصل وينقض عهوده مع الله. ولهذا نرى المواثيق منحلة مهملة، والمكاييل مختلة، والموازين معطلة في هذا العصر، إذ من هانت عليه عهوده مع الله هانت عليه بشكل أسرع عهوده مع الناس. ومن قطع صلته مع ربه وخالقه ورازقه فأنى له أن يحترم حرمة الإنسان، أو يصون حقا لأمة، أو يحرص على آصرة إخاء وحب. وهل بعد هذا الفساد الشامل إلا البوار وسوء الدار؟ وهل تصبح الأرض تحت وطأة هذا الفساد إلا دارا ضنكا ضيقة؟ وهل يصبح من عليها إلا ديارا مشلولا أعمى لا يموت فيها ولا يحيا؟ فليس فبئسة الدار وبئس الديار. فما الذي أدى إلى هذا العذاب؟ إنه نقض عهود الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل، وهذا هو العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الذي يحكم الله به على هؤلاء، وهو الطرد من رحمته والبعد عن فضله ورضاه، فهم مطرودون مبعدون هناك. وبهذا يشير إليهم بإشارة البعد فيقول: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا له من جزاء يناسب ما اقترفوا، قد خرجوا من عهود الله فأخرجهم من رحمته، ولقد قطعوا ما أمر بوصله فقطعهم من كل خير وقطع كل خير عنهم في الدارين، فلهم سوء الدار في الدنيا والآخرة. وقد عرفنا سوء دار الدنيا وفسادها، أما سوء دار الآخرة فهل هناك أسوأ من دار جهنم ونارها يصلونها وبئس القرار؟ لقد جاءهم الخسران مما ظنوه ربحا، وجاءهم الفساد مما توهموه مصلحة، وجاءهم السوء من حيث حسبوه حسنا، فبئس ما ظنوا وبئس ما حسبوه وساء مصيرا. اللهم اجعلنا ممن يوفون بعهدك ويصلون ما أمرت به أن يوصل ويصلحون في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله.

حوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي وإخواني كلهم من النار ومن جميع المضار والمضال والمصائب والمعار.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظيم.

كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما

0: والآل ما أخضر عود
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه وقد رحلت غزلانه ورباربه تهون أمر الحب مدعيا له وما الحب أهل أن يهون جانبه
3: أمير الشعراء

أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: الشعراء، يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 25.
2: هل أقول عنه؟ تفضل. الهبل يرى أن مصدر رزقه الوحيد هو شعره الذي كرس له حياته، وقد لا يستطيع أن يقوم بأي عمل آخر تطلبه منه غير الشعر،
3: بل سيقوم بالمهمة على أكمل وجه.

وأما مولانا الصفي أحمد بن الحسن أيده الله وبقاؤه في سيئون، فإنه تنزل لأهل البلاد الحضرمية وسلاطينها وفقهائها وأحسن إليهم كثيرا، وكان ذلك في شهر الله الكريم، وقبض منهم الفطرة وردها في فقرائهم وأهل المسكنة منهم، وأعطاهم جما وأحسن إلى خاصتهم وعامتهم، وغير المنكرات، وأرسل إلى المدائن الحضرمية الأخرى بمثل ما فعل، ونكل بمن قد فحش عصيانه كأهل الملاهي والبيوت المعهودة الفساد، ونصب القضاة للخصومات.

0: أهلا بصديقي العزيز، حياك الله.
1: كيف حال مولاي وإمامي أحمد؟
0: الحمد لله، هكذا تغيب عن صديقك؟
1: أنت في قلبي يا مولاي، وإن غبت عنك
0: خيرا إن شاء الله. أريد أن أرفع من قدرك ومنزلتك، ألا تراني أهلا لشعرك ومصاحبتك؟
1: بالله عليك لا تحرجني يا مولاي.
0: كيف ما تريد يا حسن، ولكن أقول كلمة أخيرة، إذا جلست معي سأجعلك كاتبي الخاص، وسأعاملك معاملة خاصة لا يعامل بها إلا المقربون.
1: أدم الله فضلك يا مولاي.
0: والآن أخلد إلى الراحة يا صديقي حسن، وسنكمل حديثنا غدا إن شاء الله.

0: ما لي أراك حزينا يا حسن؟
1: لا شيء يا مولاي، وإنما وصلني خبر فقد بعض أقاربي.
0: الحقيقة إنما طلبتك للإطمئنان عليك. اسمع يا حسن، سأسافر أنا وأنت إلى مولاي المتوكل وسأصطحبك معي في سفري.
1: مولاي أنت تغمرني بفضلك، أرجوك لا تشغل نفسك بي، فأنت أمير ووراءك أمة وجيش وأعمال، كما أني لازلت حديث العهد بمولاي المتوكل بعد زيارته القريبة إلينا في صنعاء.
0: لن أسافر إلا بك يا صديقي العزيز.
1: حسنا، أنا رهن أمرك يا مولاي.
0: غدا إن شاء الله تأتينا بالأخبار الطيبة.
1: ألا أقدم لك شيئا؟
0: لقد قدمت لنا أغلى ما تملك، قدمت لنا هواك وروحك.

0: قل يا حسن، هل تحب الحرب؟
1: في سبيل الحق وآل البيت نعم يا مولاي.
0: لقد وجدت شيئا من الشعر مكتوبا على سيفك.
1: نعم، هل أقرأه عليك؟
0: تفضل.
1: أنا السيف لا تختشى نبوتي، إذ أحشيت نبوة القاضبي إلى ذي الفقار اعتزائي، كما إلى حيدر يعتزي صاحبي.
0: الله الله، ولكن قل لي يا حسن، كيف تأتيك لحظة الإلهام هذه عند كتابة الشعر؟
1: الإلهام لا يأتي يا مولاي، بل الأشياء تبوح عن نفسها على لساني. ولكن لما سؤالك يا مولاي؟
0: لأن هناك من شكى بك إلي، وشكى بك أيضا عند مولاي المتوكل.
1: وبماذا شكوني؟
0: يشكونك أنك تكثر السباب والهجاء في النواصب والمخالفين، وبعضهم يقول ما لحسن من فضائل وبماذا يفخر.
1: أتسمح لي أن أقول فيهم شعرا؟
0: تفضل.
1: أقول فيهم يا مولاي: أحسود قل ما شئت في، لك البقاء من الملامة. تخريك شمس أشرقت لم تخفها أبدا غمامة. لما لا يطول على الورى من كان حيدرة إماما؟ من بالكتاب وعترة المختار قد أضحى اعتصاما؟ من بالولاء لحيدر ينجو ويأمن في القيامة؟
0: الله الله، لله درك يا حسن، لله درك.

0: ها قد أتيتك يا مولاي، ومعي هدية أخرى لك.
1: ونعم الهدية، أتيتني بالهبل بكله، حياكم الله معا.
2: أبقى الله الإمام وأطال عمره.
1: ألم أقل لك يا حسن أن تأتي معي؟ وها قد أتيت مع قائد الجيش.
0: لا شك أنك متلهف لسماع قصيدة جديدة للهبل.
1: إي والله، إذا كان شاعرنا جاهزا فأنا أتوق لذلك.
2: أنا في خدمة الإمام والأمير.
0: إذن أسمعنا.
2: لما رأيت الناس قد أضحوا على جرف من الدين الملفق هاري، تبعت آل المصطفى متيقنا أن اتباعهم مراد الباري، وقفوت نهج أبي الحسين ميمما منه سبيلا واضح الأنوار. شقيت أمية سوف تلقى ربها يوم القيامة خشع الأبصار. ماذا لآل أمية عصب الشقى عند النبي محمد من تاري؟ ظفرت بقتل ابن النبي، وإنما ذهبت بخزي ظاهر وبواري.
1: أحسنت أحسنت يا حسن،
0: والله أنك لا تحسد على هذا الشعر.
1: إذا كان ذلك لا يزعجك يا حسن، فسأجمع بينك أنت وبعض الشعراء هنا لدي، ما رأيك؟
2: الرأي رأيك يا مولاي.
1: لقد أنسانا شعر الهبل أن نسمع أخبار قائد جيشنا وما الذي عمله في سفره.
0: شكرا لك يا مولاي، والشكر أيضا لشاعرنا العظيم الهبل، فشعره في الحقيقة ينسينا كل متاعب الدنيا.
1: أحسنت أحسنت يا إبراهيم، لم نسمع رأي القاضي أبو عز الدين الجملولي. ها يا أبا عز الدين، فأنت قاض وشاعر معا، ما رأيك في الشعر الذي ألقاه إبراهيم؟
3: الشعر الذي ألقاه الشاعر إبراهيم الهندي يسمى بالشعر الحميني أو الشعر الشعبي أو شعر العامية، وقد أجاد الشاعر فيه.
1: وعندما يأتي الهبل سنعرف رأيه في مثل هذا الشعر.
4: وهل سيأتي الهبل؟
1: نعم، هو عندي هنا.
5: لا أنصحك به يا مولاي، فهو في طفرة شبابه ولم يتجاوز 30 من عمره.
1: وما دخل العمر وطفرة الشباب إذا كان يجيد الشعر؟ ما رأي القاضي أبو عز الدين في الهبل؟
3: ربما كان ينظر الشاعر الهندي للهبل من زاوية العمر والشباب، وأنا لا أريد أن أدخل معهم في هذا، ولكني قد سمعت قصائد كثيرة للهبل، وهي قصائد عظيمة جدا لم يسبق مثلها في شعراء اليمن.
5: لا تبالغ يا هذا، أنت تضعه في صدارة الشعر.
3: لا حاجة للهبل أن يجلسه أحد في الصدارة، فإذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير في من صدرته المجالس.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام يا حسن، أهلا بك، تفضل. كان الشاعر إبراهيم الهندي ألقى علينا قصيدة من الشعر الحميني، فما رأي شاعرنا الهبل؟
3: الهبل يبدو أنه لم يعرف بعد بالشعر الحميني.
2: بل أعرفه يا مولاي، ولكني لا أحبه كثيرا، معظمه لا يعجبني.

0: اسمع يا إبراهيم، لقد أكثرت من الوشاية علي عند المتوكل، لئن لم تنتهي عن أذيتي لتندمن على كل أفعالك.
1: أتهددني يا حسن؟
0: أنا لا أتهدد فقط، أنا أحذرك للمرة الأخيرة، أفهمت؟

0: مولاي إسماعيل مولاي.
1: ما الخطب يا إبراهيم؟
0: أشكو إليك حسن الهبل، لقد هددني.
1: ولماذا هددك؟
2: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
2: صانعة الأجيال،
3: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: مستمعين الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج صانعة الأجيال لننقل لكم الصورة الحية والمؤلمة من محافظة تعز. تعز التي لم تعد ساحة للمواجهة العسكرية بفعل التحشيدات الأخيرة وحسب، بل تحولت إلى مسرح لأكبر مأساة إنسانية، حيث يطبق الحصار الخانق أنيابه على أجساد الأبرياء بعد إغلاق 19 منفذا وطريقا حيويا، لعل أبرزها إغلاق منفذ جولة القصر تعسفا ليتضاعف العبء على كاهل المدنيين. وفي قلب هذه المعاناة وفي الصفوف الأولى لدفع ضريبة هذا التصعيد والتحشيد السعودي والمدفوع خارجيا، تقف المرأة التعزية. المرأة في تعز ليست مجرد شاهدا على الحرب، بل هي الضحية الأبرز. إنها الأم التي تبكي طفلها، والزوجة التي فقدت معيلها، والمكافحة التي تقطع الجبال الوعرة مشيا على الأقدام لساعات طويلة لتجلب شربة ماء أو كيس دقيق بعد أن قطعت الطرق المستوية. كيف تصف الكلمات حال تلك الأم التي تعجز عن إيصال طفلها المريض إلى المستشفى لأن المنافذ مغلقة؟ أو أولئك النسوة اللواتي طالهن الاستهداف المباشر تماما، كما حدث في منطقة البرح بمقبنة، حيث تحولت المنازل الآمنة إلى ركام وأصيبت النساء والأطفال بجراح غائرة. المرأة في تعز باتت تعيش رعب الفقد اليومي وتحمل فوق طاقتها لتأمين لقمة العيش في ظل أزمة معيشية وصحية طاحنة بفعل العدوان السعودي وحصاره. رغم هذا الألم ورغم وطأة الحصار والتحشيد المستمر الذي يهدد السلم الاجتماعي في مناطق كالحجرية، يرتفع اليوم صوت أحرار وأبناء تعز في لقاءاتهم وقبائلهم ليعلنوا للعالم أجمع بأن تعز لن تكون وقودا للمعارك السعودية، ولن ينكسر كبرياء هذه المحافظة، وأنهم مع القوات المسلحة اليمنية يدافعون عن الأرض والعرض. وهناك دعوة مستمرة لكل من انجر وراء هذه التحشيدات بأن يعود إلى رشده لحقن الدماء. مستمعين الأكارم، ستبقى تعز صامدة، وستظل المرأة هناك رمزا للتضحية التي تعري قسوة الحصار. أما من تقاريرنا الإخبارية لهذه الحلقة سامعين الكرام، فنحن أيضا نتحدث عن تقرير إخباري يتحدث عن خناق الحصار يشتد على تعز من خلال إغلاق المنافذ الذي ينذر بكارثة صحية. المرأة والنازحون يدفعون الضريبة الأكبر. توجه محافظة تعز موجة جديدة ومتصاعدة من الضيق الإنساني والعسكري جراء التحشيدات العسكرية السعودية الأخيرة المدفوعة من قبل الجانب السعودي وأدواته على الأرض، والتي أفضت مؤخرا إلى إغلاق نحو 19 منفذا وطريقا حيويا، مما أدى إلى عزل المحافظة من الداخل وتهديد حياة مئات الآلاف من المدنيين وسط تحذيرات رسمية وأممية من تداعيات كارثية على الوضعين الصحي والمعيشي. ورقة الطرق والمنافذ سلاح الحصار المتجدد، حيث أعلنت فصائل التحالف المدفوع سعودياً عن إغلاق شامل للمنافذ الرئيسية والطرق الفرعية لمدينة تعز لأسباب أمنية وعسكرية كما بررت ذلك. شمل ذلك الإغلاق إغلاق منفذ جولة القصر الكمب تعسفياً، وهو الشريان الإنساني الذي كان يربط المدينة بضواحيها. أيضا قطع البوابة الشرقية للمدينة وطريق عدن تعز الحيوي إلى جانب مسارات رئيسة أخرى تربط تعز بالمحافظات المجاورة. هذه الإجراءات حولت مناطق مهولة مثل الحجرية وأرياف المحافظة إلى ثكنات ومسارح للتحشيدات السعودية، مسببة شللا تاما لحركة التنقل، أيضا ارتفاعا جنونيا في أسعار المواد الأساسية. ناهيك عن الكارثة الصحية، مئات المرضى يواجهون خطر الموت. وزارة الصحة والبيئة أطلقت نداء استغاثة عاجل يحذر من كارثة صحية وشيكة بحق المئات من مرضى الفشل الكلوي والأورام في محافظة تعز. أيضا الحرمان من الرعاية، السيطرة العسكرية للمرتزقة على مراكز الغسيل الكلوي ومراكز الأورام داخل المدينة منعت مرضى الضواحي والمديريات الأخرى من الوصول لتلقي العلاج. أيضا حركة النزوح اضطر المئات من المرضى للنزوح نحو العاصمة صنعاء، مما شكل ضغطا هائلا فاق الطاقة الاستيعابية لمركز الغسيل الكلوي الحكومي المتواجد في العاصمة. أيضا أدى التصعيد إلى إغلاق ما لا يقل عن 18 مرفقا صحيا بشكل كامل وتعليق الخدمات الطبية في عشرات المرافق الأخرى بسبب نفاد الأدوية والوقود.
2: بتوجيهات عدوانية سعودية تغلق طرق إنسانية في وجه أبناء مدينة تعز، ويستيقظ أبناء المدينة على حصار فرض عليهم من قبل مرتزقة العدو ليعود من جديد شبح المعاناة الإنسانية الذي لا يكاد ينتهي حتى يعود.
3: هذا الطريق طريق جولة القصر الكمب المدينة مغلق، بالإضافة إلى 18 طريقا آخر أعلن التحالف عبر مرتزقته إغلاقها ابتداء من صبيحة هذا اليوم السبت 3 أكتوبر. تعز محاصرة من الداخل إذن، والورقة الإنسانية على المحك.
2: تصعيد عدواني يقطع شرايين الحياة في هذه المدينة المثقلة بالجراح. يوظف أدوات الاحتلال قطع الطرق والمنافذ لتوضع مجددا على طاولة التسول والابتزاز المالي والسياسي.
4: هم بدأوا منعوا،
5: هم بدأوا يعني والثمن يدفعوا المواطن،
4: والمواطن
5: هناك الذي الضعيف المحتاج للحركة ممنوع الآن،
4: ممنوع.
6: هذا الإجراء يهدف إلى التضييق على المواطنين، وكيف لو هم على 19 طريق من يمر فيها يقتل؟ لم يميزوا بين من هم هو معهم مغرر عليه وبينه والطرف الآخر. 19 طريق رئيسي أعلنوا أنه خط أحمر سيتم قصفه من قبل ولي أمرهم محمد بن سلمان. هذا هو هدفهم، وليس لهم هدف غيره إلا أنهم ينفذوا أجندة مقابل مال.
5: يحاصرون تعز بنفس الوقت يحاصرون هزائمهم،
6: وهذه هزائمهم تدفعهم إلى هذا، والله يدفعهم إلى الأخطاء وتكاثر الأخطاء حتى تكون حجة عليهم ويسقطوا في وحل أعمالهم.
7: وهي تعتبرنا اعتبرها بأنها جريمة حرب بحد ذاتها قبل أن يوجد حتى أي مجاهد، جريمة حرب متكاملة الأركان على أنك تغلق منفذ ما يخدم الأمة، ما يخدمش لا جهة ولا جماعة ولا هذا، يخدم الأمة ويخدم أبناء مش محافظة تعز، أيضا أبناء محافظة تعز المنتشرين في جميع عموم المحافظات.
2: قيادة السلطة المحلية بتعز أدانت هذه الجريمة وحملت العدو السعودي وأدواته المحلية المسؤولية الكاملة إزاء هذا العبث والمتاجرة بحقوق المواطنين وما يترتب عليه من آثار كارثية، فيما عبر الأهالي وهم المتضرر الأول من هذا القرار عن استنكارهم الشديد لهذه الخطوة، وطالبوا بسرعة كسر الحصار والرد الحازم على العدوان.
8: ندين هذه الجريمة النكراء التي أقدم عليها مرتزقة العدوان ومن ورائهم العدو السعودي على إغلاق هذه الطرق التي تمثل شرايين حياة لمحافظة بأكملها، 6 مليون نسمة هذه الجريمة تؤكد للجميع بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام عدو إجرامي، عدو لا يرعى في المواطنين إلا ولا ذمة.
9: إغلاق المنفذ هو عمل منهج العصابات، ليس لديهم مشروع. إذا كان معهم مشروع كان المفروض أنهم يعالجوا مشاكل المحافظة ويبحثوا عن حلول لفتح طرق أكثر، لا لإغلاق المحافظة. وهذا كله فقط استجابة لدعوة العدو السعودي لإغلاق 19 طريق عن أبناء محافظة تعز. ما الذي جنوه في تعز؟ ما الذي فعله بكم أبناء محافظة تعز؟ نداء إنساني. إذا كان عندكم قليل ذرة إنسانية، إذا كنتم تعتقدون أنكم من أبناء محافظة هذه المحافظة وتهمكم أوضاع هذه المحافظة، اعملوا على فتح الطرقات، اعملوا على معالجة الوضع الإنساني، اعملوا على حل قضايا هذه المحافظة. اليوم 12 عام والمحافظة ترزح تحت وطأة عصابات تقوم بالقتل والنهب وكل وسائل الإجرام.
10: هو يريد أن يتمترس خلف المواطنين من خلال العمل هذا، هو عبارة عن إضراب المواطنين والتمترس خلف المواطنين. والأصل أن تنقل الجبهات إلى خارج أماكن بعيدة عن المواطنين وبيوت الناس ومحلات الناس، حتى لا لكن أرادوا أنهم كأنهم يرادوا أن يتمترسوا خلف الناس.
2: وفيما يرى كثيرون إقدام مرتزقة العدو السعودي على إغلاق المنافذ الإنسانية خطوة على طريق عسكرة المدينة والتمترس بسكانها انتقاما لهزائم العدو السعودي وأدواته المتلاحقة، لا سيما في الساحل الغربي والمديريات المجاورة له، فإنهم دعوا كل شرفاء وأحرار المحافظة إلى الوقوف صفا في وجه المشروع الإجرامي الذي يستهدف المحافظة وكل أبنائها على حد سواء.
1: المرأة التعزية الضحية الأبرز، حيث تقف المرأة في تعز في صدارة الفئات المتضررة من هذا التصعيد والتحشيد السعودي، إذ تواجه تحديات وجودية ترتبط بالبقاء والحماية الإنجابية. الحمل والولادة تحت القصف، حيث حذرت تقارير أممية من انقطاع الطرق وانهيار الخدمات الأساسية بات يهدد سلامة أكثر من 30,000 امرأة في سن الإنجاب بريف وجنوب تعز، مما تضطر مئات النساء الحوامل والنازحات للولادة في ظروف بدائية دون رعاية طبية مؤهلة. أيضا تضاعف العبء النفسي والمعيشي على النساء اللواتي يمثلن مع الأطفال النسبة الأكبر من قوام النازحين في مدينة تعز. أيضا لا ننسى بأن هناك الاستهداف المباشر، لم تسلم النساء من آلة الحرب، حيث أسفرت الغارات الأخيرة مثل غارة منطقة البرح بمديرية مقبنة عن استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بينهم 3 نساء وطفل وتدمير منازل. في الجهة المقابلة أو مقابل هذه الصورة، هناك رفض مجتمعي وقبلي وتحركات شعبية في مواجهة هذه التحشيدات السعودية، حيث تشهد المحافظة حركا شعبيا وقبليا واسعا، إذ عقدت اللقاءات العلمائية والقبلية لإدانة استخدام المحافظة وورقتها الإنسانية كورقة ضغط سياسي وعسكري. وهناك العديد من الدعوات القبلية التي أصدرت بيانات متكررة تدعو أبناء المحافظة المنخرطين في صفوف أدوات التحالف إلى إلقاء السلاح وتحكيم العقل والاستفادة من قرار العفو العام، حقنا لدماء اليمنيين وحماية لتعز من مخططات التمزيق الساعية لتدمير لحمتها الاجتماعية. في الخلاصة مستمعين الأكارم، يؤكد التطورات الميدانية الأخيرة في تعز أن المدنيين وفي مقدمتهم النساء والمرضى والنازحون هم الهدف الأول والمباشر لتشديد الحصار من قبل العدو السعودي، مما يجعل التدخل الحقوقي وفتح الطرقات بشكل فوري ضرورة إنسانية لا تقبل التأجيل والمساهمة. وفي جانب آخر، سامعينا الكرام، التقينا بالأستاذة أمل الماخذي نائب رئيس منظمة إنسان للحقوق والحريات، وطلبنا منها أن تضعنا في صورة معاناة المرأة اليمنية جراء العدوان والحصار.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص 12 سنة من العدوان، لم تكن سنوات عادية أبدا. العدوان بدأ أولا بالقصف العنيف على المدن، على القرى. لم تسلم أي منطقة، أي مدينة، أي سماء في سماء اليمن من هذا القصف. استهدفوا المنازل، استهدفوا المصانع، حتى المصانع كيماني وغيرها، وفيها عاملات من النساء وغيره، وهناك أيضا أسر تسكن في الحراسة وغيرها. حتى لم تسلم عزاء النساء مثلا في أرحب وغيره. تم استهداف النساء وعانت النساء من خوف وهلع أزيز الطائرات والقصف العنيف الذي لم مثلا حتى المدن صنعاء وغيرها التي توجد فيها حتى الأمم المتحدة، الصليب الأحمر، لم يكن هناك شارع أو حي لم يناله القصف المباشر، القصف الصاروخي العنيف. ولهذا كان هناك رعب شديد حانت منه المرأة، الهلع، لا تدري هل تخاف على نفسها أم على أطفالها الذي كانت تسمع صراخهم وتسمع خوفهم وترى خوفهم بعينها، هلعهم، ترى المعاناة كيف عاشوا، غير أن هناك أسر تم قصفها وتم استهدافها تماما، فقدت النساء أطفالهم، وفي أسر فقدت أمهاتهم وهكذا. بالإضافة إلى النزوح الذي عانت منه المرأة، بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي والنساء العالقات في الدول الأخرى والذي لم يستطعن الذهاب للعلاج، والذي كانوا في الخارج لم يستطيعوا العودة. الموضوع ليس موضوع أرقام، كم نساء استشهدين ولا كم نساء نزحين. المسألة هناك معاناة، هناك قصة خلف كل رقم، هناك حكاية تروى خلف نفسية كل طفل، خلف رجل رب بيت، خلف امرأة عاشت معاناة كاملة. صحيح. وهي في الوسط ما بين أطفالها وبين ما يحدث من إجرام من دول التحالف وما بين الحياة التي فرضت عليها.
1: أثر العدوان والحصار على المرأة اليمنية التي عانت طيلة 12 عاما وما زالت تعاني نتيجة التصعيد السعودي.
11: أولا عندما نتحدث عن الاستهداف المباشر الذي كان الذي استهدف الحق في الحياة وهو القتل، هناك أطفال إلى الآن عايشين حياة اليتم. شاهدنا قريبا فيلم وثائقي للطفلة بثينة الذي تصدرت ترند في تلك الفترة، الذي الآن تعيش من دون أم، من دون إخوة. صح. من دون أب. وكم مثلها عائلات كثير. نعرف أيضا في جريمة عطان، قنبلة عطان، هناك أسر فقدت كاملة مع عدا فتاة كأسرة بيت شجاع الدين. صح. والعديد منهم، هناك أطفال إلى الآن ما زالوا يعيشون مرحلة مهمة وهم في سن الآن مثلا 14 عام، فترة انتقالية يجب فيها أو يلتزم فيها حضور الأهل معهم، أمهاتهم خاصة، لكن هم في هذه المرحلة يعيشوا من غير أم، من غير أسرة، معاناة كبيرة. لو تقصنا في حياتهم، هم ليسوا كأي طفل أو كالبقية. كذلك هناك أمهات ما زالن يعانين ألم فراق أبنائهن. لما إذا استرجعنا مثلا قافلة ضحيان، باص ضحيان الذي تم استهدافه في صعدة، جميعهم أطفال. ما حجم الألم والمعاناة الذي ما زالت تعيشه أمهاتهم إلى حد اليوم؟ إحنا كأمهات أحيانا لا ننسى إذا مرضوا أبنائنا فترة وخفنا عليهم، ونحمد الله كثيرا أن تعافوا. كيف ما في حالة أنهم هناك من عندهم عاقات مستمرة، وهناك من فقدوا، وهناك من سببت لهم حالة نفسية وحالة هلع وغيرها. الأم تعاني معاناة كثيرة، كما قلت كل بيت، كل أسرة هناك قصة، هناك مأساة، هناك قصة ألم تحدث. هناك أمهات مرضين وتوفيين ومش قادرة يخرجين يتعالجن خارج البلد. حتى لم تسلم المرأة من الاستهداف والاعتقال بسبب بطاقة عندما كانت تحاول أن تسافر.
1: ضروت الحرب الاقتصادية التي فرضت علينا من خلال الحصار السعودي لم توهن عزيمة المرأة اليمنية.
11: نحن تكلمنا عن جانب مهم الذي هو جانب القصف والاستهداف المباشر، هناك جانب لم نتطرق إليه والذي هو الحرب الاقتصادية.
12: نعم.
11: المرأة تأثرت بشكل مباشر من الحرب الاقتصادية. إذا كانت هناك نساء نجيين أو لم يصابين بالقصف أو غيره أو تجاوزين هذه المرحلة، لكن جميع النساء بدون استثناء، الشعب اليمني كاملا عانى معاناة كبيرة من الحرب الاقتصادية التي تمثلت في نقل البنك المركزي إلى عدن.
12: نعم.
11: وقطع المرتبات، وتمثلت في الحصار الجوي والبري والبحري. كل ذلك سبب أزمة اقتصادية كبيرة تعيشها الأسر اليمنية. لم يبقى بيت لم يتضرر من هذه الحرب التي ما زالت مستمرة إلى اليوم، وما تداعيات الآن الذي هي معادلة الحصار بالحصار إلا نتيجة الوضع الاقتصادي الذي وصل له الشعب اليمني.
12: صحيح.
11: المرأة تعتبر هي البطلة، هي البطلة هذه المرحلة. حقيقة المرأة تجاوزت كل الأزمات، تجاوزت كل شيء، حتى في فترة القصف الشديد المرأة لم تترك أعمالها، ما زال كانت الإعلامية تظل في أماكنها بالرغم استهداف أماكن الإعلام.
12: صحيح.
11: تم استهداف الفضائية اليمنية، تم استهداف مكاتب الصحف وغيرها.
12: صحيح.
11: ومع ذلك ظلت المرأة الصامتة ومتواجدة في أماكنها. كان هناك القصف بالقرب الشديد من المستشفيات كما حصل في مستشفى 70 وغيره، ولكن كانت النساء متواجدات كممرضة وطبيبة وعاملة، لم يغادرن أماكنهن. حتى لم إذا يعني نستذكر في ضحيان عندما كان هناك قصف شديد، فكان هناك طفل يقول هل سأموت أنا عد أموت. ماذا كانت ترد عليه في حينها؟ كانت طبيبة وتطمنه.
1: العدو يراهن على ضعف مشاعر المرأة، لكن الصورة كانت مختلفة ومغايرة. أيضا أستاذة أمل الماخذي تحدثت عن صمود المرأة اليمنية.
11: طبعا بعد أولا في بداية العدوان كانت هناك القوافل من الهيئة النسائية، شاركت فيها النساء بشكل كبير. النساء أنفقين ذهبهن، أنفقين أموالهن لدعم الجبهات ورفد الجبهات.
12: نعم.
11: كذلك شجعين الرجال وقامن هن بدور الرجال، هن من ساند الأسرة ووقف الأسرة ودفع عين بالرجال إلى الجبهات. كل مجاهد، كل من هو في الجبهات خلفه امرأة تقف صامتة في بيتها في أولادها. الآن وبعد 12 سنة من العدوان وبعد هذا وفي الانتصارات التي الآن تتحقق في المخا والساحل الغربي وغيرها، المجاهدون الآن هم في عمر كانوا فيه قبل 12 سنة أطفال. منين حصلوا على القوة؟ من الذي أنشأهم هذا التنشئة القوية؟ من الذي ربى فيهم تربية الجهاد وحب الاستشهاد وبيع النفس لله؟ هي وراءهم امرأة، سواء كانت أم أو زوجة أو أخت أو غير ذلك. وأحب أيضا أتكلم عن دور المرأة في الجانب الاقتصادي الذي كانت الفقرة التي قبل هذا. في فترة العدوان أو الحرب الاقتصادية على اليمن، المرأة كان لها الدور الكبير في الصمود الاقتصادي. كانت مشاركتها فاعلة ودعمت الأسرة، وهي الذي من أوجدت البدائل.
12: صحيح.
11: لولا الأسرة لكان ظهر جدا يعني الوضع الاقتصادي المتردى، لكن ما زال الأطفال يدرسون وأغلبهم في المدارس الخاصة، وما زالت الأسرة تحصل على الأغذية الرئيسية. وكل ذلك بسبب ماذا؟ صمود الأسرة ودور المرأة في إيجاد البدائل والعمل وتعويض النقص الحاصل.
1: ماذا عن أهمية عمل المنظمات الحقوقية وتوثيق الجرائم ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم؟
11: المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المنظمات الحقوقية، من توثيق ومن إصدار التقارير ومن إعلام العالم بها. حتى الجهات الإعلامية من إذاعات ومواصل التواقع الاجتماعي وغيرها، هي على ماذا تعتمد في الغالب؟ هي تعتمد على تقارير المنظمات الحقوقية، لأنها تقارير قامت على الرصد والتحقق والتوثيق وغيرها. ولا يجب أن يقتصر فقط دور المنظمة على الرصد والتوثيق وإصدار التقارير وانتهى. يجب أن تذكر دائما وتعمل الفعاليات للتذكير بالمجازر والجرائم، طالما وأنها مرتكبي هذه المجازر ومرتكبين هذه الجنايات لم يتم محاسبتهم ولم يتم معاقبتهم، وما زال العدوان مستمر وما زالت الجرائم والمجازر مستمرة.
12: صحيح.
11: فيجب أن لا تكون هناك الذاكرة المثقوبة. عادة المجتمع أو الشعوب تندم يعني تغوص في المشاكل الجديدة والأحداث الجديدة، لا تنسى كما يقولون ذاكرة مثقوبة، العقوبة، ولكن يجب هنا على دور المنظمات المجتمع المدني بالعمل بالتوازي مع الإعلام لتفكير المجتمع بالجرائم والمآسي، ويجب على المجتمع كامل وخاصة أن احنا في مرحلة كل مواطن فيها وكل فرد هو وسيلة تواصل أو بالفعل. هو وسيلة إعلامية بحد ذاتها، ليكون الضغط كبير على الهيئات الأممية وعلى المحاكم الدولية في الاستجابة على الأقل في تخفيف الضغط على انتهاك المجازر وغيرها. على الأقل يعرف العالم أنه من يدعوا أنهم رعاة حقوق الإنسان هم المجرمون، هم المنتهكين، هم من ينتهك هذه القوانين. هنا الدور الأكبر يكون على المنظمات الحقوقية، ويجب أن يكون هناك تعاون من قبل الأجهزة الإعلامية وكذلك الضحايا معهم.
1: ما هي الرسالة الأخيرة التي وجهتها الأستاذة أمل الماخاذي نائب رئيس منظمة إنسان للحقوق والحريات؟
11: أولا هي رسالتي للجميع العالم، أو إذا رأوا دول الاستكبار أمريكا وأذنابها من السعودية الإمارات وغيرها تقف ضد طرف، فليعرفوا أن ذلك الطرف هو المستهدف، هو الذي من يعاني من انتهاكات حقوق الإنسان عامة والقانون الإنساني الدولي خاصة. هذه الدول هي المنتهكة الكبيرة بشكل أساسي للقانون الدولي الإنساني، وهي من ترتكب الجرائم والمجازر ضد البشرية، جميع المجازر التي ارتكبتها في الحرب العالمية الثانية، ومن ارتكب هذه المجازر هم إلى الآن ما زالوا يرتكبون هذه المجازر. صحيح. في اليمن وفي غزة وغيرها. ولهذا يجب على العالم أجمع إذا كان يريد أن يعيش بعزة وكرامة أن يكونوا يدا واحدة مع المظلومين وضد هذه الدول التي دائما تجعل من استهداف المدنيين ومن قتل المدنيين وسيلتها الوحيدة لتحقيق الأهداف العسكرية من أجل الضغط أو ضغط على الجهات التي لا تتحمل رؤية مثلا كحكوماتنا وغيرها أن تتحمل رؤية المدنيين يعانوا. ليس الجميع صامت كما اليمنيون صامتون ويعرفون أنهم في طريق الحق مع الله، ولهذا يجب على الدول أجمع أن تقف ضد هذه المكنة، مكنة القتل، آلة القتل التي هي أمريكا وجميع أذنابها.
1: في ختام هذا اللقاء نشكر الأستاذة أمل على رحابة صدرها وعلى إجابتها على هذه الأسئلة التي وضعت في هذه الحلقة. شكرا جزيلا الأستاذة أمل الماخاذي. إلى هنا سامعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
12: صانعة الأجيال،
13: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثلة حد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم النابض من الأرض، البرنامج الذي يحمل أهم الحقل والمزارع ويبحث دائما عن أسرار الأرض وبركاتها. فمن الأرض تبدأ الحكاية، ومع الزراعة تستمر الحياة. ومن منبر برنامجكم الزراعي الإرشادي الزراعة والحياة نرحب بكم.

0: مستمعينا الكرام، هل تساءلتم يوما لماذا نجد قريتين جارتين تسقط عليهما نفس الأمطار وتشرق عليهما نفس الشمس وتملكان نفس التربة، لكن الأولى حقولها خضراء تجود بالخير والإنتاج العالي، والأخرى يعاني مزارعوها من تدهور المحصول سنة بعد سنة وظهور أمراض غريبة وضعف في جودة الإنتاج من الثمار أو المحاصيل، وخصوصا في محاصيل الحبوب؟ السر لا يتعلق بالحظ يا سادة، بل بخطأ زراعي شائع يقع فيه الكثيرون دون قصد. ولكي نفهم القصة ببساطة، تعالوا معنا نعيش هذه الإرشادات الزراعية الهامة لجودة الإنتاج. معنا لأنقل لكم كل تلك المعلومات أنا رشا محمد سعيد، إعدادا وتقديما، وبسم الله نفتتح الحلقة. عدنا إليكم مستمعينا ومزارعين الأفاضل، دعونا نستمع لهذه الرسالة التي وصلت من المزارعين في رسالة مزارع وصلت إلينا، وهو يتحدث ويقول: والله إن قلبي تآكل حزن على أرضنا، نزرع ونسقي ونتعب ولكن المحصول في قريتنا يقل من عام إلى عام، والثمار أصبحت ضعيفة والأمراض تفتك بالزرع بسرعة، بينما ابن عمي في القرية المجاورة عندها الإنتاج دائما في القمة والأمراض شبه منعدمة. يا إخواني، ما هو السر الذي بيجعل زرعه وإنتاجه أفضل وأوفر من حقلي؟ وإحنا زرعنا سواء وسمدنا سواء، وحتى السقية بنسقي سواء، ونتبع العمليات الزراعية كلها خطوة بخطوة، لكن وقت الحصاد كان حصاده أوفر وحصادي أعوذ بالله ولا كأنني زرعت معه في نفس الموعد. المزارع لم يذكر حتى اسمه ولا منطقته، لكن نحن سنجيب بشكل عام. انتباه المزارع لانتخاب بذوره بنفسه والحرص على أخذ بذوره بنفسه من الجهات الرسمية المعتمدة، وأن يتحرى الأصناف هو أهم خطوة في جودة الإنتاج الزراعي. تعالوا نستمع إلى أهم هذه الخطوات ليكون زرعك ومحاصيلك جيدا، من أين تبدأ أول خطوة كما ينصحنا المهندس وجيه المتوكل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أول شيء يجب أن ينتبه المزارع عندما يريد إنتاج بذوره بنفسه كيف يعمل. بالنسبة للحبوب والبقوليات، هو يفترض أن يكون المزارع نفسه هو ينتخب بذوره من مزرعته بنفسه، هذا قاعدة ومسلمة لازم يتعلمها المزارعين وخاصة مزارعي الحبوب والبقوليات. القمح والحبوب بشكل عام ما يأخذ بذور إلا من مصدرها الرئيسي، معانا المؤسسة العامة لإكتار البذور أو أحد المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة، أو إذا كان هناك معتمدة جمعية معينة لتوزيع البذور في المديرية، شريطة أن تكون البذور هذا معتمدة معقمة مغربلة ومكتوب عليها أنها إنتاج أحد الجهات الرسمية المعتمدة، هذا مهمة جدا جدا. وأن يتحرى الأصناف التي تناسب مناخه، افترض أنها بالنسبة للحبوب والبقوليات أن يزرع من المحاصيل والأصناف التي يزرع منها سنويا، وهو يعرف أنها هذه الأصناف ناجحة ومتأقلمة مع منطقتها الزراعية، مع عزلتها، مع مديريتها.
0: إذا كان بحسب حديثكم أخي المزارع قمت بتطبيق العمليات الزراعية وتحريت الموعد الزراعي وقمت بمراقبة الحقل وتنظيم الري، ومع ذلك أتيت للمحصول وهو بجودة منخفضة أو سنابل متفاوتة الأحجام، فاعلم أن أساس المشكلة ربما تكون من البذرة وصنفها، فهذا موضوع هام جدا. كثير من المزارعين القدامى كانوا يهتموا بانتخاب البذرة كما كان متعارف عليه في الموروث الزراعي، وكذلك تجنبوا خلط كافة الحبوب والفرز الجيد لها من حيث إخراج الرديئة عن المصابة والضعيفة، لأنه عند أخذ بذور منها للزراعة يؤدي إلى زرع ضعيف وقلة الإنتاج والتدهور الوراثي للصنف المزروع، ومع مرور الزمن يسبب انقراض هذه الأصناف وعدم ثقة المزارع فيها، وبالتالي فقدان الصنف المناسب للمنطقة والبيئة التي تساعد في النمو الجيد للزرع. يبقى السؤال الأهم: كيف يختار أو ينتخب بذوره من السنبلة؟ هيا نستمع للنصيحة.
1: وهذا العمل المهم الفني اللي يكون من أهم الأعمال اللي بيعملها المزارع في المواسم الزراعية كلها كل السنة، أنه كيف ينتخب البذور من النبات حقه. فرضا زرع ذرة رفيعة أو قمح أو شعير. عندما أنا أجمع بذور، الطريقة هذه مهمة جدا وجديدة يعني، هي بيفعلوها الناس، لكن طبعا بالنسبة للذرة الرفيعة هو بيختار السنابل الضخمة والقوية ويعلقها، حتى يخليها معلقة في البيت، هذه تخليها بذور للموسم القادم، يحفظه في سنبلة، يعني يتركوه في سنبلة في سنابل، ما يخبطه ولا شيء إلا وقت إيش وقت ما يشتي يزرع. بالنسبة للقمح مثلا، الشعير، الأصناف الأخرى، يختار السنابل، حتى السنابل في طورها قبل الحصاد، يقوم يعلم عليها بتيب، بلصقة، بلون أزرق، بفرشة، أهم يعلم السنابل كيف يختار البذور. مثلا السنبلة القمح مثلا، عشانها قوبة مؤشرات الغلة في السنبلة، مجرد ما تشوفها بعينك أن الصنف هذا هو الصنف حقي الثابت اللي بينزرع من كل سنة، إلا أن هذا السنبلة ما شاء الله طويلة، إذن طول السنبلة، إذن فيها عدد الحبوب كثيرة، إذن عدد الحبوب في السنبلة، وزنها، حجمها، قوة النبات نفسه، طول النبات، وأرض النبات للدو. عندما أنا أنتخب هذا البذور الجيدة السمينة الذي مؤشرات الغلة فيها عالية بمجرد النظر وعاجب النبات، وأحصدها لحالها.
0: طيب يا باشمهندس، أحيانا قد تكون البذرة كبيرة وخالية من العيوب، لكنها تنتمي لصنف ضعيف الإنتاجية أو غير مقاوم للأمراض أو غير ملائم للظروف المناخية للمنطقة، فهل يكفي أن تكون البذرة سليمة وكبيرة وحجمها كبير؟
1: من ناحية الإنبات الحيوية، إذا نختبر الإنبات، أعمل تجربة إنبات واختبرها، أبصر أين كم أتنبت نسبة في المئة، لي نسبة الإنبات فيها عالية، تعتبر ذات حيوية عالية وجيدة وممتازة، يعني خلاص إذا هذا يعتمد.
0: هل يعني أن البذرة السليمة والكبيرة هي الخطوة الأولى؟ كيف نعرف نسبة الإنبات في كل بذرة؟ هناك أيضا سؤال مهم يا باشمهندس وجي، ما هي الأخطاء التي تؤدي إلى خلط الأصناف؟
1: أنا زرعت قمح صنف سبأ، وجاء جنبي مزارع زرع صنف ونيمي ولي هناك بحوث 14. إذا نحن في المنطقة هذا البسيطة، الجربة حقي والجربة حق المزارع، زارعين عدد مختلفة من الأصناف، طبيعي بيحصل إيش؟ خلط للأصناف. كيف؟ لأن الرياح هي اللي بتعمل تلقيح أثناء الإزهار، وبالتالي بيحصل تكون في هذا الموسم، ما يظهر لك شيء أنه حصل خلط، تطلع لك بذور مشابهة لحقك، لكن عندما تزرعها الموسم القادم تلاقي أنه طلعت لك أصناف مختلفة، وأصناف مختلفة مش من الصنف الذي حق جارك ولا جارك الثاني، لا، تكون خليطا ما بين الصفات. بعد فترة تلاقي تجي تزرع وأنه نسبة الخلط قد ارتفعت، قد هي 7% 8%، بعدين إذا استمرت الحالة بالشكل هذا تدهور للصنف. أنت بتجمع بذورك من نفسك، من حقك البذور، وتزرعها بتزرع، لكن بعد فترة بتقول يا جماعة ما عاد بيجي ليش نفس الجودة ونفس النقاوة، طلع لي أصناف طويلة وأصناف قصيرة، وين بدها بشوفها في الحقل، وسنابلها مختلفة، وهذه سنابلها بسبب وهذه بدون سبب، فتستغرب تقول إيش السبب؟ السبب هو هذا، هذا خطأ شائع. إذا ما هو الحل؟ إن إحنا نوحد كلنا كمنطقة واحدة، كنا نحاول نزرع صنف واحد في وقت واحد. إذا ما بش معنى أن واحد يشتري يزرع صنف لكن يأخر أو يقدم،

0: تمام، انها اول حاجه تكون تجفف، يعني بالنسبه لبذور الحبوب لازم تكون جافه وعادي خضراء وتتعفن، مهم جدا. ثانيا شروط المخزن، ان يكون المخزن ما بيشيل رطوبه، المخازن اللي فيها نسبه رطوبه وحراره مرتفعتين ما تنفعش لتخزين الحبوب ولا البذور. البذور وهي اهم، تخزين البذور اكثر اهميه من الحبوب اللي انا اكلها، لكن هذا بيأثر على الحبوب والبذور. اذا حصلت الرطوبه، الرطوبه بتأثر على ليش؟ لانه لو حصل ازداد ارتفعت الرطوبه تنبت في المخزن، ممكن تنبت في المخزن مجرد ما تتحرك عمليه الانبات، ما وبعدين ما بيش الرطوبه الكافيه للانبات النهائي، وبالتالي اصبحت ما عاد تنفعش بذور عقيمه، يعني ما عاد تنفعش بذور نهائيا، بيتخرج الجنين وبدا يتحرك وبدا ايش ينبت ومات. ما الطريقه المناسبه لتجفيفها؟ لا، التجفيف الشمسي، التجفيف الحراري، بعده انواع من التجفيف، المهم ما تدخلش في البذور وعادي رطبه. ثاني حاجه، انا ما حصدتش حصاد الا وقد اكتمل النضج حق الحبه دي ناضيه بالنسبه للحبوب، اكتمل النضج بعدها يتم الحصاد وبعدين التجفيف. التجفيف في الهواء الطلق في مجارين خاصه مغطاه بتل او مغطاه بشبك، بعد ما يتاكد من انها قد هي جافه تدخل المخازن طبيعي جدا.
1: صراحة يا بشمهندس وجيه كانت كل تلك المعلومات مهمة، لكن يبقى سؤال مهم، ما هي نصيحتك الأهم التي توجهها للمزارع قبل بداية الموسم الزراعي؟
0: النصيحة مهمة جدا للمزارع، أول حاجة أن يهتم قبل كل شيء بتجهيز الأرض حق التجهيز صحيح، اختيار الموعد المناسب للزراعة، اختيار البذور الأنسب والموضوع ذات المصدر الموضوع. إذا لم يكن لديه بذور مخزنة ذات جودة عالية، اختيار البذور الأفضل المعتمدة، اتباع العملية الزراعية الدقيقة جدا من حيث المسافات الزراعية ومن حيث البرنامج الري وبرنامج التسميد، البرنامج الري والتسميد يكونين منتظمات بشكل دقيق، حيث أنه يدي للنبات احتياجاته المائية واحتياجاته الغذائية الكاملة الذي يحتاجها المحصول. يرتبط بالإرشاد الزراعي بشكل مستمر في أي حالة طارئة أو ظاهرة ظهرت عليه، أو يعني حاجة مثلا سيئة في مرضية معينة، يلجأ إلى الإرشاد الزراعي يساعده في هذا الموضوع ويدوه له توصية، ويكون دائما مرتبط بالإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي مهم جدا، يكون مصاحب للعملية الإنتاجية. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تلك المعلومات مزارعين الأفاضل هي مهمة في مشوارنا الزراعي، سواء للمحاصيل أو للثمار. تحري الصنف المناسب للمنطقة والطرز المخصصة للبيئة المحيطة بالمنطقة، سواء من الرياح أو النحل أو التلقيح، كلها أولى يؤثر على الإنتاج المحاصيلي. لذلك تحروا البذرة والصنف والمنطقة حتى يكون زرعكم جيد وإنتاجكم مفيد. حيا حيا يا رضية، يا مرحبا باختي العزيزة الغالية، نورتي بيتي وقرية زوجي، لكن ما الوششها كذا محمل بالهموم؟ خير ان شاء الله يا اختي.
2: احياش اختي تقية، جيت ازورش وقلبي بيتاكل من الضيق. ما شاء الله تبارك الله، بين نفس اللي حقولكم في هذه القرية والحبوب فيها تسر الخاطر، خير وفير وسناء بالملية ومحصول يسر الناظري من سنة لا سنة. أما إحنا في قريتنا فالحال من سيء إلى أسوأ، والله من صدق.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هي المشكلة يا رضية؟ ما بتحرثوا الأرض جيدان في هذا العام؟ أو شيل ما خف عليكم؟
2: السقاية أختي، هذك السقاية والتعب هو التعب، والسماد هذاك هو نفسه، لكن المشكلة في الإنتاج. كل عام بيقل الإنتاج عن العام الذي قبله، والزرع بيخرج ضعيف، والمحصول يصاب بالأمراض بسهولة، وحبة الصنف ما عاد هذك هي حق زمان، وكأن البركة زالت من أرضنا.
1: البركة موجودة يا اختي رضية، لكن للزراعة أصول وقواعد علمية، والجهل بها هو ما بيذهب بالخير عننا. إن عاد أسألش سؤال بسيط وتأملي في إجابته، كيف بتزرعوا في قريتكم؟
2: كيف بنزرع؟ مثل كل الناس، هذا المزارع حق أبو محمد بيزرع صنف خارجي، وجاره أبو علي بيزرع صنف بلدي، والذي جنب

0: منهم بيجربوا صنف هجين جديد، وكل واحد مننا ولا منهم بيزرع الصنف الذي جبه أو الذي يبسل بذوره متوفرة في السوق.
1: أيوة، هانا يكمن الداء يا رضيع، هذا هو الخطأ الفادح الذي بيدمر المحصول بدون أن تشعروا.
0: ما قصتش يا تقية، وما دخل زراعة أصناف مختلفة، بتدهور المحصول وكل أرض مستقلة بذاتها وبصنفها.
1: ماشي يا اختي يا رضيع، الأرض مستقلة نعم، لكن الهواء والرياح والنحل ما بيعرفوا الحدود بين الحقول يا رضيع. إنا نسيتي كيف بتتلاقح النباتات بين هالبين بسبب النحل بس.
0: قصتكم عندما يزهر الزرع في الحقل تأتي الرياح وتطاير معها حبوب اللقاح، أو يأتي النحل ينقل اللقاح من حقل أبو محمد إلى حقل أبو علي.
1: أيوة، يحدث حينها تلقح خلطي متصالب بين أصناف مختلفة تماما، وأحيانا بيزرع المزارعين أصناف ما بتتناسب مع البيئة الموجودة لديهم، والتلقيح من صنف إلى صنف آخر ينتج عنه مخاطر حقيقية في الحقل.
0: طيب وما ينتج عنه؟
1: ينتج عن هذا التلقيح الخلطي تلقيح جيني وتدهور في السلالة، والبذور الذي بتجمعوها للسنة القادمة ما بتكون يختي يا رضية هي نفسها البذور الذي زرعتها السنة الماضية، لكن بتكون نتاج خلط عشوائي، فتخرج أصناف جديدة هجينة غريبة، وفي أغلب الأحيان بتكون هذه الأصناف رديئة وضعيفة المقاومة للأمراض وإنتاجيتها متدنية جدا، وكلما مرت سنة واختلط الأصناف أكثر بيدهور الزرع أكثر وأكثر يختي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني التدهور الذي نعاني منه سبب هذا الخلط العشوائي عند التلقيح بين الأصناف المختلفة في المنطقة الواحدة.
1: بالضبط، انظري إلينا في قريتنا، هل تعرفي سر إنتاجيتنا العالية وخلو زراعتنا من الأمراض تقريبا؟
0: قولي قولي يختي، جعل ما غيرش يقول.
1: إحنا في القرية حق زوجي يد واحدة بنمشي سوا، اتفقنا جميعا منذ سنوات على توحيد الصنف في المنطقة نفسها، كلها تزرع صنف محدد للمنطقة والبيئة المحددة، واحد مناسب وممتاز لبيئتنا، وعندما تطير الرياح بالنباتات وينتقل النحل من شجرة إلى شجرة ومن حقل إلى حقل يحدث التلقيح بين نفس الصنف النقية العالية الجودة، بتظل البذور محفوظة ونقية وقوية من جيل إلى جيل، ونحافظ على مقاومتها للأمراض وإنتاجها العالي، يعني مثل ما تقولي فاعل لنا بنك بذور داخل الحق.
0: سبحان الله، الحل كان أمام أعيننا وإحنا بنجهله، ويعني لو جمعنا مزارعي القرية واتفقنا على توحيد الصنف في منطقتنا كاملة نحمي المحصول من كل هذا التدهور.
1: وأهم من هذا كله نختار الأصناف المحددة للمنطقة حقنا، هناك أصناف ما بيصلح نزرعها في كل المناطق وكل المحافظات، والحفاظ على نقاء الصنف وتجنب الخلط أثناء التلقيح هو الأساس يختي. إذا وحدتم الصنف واتفقتم على الأصناف المحددة لكل منطقة واشتريتوا البذور من الأماكن المعتمدة، أتعد أراضيكم إلى سابق عهدها وتتركوا خلط الأصناف والرداء جانبا.
0: من اليوم ما عاد شاريعش لاحظ ولا مصادف بعد اليوم، أنا راجع اليوم إلى القرية واجتمع بنساء الرجال المزارعين ونضع حد لهذا التشتت، ونفهمهم كيف يختاروا صنف واحد ونحافظ على نقايه برعاية الله ثم بوعي نحن. وشكرا لش يا تقية فتحتي بصيرتي على سر أنا غافلة عنه أنا والناس جمعا.
1: العفو اختي يا رضية، هذا واجبنا، الأرض سخية على من يفهم لغتها ويرعاها بالوعي والعلم. بارك الله في زرعكم ودياركم وديارنا. مزارعين الكرام، مستمعين الأفاضل، كل رسالة تصل إلى رقم البرنامج 37481115 هي تعتبر فقرة من فقرات البرنامج إن لم تكن حلقة متكاملة. لذلك أتمنى من كل المزارعين من لديهم قصص نجاح، من لديهم إنتاج وفير ويحبوا أنهم يذكروا قصة نجاحهم في البرنامج، كل ما عليك سجل قصة نجاحك بصوتك عبر الواتساب ورسلها إلى الرقم، ونحن بدورنا سنقوم بإذاعة هذه قصة النجاح إن لم نقم أصلا بالاتصال إليك وعمل مقابلة في فقرات البرنامج. خبرتك الموجودة لديك لا تتمنى أن تكون فقط حصرا لك، وإنما يجب حرصك الشديد أن تكون أيضا خبراتك موجودة عند بقية المزارعين، فما يصلح في حقل جارك هو أساسا حماية ودرع وقاية لمحاصيلك في حقلك. إخواني هيا إلى صندوق البريد. هذا سؤال وصل من أحد المزارعين أبو حسن عبد الإله من الحديدة، بيقول: أخي الكريم، أنا أريد أستفسر عن القمح. إحنا زرعنا في تهامة ونريد هذا الموسم الشتوي بعض الإرشادات. هم قالوا لنا الموسم الماضي إنه يجب نتحري الصنف المناسب وعلامات النضج للمحصول وقت الحصاد، ما يجب علينا أن نراعيه قبل الحصاد، طرق الحصاد، تحزيم للسنابل، فصل البذور عن القش والغربلة، والتنظيف، التعبئة، التخزين. طبعا أخي الكريم أبو حسن عبد الإله من الحديدة، ربما في حلقات أجبنا عن هذه الاستفسارات، كانت حلقات مخصصة خصوصا عن غلبرة الحبوب والبذور والتنظيف والتعبئة والتخزين لهذه الحبوب. إذا أردت أن تستفيد من هذه الحلقات راسلنا على رقم البرنامج حتى نرسلها لك.

0: بقي سامعين الكرام، لابد أن نستمع إلى هذه الرسالة الإرشادية، ومن يستمع لها لابد أن يوصلها إلى مزارعين آخرين حتى تعم الفائدة. فجودة الإنتاج في حقل جارك هي أساسا درع وحماية لمحاصيلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتكلم اليوم عن النمل الأبيض أو الأرضة، وهي حشرة خطيرة تنتشر في تهامة بشكل كبير جدا، وتهاجم كثير من المحاصيل، وتعتبر عامل محدد لزراعة كثير من المحاصيل. المحاصيل التي تعتبر عامل محدد لزراعتهم أو تقلل من انتشار أو زراعة هذه المحاصيل هي محصول الذرة الشامية، محصول القطن، محصول البسباس، ومحصول الفول السوداني، بالإضافة إلى بعض الأشجار مثل الباباي والمانجو في المراحل الأولى. هذه الحشرات منتشرة في تهامة انتشار كبير جدا، وتغطي تهامة كامل، وخطيرة جدا، لأنه لا يمكن أن تحصل على محصول إذا لم تتبع التعليمات والتوصيات لمكافحتها. كان قديما يستخدم مبيد اسمه الألدرين، ولكنه حرم دوليا ومنع. الآن الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي قبل السنوات الماضية أقف العيد بالبحوث والتجارب لإيجاد مبيد فعال ضد هذه الحشرة وآمن، وتوصلت إلى مبيد جديد اسمه الفيبرونيل أو الريجنت. الفيبرونيل هذا يستخدم بجرعات قليلة أو منخفضة لإبعاد الحشرة عن المحصول. هذا المبيد ليس قاتل للحشرة، وإنما طارد للحشرة، فيستخدم في معدل 1 إلى 2 ملي زائد 10 ملي زيت طعام لمعاملة 1 كيلو بذور. يعني 1 إلى 2 ملي مبيد زائد 10 ملي زيت زائد كيلو بذور، يتم معاملتهم خلطهم مع بعض، وبالتالي تكون البذور معاملة، وبالتالي يمكن زراعتها وتجنب الإصابة بإصابة المحصول بهذا المبيد بهذه الحشرة الضارة، والتي قد تسبب تلف كامل للمحصول أو عدم الحصول على أي محصول. فيستخدم هذه الطريقة بالتوصية الفنية التي ذكرناها، وتنجو كثير من المحاصيل من خطر الإصابات بالنمل الأبيض أو الأرضة، والتي تشكل طبعا خطر كبير في تهامة على كثير من المحاصيل، خاصة التي لها جذور سيلوزية عالية. شكرا جزيلا.
2: قال تعالى: بلدة طيبة ورب غفور، صدق الله العظيم. عرفت المنتجات الزراعية اليمنية منذ القدم بجودتها العالية وطيب مذاقها في الداخل والخارج. عزيزي المزارع، عزيزي المصدر، احرص على جودة محصولك لتضمن نجاحا تسويقيا زراعيا متميزا يعود بالنفع لك ولوطنك. ولتحسين جودة منتجات أرضنا الطيبة عليك اتباع الإجراءات التسويقية السليمة لدى الجهات المختصة في وزارة الزراعة والري، ليظل المحصول الوطني طيبا كاليمن.

0: مستمعينا أينما كنتم، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في فقرات حلقتنا لهذا اليوم. وكما تحدثنا هناك أصناف يجب أن نكون حريصين على حفظها، فهي متوارثة من الآباء والأجداد. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم على ثقة أن الله سيكتب أجرنا جميعا عندما نوصل هذه المعلومات الواردة في حلقتنا إلى مزارعين آخرين ونقوم بنشرها في محيطنا ومجتمعنا الزراعي. لا تنسوا التواصل الدائم معنا عبر رقم البرنامج 37481115. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.
1: يا شعب اليمن يا شعب اليمن.
0: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة، إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ومع ينبوع من ينابيع الحضارات فيها التاريخ يتحدث عن نفسه ويعيد نفسه من جديد. مدينة بسيطة بملامحها العظيمة وبعطاياها التي تحمل عبر ماضيها القديم حكايات مرت عبر قرون عديدة.
1: المدينة العريقة التي حفرت لاسمها مكانا في التاريخ العربي والعالمي، تاريخ أصالة وطنية وبساطة إلى زبيد بوابة التاريخ.
0: إنها زبيد، مدينة العلم والعلماء ومركز الإشعاع الفكري والديني، عاصمتها اليمن. عاصمة اليمن في القرن الثالث عشر حتى القرن الخامس عشر الميلادي. شكلت زبيد ذو أهمية أثرية وتاريخية استثنائية بفضل هندستها المحلية والعسكرية.
1: عندما تمشي بين أزقتها العتيقة وتصعد سلالمها الضيقة المصنوعة من الطين، يخيل إليك أنك خارج الزمن، يبتعد للحظات عن نموذج الحياة العصرية المعتادة، لتروي لك جدرانها وأبوابها العريقة حكاية عصور طوال تنبعث منها رائحة العراقة والتاريخ. الأستاذ عبد علي هارون مؤرخ وباحث تاريخي يسلط الضوء على تاريخ مدينة زبيد.
2: فمدينة زبيد تأسست كمدينة وحاضرة إسلامية على يد محمد عبد الله بن زياد في عام 204 على اختلاف في هذا التاريخ، فبعضهم يقول أنها 304 وربما هو محقين في هذا الكلام، لأنه ليهم من هذا سواء كان 204 819 أو 304 919. اشتهرت به لكون محمد عبد الله بن زياد اتخذها حاضرة ملكه ومقر عزه، وليس هو المخطط لها لوجودها منذ الجاهلية الجهلة. من هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وجودها أيضا كمركز إداري رئيسي لمخلاف تهامة في أهد النبوة.
0: سميت زبيد باسم الوادي الذي تقع في منتصفه وترتفع عن سطح البحر 110 متر، وتقع بين واديين زبيد ورماع، كما تسمى أيضا الحصيب الصغير نسبة إلى الحصيب بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن يقطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن سبأ.
1: أثبتت الدراسات الأثرية الميدانية من خلال الحفريات والتنقيبات الأثرية التي أجريت في مدينة زبيد أنها مرت بفترات تاريخية متعددة، ابتداء من تشييد جامع الأشاعر الذي أسسه الصحابي أبو موسى الأشعري في السنة الثامنة للهجرة والذي يتوسط المدينة القديمة.
0: دلت نتائج المسوحات الأثرية على أن الاستيطان البشري بهذا السهل يعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد، إذ تعتبر قرية المشمة غرب القراشية الواقعة غرب مدينة زبيد من أقدم المواقع التي استوطن فيها الإنسان القديم في هذه المنطقة، والتي اعتمد في حياته فيها على الصيد.
1: تم الاستدلال على ذلك من خلال ما تم جمعه من الملتقطات السطحية لهذا الموقع، مثل السهام والرماح والسكاكين والمقاشط المصنوعة من حجر الصاوان والتي تعود إلى فترة عصور ما قبل التاريخ.
0: دلت نتائج الحفريات والتنقيبات التي قامت بها البعثة الأثرية اليمنية الكندية المشتركة عام 1997 عن وجود مستوطنات أخرى لعصور ما قبل التاريخ في منطقة المدمن غرب مدينة زبيد على مقربة من ساحل البحر الأحمر، ويعود هذا الموقع إلى فترة العصر البرونزي باليمن من 1800 إلى 2500 قبل الميلاد.
1: لعبت زبيد دورا هاما في التاريخ الإسلامي لليمن، وأصبحت مصدر إشعاع علمي وثقافي بلغ تأثيره الأفق الإسلامي كله، واكتسبت أهمية كبيرة على المستوى العلمي والثقافي، وخصوصا أن حكامها كانوا حريصين على تنمية دورها العلمي، وخير شاهد مدارسها العلمية التي تخرج منها علماء كثر، حسب ما قال الأستاذ عرفات الحضرمي مسؤول بدار المخطوطات بمدينة زبيد.
3: الحديث عن المدارس الإسلامية اليمنية حديث ذو شجون، حديث عظيم، حديث حقيقة الكتب والمراجع التاريخية ما من مرحلة من مراحل تاريخ اليمن إلا وتتحدث عن هذه المدارس الإسلامية. فإذا أردنا أن نربط المدارس الإسلامية بنشأتها الحقيقية فلابد أن نرجع إلى نشأتها الأصل، وهو إنشاء جامعة الأشاعرة، أول جامعة إسلامية في العالم العربي أنشئت هي جامعة الأشاعرة نسبة إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. هذه الجامعة والتي تخرج منها العديد، منها تفرعت العديد من المدارس الإسلامية، ومنها خرج كثير من العلماء، وكذلك قامت الدويلات الإسلامية المتعاقبة على مدينة زبيد كاتخاذ عاصمة علمية وسياسية أو عاصمة علمية في بناء هذه المدارس الإسلامية. فإذا أردنا الحديث عن أول مدرسة أو جامعة إسلامية هو حديث عن جامعة الأشاعرة، ومن ثم هناك المدارس الإسلامية، فمدرسة الخطوة، ومن ثم مدرسة الفاتنية، ومن ثم المدارس النجاحيين، ومن ثم المدارس الأيوبيين، وبعدها المدارس الدولة الرسولية، وبعدها المدارس الدولة الطاهرية، ومدارس الأتراك. فإذا أردنا الحديث عن مثلا عن المدارس التي بدأت في نشر العلوم الإسلامية والعلمية، هو المدارس في عهد الدولة الزيادية والنجاحية، فمدرسة ألي أحمد ومدرسة المزجاجي والتي تقع في باب النخل هي أول المدارس الإسلامية بعد جامع الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. وكذلك منها كانوا بني عقامة في فترة الدولة الزيادية يقومون بواجب التدريس ونشر العلم ونشر السنة والمطهرة في هذه المدرستين. من خلال ذلك يتواصل العديد من البناء المدارس الإسلامية. ففي الدولة الأيوبية بنيت العديد من المدارس، فمدرسة الدويدار منها مدرسة الميلين وهي مدرسة الإسكندرية.
0: حظيت زبيد بمكانة علمية كبيرة، فأصبحت مهوى أفئدة العلماء ومحط رحالهم من كل حدب وصوب، الأمر الذي جعلها مرتبطة بالعديد من الأسماء الهامة من العلماء والمؤرخين في مختلف الجوانب العلمية.
1: وعبر تاريخها الطويل أبرزت فطاحل العلماء أمثال إسماعيل بن أبي بكر المقري الذي كان مفخرة عصره بعلمه وحجم مؤلفاته الشهيرة. واهتمت الجامعات الأوروبية بمؤلفات علماء زبيد في الطب والزراعة والرياضيات، والتي تنسب كلمة جبر المعروفة إلى عالم من زبيد.
0: يعتبر معجم تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي أحد النتاج العلمية الخالدة التي أبدعتها زبيد، وعد المعجم تاج المعالم اللغوية. والأخ أحمد محمد الغزي أحد علماء زبيد يسلط الضوء على تلك الحقبة الهامة من تاريخ زبيد.
4: مدينة كان لها دورها التاريخي والريادي في كثير من العصور لما تميز به علماؤها من العلم والمعرفة والإبداع، فلم يكتف علماء زبيد بكتب الفقه أو السيرة أو الحديث أو غيرها من الكتب فقط، إنما تركوا لنفسهم العنان للخوض في ميادين العلوم الكثيرة، ومن ضمن تلك العلوم علوم الرياضيات وعلوم الفلك وعلوم الطب. واشتهر علماء زبيديون كثر من بين أولئك العلماء، ومن بين أولئك العلماء الذين اشتهروا بإجادة العلوم العلامة أحمد بن عبد الله السانة السلمي الأصابي الزبيدي، والعلامة إسماعيل المقري الزبيدي، والعلامة إبراهيم البجلي الزبيدي، وكثير من العلماء الذين كان لهم باع طويل في إبداعهم لكثير من الفنون، ولم يتوقفوا عند هذا الحد في إبداعاتهم، فقد كان اهتمامهم حتى بلغ ذلك الاهتمام أوجهه وإبداعه في أن أوجدوا كثيرا من الاهتمامات الدالة على إبداعهم وعلى نضوجهم، من ذلك المصحف الذي كتب في جامع الأشاعر وبلغت عدد أوراقه 30 ورقة، وكتب بماء الذهب وبماء الفضة. ولم يتوقفوا عند هذا الأمر بكتابته بماء الذهب وبماء الفضة وفي 30 ورقة فقط، بل راحوا يطلقون لإبداعهم العنان، فبلغ بهم الأمر إلى أن أوجدوا مصحفا كتبت في مقدمته مقدمة القراءات بأسرها القراءات العشر، ومن خلال هذه المقدمات تمكنوا من إيجاد بعض الأشكال الفنية في بعض من السور وعلامات الوقوف عند بداية الجزء وعند نهايته وعند بداية الحزب وعند نهايته أو الربع أو النصف، وأوجدوا أشكالا فنية زخرفية نباتية تضمنت عدد آيات القرآن الكريم وعدد آيات القرآن الكريم وعدد حروف القرآن الكريم الموجودة في كل جزء.
1: تميز الطابع الحضاري في زبيد بالجوامع التي تبلغ حاليا 85 جامعا، ومن أهمها جامع الأشاعر والذي أسسه أبو موسى الأشعري عام 8 هجرية، والجامع الكبير الذي يعد ثاني أكبر جامع في المدينة تأسس في القرن 3 الهجري.
0: يعتبر الجامع كنزا من كنوز إفرازات الحضارة العربية، حيث يوجد به جميع بصمات الدويلات الإسلامية التي تعاقبت على المدينة ابتداء بالزياديين وانتهاء بالأتراك.
1: شهدت حضارة اليمن القديم وخصوصا الحضارة الحميرية عندما سمع اليمنيون البعثة النبوية، جاء وفد الأشاعرة برئاسة الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري فأسلم، وقدم أبو موسى الأشعري ونشر الدعوة فيها.
0: كانت مدينة زبيد في العصور التاريخية القديمة قاعدة ملك لدويلات الإسلامية المتعاقبة لفترة دامت 841 عاما، منذ اختطها عسكريا محمد بن عبد الله بن زياد بأمر من المأمون بن هارون الرشيد، وحتى عصر الدولة القاسمية، وتحديدا عام 1540 للهجرة في عهد الإمام المؤيد محمد بن القاسم ابن مؤسس الدولة القاسمية الإمام المنصور، مرورا بالدويلات الإسلامية المتعاقبة.
1: على مدى تاريخها الطويل كانت شاهدا حضاريا متميزا، جابت شهرتها الآفاق، وقد وفد إليها طلاب العلوم والمعارف من كل حدب وصوب باعتبارها مركزا للعلم وللإشعاع الحضاري والإسلامي.
0: مدينة زبيد بحق زهرة مدى انتهامة، وصفها ابن الديبع بأنها بلد العلم والعلماء والفقهاء والدين والصلاح والخير والفلاح، وانعكس ذلك على جميع جوانب النهوض الحضاري في مجال الفنون والعمارة والتصنيع والتجارة والزراعة والحصون والقلاع والأسوار وغير ذلك.
1: ظلت مدينة زبيد رائعة الفن المعماري، حيث لم تزل منازلها تحفظ التراث المعماري الفريد، فواجهات منازلها وأبوابها وزخارفها المتنوعة من الداخل وما نراه حول منابرها ومحاريبها وجدرانها وسقوف مساجدها وما بقي من مباني وقصور تاريخية عظيمة مثل دار النصر الكبير والقلعة وبعض الأبراج، جميع تلك المعالم تحكي قصصا ما تفردت به كل دولة من الدول المتعاقبة عليها.
0: المخطط العام للمدينة يتخذ شكل الاستدارة محاطة ببوابة بسور به 4 أبواب رئيسية لا تزال أجزاؤها قائمة تغلق عليها وقت الخطر، وكان حجم المدينة أكبر من حجمها الحالي، أما بناؤها معظمه بالآجر والنورة البيضاء.
1: من أبرز معالم مدينة زبيد السوق القديم الذي كان مقسما بحسب نوع السلعة أو الصنعة، حيث اشتهرت على مدى تاريخها الطويل كمركز لصناعة النسيج والحياكة بأنواعها المختلفة، الحرير، الديباج والقطن، ودباغة الجلود، وصناعة السكر والصابون، والصناعات الفضية والزخرفية، والحصير، وصناعة الصباغة التي وصلت مصانعها إلى حوالي 155 مصبغة سنة 1355 هجرية.
0: كانت زبيد وما تزال وستظل منبع العلم والحضارات العربية والإسلامية العريقة، وستظل منبعها الصافي للعلم منهلا دفاقا لطالبه، ممزوجا بعبق ماض عريق عظيم سطره التاريخ لبلادنا، لتكون محط فخر واعتزاز لكل يمني محب لوطنه.
5: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة، إخراج طاهر الحرازي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعينا الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر معنا الأخ عبد القادر السهلي لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. أخ عبد القادر حياك الله وصباح الخير.
1: حياكم الله وسعد الله صباحكم وصباح كل المستمعين بإذن الله تعالى.
0: حياكم الله تفضلوا.
1: بكل سرور طبعا أختي الفاضلة، في البداية أحب أن أستعرض بمعيتكم الطقس الحالي الذي تشهده معظم محافظات الجمهورية. تقريبا أجواء مستقرة عدا السواحل الجنوبي والشرقي والخميس وقطرة، تشهد سحب منخفضة كثيفة قد تهطل منها أمطار متفرقة خلال الصباح وكذا الساعات القادمة بمشيئة الله تعالى في فترة ما بعد الظهر. طبعا أيضا في هذه الأثناء في محافظة صنعاء تشهد أجواء صحوة، درجة الحرارة في هذه اللحظة 15 درجة مئوية، فيما سجلت أدنى درجة حرارة في صنعاء 11 درجة مئوية، وكانت أدنى درجة حرارة إجمالا في دمار 7 درجات مئوية. أما توقعاتنا بمشيئة الله تعالى في فترة ما بعد الظهر يتوقع أن تشكل السحب الرعدية خاصة حول أرخبيل سقطرة وشرق خليع عدن، وأيضا على أقدام المرتفعات الجنوبية الغربية. نسأل الله أن تكون أمطار خير ينفع بها البلاد والعباد. لذا وجب التنبيه لإخوان المواطنين بضرورة الابتعاد عن مجال السيول، أيضا الاهتمام بالعواصف الرعدية. قد تشهد الطرقات الجبلية انخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب وكذا هطول الأمطار. لذا على الإخوة سائق المركبات أخذ الحيطة والحذر. إجمالا بقية المناطق الصحراء هذا إجمالا أجواها صحوة بوجه عام. أما درجات الحرارة العموم توقع لهذا اليوم الصغرى اليوم غد في صنعاء العظمى 27 الصغرى 11، عدن 33 27، في تعز 29 17، المكلا 30 25، في الحديدة 34 28، سيئون العظمى 37 الصغرى 20، في سقطرة 33 27، دمار 26 27 7 درجات، في 28 18، الغيضة 33 26، زنجبارة بيان 34 26، الضالع 28 17، في الحوطة لحل 35 26، عتا 35 22، كذلك الحال في مارب 35 22، صعدة 28 13، في المحوي 27 14، عمران 27 10 درجات، في الجوف 34 22، حقة 29 18، في البيضاء 28 العظمى الصغرى 11، وفي الجبير ريمة 24 العظمى الصغرى 15. هذا أختي الفاضلة كان كل ما لدينا، شاكرين تواصلكم معنا، نهاركم سعيد وفي رعاية الله.
0: نعم، إذن شكرا جزيلا للأخ عبد القادر السهلي ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ودمتم في رعاية الله.
1: في رعاية الله ولكم بالمسك
0: في أمان الله.

0: حق ربي.
1: الثامنة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تكسر تحشيدات العدو السعودي باتجاه باب المندب وتدمر 22 مدرعة وتطرد مرتزقة من جبل حبشي بتعز. شهيدان وجريحان بنيران العدو السعودي على مطار صنعاء الدولي وغارات تصعيدية تستهدف عددا من المحافظات. محافظ تعز يعلن عن فتح عدد من الطرق لتوفير احتياجات المواطنين الإنسانية بمديريات المحافظة. الأمم المتحدة تدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية. إلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة التصدي وطرد تحشيدات العدو السعودي التي حاولت تقدم من جهة محافظة لحج باتجاه مضيق باب المندب وللمرة الثانية خلال ساعات، مؤكدة إفشال المحاولة ودحر المعتدين. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أوضح في بيان صادر عنه أن العمليات جرت بفضل الله وتأييده عبر استهداف مكثف لتحشيدات العدو بالصواريخ البالستية والإسناد المدفعي والأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن تدمير أكثر من 22 مدرعة ومصرع وإصابة العشرات بينهم قيادات ميدانية، وتم نقل الجرحى والقتلى عبر أكثر من 30 سيارة إسعاف باتجاه مدينة عدن. وفي محافظة تعز أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القوات المسلحة استكملت بفضل الله طرد تحشيدات العدو السعودي بالكامل من كافة مناطق مديرية جبل حبشي. إلى ذلك أكد العميد يحيى سريع السماح بالرحلات الجوية الإنسانية من وإلى مطار صنعاء الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح رسمي من مركز تنسيق العمليات الإنسانية بالعاصمة صنعاء. أكد مصدر مسؤول بمطار صنعاء الدولي أن العدوان السعودي على المطار أمس خلف شهيدين وجريحين من موظفيه. وواصل طيران العدو السعودي شن غاراته العدوانية مستهدفا العاصمة صنعاء وعددا من المحافظات، حيث استهدف بثلاث غارات منطقة جبل عطان بالعاصمة، إضافة إلى استهداف شبكات الاتصالات بمديريتي بلاد الروس وأرحب بمحافظة صنعاء، كما استهدف بثلاث غارات مدينة الحديدة وشن غارات على شبكة الاتصالات في جبل عنم بمديرية سحار ومواقع بمديريتي كتاف والبقع بمحافظة صعدة، بالتزامن مع اعتداءات بالقصف الصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة بمديريات الظاهر وكتاف والبقع وسحر وآل سالم. هذا وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن طيران العدو السعودي استهدف ب77 غارة وصاروخا الأعيان المدنية بالعاصمة صنعاء ومحافظات مأرب وصعدة والجوف حجة تعز وعمران من خلال طائرات F-15 والتيفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات أمس مسيرات وتظاهرات جماهيرية مليونية حاشدة تحت شعار ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لعملية طوفان الأقصى.
وأكدت الحشود في مئات الساحات الثبات المطلق على الموقف الإيماني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني وقضايا الأمة والمقدسات والتفويض الكامل للقيادة الثورية والإسناد للقوات المسلحة في خوض معركة التحرير والاستقلال وكسر الحصار الخانق. وندد المشاركون بجرائم العدو السعودي ومحاولات توظيفه الإعلامي للتغطية على تحالفه مع الكيان الصهيوني، مباركين الانتصارات والضربات النوعية للقوات المسلحة في العمق السعودي وطرد تحشيداته المعادية. كما أعلنت البيانات الصادرة عن المسيرات الاستنفار العام والتعبئة لرفض الجبهات بالرجال والمال والتمسك بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد لحماية المكتسبات الوطنية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب حتى رفع الحصار ونيل الحرية والاستقلال الكاملين. أكد محافظ تعز أحمد المساواة فتح عدد من الطرق في المديريات، وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ حرصا على أبناء المحافظة وبالنظر للأحداث التي حصلت في بعض مديريات تعز مؤخرا، نعلن عن جاهزية الطرق المفتوحة والمؤمنة حاليا وهي خدير، نقيل الصلو، العين، المواسط، والمخا، الوازعية، الكدحة، النشمة بالمعافر، وكافة الطرق المؤدية إلى جبل حبشي، وكافة طرق مديريات الشمايتين، وكافة طرق مديريات سامع والطرق المؤدية إليها لمرور كافة وسائل نقل المواطنين وشاحنات نقل المواني الغذائية والصحية وكافة احتياجات المواطنين في تلك المديريات ومدينة تعز. وأكد على مبادرة الإدارة العامة لشركة النفط بصنعاء بجاهزيتها لإمداد كافة مديريات المحافظة بالنفط وجاهزية فرع الشركة بالمحافظة لتوفير احتياجات كافة مديريات المحافظة من البترول والديزل بالسعر الرسمي لكافة المناطق بما فيها مديريات مدينة تعز وعبر طريق نجد قسيم البيرين. وقد بدأ خلال اليومين الماضيين توفير الوقود لمديريات الحجرية. وأوضح محافظ تعز أن البنك المركزي اليمني في كافة المديريات المحررة مؤخرا حدد نقاط الاستبدال للمواطنين داعيا التجار وشركات الصرافة إلى موافاة البنك المركزي بالمبالغ التي يرغبون في استبدالها. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي بحق الشعب اليمني تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وكبرى تكشف حجم العجز والتواطؤ الدولي ورفع الشعارات الزائفة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن استمرار العربدة والاستهداف السعودي للأراضي اليمنية يؤكد أن هذا النظام لا يفهم إلا لغة القوة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة أعلنت بنك أهداف مشروعة وفق مبدأ المعاملة بالمثل وعلى الجميع الابتعاد عنها. وشدد البيان على أن مرتزقة النظام السعودي هم الأكثر خسرانا والأسوأ عاقبة، مؤكدا أن بسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي اليمنية حق مشروع كفلته جميع الأعراف والقوانين الدولية. أكد رؤساء إيران وروسيا وجمهورية أذربيجان ضرورة تطوير التعاون الثلاثي وتعزيز التفاعلات الإقليمية والاستفادة من الإمكانات والقدرات المشتركة مع التركيز على التعاون في منطقة بحر قزوين. وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أمس أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام عاليف عقدوا اجتماعا ثلاثيا على هامش قمة رابطة الدول المستقلة وقمة بحر قزوين البيئية في تركمانستان، استعرضوا خلاله أبرز القضايا والموضوعات المشتركة وتبادلوا وجهات النظر بشأن آلية تعزيز التفاعلات وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الرؤساء الثلاثة إلى الإمكانات الواسعة المتاحة لتوسيع العلاقات، مؤكدين أهمية الاستفادة من القدرات والفرص المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والإقليمي. أصيب 6 مواطنين لبنانيين إثر عدوان إسرائيلي على محيط بلدة حوش السيد على قضاء الهرمل شمال شرق لبنان. من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الاعتداء أسفر عن 6 جرحى، 5 منهم من الجنسية السورية. الخبر الأخير. وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية بأنها ضربة قاسية للعدالة الدولية. من جهته دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة معتبرا أنها غير مقبولة. وفي السياق، أكدت كندا ودنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا دعمهما، أعلنت دعمها للمحكمة الجنائية الدولية في ظل توجه واشنطن إلى توسيع نطاق العقوبات المفروضة عليها. وتأتي الإدانة الأممية للعقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية في سياق تصعيد الضغوط الأمريكية على المحكمة ومسؤوليها على خلفية تحقيقاتها في جرائم دولية بما فيها القضية المرتبطة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني. سامعينا الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى التي لم يتبقى في ختامها إلا التذكير بعناوينها. القوات المسلحة تكسر تحشيدات العدو السعودي باتجاه باب المندب وتدمر 22 مدرعة وتطرد مرتزقته من جبل حبشي بتعز. شهيدان وجريحان بنيران العدو السعودي على مطار صنعاء الدولي وغارة تصعيدية تستهدف عددا من المحافظات. محافظة تعز يعلن عن فتح عدد من الطرق لتوفير احتياجات المواطنين الإنسانية بمديرية المحافظة، والأمم المتحدة تدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية.

إذن نجدد الترحيب بكم سامعينا الكرام، ومتابعة لهذه الفقرة الإخبارية إليكم قراءة لأبرز عناوين الصحافة وبين أيدينا صحيفة لا الورقية الصادرة ليومنا هذا السبت 10 من أكتوبر لعام 2026، 29 من ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. والبداية من صفحاتها الأولى. البداية بخطاب قائد الثورة الأخير، حيث تحدث بعناوين بارزة، منها النظام السعودي قاتل للأطفال والنساء ويواصل استهداف المدنيين، أبناء تعز جسدوا الانتماء الوطني الأصيل بموقفهم من تحشيدات السعودية، حرائق المنشآت النفطية السعودية لا تتوقف وخسائر المملكة ستتضاعف، السعودية ستغدر بقطر مجددا كما فعلت في السابق، قناة الجزيرة تمارس التضليل وتغطي على الإجرام السعودي، جاهزون لمواجهة أي تصعيد إسرائيلي ضد فلسطين، وشعبنا اليوم يمتلك كل عناصر القوة في مواجهة العدو السعودي. أيضا من عناوين الصحيفة، عاصفة جو صاروخية تضرب مملكة الرمال وتعز لها عن العالم، وسحق وتعزيلها عن العالم، وسحق الزحوفات المرتزقة نحو المندب، ومفاوضات لتسليم مدينة تعز سلما. إلغاء أيضا من العناوين، 24 شهيدا وجريحا بغارات سعودية على مناطق سكنية وأربع منشآت صناعية يمنية، وإلغاء 421 رحلة خلال ساعات مطار الرياض الأول عالميا في قائمة الأكثر اضطرابات.

0: الطوفان في المخا. اليمنيون يجددون عهد فلسطين ويعلنون النفير في مواجهة العدوان والحصار.
1: أما عناوين ملف 21 السياسي الذي يصدر كل سبت، فهناك العديد من العناوين: لصوص السرديات، الحقيقة والأدلة، كيف يريدون سرقتك مرتين.
0: ومن ضمن العناوين في ملف 21 السياسي في صفحته الأولى: قالوا سيطرنا فقالت الجغرافيا أنا لا أقرأ الشاشات.
1: من عناوين هذا الملف أيضا: فصل قطر والجزيرة، بيان الخطاب والتوثيق والتحليل.
0: اختبار الهوية.
1: أيضا من عناوين هذا الملف: القاموس الغربي في تبييض الجرائم واستهداف خط أنابيب شرق غرب وأسواق الطاقة الدولية والترابط العضوي بين الجبل والساحل.
0: وفي قلب المحور طلعتنا هذه العناوين: طهران توسع نطاق استهداف السفن المخالفة في هرمز.
1: وحركة النجباء العراقية تقول: يا أنصار الله نحن معكم، وهنيئا

لكم هذه الانتصارات. نوبل للسلام تشعل غضب تل أبيب وواشنطن.

ومن الأخبار العاجلة لهذا اليوم، في حج طيران العدو السعودي استخدم قنابل عنقودية محرمة دوليا في قصف قرى بني حطب بمديرية عبس. إذن طيران العدو السعودي يشن غارات مستهدفا قرى بني حطب في مديرية بني عبس، واستخدم فيها قنابل عنقودية محرمة دولياً.

إصابة 3 مواطنين جراء 6 غارات شنها طيران العدوان السعودي على مديرية حفص. وعدوان سعودي يستهدف محطة شركة النفط في مديرية باجل. أيضا من الأخبار العاجلة، في تعز استشهاد زوجة أحد أبناء القاضي علي عبد الله السامعي إثر استهداف العدو السعودي منزله بغارتين. إذن من هذه الأخبار العاجلة، في تعز أيضا العدو السعودي يستهدف المجمع الحكومي بمديرية سامع بغارتين.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. طب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى يوم صمودي نضالي جديد نعيش وإياكم أحداثه بمشيئة الله بكل تفاصيلها من خلال فترتنا المفتوحة المباشرة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، التي بمشيئة الله نتمنى أن نتابع من خلال فقراتها المتنوعة والمتعددة كل مفيد وكل جديد. فترة أثيرية ممتدة من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله، نتابع فيها كل المستجدات وكل التفاصيل على الساحة المحلية وكذلك الساحة الإقليمية والدولية. ويسعدنا أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء الأثيري. من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. الصيانة الهندسية صالح الشيعاني. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. نظم المعلومات هشام العيزري. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. من الهندسة الصوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج تحايا الزميلة أسمهان يحيى.

0: إذن سمعينا الكرام، نبدأ هذه الفترة الأثيرية متوكلين على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وباسم الوطن الصامت المتجذر في أعماق التاريخ كجبال شمسان وعيبان، صباح الثبات والشموخ، صباح يشرق بعزة السواعد التي تحرس الثغور وتصنع من الصمود الأسطوري ملحمة تاريخية لا تنكسر. من قلب اليمن الصامد نرسل تحية ملؤها الفخر والاعتزاز إلى أولئك الأبطال المرابطين في جبهات العزة والكرامة، الذين يسطرون بدمائهم الطاهرة أروع آيات البطولة والدفاع عن سيادة هذا الوطن وحريته.
1: عليك الباني عليك،

إذا سامعينا الكرام في هذا الصباح وفي كل صباح حيث يصنع النصر ويكتب التاريخ ببارود الحق، لا تكفي هذه التحايا التي نرسلها جلالا وإكبارا إلى رجال الرجال، إلى أفضال القوات المسلحة اليمنية، إلى أبناء القبائل الأحرار الذين فرضوا معادلات الردع الاستراتيجية وجعلوا من العمق السعودي ساحة مكشوفة لضرباتنا المسددة. أنتم يا من كسرتم زحوفات الحصار وفرضتم معادلة المطار بالمطار والميناء بالميناء، وأثبتتم للعالم أجمع أن الأرض اليمنية تلفظ الغزاة، وأن الرهان على انكسار هذا الشعب رهان خاسر وبائس.

إذن سمعينا الكرام، ثبات الأبطال في الجبهات كان المدد له هو المد البشري الهائل الذي رأيناه يوم أمس في الساحات. خرجت اليمن عن بكرة أبيها من السبعين في صنعاء إلى ساحات الحديدة وحجة وصعدة وعمران وإب وتعز خروجا جماهيريا مليونيا، أرسل رسالة واضحة للداخل والخارج، الشعب والجيش في خندق واحد.

مستمعينا الأعزاء، من يتحصن بالله سبحانه وتعالى فإنه ينصره ويقوم بحمايته. لم يعد هناك ما يحمي أحد من غضب الله إذا تجرأ على حدود الله، فما بالكم عندما تتجرأ على بلادك وتكون عون لعدوك على ابن بلدك وتقوم ببيع تراب بلدك بثمن بخس. بعد ذلك ما هو مصيرك عندما يكون هناك مواجهات؟ هذه المواجهات التي بعت نفسك فيها لعدوك فصرت تقاتل باسمه، أنت لا تقاتل للأسف باسم بلدك ولا تقاتل دفاعا عن حقك فيها، ولكنك تقاتل باسم عدو جاء ليجعلك رقيقا عبدا ويأخذ خيراتك وخيرات بلدك ويجعلك لا تساوي شيئا. هذا هو حال المرتزقة والخونة والعلماء والعملاء ممن يعملون في إطار تحشيدات العدو السعودي والذين يذوقون هزائم كبيرة وشديدة. لاحظنا في العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة كيف يتم التعامل مع هؤلاء الشرذمة الذين باعوا أنفسهم وباعوا وطنهم، ولكن صمد أبناء الوطن الأحرار وقاتلوا وما زالوا يقاتلون ويلقنون العدو درسا قاسيا. لا عزاء لمن كان في صف العدوان، لا عزاء لمن يقاتل في صف السعودية ضد أبناء وطنه، لا عزاء لكم، لا شيء سيحميكم من بطش الأحرار الذين يسعون لتحرير الوطن من دنس الاحتلال ومن دنس الغزاة الذين جاءوا ليشوهوا هذا البلد، جاءوا ليستعبدوه ويسرقوا خيراته. لا عزاء لكم أبدا، فأنتم ما عدتم يمنيين، أنتم الآن تقاتلون في صف العدو، في صف أعداء الدين، تقاتلون مع أمريكا وإسرائيل والسعودية ضد اليمن، ضد الإسلام. لذلك عليكم أن تفكروا، هل تقفون في الجانب الصحيح؟ المال يفنى والعدو سينهزم وسيدفن تحت الأرض، فاليمن مقبرة الغزاة. هذه هي الحقيقة التي لا يمكن أن ينكرها أحد، لذلك عليكم أن تتفكروا في الأحداث الماضية وفي العمليات التي تتم وما زالت تتم وما زالت مستمرة حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن. هل حمتكم المدرعات التي تجلسون فيها؟ كلا والله، لقد أصبحت مقابر جماعية لكم، مقابر متنقلة، تدخلونها أحياء وتخرجون منها أشلاء. فعليكم أن تفكروا جيدا في صف من تقاتلون ومن أجل ماذا. عدوا لصف الوطن، فما زال قرار العفو الرئاسي مفتوح وما زال أمامكم طريق واضح أن تكونوا في صف الوطن وأن تكونوا حماة له، وتضعوا أيديكم في أيدي أبناء بلدكم الأحرار وتكونون صفا واحدا يقاتل العدو السعودي ويخرجه من أرضكم. فلا مكان لغاز ولا محتل، ومن لم يقرأ التاريخ ويتعظ منه فلا ذنب لنا إن قمنا بتعليمه وتلقينه الدروس التي يستحق.

مستمعينا الكرام، إنما تحققه القوات المسلحة اليمنية من ثبات ميداني بعد سنوات طويلة من العدوان والحصار يعد معجزة عسكرية بكل المقاييس. لقد تحول اليمن من موقع الدفاع إلى فرض شروط التوازن، وأصبحت القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في أي معادلة إقليمية أو دولية. هذا الصمود الأسطوري أثبت للعالم أن الإرادة الوطنية الحرة متى ما تسلحت بالإيمان وعدالة القضية كانت كفيلة بهزيمة أعتى التحالفات وأضخم الميزانيات العسكرية.

وبراثر فترتنا المفتوحة تحية اليمن، نتابع وإياكم الأخبار العاجلة وآخر العواجل. تتحدث عن عدوان سعودي يستهدف محطة شركة النفط في باجل بالحديدة ومدينة صعدة وشبكة الاتصالات بمديرية الصفراء.

0: الصيد، ولكن هل يا ترى ستتحمل نتيجة ما تقوم به من جرائم بشعة بحق الإنسانية في اليمن؟ هذا ما ستخبرنا وتنبئنا عنه الساعات القادمة.
1: فلنثق بالله هو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. بقدر ما نلتزم في إطار هذا التحرك بتعليمات الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه سنحظى

إذن سمعينا الكرام، الانتصارات الميدانية التي تتحقق والتصدي للزحوفات وفرض معادلات الردع بالمثل لم تكن لتحدث لولا وجود عقيدة قتالية صلبة وإيمان راسخ بعدالة القضية. من هنا من خنادق التعليم والبناء نبعث برسالة وفاء إلى تضاريس مأرب وصحار الجوف وسواحل الحديدة وجبال تعز وصنعاء، نقول لهم إن ثباتكم في الميادين هو الذي يمنح هذا الشعب القدرة على العيش برأس مرفوعة، وإن دماء الشهداء وتضحيات الجرحى هي السياج الحقيقي الذي يحمي الوطن من التمزق والارتهان.

0: كرام، الصمود اليماني ليس مجرد تحمل للمشاق، بل هو عملية إنتاج وبناء من رحم المعاناة. الصمود هو أن يمنع عنك الغذاء والدواء فتصنع سلاحك بيدك. الصمود هو أن يغلق مطاراتك فتجعل من مطاراتهم ساحات محظورة للطيران. الصمود هو تلك الروح اليمانية التي تختصر مقولة: إما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ الأعداء.
1: عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها، سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثل.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهدت اليوم زوجة أحد أبناء القاضي علي عبد الله السامعي إثر استهداف العدو السعودي منزله بغارتين. كما استهدف العدو السعودي بغارتين المجمع الحكومي بمديرية سامع بمحافظة تعز. واستهدف العدو السعودي اليوم بالصواريخ مدينة صعدة وشبكة الاتصالات بمديرية الصفراء، واستهدف بالصواريخ مناطق بمديرية كتاف والبقع والسحار وآل سالم بمحافظة صعدة. كما استهدف العدو السعودي بعدة غارات محطة شركة النفط بمديرية باجل. أعلنت القوات المسلحة التصدي وطرد تحشيدات العدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة محافظة لحج باتجاه مضيق باب المندب وللمرة الثانية خلال ساعات. وأوضح بيان صادر عنها أن العملية جرت بفضل الله وتأييده، وأوضحت في بيان صادر عنها أن العملية جرت بفضل الله وتأييده عبر استهداف مكثف لتحشيدات العدو بالصواريخ البالستية والإسناد المدفعي والأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن تدمير أكثر من 22 مدرعة ومصرع وإصابة العشرات بينهم قيادات ميدانية ونقل الجرحى والقتلى عبر أكثر من 30 سيارة إسعاف باتجاه مدينة عدن. وفي محافظة تعز أكد مصدر أن القوات المسلحة استكملت بفضل الله طرد تحشيدات العدو السعودي بالكامل من كافة مناطق مديرية جبل حبشي. أصيب 6 مواطنين لبنانيين إثر عدوان إسرائيلي على محيط بلدة حوش السيد علي بقضاء الهرمل شمال شرقي لبنان. من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الاعتداء أسفر عن 6 جرحى و5 منهم من الجنسية السورية. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكد رؤساء إيران وروسيا وجمهورية أذربيجان ضرورة تطوير التعاون الثلاثي وتعزيز التفاعلات الإقليمية والاستفادة من الإمكانات والقدرات المشتركة مع التركيز على التعاون في منطقة بحر قزوين. وذكرت وكالة أنباء فارس أمس أن الرئيس الإيراني مسعود بشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليف عقدوا اجتماعا ثلاثيا على هامش قمة رابطة الدول المستقلة وقمة بحر قزوين البيئية في تركمانستان، استعرضوا خلاله أبرز القضايا والموضوعات المشتركة وتبادلوا وجهات النظر بشأن آلية تعزيز التفاعلات وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: عض كلب، داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: هيا ما بدكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط، بينكتب رسالة حب واعتذار.
5: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
5: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر. أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
5: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
5: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
0: سمعين الكرام، أصبح التاريخ أو التقويم اليمني يحمل كثير من الذكريات يعني السيئة والمرة نتيجة للعدوان السعودي على بلادنا، والذي استمر مع تحالفه الشيطاني أكثر من 12 عاما، وما زال الآن يصعد في مرحلة جديدة. أكتوبر يحمل كثير من الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي بحق الأرض والإنسان اليمني.
7: على منحدرات جبل صبر الأشم وبين أزقة مدينة أرهقها الحصار وأثقلتها الجراح، تروي محافظة تعز حكاية أقدم مدن الروح وأكثرها وجعا في العصر الحديث، فهي السجل الأطول لقصة إنسان قاوم الموت بكل ما أوتي من صبر. في الليلة 26 لعام 2015 وحتى اليوم، تحولت تعز إلى مسرح مفتوح لواحدة من أقسى المآسي الإنسانية والدمار الممنهج من قبل العدوان السعودي الأمريكي على محافظة تعز بشكل خاص وعلى اليمن بشكل عام. نغوص في تفاصيل الذاكرة والدم، نؤرخ بالأيام والأرقام لنروي حكاية مدينة دمرت بنيتها التحتية وقطعت مياهها وأطفئت كهرباؤها واستهدفت أسواقها ومستشفياتها وقراها النائية.

0: نعود بالذاكرة إلى العام الأول من بداية العدوان على تعز، حيث كانت الصدمة الكبرى ترسم معالم المأساة في الساحل الغربي لتعز. في ليلة الجمعة 24 يوليو لعام 2015 للميلاد، وفي تمام الساعة 10:20 مساء، وبشكل مفاجئ ودون أي إنذار مسبق، شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارات حاقدة استهدفت المجمع السكني لمهندسي وعمال محطة المخا لتوليد الكهرباء.
1: السعودية ما تدريش إن هذا مكان سكان، ما في مشغول عودي.
0: أسفر القصف المباشر عن تدمير أكثر من 200 وحدة سكنية بالكامل وتسويتها بالأرض، وتحولت السيارات والممتلكات الخاصة إلى رماد، وأحيل المجمع الحيوي إلى كومة من الركام. وفي الحصيلة البشرية ارتقى ما بين 70 إلى 125 شهيدا، معظمهم من العمال والمهندسين والنساء والأطفال، بينما أصيب أكثر من 150 مواطنا بجروح متفاوتة أدت إلى بتر أطراف الكثيرين وإصابتهم بإعاقات دائمة.
2: ثلاثين جثة نشرهم تحت الأنقاض، والباقي عذب أكثر ما قابون لهنا عندنا هنا.
3: لا ينقبوا، وين توزعت
2: بعضهم؟ في مستشفى السلام عند عيادة خاصة.
3: هذا المستشفى اسمه؟
2: مستشفى المخاريفي.
3: مستشفى
2: المخاريفي.
3: المخاريفي. بس ما سبب هذا ال
2: قصاروا في طيران على مدينة سكنية محطة البخارية.
4: قتلوا النساء والأطفال والكبار والصغار، ما ذنبهم على الناس أبرياء؟ لا يوجد حوثيين ولا معسكرات ولا جن. نعنة الله على سلمان وعلى آل سعود أجمعين.
0: ونتيجة لشدة الانفجارات والحرائق الهائلة، تحولت أجساد العديد من الضحايا إلى أشلاء متفحمة وممزقة يصعب التعرف عليها تحت الأنقاض.
5: ضرب بلا هوادة، لا عساك يعني، لا شياطين، ما فيش حتى مظاهر مسلحة، يعني ما قدرنا شو نقول حتى جوهرنا، قسما بالله ما قدر. الآن أكثر من هنا أكثر من 20 جثة الذي رفعناه العديتوين، أنا بيدي العديتوين بيدي أكثر من 20 جثة بذمين، هذا ولا معسكر جنبنا ولا جين ولا عفاري، يعني يهود هذا من بني النظير.
6: الساعة 10 أنا أقول مساء.
3: أيوة.
6: خارج سمعت ضربة. ما عاد أنا أقول بالكامبا والمحطة، ما عاد حدث إلا ضربة بالضبط. رجعت لداخل شفت 3 ضربات أو 4 ضربات.
3: وصلت؟
6: ها متواصلة. 5 دقائق 10 دقائق.
3: وش ضربت؟ أي شيء؟
6: ضربت صواريخ طيران.

وفي حي صالح وقعت جريمة بشعة تمثلت في استهداف منزل عزاء في 20 أغسطس عام 2015، لتتوالى الاعتداءات على أحياء أخرى، كما تعرضت منازل في حي العزايز لسقوط قذائف أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء. حدثت جريمة سحل وقتل آل الرميمة وآل الجنيد في محافظة تعز خلال شهر أغسطس آب من العام 2015 في بعض شوارع تعز في يوم الأحد 17 أغسطس عام 2015، وقرى الصراري في جبل صبر بمحافظة تعز. أكثر من 16 مدنيا وأسيرا من أبناء محافظة تعز قامت عناصر داعش والقاعدة الموالية للعدوان السعودي بذبحهم والتنكيل والتعزير بجثامينهم وتعليقها في الشارع العام، في جريمة ومشاهد وحشية بشعة تدل على حقد مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وخبثهم وانحطاطهم الأخلاقي والإنساني بشكل منقطع النظير.

مع فجر يوم الثلاثاء 26 يوليو تموز عام 2016 للميلاد، أقدمت عناصر المرتزقة التابعة للعدوان السعودي الأمريكي على اقتحام القرية في عملية واسعة رافقها تهجير قسري وهدم وإحراق عدد كبير من منازل المواطنين. ولم تسلم دور العبادة ولا حتى الأموات في قبورهم من لظى الانتهاكات، فقد شملت الاعتداءات تفجير وهدم مساجد القرية ونبش القبور وإحراق المكتبة الصوفية التاريخية التي كانت تعد من أبرز المعالم العلمية والثقافية في المنطقة. وتزامن ذلك مع حملات اختطاف واسعة طالت عشرات السكان من أطفال وشيوخ وتهجير قسري جماعي لمن تبقى من الأهالي خارج منازلهم ومزارعهم. وقد شهد مفرق شرعب غرب مدينة تعز استهدافات متكررة لطيران العدوان السعودي الأمريكي، استهدفت سيارات الأجرة والمسافرين 3 مرات على التوالي في 27 أغسطس عام 2016، ثم في 30 أغسطس من العام نفسه، تلاها الاستهداف الآخر في 24 سبتمبر عام 2016 للميلاد، ما أسفر عن سقوط 21 شهيدا وأكثر من 15 جريحا، فضلا عن تدمير 10 سيارات وعدد من الدراجات النارية. لم تتوقف آلة الدمار عند الغارات والمجازر المباشرة، بل امتدت لتشمل تدميرا ممنهجا لكل مقومات الحياة والخدمات الأساسية في محافظة تعز. ففي القطاع الصحي تضررت المنظومة الطبية بشكل كارثي، في 15 إبريل عام 2015 تعرض مستشفى الثورة العام لقصف مدمر طال أقسام الرقود والعناية. وفي 10 مايو عام 2015 خرج مستشفى الجمهوري عن الخدمة تماما بعد تدمير غرف العمليات وأجهزة الأشعة. وتوالت الضربات لتشمل مستشفى الروضة، لترتفع نسبة المرافق الصحية الخارجة عن الخدمة في تعز إلى أكثر من 80% على مدار سنوات الحرب وحتى عام 2026.

وفي 22 من يونيو عام 2015 توقف الحقل الرئيسي لمياه الشرب في منطقة الحوبان عن الضخ كليا. وفي 5 من نوفمبر عام 2015 استهدف الخزان الاستراتيجي للمياه في منطقة الضباب بغارة جوية مباشرة، ما أدى إلى فقدان المدينة لأكثر من 40% من قدرتها التخزينية، وحرمان أكثر من 3 ملايين نسمة من المياه العامة، وارتفاع أسعار صهاريج المياه بنسب تجاوزت 500%. ومنذ تدمير محطة المخا الكهربائية في 24 من يوليو عام 2015 والتوقف في محطة التحويل في الضباب في 18 من مايو من نفس العام، قطع التيار الكهربائي الحكومي عن محافظة تعز بنسبة 100%، واستمر الظلام مخيما على شوارع المدينة طوال عقد كامل حتى يومنا هذا في عام 2026.

وفي قطاع النقل دمر العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 45 جسرا رئيسيا وفرعيا في المحافظة، أبرزها جسر الهاملي الرابط بين تعز والساحل في 14 من أغسطس عام 2015، ونقيل الوهد ما حول المحافظة

0: شملت اعتداءات العدوان السعودي الأمريكي على تعز تدمير الأسواق، المنشآت العسكرية السابقة، المستشفيات، الجامعات والمدارس، إضافة إلى قطع الطرقات وحصار الأحياء السكنية.
1: طيران العدوان طبعا ضربت صاروخ للجامع وحرقت بيت الله،
2: ولنا من الساعة 5 ونحن نلفلف المصاحف.

ونصل في تسلسلنا الزمني إلى الأيام القريبة الماضية، حيث تتجدد مآسي داعش بلا انقطاع. ففي يوم الأحد الموافق 27 من سبتمبر في عام 2026 للميلاد، وفي تمام الساعة 11 صباحا، نفذ تشكيل حربي من خلال طائرة F-15 غارات جوية مباشرة استهدفت سوق داعش المركزي التجاري في منطقة مفرق ماوية بمديرية داعش.

كان سوق منطقة مكتظة بالمدنيين العزل والباعة المتجولين ومحلات الخضروات والفواكه والبضائع. أسفرت الغارة الإجرامية عن سقوط حصيلة دامية بلغت 47 مدنيا بين شهيد وجريح، 7 منهم من الشهداء و40 من الجرحى.

0: فضلا عن دمار واسع واحتراق كامل للمحال التجارية وممتلكات المواطنين، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي لن تسقط بالتقادم.
1: استهدف مواد غذائية، مواد غذائية كما تشوفون كما تشاهدون، المواد الغذائية تبع يعني تبعي محلاتي، مواد غذائية، وهذا صاحب الدين، هذا صاحب الدين، نحمل له هنا مواد غذائية.
2: أقول أنتم تحملوا مواد غذائية؟
1: نحمل مواد غذائية. لا لا لا لا لا ناقة ولا جمل في أي شيء.
3: أي ذنب أي ذنب ترتكبه بحقنا وحق المستضعفين يا سعودي؟ اتق الله، قاتل الله اللي بقاسوك في الجبهات. أما إحنا تجار مساكن في محلاتنا طالبين الله، ما عندنا إلا أبوك.
4: محلات المتوكلة التجارية مدنية، لا هي لا مواد غذائية مدنية على الشارع الثلاثي،
2: سوق جملة،
4: لا يعني ولا شيء، لكن طبيعي ما بخله. يعني لو يضربونا والله العظيم بالبار رحم، إن إحنا متحركين الجبهات الآن، إحنا مدنيين ونطلب الله بالسوق، ولا معنا أي شيء، لا نطلب الله عادي مواد غذائية ولا بينا شيء جديد طوفة. أنت
1: معنا تونة، معنا سفنجات وسكر،
2: مواد تموينية وتنوعة،
1: مواد تموينية كل محلات تجارية، سكر.
0: وكذا جريمة استهداف منازل المواطنين في الكدحة وماوية ومقبنة وقرية العرين في عزلة الأعروق بمديرية حيفان في محافظة تعز وغيرها من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء المحافظة. وخلال التصعيد الأخير في مديريات الساحل الغربي بمحافظة تعز عقد مؤتمر صحفي في المخا، وذلك في 29 من سبتمبر للعام الميلادي 2026، عقدته شبكة تعز للحقوق والحريات، يوثق فيه جرائم وانتهاكات العدوان السعودي الأمريكي على تعز من العام 2017 وحتى العام 2026، وكان كما يلي: رصد 1971 ضحية من المدنيين في إحصائية أولية غير نهائية لجرائم العدو في مديرية الساحل الغربي، بينهم 758 شهيدا تشمل 147 طفلا و169 امرأة و442 رجلا. رصد 1213 جريحا بينهم 283 طفلا و263 امرأة و667 رجلا نتيجة جرائم العدو في مديريات الساحل الغربي.
5: تحققت الشبكة من وقوع 8 حالات مؤكدة قتل تحت التعذيب ونتيجة تصفية معتقلين داخل السجون، كان أبرزهم مثلا المواطن علي شقيعي داخل معتقل الوحدة 400 في معسكر أبو موسى الأشعري. وسجلت الشبكة أيضا توثيق 10 حالات موثقة دهس متعمد بآليات وأطقم عسكرية، طبعا أسفرت عن 12 ضحية بين قتيل وجريح. فيما أجبرت القوات والتشكيلات العسكرية التابعة لتحالف العدوان على إجبار قرابة 1000 مواطن على النزوح والتهجير القسري من المخا وباب المندب وذباب وجزيرة ميون، ومنع 270 أسرة من مهندسي وفنيين محطة كهرباء المخا من العودة إلى مساكنهم بعد مصادرتها وتحويلها إلى سكنات عسكرية.
0: توثيق نقل بعض من المحتجزين السريين إلى قاعدة عصب الإريترية وتعرضهم للتعذيب الوحشي. توثيق 244 حالة اغتصاب واعتداء جنسي بينها 132 امرأة و84 طفلا وطفلة و28 حالة بحق رجال ومحتجزين.
5: جرائم العنف الجنسي واختطاف النساء والأطفال، وهي أسوأ جرائم يمكن أن نتحدث عنها حتى أننا نقف عاجزين عند التعبير عن هول هذه الجرائم والمشاكل. فقد وثقت الشبكة جرائم

0: 40 جريمة اغتصاب واعتداء جنسي مباشر، طالت 132 امرأة و84 طفل وطفلة و28 حالة تعدي جنسي بحق رجال ومحتجزين داخل المعتقلات.
1: توثيق 414 حالة اختطاف شملت 56 امرأة و145 طفلا و214 رجلا، واستخدام المختطفين كوسائل ضغط على معتقلين ومعارضين.
0: وثقت الشبكة وجود جهاز الوحدة 400، وهو عبارة عن إدارة ملف الاعتقالات عبر جهاز استخباراتي غير معلن، يخضع لإشراف مباشر لعمار محمد عبد الله صالح شقيق طارق صالح. أبرز السجون السرية الموثقة كان سجن معسكر أبو موسى الأشعري بالخوخة، وأيضا سجون حرم ميناء المطار، سجن يطلق عليه الضغاطة بالمخاء، سجن عنبرة، وسجن معسكر جبل النار المحصن تحت الأرض، وسجن ذباب وميون، وقاعدة عصب الارتيريا. كما تم الكشف عن مجموعة من السجون التي كان لا زال يجري تجهيزها تحت الأرض في مدينة المخاء والمساحة المرتبطة بها وصولا إلى ذباب. كما وثقت الشبكة أن كان هناك عملية تستر وإخفاء، تنفيذ عملية نقل تغييب لعشرات الموقفيين قسرا من معتقلات المخاء وحيس والخوخة قبيل إما زيارة تفتيش أو حتى قبل تطهير هذه المناطق، وكثير من الحالات إلى زالت من الآن إلى الآن مخفية قسرا ولم يتم الحصول على معلومات عنها، ولا زالت الشبكة ستعمل مع الجهات الرسمية للوصول إلى هؤلاء المخفيين قسرا على الأقل لإرسال رسائل اطمئنان لذويهم.
1: توثيق أكثر من 800 حالة مرتبطة بالاستيلاء على الأراضي العامة، بينها 119 عملية مباشرة لأراضي الدولة في المخا موزعة على 50 موقعا. توثيق تورط 115 نافذا وقيادات عسكرية وشركات تابعة لطارق صالح في عملية الاستيلاء على أراضي الدولة.
0: الأراضي العامة وثقت التقارير أكثر من 800 حالة نهب للأراضي، منها 119 عملية نهب مباشرة لأراضي الدولة في المخاء موزعة على 50 موقع، يتورط فيها 115 نافذ وقيادات عسكرية وشركات تابعة مباشرة لطارق صالح. المؤسسات التعليمية تم التأكد من سيطرة على 15 مدرسة حكومية، السيطرة على مركز الأمومة والطفولة الصحية بموزع بكافة أجهزتها.
1: توثيق 226 حالة تتعلق بالاستيلاء على أملاك خاصة وأراضي بمساحة تقدر بأربعة كيلومترات مربع ومصادرة أكثر من 350 منزلا. وتم رصد عسكرة ميناء المخا وبناء 66 ثكنة عسكرية داخل حرم الميناء وتحويل طبيعته المدنية إلى خدمة الأغراض العسكرية.
0: 2 أملاك المواطنين والأيتام، تم رصد 226 حالة نهب لأملاك خاصة واقتحام ومصادرة أكثر من 350 منزل في ذباب وكهبوب والهاملي والبسط على مساحة تقدر من 2 كيلو إلى 4 كيلو متر مربع، تابعة لـ20 مواطن تحت ذريعة مشروع الحديقة العامة الوهمية في المخاء. 2 عسكرة الموانئ واحتكار الخدمات ومنها الكهرباء، عسكرة الميناء، تم توثيق بناء 66 وحدة سكنية أو ثكنات عسكرية داخل حرم المطار يستوطنها ضباط أجانب منهم سعوديين وإماراتيين، وأيضا كانت مقر للوفود الزائرة من الأجانب بالذات الأمريكان، وهناك بريطانيين وصلوا، وأيضا الحديث عن إسرائيليين.
1: كما بلغت خسائر الخزينة العامة المرتبطة بعائدات ميناء المخا أكثر من 12 مليار ريال يمني شهريا. ورصدت خسائر فادحة تعرض لها القطاع السمكي جراء تعمد الاستهداف والجرف القاعي وتوقف المشروعات والتضييق على الصيادين. كما لـ80 هجوما في 53 منطقة بحرية أسفرت عن مقتل وإصابة 491 صيادا وتدمير 476 قاربا والاستيلاء على 173 قاربا.
2: إذن سمعينا الكرام العديد من الجرائم التي

0: ارتكبتها السعودية جارت السوء بحق اليمن. الجرائم لا تقتصر فقط على تلك الغارات المباشرة التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية، بل أيضا من خلال الحصار المفروض على بلادنا برا وبحرا وجوا، الذي لا يقل فتكا بالغارات التي تبيد الإنسانية وتبيد الحياة. وما زالت السعودية في تصعيدها المستمر لإبادة الشعب اليمني، لكن في المقابل هناك الصمود وهناك التحدي وهناك الشجاعة وهناك التضحية. صنعاء ومعادلات الردع الجديدة وتطورات العسكرية لحماية السيادة اليمنية وفرض شروطها واستعادة حقوقها ومقدراتها، أيضا الخروج الشعبي الواسع وزيادة المساحة الجغرافية لهذه الساحات الجماهيرية التي تتسع باتساع المناطق المحررة في بلادنا والتي توصل العديد من الرسائل. هذا هو محور النقاش مع الناشط الثقافي الدكتور إبراهيم العبيدي. إذن أرحب بالدكتور إبراهيم العبيدي عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وضمن فترة تحية اليمن. حياكم الله دكتور إبراهيم.
1: حياكم الله أختي الكريمة وحيا الله كل مستمعيكم الأكارم.
0: حياكم الله سيد الكريم. السعودية بتاريخها الدموي والطويل مع اليمن وأبناء اليمن، نحن نتحدث عن حقد دفين وتاريخ طويل من الانتهاكات في يعني التي تقدم عليها السعودية ضد الإنسان اليمني، بداية من الإنسان المغترب في الأراضي السعودية والتعامل معهم كأنهم عبيد وأرقاء، أيضا أخذ المناطق اليمنية كانت في قديم الوقت الشري ولاءات القبائل للأسف الشديد، أخذ المقدرات اليمنية والقرار اليمني الذي يجعل اليمن تحت الوصاية والعباءة السعودية التي هي بدورها تنقاد وتنصاع للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. نتحدث قليلا عن هذا الحقد، نستذكر هذه الجرائم التي أقدمت عليها السعودية.
1: نعم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شكرا لكم لإذاعتكم واستضافتنا، وحقيقة موضوع مهم جدا جدا، لأنه لسنا فقط نحن من تحدث عن التاريخ الأسود لنظام آل سعود، فهناك مدونات، هناك كتب، المكتبات فيها ما يتعلق بهذا الموضوع، وكتب كثير حول هذا الموضوع، وأكثر ما السعودية مغضبة من كتابات كثير من الأحرار في العالم من المعارضين للنظام السعودي، وصل الأمر إلى إنهاء وإخفاء بعض مؤلفاتهم في المكتبات العامة لكي لا تتضح للناس الصورة الجلية، ولكن فضيحات أكثر. فمنذ أن اغتالت ناصر السعيد وقتلته في لبنان، وكانت تقتل حتى معارضين، حتى ولو كتبوا بعض القصائد الشعرية أو غنوا بعض الأغنيات حول السعودية ستقوم بتصفيتهم، حتى أنهم صفوا يعني بعض النساء تغني وهي ليس لها من فقط اعتراض الله أن تغني أغنية في آل سعود، تخيلي، وتقوم بتصفيتها. عندما نهجت السعودية نهجا خطيرا جدا، وهو منذ أن أراد النظام البريطاني، عندما كانت قد تضعضعت قوة المملكة البريطانية في العالم، أن تبقي نظاما لإسرائيل في المنطقة وفي الجزيرة العربية. ركزي معي يا أختي الكريمة، النظام يبقي لبريطانيا علقها ويجعل اليهود حضورهم في الجزيرة العربية، بالذات أن اليهود يريدون العودة إلى أماكن يقولون أنها لهم، مثل المدينة المنورة وحصن خيبر وهذه المناطق، وأيضا يسيطروا على مقدسات المسلمين. فانتهجوا إنشاء هذه الأسرة التي هي في الأصل كما قال ناصر السعيد في كتابه أسرة يهودية جاءت من الدرعية، وجاءت أولا مشي من العراق، يهودي عراقي جاء سكن إلى الدرعية، وبعد ذلك خرجت أسرة آل سعود من نجد، وترافق معها أيضا مولد محمد بن عبد الوهاب الذي كان المؤازر الفكري للنظام التكفيري، النظام السعودي، لأنه هو أول من شاء التكفيريين ومن شاء أولئك الذين استباحوا كل شيء.
0: نعم.
1: النظام الوهابي لأنه مذهب الوهابية ينطبق انطباق كامل على اليهودية، سواء في العقائد تجد العقائد الوهابية هي التوراة اليهودية، والتوراة اليهودية هي العقائد الوهابية، فلا فرق بين وهابي أو يهودي أو يهودي أو وهابي، هي منطبقة انطباق كامل. وفي هذا الموضوع هناك محاضرة للشهيد عبد الكريم جدبان الذي تم تصفيته من النظام السعودي عبر المخابرات الأمريكية وغيرهم، وقتل في اليمن، وهو كان قد حاضر محاضرة معروفة الصلة بين العقائد الوهابية والتوراة اليهودية.
0: نعم.
1: وكانت مع مواقفه العظيمة مع شعبنا اليمني كعضو مجلس نواب عظيم، وكان أحد أعضاء أنصار الله في المكتب السياسي.
0: نعم.
1: وكان رجل له حضوره، داموا بتصفيته وقتله لأنهم لا يريدون أي معارض. السعودية تبين حقيقة صورتهم وشكلهم، ولو حتى من الحديث عن المذهب الوهابي.
0: نعم.
1: وأنه ينطبق مع الأهداف السعودية. السعودية كان من أعظم جرائمها ومن أكبر التاريخ الأسود لها والأوسع ما حصل من جرائم في بلاد الحجاز، نفس المملكة العربية السعودية، وقتل أبناء الحجاز والتصفية لهم في أول من شاء آل سعود وترافق المذهب الوهابي معه. هناك جرائم كثيرة جدا، إذا بحث الباحث في اليوتيوب أو في المدونات أو المكتبات سيجد الكثير من الكلام حول هذا الأمر. السعودية بعد ذلك انتهجت العداء لليمن، وهي قد غرست من البريطاني والإسرائيلي لتكون لليمنيين ومن أجل اليمنيين، وهذه معروفة في مدونة محمد حسنين هيكل الصحفي الذي قال أن الحاصل في اليمن هي تنفيذ الوصية عبد العزيز لأولاده، يوم قال لهم في شقاء اليمن سعادتكم وفي سعادة اليمنيين شقاؤكم. فعبد العزيز هو قد رسم مسارا لأولاده للتحرك حول ما يتعلق بتنفيذ أجندة الصهيونية وبريطانيا والآن الولايات المتحدة الأمريكية. فانتهجوا العداء الواضح لأهل اليمن وبدأ بقتل 3000 حاج.
0: نعم.
1: في مجزرة تنومة.
0: نعم.
1: وهذه كانت القضية اللافتة في الموقف السعودي ضد اليمن، وكان اليمنيين انتعاض من هذه الجريمة بشكل كبير، ولكنه لم يترك أمامهم مجال أن يستردوا حقهم وثأرهم بالنسبة لما حصل لهم من هذه الجريمة، فقاموا بإزالة وتغيير النظام في البلد اليمني ما يسمى بثورة 1962. وبعد ذلك لم يجعلوا حتى النظام الجمهوري يستقر. قاموا بملاحقة النظام الجمهوري وقتلوا الشهيد إبراهيم محمد الحمدي، وهي جريمة معروفة، وأن صالح الهديان الملحق العسكري في السفارة الأمريكية في السفارة السعودية هو من باشر قتل الرئيس إبراهيم الحمدي مع عفاش ومع مجموعة من رجالات الدولة. هناك ملفات ووثائق في هذا الموضوع وأفلام وثائقية تشرحه بالتفصيل. السعودية بعد ذلك أرادت أن تغيب هوية اليمنيين، الهوية يا أختي. كيف نجعل من اليمنيين سعوديين؟ هذا الكلام. وأنا أقول لك أنه الأخطر، لأن الآن توسع المذهب التكفيري الوهابي في اليمن هو الذي أوجد مرتزقة السعودية الآن الذين يقاتلوننا ويحاربون وتراهن عليهم السعودية لبسط نفوذها على البلد اليمني. وكان سعودة اليمن من خلال المنهج الديني، إنه يعرفوا أن اليمن متدينين، اليمنيين زيديين وشافعيين، ومع إخوتهم أهل السنة في تواد غير عادي، سواء كانوا شيعة زيدية أو شافعيين سنة، ولا يوجد هناك خلاف بين كل اليمن. عشنا لمئات من السنين على هذا الود حتى أدخلوا الفكر الوهابي إلى بلد اليمن، وصدروا الثقافة الوهابية التي هي روح النظام السعودي لتغييب هوية اليمني. وذلك الآن تجد أن كثيرين لا ينتقدون الجرائم التي حصلت الآن في البلد الأمريكي، ضرب السعودية بالطائرات، قتل الأطفال، إبادة الناس، تدمير البيوت. ليش يا أخي أنت لا تنتقد؟ يرى أنه خلاص أصبح سعوديا وجعلوه وهابيا، جعلوه مقتنع بأفكارهم وخططهم وأهدافهم، وبعد ذلك يصعدون له شائعة من هنا هنا، هم يستهدفون مكة، يستهدفون المدينة، ثم يتحرك هو معهم وكما يريد أن يتحرك. وانظري إلى حشودهم، تحشيدات الجيش السعودي وما يعمل في البلد اليمني، أكثرها تقاد من التكفيريين من الوهابية، وحتى الآن يستجيبون شذاذ الآفات من سوريا ومن أيضا العراق ومن غيرها من الدول، يجمعوهم في اليمن مع من قد وهبوهم خلوهم وهابية أيضا في البلد اليمني، لتنفيذ أجندة سعودية في تغيير هوية الشعب اليمني. والقانون الدولي يا أختي، أنا قرأ القانون الدولي، هناك مادة ونص في القانون الدولي أنه يحظر ويحرم على أي نظام في العالم تصدير ثقافته إلى منطقة أخرى لتغيير هوية أبناء تلك المنطقة، يحظرها النظام القانون الدولي، ممنوع تصدير ثقافة تغير هوية الناس ثقافتهم. الهوية في البلد اليمني معروفة أنها هوية زيدية، هوية شافعية، متحابين لا خلاف بينهم، لا شجار بينهم، ولكنهم نقلوا فكر وهابي تكفيري، أصبح الابن يكفر أباه وأمه. أنت عارف أن بعض البيوت اليمنية لما دخلوا أولادها في هذا المذهب الوهابي التكفيري، أنه جاء إلى والده ووالدته قال لهم نشتي نعبد لكم مرة ثانية يا أبي وأمي. قال له أبو كيف تعبد لي ابني؟ قال أصلا عبدكم باطل، لأنه كان عبد على واحد عبد لكم وهو فاسد لا ينبغي، رجل ملته وعقيدته باطلة. قال ليش وانت ذاهم من أجيت أنت؟ كيف أنجبتك أنت وأنا وأمك؟ كيف أنجبناك خرجت وذاهم تقول لي أني أعقد من جديد، أفعل عقد من جديد؟ هذا هو الفكر الوهابي الذي انتشر في البلد اليمني. كفروا الناس، استباحوا الناس في المساجد، وأنت تعرف الجرائم التي حصلت يوم فجروا في مسجد الحشحوش، فجروا في جامع بدر، وقتلوا الناس وغتالوا الكوادر في البلد اليمني. هذا كله هو ما أنتجته السعودية في البلد اليمني.
0: صحيح
1: يا أختي،
0: يعني سجل مليء بالدموية، سجل مليء بالإجرام. طبعا إذا ما تحدثنا عن هذا، أما ناهيك عن الفضائح الأخلاقية لهذا النظام السعودي، وهناك العديد من الكتب التي تحدثت عن فضائحهم الأخلاقية وكيف أنهم أمراء في الأصل، أمراء مخدرات وغيرها من الأمور اللا أخلاقية التي يمارسونها. لكن السعودية تستغل وجود المقدسات، تستغل الستار الدين، وجود علماء السوء الذين يسترون الفتاوى ويشرعون لها ما تقوم به، الحركة الوهابية التي أشرتم إليها، والمد الوهابي الذي دخل إلى اليمن وخصوصا في محافظة صعدة التي هي معروفة بالطابع الزيدي، ووجود مقبل الوادعي، تغيير الهوية الوطنية كما ذكرتم. أيضا هذه التناقضات التي تعيش فيها السعودية نلحظها بعيدة جدا عما يحدث في غزة، بالرغم يعني إذا ما تحدثت بهذه اللغة التي لا نحبها كثيرا، اللغة الطائفية والمذهبية، حماس هي أقرب للسعودية كونهم أهل سنة، لكن نجد الفتاوى تختفي، نجد لا يوجد أي دور فعلي لمن تدعي الدين والمقدسات وكل هذه الشعارات أمام ما يقدم عليه العدو الصهيوني من إبادة إخواننا في فلسطين وخاصة قطاع غزة.
1: نعم، ولذلك يا أختي الشعب اليمني لم يكن يعرف نفسا طائفيا على الإطلاق، ولا يوجد لهذه القضية. أن تسأل الإنسان وتقول له لماذا أنت هكذا، كان يصلي صاحب الحديدة في الجامعة الكبير في صنعاء ويكمل يقرأ الفاتحة وهو يقول آمين لحاله في الجامعة الكبير، وما حد يقول ليش، لأنه عارف أنه شافع، طبيعي جدا، ما فيها قناعته، وهو يؤمن بهذا الموضوع، ما لك علاقة. كان الزيدي ينزل يرسل في تهامة في زبيب، الناس عارفين أنه صاحب صنعاء جاء ومشي وسافر، لا يوجد نفس طائفي كان عند أبناء اليمن. بدأ يجذب لهذا النفس الطائفي وتفوح رائحته منذ أن بدأت السعودية تغزو اليمن بالفكر الوهابي، ورسخت هذا الموضوع وأثارته بشكل قوي. يعني قبل قليل بنقولش مثال الولد الذي جاي يقول لأبوه أمون اشتنع عقد لكم من جديد، هم يثيرون هذا الموضوع. ولما القضية موجودة على الإطلاق ولا يريدها أحد، النفس الطائفي نتن قدر لا يريد أحد أن يتحدث عنه، ولكن النظام السعودي لخفه ولؤمه وقبحه أراد أن يجعل لهذا النظام وجهة في تغييب هوية الناس وسلبهم حرياتهم واضطهادهم وحتى الوصول إلى قتلهم. قتلهم يعني إباحة قتل اليمنيين حول قضية التكفير الذي هي أساس مذهب الوهابية، أنه يرى ضلال الناس، يرى كفرهم، يرى قتلهم، استباحة أموالهم، نهبهم، سلبهم، على حمل كل ما هو من أنواع الجرائم فيهم يرونها مباحة. ولذلك النظام السعودي لم يستظهر فقط على ما عمله من جرائم كبيرة في البلد اليمني، ولكن عندما انطلق في معركته التي بدأها قبل 12 عاما كان يستبقها أعمال كبيرة في البلد اليمني. يعني أولها أنه أخذ كل، للأسف الشديد، إلا بعض الشرفاء الذي لا أدخلهم أنا في تعميمي، هذا لا يفهم كلامي أني أعمم كل مشايخ اليمن، مشايخ اليمن أحرار، ولكن هناك مجموعة كبيرة وظفتهم السعودية كعملاء حتى يسمونه عندما يصرفون راتبه العميل فلان ابن فلان، لا جردوا حتى من أنه من أجيال اليمن من مشايخها من ملوكها، أسموه عميل، العميل فلان يستلم مرتبه، البعض من أمراء نجران والبعض من أمراء عسير والبعض من أمراء جيزان والبعض من أمراء الرياض وغيرهم، كل مجموعة مشايخ يستلمون مرتباتهم من أمير ومن شخص معين، فجعلوا الولاء حتى الاجتماعي لمشايخ اليمن وأدياله وملوكه ولاء للنظام السعودي، وهذا ممنوع في قانون اليمن، هو عبارة عن جريمة.
0: جريمة طبعا خيانة
1: بعقوبة الإعدام. ومع ذلك استجلبوا ولاءات كما قلت لك بعض المشايخ وجعلوهم يسيرون وراء الهدف السعودي. والآن انظري إلى تحشيدات موجودة في مارف الجوم،
0: وهذا ما يدمي القلب. يعني دكتور يعني دكتور إبراهيم، يعني أن يظل اليمني مرتزق لدى السعودية وكبش فداء، الدم يسفك بدم بارد، هي أصلا حتى لا تقدم له الرعاية، وهي تهين الشاب اليمني ذلك الذي باع نفسه بالريال السعودي، يعني تغضب عندما يتركون الجبهة وترفض حتى وإن كانوا هم محط لغاية غاراتها، يعني لا بأس. يعني أنا أستغرب أن يظل هذا الدم رخيص وأن لا يعي أولئك أنهم مجرد مرتزقة. لماذا لا يترك السعودي هو الذي يتقدم؟ يعني يظلوا محايدين لا مع هذا الطرف ولا مع هذا الطرف، يأخذ الريالات السعودية ويذهبوا إلى بيوتهم ويدعوا الجيش السعودي والباكستاني ومن يستجلبونهم يدخلوا إلى الأراضي اليمنية لتكون اليمن مقبرة لهم جميعا. يعني نحن نأسف على هذه الدماء التي يعني تراق، يعني ونحن لا نريدها أن تراك، لكن هم الذي دفعوا أن يكونوا في ظل هذه التحشيدات السعودية.
1: هم لا توجد لديهم كرامة إلى درجة أن يفهموا بالطرف الذي تكلم فيه. حتى السعودي نفسه هو لا يعطيهم مال إلا ويريد منهم عمل، أو أنه سيقابلهم بالقتل إذا لم يلتزموا بما يريد العميل. هكذا العميل إذا لم ينفذ لمن يستجلب عمالته ما يريد فإنه يقضي عليه يقتله. ولذلك لاحظ من أجل ليس جميلة ولكن من العبارات التي يستشهد بها في هذا الموطن، ما قاله هتلر عندما سئل هتلر عن أسوأ من قاتل يعني أقبح البشر، فقال إن أقبح البشر الذي تعاملوا معي العملاء الذين خانوا أوطانهم، يعني أسوأ نوعية من البشر. قال كنت أفضل في كل نهاية عملية أن أقتلهم، ولذلك لأنهم خبيثين باعوا أوطانهم باعوا شرفهم كرامتهم.
0: طبعا
1: ولذلك لاحظي أبكر في الجوف قائد عسكري تكلم في وثيقة معروفة في اليوتيوب الآن يقول ليش أنه يطالب من السعودية أن يفرجوا عن علي محسن. يعني علي محسن الأحمر الذي خرج من صنعاء عقب ثورة 21 سبتمبر 2014 باسم حرم السفير السعودي وهربه السفير السعودي بالبلطو وحكى هذا الموضوع في قناة الإنبيسي. أنا من الديمن كيسي معي أدلة لكل كلام قلته.
0: نعم.
1: ولذلك لاحظي السفير السعودي وهو يحكي هروب من صنعاء يوم ثورة 21 سبتمبر خرج وهرب إلى السفارة السعودية ونقله السفير السعودي من اليمن عبر المطار باسم نساء السفير. وتكلم السفير السعودي نفسه قال أنا لما أستطيع أخرج علي محسن لا باسم حرم السفير. تكلم بها هو بنفسه. واليوم يقبع في داخل السعودية محتجز مسجون لم يفلتوه أن يخرج وقاعد عسكري أبكر في الجوف حكى هذا الموضوع. الموضوع في وثيقة موجودة فيديو يقول أننا نطالب للسعودية الإفراج على فريق أو الجنرال علي محسن. لم يعد فريق ولا جنرال، هو عميل وهم عبارة عن أناس باعوا أنفسهم وشرفهم وكرامتهم للعدو السعودي. ولذلك لاحظي حتى بعد أن أقلى طارق عفاش المخا وخرج منه وذهب هناك إلى الصومال احتوته السعودية بأسطول جوي وألقت عليه القبض في طريقة مهينة جدا ستأتي تفصيلتها مع الأيام. وأرجعوه إلى السعودية وهو كان يريد أن يذهب إلى الصومال ليذهب إلى الإمارات لأنه بدأ هناك صدام بين السعودية والإمارات على إثره قام بالانسحاب من المخا. ولذلك لاحظي أختي الكريمة أن الله سبحانه وتعالى هو من يدير هذه المعركة. الله من أزال عقولهم أزال لبهم في التصرف أو حتى في الوصول إلى القرار المعين. عندما بدأت عملية استعادة المخا وباب المندب ورأوا المجاهدين يقتحمون ويدخلون كل طاق لم يعد هناك بأيديهم ما يعملون. ومع أنهم كانوا عملاء فإن السعودية لا تعاملهم إلا معاملة الخونة وتذهب لتأخذهم سجناء. وأقول لك أن كثير من أسر الخونة بما فيهم العليمي نفسه أنها توجد في داخل السعودية في فنادق محتجزين نساءهم وبناتهم وأطفالهم. هناك لا يمكن أن يغادروا الرياض إلا عند استكمال عمليات السعودية في اليمن. فوصل من النظام أو من الخونة الذين باعوا أنفسهم ووطنهم في البلد اليمني إلى هذه الدرجة إلى أن يبيع زوجته وبناته وأطفاله ويعطي العدو السعودي أسرته كي يكونون رهائن عنده لينفذ أجندة وأهداف في البلد اليمني.
0: نعم. إذن يعني دكتور إبراهيم لا شك بأن هذه الجرائم وهذه الفضائح لآل سعود كثيرة جدا ولن تكفيها الحلقات. وأنا أود يعني في دقيقتين فقط نتحدث عن الخروج الذي كان بالأمس واتساع مساحة الجغرافية لتشمل العديد من المناطق المحررة في تعز وفي الساحل الغربي والتي خرجت والتي أوصلت رسالة قد تكون أبلغ الرسائل هي التي خرجت من هذه المناطق المحررة التي تؤكد مدى احتواء هذه الحاضنة الشعبية للقوات المسلحة اليمنية.
1: نعم أختي، حقيقة أن الشعب اليمني بالأمس في كل الساحات خرج شكرا لله سبحانه وتعالى يقول بكل قوة حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، اللهم من أبيد اللهم من سدد اللهم من نصر، سبحانك الله وبحمدك سبحان الله رب العرش العظيم، نستغفر الله ونتوب إليه. كل هذا ما كان في أفواه الناس، وأنا كنت بالأمس أحد الساحات وأرى الناس أرى صبرهم وإيمانهم وضعف جيشهم وإصرارهم على المضي في نداءات قائدهم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وهم يتولون الله ويتولون رسوله ويتولون الإمام علي ويتولون السيد عبد الملك لا يبالون بأحد. لم يعد الشعب اليمني يبالي بأي إرهاص، لا تكذب المنافقين في الإعلام ولا الإرجاف ولا غيره، الكل مطمئن للانتصارات العظيمة التي حصلت ولتثبيت الأقدام على الأرض بالثبات والصبر والانطلاق لمؤازرة إخوتنا الشباب الذين هم في الجبهات وفي كل المواقع. المسيرات هي جهاد في سبيل الله عز وجل، والشعب اليمني بالأمس خرجوا بتواجد وألك كبير رغم أن العظمة صنعاء ضربت بالطيران وبقرب من السبعين تخيل. وهم يريدون أن يرجفوا الناس ويخيفهم أنه يمكن أن تستهدف المسيرة. لا يبالي الشعب اليمني أوقع على الموت
0: أوقع الموت عليه.
1: في إيمان عجيب يا أختي أقول لك، وهي رسالة الشعب العظيم الشعب اليمني الشعب المؤمن الذي قال عنه النبي الإيمان يمان والحكمة يمانية. فرجوا وهم كلهم رباطة شجاع اعتماد على الله، يسبحون الله يستغفرونه يثقون في قائدهم على قلب رجل واحد مستعدين لأي خيارات نقدم عليها لو تكون كيفما كانت. كلهم يحملون بنادقهم وجعبهم يقولون للجيش ولجان الشعبية نحن معكم بسلاحنا بإمكاناتنا بذخائرنا نسندكم، وفي معركة نحن وآل سعود حتى يجنحوا إلى السلم أو تسقط مملكتهم. وهذا هو الأكيد هو الوشيك بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى.
1: لأنه علي عطاش لم يدرك خطر ما حصل له إلا لما سقط كل شيء من يده، لأنه هكذا الظالم من يتمارى في دماء اليمنيين ويسفكها لا يوفق من الله حتى يريد الله سبحانه وتعالى بإرادته، كما قال في كتابه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
0: وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء
1: وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نحن لا ننسى حضور الله ولا إدارته لهذه المعركة، الله بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
0: نعم، إذن شاكرة كثيرا للدكتور إبراهيم العبيدي الناشط الثقافي للحديث عن الجرائم السعودية وعن الخروج الذي كان يوم أمس. طبعا لو أفردنا كثير من الحلقات لما كفى السعودية لكثرة جرائمها وبطشها وغيها، ليس فقط في بلادنا اليمن بل في العديد من الدول العربية والإسلامية. شكرا جزيلا للأستاذ إبراهيم العبيدي.
1: أحفظكم الله بارك الله فيكم.
0: في أمان الله.
2: هكذا هو حال كل العملاء وحال كل الخونة في كل البلدان، وليست حالة جديدة ولا غريبة في بلدنا أن يكون فيه خونة وأن يكون فيه عملاء بالمال وبالمكاسب السياسية والمادية يعملون أي شيء لصالح المعتدي الأجنبي مهما كانت أهدافه ومهما كانت نواياه ومهما فعل بهذا الشعب العزيز والعظيم. ماذا يريدون من هذا البلد وماذا يريدون من هذا الشعب وهم يعتدون عليه وهم يعلنون الحرب عليه وهم يعلنون الحصار عليه وهم يعدون لغزوه واحتلاله؟ ما الذي يريدونه؟ هل فعل بهم هذا الشعب ما يبرر هذا العدوان؟ كلا، بمعلوم كل العالم أنه لم يفعل بهم هذا الشعب أي شيء يبرر هذا التكالب وهذا العدوان الغشوم الظالم.
0: العاشرة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. موجز لأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. استشهدت اليوم امرأة إثر غارتين شنهما طيران العدو السعودي على منزل القاضي علي السامعي، كما استهدف العدو السعودي بغارتين المجمع الحكومي بمديرية سامع في محافظة تعز، وأصيب ثلاثة مواطنين إثر غارات شنها طيران العدو السعودي على قرى بني حطب في مديرية عبس في محافظة حجة. استخدم طيران العدو السعودي في غاراته قنابل عنقودية محرمة دوليا، واستهدف العدو السعودي بالصواريخ مدينة صعدة وشبكة الاتصالات في مديرية الصفراء، كما استهدف بالصواريخ مناطق في مديرية كتاف والبقع والسحار وآل سالم بمحافظة صعدة، واستهدف العدو السعودي محطة شركة النفط في مديرية باجل في محافظة الحديدة. أعلنت القوات المسلحة التصدي وطرد تحشيدات العدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة محافظة لحج باتجاه مضيق باب المندب للمرة الثانية خلال ساعات، وأوضحت في بيان صادر عنها أن العملية جرت عبر استهداف مكثف لتحشيدات العدو بالصواريخ البالستية والإسناد المدفعي والأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن تدمير أكثر من 22 مدرعة ومصرع وإصابة العشرات بينهم قيادات مدنية. وفي محافظة تعز أكد مصدر أن القوات المسلحة استكملت بفضل الله طرد تحشيدات العدو السعودي بالكامل من كافة مناطق مديرية جبل حبيش. أصيب مواطن فلسطيني اليوم بنيران العدو الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع، شملت المناطق الشرقية من مدينتي غزة وخان يونس إلى جانب مناطق في وسط القطاع. أكد رؤساء إيران وروسيا وجمهورية إذربيجان على ضرورة تطوير التعاون الثلاثي وتعزيز التفاعلات الإقليمية والاستفادة من الإمكانيات والقدرات المشتركة مع التركيز على التعاون في منطقة بحر قزوين. وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية يوم أمس أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية إذربيجان عقدوا اجتماعا ثلاثيا على هامش قمة رابطة الدول المستقلة وقمة بحر قزوين البيئية، استعرضوا خلالها أبرز القضايا والموضوعات المشتركة وتبادلوا وجهات النظر بشأن آليات تعزيز التفاعلات وتطوير التعاون في ذات المجالات. بهذا سامعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام موجز العاشرة.
3: وقفة إعلانية.
4: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17، 18، و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221833 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
5: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الدهلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة. استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77-9-470-470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
7: أخي المزارع، هل تعلم أن غربلة البذور تخلصها من الشوائب والحبوب المكسرة وبذور الأعشاب، وتساعد على توفير بذور أكثر نقاء وتجانسا للزراعة؟ لذلك غربل بذورك وابدأ موسمك الزراعي ببذور نظيفة وسليمة للحصول على منتج وفير.
8: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك.
9: صحتك في وعيك.
10: تعتبر المياه الراكدة الموجودة في البرك والأحواض وخزانات المياه المكشوفة أو المخزنة في الأواني التالفة والمكسرة المستخدمة لحفظ المياه موطناً مناسباً لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ولكي نمنع البعوض من التوالد والتكاثر ونحمي أنفسنا من الملاريا وحمى الضنك، يجب علينا الآتي: أولاً الحرص على تفريغ برك الماء بشكل أسبوعي، ثانياً التخلص من أحواض المياه، ثالثاً الحرص على تغطية خزانات المياه، رابعاً التخلص من الأواني التالفة الخاصة بحفظ المياه واستبدالها بأخرى سليمة، والحرص على تغطيتها جيداً. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. هذا ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا

الأعزاء في هذه المساحة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة، سنتابع وإياكم مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية. أبرز ما يعني مستجدات الساحة، طبعا ما يحصل في بلادنا من اعتداءات سعودية وحلفائها على اليمن، ومحاولة منها لكسر السور النمطية عن هزائمها وفشلها الذريع في اليمن، خصوصا في معاركها في باب المندب وكذلك في محافظة تعز. أيضا ما يحصل في مضيق هرمز وسيطرة إيران، السيطرة الكاملة على المضيق ولا عبور إلا بموافقتها، ومحاولة تبييض صورة أمريكا لنفسها أمام العالم بأنها تسيطر على مضيق هرمز، وأن هناك سفن وشحنات نفط ستساهم في تعديل أسعار النفط والديزل، يعني أسعار الوقود في العالم. وترامب يحاول أن يعمل لنفسه دعاية انتخابية قبيل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك من أبرز الأحداث التي تمت مؤخرا ما

أو محطة النفط الروسية، ولكن طبعا أوكرانيا لم تلتزم بذلك، فما كان من الرئيس الأمريكي إلا أن يوقع على طلب من على طلب لتصدير الوقود من روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحد من أزمة الطاقة العالمية.

0: الحدث الأبرز حصول القاضية جنوب الأفريقية على جائزة نوبل للسلام. هذه القاضية التي خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية في غزة، تم إقرار نيلها أو منحها لجائزة نوبل للسلام للعام 2026. القاضية هي نافي بيلاي، هي من جنوب أفريقيا، وذلك تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. وكان هناك غضب كبير من قبل ترامب وكذلك من قبل إسرائيل لنيلها للجائزة، وكان ترامب يرغب بأن يكون هو صاحب الفوز بجائزة نوبل للسلام هذا العام بعد أن فقدها العام الماضي، وزاعما أنه هو من يقوم بإرساء السلام في العالم. أما إسرائيل فبفوز نافي بيلاي بهذه الجائزة فإنها تثبت فعلا بأن إسرائيل لم تعد صاحبة القرار في العالم أو المتحكم في إصدار القرارات بالنسبة لمن يقومون بتجميل صورتها في العالم. للحديث أكثر حول مستجدات العالم من الأحداث الرئيسة التي تؤثر في مجريات الأحداث، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الأستاذ أحمد العماري، عضو الهيئة، عضو هيئة تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان، ونرحب به من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام وفترتنا المفتوحة. تحية اليمن،
1: حياكم الله، أسعد الله صباحكم بالخير.
0: صباح الخير والعافية أستاذ أحمد. طبعا العالم يشهد الكثير من المتغيرات والأحداث، لكن المنطقة أو الإقليم الذي نتواجد فيه وعلى مستوى المنطقة هناك الكثير من الأحداث وهناك الكثير من التصعيد. الولايات المتحدة الأمريكية تفقد قوتها وتفقد هيبتها على مستوى العالم، وهذا ما نلاحظه بصورة جلية بعد الأحداث الأخيرة التي تجري، خصوصا مع عدم رغبتها في التدخل مع السعودية فيما يخص التصعيد في بلادنا، ومحاولة السعودية استجداء التحالفات من أجل خوض حرب بالنيابة عنها مع الجمهورية اليمنية وبالتحديد مع صنعاء، محاولة منها لاستعادة الساحل الغربي وباب المندب. كذلك هناك يعني قضية أخرى فيما يخص مضيق هرمز وسيطرة إيران على المضيق. إذن كل ما يتعلق بالطاقة العالمية، مصادر الطاقة العالمية بين يدي اليمن وبين يدي إيران، وهذا ما لا تحبذه أمريكا. كيف تقرؤون وقائع الأحداث أستاذ أحمد، وكيف ستجري في الأيام القادمة؟
1: بداية أشكركم على هذه الاستضافة، وطبعا الأمور والأحداث والمسيدات كما يشاهدها كل إنسان وكما هي واضحة، والميدان هو الذي يحكم كافة الأحداث. كما أشرت أنت في مسألة بأن العدو الأمريكي بدأ يفقد الكثير من أوراق القوة التي كان يتمتع بها في الماضي، وفي مقدمتها مسألة الطاقة التي كانت تلعب دورا كبير في منظومة البترودولار. هذه الورقة بدأ اليوم العدو الأمريكي يفيدها بشكل كبير، بالإضافة إلى قوى محور الجهاد والمقاومة التي قدمت الكثير.

0: والكثير من التضحيات، وعمل الى حد كبير على مساله ضعاف كل هذه الاوراق، وفي مقدمتها اخراج القوات الامريكيه من المنطقه، وايضا مواجهه هذا المشروع الصهيوني الامريكي الذي كان ولا يزال الى حد يومنا هذا يعمل على استهداف كافه ابناء شعوب هذه الامه والمنطقه من اجل تحقيق اهدافه الاستعماريه الشيطانيه. عموما اليمن اليوم بات يمثل قوه اقليميه وحتى على مستوى المنطقه، وبات اليوم ايضا يؤثر على المشهد الدولي. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، وايضا لانتهاج اليمن المشروع القراني، وايضا وجود قياده حكيمه استطاعت في العقد الماضي ان تحقق الكثير من الانجازات التي تمت على ارض الميدان. بالاضافه اذا ما راينا كيف ان اليوم العدو الامريكي بدا يفقد اوراق، وخصوصا اليوم بعد خروج القوات الامريكيه اليوم من العراق، وهذا نتيجه للتضحيات والصمود الاسطوري والمقاومه الباسله من اخواننا في جمهوريه العراق الشقيقه. كل هذه المستجدات ساعدت على اضعاف مفاعيل القوه الامريكيه. بالاضافه اليوم استطاعت الجمهوريه الاسلاميه اليوم ان تحقق ايضا وتعمل على تثبيت معادله جديده ومتغير جديد، سواء كان في مضيق هرمز او ايضا حتى في مواجهه العدو الصهيوني، واستطاعت ان تقوم بضربات عسكريه داخل عمق الكيان الاسرائيلي، بالاضافه الى ضرب القواعد العسكريه الامريكيه سواء كانت في دول المنطقه. تم استهداف هذه القواعد العسكريه، وضرب اكثر او معظم القواعد العسكريه تم استهدافها واستهداف جنود العدو الامريكي، وايضا كل هذه الضربات ادت الى ان العدو الامريكي اليوم بات عاجزا امام هذا الصمود وهذه المواجهه وهذه المقاومه التي استطاعت بالتاكيد ان تفرض نفسها في الميدان، وايضا استطاعت ان تجعل من النفوذ والتاثير الامريكي على مستوى المنطقه بشكل عام اليوم اضعف مما كان عليه السابق.
1: نعم. أستاذ أحمد، لو عدنا لمسألة التحالفات التي تقوم بها السعودية ضد اليمن، وعلى رأسها التحالف الأخير الذي تم تشكيله وأسمي بتحالف مكة بعد أن عجزت السعودية عن مواجهة اليمن بمفردها، وهي لا تستطيع أساسا أن تقف في وجه اليمن أو أن تخوض مواجهة مباشرة معها دون مساعدة من الآخرين. التحالف الذي ضم باكستان وتركيا، وهناك حديث أيضا أن مصر منخرطة أيضا في هذا التحالف ولكنها لا تقوم بتقديم أي مساعدة حتى الآن. هناك الكثير من المحللين السياسيين أستاذ أحمد يتحدثون أن هذا الحلف الذي تشكل بموافقة ورغبة إسرائيلية أمريكية من أجل توريط السعودية أكثر في حربها ومواجهتها لليمن، وكذلك توريط الدول التي دخلت معها في هذا الحلف من أجل أن يقوموا بإضعافها ليسهل سيطرة إسرائيل على دول المنطقة، يعني هي تحاول أن تتخلص من الدول التي تشكل عليها ضغط أو عامل قوة. فهل يعتبر تشكيل هذا الحلف وبدء الانخراط فيه في المواجهة مع اليمن يشكل إيذانا ببدل عد التنازل لفكفكة هذه الدول والتخلص منها؟
0: بالتأكيد هناك حقيقة نعلمها جميعا بأنها اليوم العدو السعودي يمر بمرحلة ما قبل السقوط، وهي بالتأكيد مؤشرات واضحة ولها الكثير من الدلائل في الميدان. طبعا نحن نعلم بأن العدو السعودي لا يستطيع أن يخوض أي معركة ولا يمتلك أي مقومات من مقومات هذه المواجهة. نحن نعلم بأن العدو السعودي يعتمد على الشرق والغرب في مسألة حمايته، وأيضا لا يوجد هناك قوة عسكرية يعتمد عليها نظام آل سعود. هو هذا النظام جاء نتيجة لأهداف وأطماع عمل عليها آنذاك الإمبراطورية أو مكان مسمى الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس بريطانيا. واليوم في ظل هذه المعركة التي يخوضها اليوم اليمن في مواجهة العدو الأمريكي في معركة الحرية والاستقلال، نرى اليوم كيف أن العدو السعودي بات عاجزا وغير قادرا على مواجهة الشعب اليمني. ونعلم جيدا بأن هذا العدوان الذي انطلق في 2015 كان بقرار أمريكي، وأعلن هذا العدوان من داخل واشنطن. ونحن نعلم بأن العدو السعودي لا يمتلك القرار الكامل ولا هو صاحب القرار، وإنما هو يخضع خضوع كامل وشامل للهيمنة الأمريكية، وهو ينفذ الأهداف والأجندة التي يرسمها اليوم العدو الأمريكي أو الهيمنة الأمريكية. وبالتالي اليوم عندما لجأ إلى باكستان أو تركيا أو حتى مصر في محاولة من إشراكهم في هذا العدوان على بلدنا، هو نتيجة لحالة الضعف والعجز والفشل الكامل، إضافة إلى ما حاول العدو السعودي في المرحلة السابقة من خلال ما يسمى بالتحالف العربي الذي جاء ليصرف اليمن وجاء ليكسو الشعب اليمني بروح باردة وباستعلاء وباستكبار، محاولة من في ثني اليمنيين من معركة الحرية والاستقلال والتخلص من التبعية والهيمنة التي كان يفرضها هذا العدو. نحن نعلم اليوم أن بالنسبة لإخواننا سواء كانوا في تركيا أو حتى في باكستان أو حتى في مصر، بأن اليوم محاولة إشراكهم بهذا أو من خلال ما يسمى بالتحالف تحالف مكة، نحن نعلم بأن هذا التحالف غير صحيح، وأن هذا المسمى هو جاء نتيجة للمخططات والأهداف التي يرسمها كيان العدو الإسرائيلي أو حتى الأمريكي. نستطيع الدول من أو بمعنى أزد الصهيونية العالمية. نحن نعلم بأن هذا التحالف هو جاء نتيجة للمشاورات التي كان يعمل بخلالها العدو الأمريكي والصهيوني، وأيضا أدوات العدو السعودي في المنطقة محاولة منهم في مواجهة الشعب اليمني أو في محاولة ضرب الجبهة الداخلية أو نتيجة العجز الذي كان حاصل في الميدان. نحن نعلم بأن اليوم هناك اليوم الأمريكي هو الذي يقف خلف هذه المؤامرة وخلف أيضا هذا الدعم العسكري والإسناد الذي يتم من قبل العدو الأمريكي. نحن نعلم بأن العدو السعودي لا يمتلك أيضا مقومات القوة العسكرية، هناك من يقف خلف هذه الهجمات والعدوان على بلدنا، يقف خلفها الأمريكي والبريطاني والعدو الصهيوني، وهو اليوم يستغل ما يسمى بحلف مكة، وأنا أقولها بالتحديد يستغل هذا المسمى وهو الذي يقوم باعتداءات. أما بالنسبة للتركي أو الباكستاني، نحن نقول لهم كما قال السيد يحفظه الله بأنهم لا يتورطوا، وقد قام السيد بتحذيرهم وبإيصال رسائل لهم لا تتورطوا ولا تكونوا شركاء في سفك الدم اليمني، ولا تكونوا أيضا جزءا كبيرا في معاناة الشعب اليمني. أنتم تعلمون والعالم كله يجمع بأن يعرف بأن العدوان هو عدوان ظالم على الشعب اليمني، وهو أيضا يأتي في إطار المشروع الذي يسعى ويعمل من خلال تعمل من خلال الصهيونية العالمية على تكسيم منطقتنا وعلى استهداف أبناء كل أمتنا تنفيذا للأجندة والمشروع ما يسمى بال الشرق الأوسط الجديد الذي أطلقه المجرم نتنياهو. طبعا أيضا حتى إذا أشرنا إلى شقائنا في مصر، نحن نعلم بأن هناك ضغوط كبيرة تتم اليوم من قبل الغرب أو الاستعمار الغربي تجاه إخواننا في مصر، ونحن ننصحهم ونقول لهم لا تتورطوا في هذا العدوان، وعليكم قراءة الأحداث وعليكم الاستفادة من التاريخ. اليمن كما هي أيضا للتركي، اليمن هي مقبرة للغزاة، وكل من تورط وكل من سيضع نفسه فهو اليمن حاضر في هذه المعركة، وهو قادر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل قيادة الحكيمة وبفضل وأيضا وجود قوات المسلحة اليوم التي باتت اليوم لديها القدرة والإمكانيات الواضحة في الميدان على أن تستهدف أي عدو أو أي محاولة من قبل من سيتم الزج بهم في هذه المعركة بأنه سيدفع أثرا كبير. وهم اليوم ينظرون إلى ما يحصل اليوم داخل العمق بالنسبة للعدو السعودي، هي دروس ورسائل كافية لأن يحسبوا حساباتهم قبل أن يتورطوا في أي أعمال عزائية وطننا وشعبنا الذي اليوم يقف طامدا ويقف اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى له تأثيرا كبيرا في الميدان.
1: نعم أستاذ أحمد، رد الفعل في باكستان على مشاركة باكستان الرسمية في الاعتداءات على بلادنا باسم اتفاقية الدفاع الأمني المشترك مع المملكة السعودية، كان هناك أحزاب باكستانية رفضت المشاركة من قبل سلطات إسلام أباد في الحرب السعودية ضد اليمن، ودعت إلى توحيد الجهود لمحاربة العدو الصهيوني، وكان أيضا هناك خروج الشعب الباكستاني في بعض المناطق رافضين لسياسة بلادهم ومشاركتها في الحرب على اليمن، وقد خرجوا مرددين شعار الصرخة وحاملين لصور السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. كيف تقرؤون رد الفعل الباكستاني على مشاركة بلادهم في هذه الحرب الظالمة والعدوانية على اليمن؟
0: بالفعل أتفق معك فيما طرحتيه. طبعا اليوم بعد أن اتضحت الصورة وبانت كل الحقائق، وأيضا كان أكبر شاهدا وأكبر دليلا يؤكد على أن اليمن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى هو يقف في الموقف الصحيح، وهو اليوم يقف في مقدمة أبناء هذه الأمة مواجهة للمشروع الصهيوني الأمريكي، وكان دعم وإسناد إخواننا في غزة هذا الموقف المشرف والعظيم الذي صنعه أبطالنا وشعبنا العظيم اليوم تجاه هذه القضية الأولى والمركزية لهذه الأمة. دليلا واضحا نستطيع القول بأنه أعاد تشكيل بوصلة الوعي لدى أبناء هذه الأمة، وكما هو أيضا كان فاضحا وكاشفا لكل أجنعة التي كانت تتشدد وخلف القضية الفلسطينية وتتمترس خلف القضية الفلسطينية. كانت معركة طوفان الأقصى بمثابة عملية فرز واضحة كسرت من هيبة العدو الصهيوني العالمية، وعملت إلى حد كبير على فضح وكشف كافة الأنظمة الخائنة والعميلة التي كانت جزء أيضا للأسف الشديد من هذا العدوان الظالم على إخواننا في غزة وفي حرب الإبادة. بالتأكيد الموقف اليمني استطاع أن يعيد بوصلة الوعي كما جاءت سابقا، واستطاع أيضا أن يخلق حالة وعي لدى شعوب الأمة. اليمن كما أشار أحد الأحرار هذه الأمة صحفيا أمريكيا قال اليوم اليمن تدافع عن الإنسانية، اليمن اليوم يقف إلى جانب الإنسانية، وهو اليوم ينفذ القانون الدولي. عندما خذل المجتمع الدولي إخواننا في غزة، عندما خذل أيضا كثير من أبناء هذه الأمة، وهناك من كان يتآمر ضد إخواننا وضد القضية الفلسطينية، وهناك من يقف من كان يقف محايدا وهذا الحياد لم يكن مع الحق وإنما كان مع الباطل. من خلال هذا كله بالتأكيد اليوم نرى هناك أحزاب سياسية سواء كانت في باكستان وأيضا هناك جانب العلمائي وأيضا من دول الأحزاب أو القوى المعارضة خرجت لتؤكد بأن على هذه الأنظمة كان الأحرى بها أن تقف مع الشعب اليمني بدلا من أن تذهب إلى مواجهة الشعب اليمني، وأن يكون لها مواقف مخزية تجاه هذه المشاركة وهذا التورط الذي اليوم نراه اليوم هناك من خلال المواقف المخزية سواء للنظام الباكستاني أو التركي تجاه اليمن. من هنا نقول بأن الأنظمة هذه إذا كانت هي أنظمة بالفعل تثبت وجهها القبيح، لكن في نفس الوقت أو في المقابل هناك شعوب شعوب هذه البلدان وشعوب هذه الأمة يرون الحقيقة اليوم أمام عينهم، وهذه الحقيقة باتت ولية باتت واضحة وجلية بشكل عام. أما بالنسبة لهذه الأنظمة نحن نقول لهم كفوا عن عدوانكم على الشعب اليمني، وانظروا كيف هو اليوم كيف ستكون العاقبة. أنتم تمثلون شعوبكم وجيوشكم هي جيوش وطنية، لا تجعلوا من جيوشكم اليوم هي جيوش متزقة، وعليكم أن تستوعبوا وأن تتعلموا من الدرس الذي حصل للنظام البشري في السودان.
1: نعم هذا صحيح. أيضا علينا أيضا أن نضع نصب أعيننا ما يحصل في الوطن العربي ليبيا، كيف تم تقسيمها، كيف تم تجزئتها ما بين حفتر و يعني آخر، يعني هناك من يهتم لأمر ليبيا وهناك من يتعامل مع ليبيا كأنها تركة أو ورث، يعني يريد أن يستفيد منها بشكل كبير جدا. ما حصل في سوريا من انقسامات وكلها تؤكد أن العدو الإسرائيلي ماضي في هو والأمريكي في أجندته الخاصة بتقسيم دول المنطقة من أجل تحقيق إسرائيل لحلمها الكبير، إسرائيل الكبرى. هنا أستاذ أحمد، ونحن نرى الأجندة الأمريكية التي أخفقت فيما مضى، يعني لم تحقق النتيجة التي كانت تريدها، ووقف أمامها في الوقت الحالي محور المقاومة في منع أي تقدم لها على أرض الواقع بشكل كبير جدا. اليمن أفسدت صفقة القرن، أفسدت كذلك عملية التطبيع القائمة في المنطقة مع العدو الإسرائيلي من خلال خوضها لغمار الحرب ودخولها في أحداث طوفان الأقصى التي شاركت فيها المقاومة الفلسطينية ضد العدو الإسرائيلي، ونحن نعيش الذكرى الثالثة لهذا الطوفان الذي عرى العالم وكشف حقيقته أمام نفسه. الطوفان لم يكن في فلسطين وحده، ولكن الطوفان كان في العالم بأكمله، ونستطيع يعني أن نعتبره الآن أنه بداية تحرر ليس لدول المنطقة فقط، ولكن هل نستطيع أن نقول بأن الطوفان هو بداية التحرر للبشرية بأجمعها من النفاق العالمي ومن المصطلحات التي كانت تحل محل الأشياء الحقيقية؟ يعني كان هناك ديمقراطية وحقوق إنسان لكنها لم تعد موجودة على أرض الواقع، وإنما على أرض الواقع مصالح للشعوب تتغاضى فيها عن الضحايا من أجل مصالح لها في المنطقة ومكاسب تحققها من خيرات الوطن العربي.
0: نعم أنا سأبدأ طبعا على إجابة سؤالك هذا السؤال المهم. طبعا كل هذه الشعارات البراقة التي كان يتغنى بها الغرب الاستعماري، ما يسمى بالديمقراطية وما يسمى أيضا بحقوق الإنسان والحريات والحبوب، كل هذه الشعارات الزائفة سقطت من خلال ما شهدته البشرية من جرائم ومن ظلم ومن إبادة جماعية تمثلت في غزة، وهي بالمثل كما هي أيضا قضية الشعب اليمني طيلة العدوان وطيلة العقد الماضي، بالإضافة أيضا بالعدوان على إخواننا في الجمهورية الإسلامية، بالعدوان على أهلنا وإخواننا في لبنان وكذلك في سوريا. كل هذه المشاهد وكل هذه الدلائل وكل هذه الحقائق البينة والواضحة لكل إنسان حر في هذا العالم، لكل إنسان منصف، لكل إنسان يشعر بأن هذا العالم بات يخضع لهذه الهيمنة ولهذه القوى الشيطانية والإجرامية التي تستهدف البشرية برمتها وتمثل خطرا وتهديدا حقيقيا للبشرية، وهي أيضا بالمثل كما هي أيضا خطرا وتهديدا للإنسانية بشكل عام. طبعا المشاهد الواضحة طبعا ما يحصل اليوم في ليبيا، ما حصل في السودان، ما حصل أيضا في سوريا، ما كان يحصل أيضا في العراق، وما كان يحصل أيضا في الصومال، وما كان هناك الكثير من الشواهد تثبت بأنه كل من خضع لهذه المشاريع وكل من طبع وكل من قدم التنازلات لهذه القوى الإستعمارية وهذه القوى الإجرامية سيدفع الثمن الكبير جدا، وسيخضع للأسف الشديد، وسيكون الثمن ثمنا باهظا. الثمن هو ثمن حريتهم، والثمن هو ثمن أنهم دماؤهم باهظة مباعة. لكن في نفس الوقت عندما ننظر في الجبهة الأخرى، مجرى المقاومة اليوم عندما عمل على مواجهة هذا المشروع واستطاع من خلاله أن يفشل الكثير من المخططات تجاه هذه البلدان التي حملت البندقية وحملت المقاومة والجهاد في مواجهة هذا المشروع. وقالت الأمن المشروع الأمريكي الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. كل هذه الأهداف وكل هذه التحركات كانت في نهاية المطاف، وكما نحن اليوم نشهدها ونعيشها اليوم بالتأكيد كانت تطاعد على ضرب المكان الذي هو العدو الأمريكي، وأشهدت الكثير من المخططات التي كان يرنو إليها العدو. بالتأكيد اليوم نحن نرى كيف اليوم تتهاوى سمعة أمريكا وهيمنتها وقوتها كما كان يتفاخر فيها في الماضي. نحن نراها اليوم كيف أن اليوم اليمن استطاع من خلال معركة الدعم والإسناد لإخواننا في غزة على أن يستهدف البارجات وحاملات الطائرات في البحر، واستطاع بالتأكيد أن يضرب هيبة أمريكا، وكما استطاع أيضا إخواننا في حزب الله وفي الجمهورية الإسلامية وفي العراق أيضا أو أيضا في باكستان من إخراج القوات الأمريكية المحتلة والغازية لهذا البلد. بالتأكيد محور المقاومة ومشروع المقاومة بالتأكيد اليوم يمضي في خلق متغيرات جديدة وتحولات، وهي اليوم موجودة، وهو اليوم الأمريكي يجب أمامها عاجز، فهو يحاول من خلال التهدئة هنا أو هناك يعيد أوراده. ونحن نقوله نحن نعلم ونحن نعرف نفسية هذا العدو ونعرف كافة تحركاته وبيننا وبينه الميدان.
1: نعم هذا صحيح، ولأن النفوذ الأمريكي انحسر، وكذلك نستطيع أن نقول أيضا أن إسرائيل بدأت تتراجع، أو النفوذ الصهيوني بالأصح بدأ يتراجع. يوم أمس تم منح جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب أفريقية نافي نبلاي. هذه القاضية التي تحدثت في محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة نافي بيلاي، التي قالت بأن ما يحصل في فلسطين وفي غزة هي جرائم إبادة جماعية، وانتقدت إسرائيل على هذه الجرائم. كان هناك أمس يعني أستاذ أحمد ردود الفعل من قبل أمريكا ومن قبل الكيان الصهيوني الغاصب كانت قوية جدا، بحيث أن ترامب بعدها بساعات قام بفرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية. كيف تقرؤون ردود الفعل سواء بالنسبة لأمريكا ممثلة بترامب، أو حتى ردود الفعل في الكيان الصهيوني الغاصب الذين كانت ردود أفعالهم يعني مستاءة بشكل كبير جدا؟
0: نعم طبعا اليوم عندما نشهد هذا التحول الذي اليوم يفرض نفسه على مستوى الساحة الدولية بشكل عام، فنرى بأن هذه المواقف المشرفة والحرة لكل حر في هذا العالم تجاه العدو الصهيوني بشكل خاص، وأيضا في وجه المشروع الصهيوني الأمريكي برمته. هذه المواقف تزعج العدو الأمريكي وتزعج أيضا الصهيوني العالمية إلى حد كبير، ولكن هذا التحول جاء نتيجة للصمود ونتيجة لمواجهة هذا المشروع والتضحيات التي قدمها أبناء أمتنا. هذه التضحيات التي كانت تضحيات عظيمة وكبيرة كانت جزءا من صناعة خلق أو لخلق وعي عالمي أو تغيير الرأي العالمي بشكل عام. ونحن اليوم نرى كيف أنه اليوم الإسرائيل اليوم عندما يذهب إلى أي بلد أو أي قطر في هذا العالم هناك من يقف اليوم ضدهم وهم باتوا غير مقبولين. كل هذه الانعكاسات اليوم تفرض نفسها على الواقع. أما بالنسبة للتصرفات العنجهية والتصرفات التي اليوم باتت تثبت لنا وتؤكد لنا بما لا يدع مجال للشك بأن اليوم ردة الفعل التي يتعامل بها سواء المعتوه والمجرم الأصفر ترامب أو حتى المجرم نتنياهو هي نتاج ردة الفعل، وهم اليوم يشعرون بأن هذه الضغوط باتت تمثل لهم كابوس كبير، وهذا الكابوس سيلاحقهم وسيجعلهم يدفعون الثمن غاليا. كل هذه التحولات اليوم تفرض نفسها إلى جانب بقية التحولات سواء كانت العسكرية في الميدان اليوم في منطقتنا، وأيضا حالة الوعي التي بات اليوم يسير عليها أبناء شعوب أمتنا الإسلامية تجاه هذه المخططات وتجاه هؤلاء المجرمين بالإضافة إلى اليوم التحولات هناك رأيناها اليوم سواء كانت لأحوال العالم سواء كانت في الغرب أو حتى أيضا في كل قطر على أصدع هذه الأرض أو هذه المعمورة. بالتأكيد اليوم نحن نرى كيف أن بالأمس المدير ترامب عمل على مسألة إصدار عقوبات، وهذا كله يؤكد ما لا يدع مجال للشك بأن سيطرة الضرار الأمريكي على المنظمات الدولية باتت اليوم غير مقبولة ومرغوبة. وهناك اليوم من يقول لأمريكا لا، وسيقول لأمريكا لا، وسيقول المشروع الصهيوني لا، وكل هذه المؤشرات بفضل الله سبحانه وتعالى تجعلنا اليوم نستشعر وندرك بأن كل هذه التضحيات وبأن كل هذا التوجه وبكل هذا العمل والمسار بأنها باتت اليوم تثمر على أرض الميدان.
1: نعم هذا صحيح، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى الأحداث والتصعيدات الأخيرة في المنطقة ستثبت أيضا أن أمريكا بدأت تنحسر في المشهد الدولي، وأن سياسة ترامب جنت على الولايات المتحدة الأمريكية وأفقدتها القدرة على فرض القرارات مثلما كانت في الماضي. كذلك هذه إشارة للصهيونية العالمية بأن نشاطها وأن نفوذها بدأ ينحسر، وأن هناك من الأحرار من سيقفون في وجهها وفي وجه مؤامراتها ومخططاتها العدائية. فالصهيونية وبال على العالم بأجمع وليست وبالا على العالم العربي والإسلامي فقط، والأيام القادمة ستشهد الكثير من التغيرات ومن التصعيدات في المنطقة. هناك من سيعلو وهناك من سيختفي من الساحة، وقادم الأيام سينبئنا بذلك. في ختام هذا اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ أحمد العماري عضو هيئة تحالف الأحزاب النهضة للعدوان على مشاركتنا في فترتنا المفتوحة المباشرة. تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.
2: المسؤول المتحمل المسؤولية الكاملة في إثارة الفتن في أوساط الأمة، في الضغط بقضايا ومشاكل وإثارة الصراعات هنا وهناك، والصعودي الخادم للصهيونية، وبذلك هو يخدم الصهيونية، يفرض على الأمة، على الشعوب، على الشعب اليمني أن ينشغل إلى حد ما بمواجهة عدوانه في سبيل أن يشغل هذه الأمة عن القضية الفلسطينية، مع أنه لو وصل بنا الحال إلى أي مستوى من التحديات والحروب والمشاكل لم نكن أبدا لننسى القضية الفلسطينية أو نفرط في أداء واجبنا الإسلامي تجاهها مهما كان.

0: مستمعينا الأعزاء، ونحن في إطار حديثنا عن الأحداث العالمية، هناك كما قلنا يوم أمس الحدث الأبرز والأهم هو القاضية نافي بيلاي التي فازت بجائزة نوبل للسلام، والتي قررت اللجنة الخاصة بمنح الجائزة في النرويج أن تمنحها لها. هذه المرأة جنوب الأفريقية التي وقفت في وجه إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية وقالت رأيها بصراحة بأن ما يحصل في غزة هو إبادة جماعية وأن إسرائيل مدانة بارتكاب هذه الجرائم. يوم أمس كان هناك حالة هستيريا كبيرة في إسرائيل، لماذا تم تسليم هذه الجائزة لهذه الشخصية بالذات، وهم يعرفون أنها شخصية جادة، شخصية قوية لا تخاف من قول الحق وتعمل على تنفيذ القانون الدولي. نتابع وإياكم.
1: خبر مفجع لإسرائيل، القاضية التي خلصت إلى ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة تفوز بجائزة نوبل للسلام.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
3: I may share this prize with Trump.
1: ولدت في ديربان في نظام الفصل العنصري لعائلة هندية تاميلية فقيرة، بدأت حياتها محامية شابة تدافع عن المساجين السياسيين ومن بينهم نيلسون مانديلا نفسه، وكانت أول امرأة غير بيضاء تجلس على منصة المحكمة العليا في جنوب إفريقيا عام 1995، ثم انتقلت إلى رواندا حيث ترأست المحكمة الجنائية الدولية وسطرت تاريخا جديدا حين أثبتت أن الاضطهاد والعنف يمكن أن يكونا من أركان الإبادة الجماعية، من هناك إلى المحكمة الجنائية الدولية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ثم الأمم المتحدة بين 2008 و2014. وفي السنوات الأخيرة ترأست لجنة التحقيق الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة التي خلصت إلى اتهام إسرائيل بالإبادة في غزة وتوثيق جرائمها رغم الترهيب والتهديد.
4: How are you going to prevent genocide if you don't follow the risk of genocide?
1: القرار يعد مؤشرا آخر على عزلة إسرائيل ولتشكل رأي دولي مناهض لجرائمها وتهشم الحصانة التي طوقت نفسها بها لعقود. إذا كان هناك جائزة للكذب والكراهية والافتراءات الدموية، فإن نافي بيلاي لن تكون مجرد مرشحة، بل ستكون المتفوقة الأولى. دورها في الشيطنة السياسية المستمرة لإسرائيل والترويج لكذبة الإبادة يتحدث عن نفسه. منحها جائزة نوبل للسلام ليس اعترافا بالعدالة، بل هو استغلال بشع لجائزة من أجل شرعنة الكراهية والتحيز ضد إسرائيل.
4: Human rights. The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide.
5: Yeah. Bravo.

0: مستمعينا الأعزاء، وفي الوقت الذي تنتصر فيه العدالة العالمية بفوز القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، وهي شخصية تستحق التقدير والاحترام وتستحق هذه الجائزة التي نالتها نظرا لمواقفها الدائمة للقانون الدولي. في الجهة الأخرى وهناك من ينظر للعدالة وللحقوق ولكن بشكل مختلف، ينظر لها من وجهة نظر مصالح يريد أن تتحقق. باكستان والسعودية، باكستان التي دخلت في حلف مكة مع السعودية، والتي ترى أن من وجهة نظرها، كما صرح رئيس الوزراء الباكستاني، أن من حق السعودية أن تدافع عن نفسها أمام الاعتداءات كما أسموها الاعتداءات الحوثية. طبعا هم ينقلون الحقائق بشكل محرف وبشكل كاذب كثيرا، ولكن كان هناك للشعب الباكستاني كلمة. فالوضع الداخلي والأمني السياسي داخل باكستان متضعضع، متبدل، متغير، يشهد تفاقما في الأزمة الاقتصادية والمعيشية لأبناء باكستان بشكل كبير جدا. وباكستان هي من الدول المهددة بحرب أهلية داخلية بتدبير أمريكي صهيوني، لأن إسرائيل صرحت فيما مضى من الوقت بأنها بعد أن تتخلص من إيران ستكون باكستان هي الهدف التالي. الأحزاب المعارضة في باكستان والشعب كان له رأي مخالف لرأي رئيس وزرائه، الذي رأى أن من حق باكستان، من حق السعودية أن تدافع عن نفسها، وقالوا بأنهم يرفضون مشاركة بلادهم في الحرب ضد اليمن، ودعوا في الوقت ذاته إلى توحيد الجهود لمحاربة العدو الصهيوني، فهو العدو الأحق بأن نقف في وجهه وأن نحارب من أجل إخراجه من الأرض العربية.
1: مع ظهور بعض الأنباء غير المؤكدة لحد اللحظة حول مشاركة باكستان إلى جانب السعودية في العدوان على اليمن، تعالت الأصوات السياسية الباكستانية الداخلية رفضا لهذه المشاركة وتأكيدا على ضرورة عدم تورط باكستان بوحل العدوان على اليمن.
2: في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة صراعات كبيرة وقاسية، فإن العدوان على اليمن لا يصب في مصلحة العالم الإسلامي، وإنما مصلحة أمريكية صهيونية خالصة، ويتوجب على هذا التحالف أن يكون تحالفا إسلاميا ضد العدو الحقيقي للإسلام والمسلمين وللقبلة الأولى والثانية، الكيان الصهيوني الذي ينكل بالشعب الفلسطيني واللبناني المظلومين منذ عقود.
1: وانتقدت أحزاب سياسية باكستانية خطوة إسلام أباد بدعم السعودية أمنيا في وقت تشهد فيه تحديات أمنية داخلية وعلى حدودها الشرقية والغربية من قبل الهند وأفغانستان.
3: سؤالي لأصحاب القرار في باكستان، هل هذا التوقيت الصحيح للتدخل في صراعات عسكرية إقليمية، أو لسنا في أوج صراعنا مع الهند وأفغانستان اللتان شنتا علينا حربا ظالمة في العام الماضي؟ أليست بلادنا أحق ب30,000 أو 40,000 جندي الذين سنرسلهم إلى السعودية أو حتى اليمن؟ على حكومتنا مناقشة هكذا قرار في البرلمان وعدم التفرد بقرار مشكوك في فعاليته.
1: ودعت الأحزاب المعارضة لهذا القرار إلى التمسك بنهج الدبلوماسية والوسيطة في صراعات الدول الإسلامية، انطلاقا من رؤية باكستان في السياسة الخارجية التي مارستها لعقود منعا لتفاقم الأزمات في المنطقة. روح العباس حسين، قناة المنار، إسلام أباد.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز العناوين. العدو السعودي يستهدف بغارات جوية وبقصف صاروخي محافظات تعز وحجة وصعدة والحديدة. القوات المسلحة تكسر تحشيدات العدو السعودي باتجاه باب المندب وتدمر 22 مدرعة وتطرد عملاءه من جبل حبشي بتعز. قوات العدو الصهيوني تصعد اقتحاماتها وتداهم منازل بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. روسيا تعلن استهداف سفينة شحن تنقل عتادا عسكريا إلى ميناء أوديسا. وفي تفاصيل النشرة، أدت غارتان شنهما طيران العدو السعودي على منزل القاضي علي السامعي إلى استشهاد امرأتين اليوم. كما استهدف العدو السعودي بغارتين المجمع الحكومي بمديرية سامع في محافظة تعز، وأصيب 3 مواطنين إثر غارات شنها طيران العدو السعودي على قرى بني حطب في مديرية عبس في محافظة حجة. استخدم طيران العدو السعودي في غاراته قنابل عنقودية محرمة دوليا. واستهدف العدو السعودي بالصواريخ مدينة صعدة وشبكة الاتصالات في مديرية الصفراء، كما استهدف بالصواريخ مناطق في مديريات كتاف والبقع وسحار وآل سالم بمحافظة صعدة. واستهدف العدو السعودي أيضا محطة شركة النفط في مديرية باجل بمحافظة الحديدة. أعلنت القوات المسلحة التصدي وطرد تحشيدات العدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة محافظة لحج باتجاه مضيق باب المندب وللمرة الثانية خلال ساعات، مؤكدة إفشال المحاولة ودحر المعتدين. وأوضحت في بيان صادر عنها أن العملية تمت بفضل الله وتأييده عبر استهداف مكثف لتحشيدات العدو بالصواريخ البالستية والإسناد المدفعي والأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن تدمير أكثر من 22 مدرعة ومصرع وإصابة العشرات من العملاء الخونة بينهم قيادات ميدانية. وأيضا أدى الأمر إلى نقل الجرحى والقتلى عبر أكثر

0: أكثر من 30 سيارة إسعاف باتجاه مدينة عدن. وفي محافظة تعز أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القوات المسلحة استكملت بفضل الله طرد تحشيدات العدو السعودي بالكامل من كافة مناطق مديرية جبل حبشي. إلى ذلك أكد العميد يحيى سري السماح بالرحلات الجوية الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح رسمي من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء. جدد محافظ لحج أحمد حمود جريب الصبيحي تضميناته لأبناء الصبيحة أن لا خطر عليهم ولا على أرضهم ولا على أبنائهم من عمليات القوات المسلحة. وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: إنما يجري في بعض المناطق إنما هو استهداف لتحشيدات العدو السعودي وعملائه، وليس لكم ولا لأي من أبناء الجنوب. وأضاف: كم من القتلى والجرحى من أبناء الصبيحة استنزفوا وأصبحوا وقودا للعدو السعودي. ومن يخوفكم ويهول إنما يريد زجكم في معارك لا ناقة لكم فيها ولا جمل، دفاعا عن مصالح السعودية وحزب الإصلاح، لا دفاعا عن أرضكم أو كرامتكم. وتابع محافظ لحج: أنتم أدرى الناس بمن دافع عن أرضكم ومن باعها، فلا تسمعوا لأبواق العدو التي تريد أن تجعلكم وقودا لحربها، ولا تنجرفوا وراء دعوات إطالة أمد الحرب واستنزاف أبنائكم. وأكد أن القوات المسلحة لا تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية، وهدفها واضح هو تحشيدات العدو السعودي، مشيرا إلى أن بقاء الصبيحة إلى جانب الوطن هو الطريق لدحر الاحتلال ورفع الحصار. أصيب مواطن فلسطيني اليوم بنيران العدو الصهيوني في منطقة مواصي رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع، وشملت المناطق الشرقية من مدينتي غزة وخان يونس إلى جانب مناطق في وسط القطاع، وذلك حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفلسطينية صفا. وفي الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة والقدس المحتلة صعدت قوات العدو اليوم من اقتحاماتها في مناطق متفرقة، حيث دهمت بلدات ومخيمات عدة ومنازل المواطنين الفلسطينيين، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازية بالتزامن مع اعتداءات نفذها قطعان الغاصبين المستوطنين اليهود بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. هذه الأنباء تتولى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة واصلت الليلة الماضية شن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت البنية التحتية للموانئ الأوكرانية، إضافة إلى سفن تستخدم لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان على قناتها في منصة تيليجرام أن الهجوم أسفر عن إصابة سفينة شحن جاف كانت تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء أوديسا أثناء وجودها في أرض البحر. لقي 3 ضباط من الشرطة العسكرية البرازيلية حتوفهم إثر تحطم طائرة بالقرب من مطار فالي دوسو الإقليمي في ولاية مينس جيراس جنوب شرق البرازيل بالقرب من مدينة إيباتينغا. وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم أن الطائرة المنكوبة أقلعت من مطار بامبولها في مدينة بيلو هوريزونتي وكانت تقترب من وجهتها عندما وقع الحادث، فيما لم تعرف بعد أسباب هذا الحادث. في نبأنا الأخير وهو من الكوارث الطبيعية، ضرب إعصار إسياس ساحل الخليج الأمريكي مصحوبا بأمطار غزيرة وسط مخاوف من غرق المناطق المنخفضة بفعل الفيضانات، فيما دعت السلطات السكان إلى إخلاء منازلهم قبل وصول العاصفة. وقال ما يسمى المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار، وهو الأول خلال موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي، وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة ديستن بولاية فلوريدا مع تسجيل سرعة رياح قصوى بلغت 105 أميال في الساعة، أي ما يعادل 169 كيلومترا في الساعة. هذا كان النبأ الأخير، وأيضا هذا ختام النشرة، تذكير بأبرز عناوينها. العدو السعودي يستهدف بغارات جوية وبقصف صاروخي محافظات تعز وحجة وصعدة والحديدة. القوات المسلحة تكسر تحشيدات العدو السعودي باتجاه باب المندب وتدمر 22 مدرعة، وتطرد عملاء العدو السعودي من جبل حبشي بتعز. قوات العدو الصهيوني تصعد اقتحاماتها وتداهم منازل بالضفة والقدس. وأخيرا روسيا تعلن استهداف سفينة شحن تنقل عتادا عسكريا إلى ميناء أوديسا. وبذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: أخي العامل في القطاع الخاص،
5: أثناء أو بعد عملك أنت معرض لمخاطر الشيخوخة، العجز، الوفاة، فمن حقك الحصول على معاش تقاعدي. تابع اشتراكاتك التأمينية لضمان حقك. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعون الله مستقبلك مضمون.
6: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: على مستوى الحصار لشعبنا العزيز واستهدافه في معيشته، حصار خانق على مدى 12 عاما، ولا تزال مشكلة الحصار هي من أبرز المشاكل ما بيننا وبين العدو المعتدي السعودي، لأنه يصر على إغلاق المطارات، على وضع القيود الجائرة الباطلة على التجارة الواردة، البضائع المستوردة، وهناك اعترافات بهذه الحقيقة من الأمم المتحدة، من مبعوثيها الدوليين، من مندوبيها، من جهات دولية يعترفون بأن العدو المعتدي السعودي وظف الإجراءات التعسفية التي تستهدف شعبنا العزيز في معيشته ضمن عدوانه على بلدنا، فيما استهدف به سواء الوارد التجاري الذي يعتمد عليه شعبنا إلى حد كبير في الحصول على أكثر المواد الغذائية والمتطلبات الإنسانية. يعني شعبنا يعاني من سياسات في المراحل الماضية وصلته إلى درجة الاعتماد على الاستيراد الخارجي لمعظم متطلبات حياته، ثم تضرر بفعل هذه البيوت والإجراءات التعسفية، وأصبح يعاني على مدى 12 عاما في أن يصل إليه الغذاء، في أن يصل إليه الدواء. وهناك الآن معاناة كبيرة جدا في الحصول على الأدوية

0: سمعنا الكرام، مستمرون معكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام ضمن فترة تحيا اليمن. مراسلو الإذاعة يوافوننا بكل ما هو جديد من الأنشطة والفعاليات. هذه الرسالة الصوتية للزميل ماجد زيد من محافظة حجة حول تدشين المجموعات الإنتاجية في جمعية أسلم التعاونية الزراعية.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله من سمعين العجزاء في فترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أبرز الأنشطة والفعاليات اليوم في محافظة حجة وجمعية أسلم التعاونية الزراعية تدشن المجموعات الإنتاجية للفواكه والحبوب والأرز. أبرزها الأرز، جمعية أسلم تميزت بزراعة كمية أكثر من 20 طن من إنتاجية محصول الرز العام الماضي، والآن بإذن الله ستشهد جمعية أسلم زيادة في هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى. حول هذا الموضوع وحول جمعية الإنتاجية لهذا العام لدينا رئيس جمعية أسلم الأستاذ جابر عضابي. حياك الله أستاذ جابر.
2: حياكم الله.
1: أهمية تدشين هذه الجمعيات التعاونية الزراعية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، المجموعات الإنتاجية التي تم إنشائها في مديرية أسلم هي 100 مجموعة حتى الآن، وهي عبارة عن تحزين المزارعين من أجل تخفيف الكلفة وتحسين جودة الإنتاج.
1: سيد الفاضل، معنى ذلك أن هذه المجموعات هي فرصة للالتقاء بالمزارعين مع بعضهم البعض لتبادل الخبرات لإنتاج محصول جيد ويرضي الجميع، يعني صح؟
2: نعم. أولا الهدف هو تحزيم المزارعين، كل 30 مزارع يعتبر مجموعة، وحل حالة مشاكلهم وتبادل الخبرات.
1: هل الإرشاد الزراعي سيد الفاضل موجود ضمن هذه المجموعات؟
2: أكيد لكل مجموعة هناك ميسر، والميسر هذا يعتبر يعني متعدد الأغراض، أعماله متعددة في جانب الإرشاد في كل جانب.
1: هل تم تأهيل هؤلاء الميسرين ليكونوا بقد المهام؟

0: أما التي وضعوا لها
1: الآن نحن في كذا الإنشاء، ولكن سيكون هناك تدريب وتأهيل لكل الميسرين.
0: أبرز المحاصيل الزراعية الآن التي تقومون بعمل مجموعات إنتاجية لها غير الأرز، وهو الأبرز يعني في مديرية أسلم.
1: هناك الذرة الشامية، كذلك الذرة الرفيئة، الدخن، الثروة الحيوانية، النحل، كلها هذه.
0: إذن أيها الأعزاء، لدينا ضيف آخر هو أحد الميسرين لمجموعة الرز، هو أحد المزارعين وفرسان التنمية، المزارع حسن هرب. حياك الله حسن.
2: الله يحييك، حياكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرفكم أولا باسمي حسن يحيى هارب، من أبناء مديرية أسلم، مزارعين الأرز والذرة الشامية.
0: طيب سيدي الفاضل، دورك كميسر في هذه المجموعات الإنتاجية؟
2: يعني نقوم بتسهيل للمزارع بنقل الخبرات ومتابعة الجمعيات ومتابعة الآفات والحقول الزراعية.
0: سيد الفاضل، الجيش يخوض معارك ويسطر أروع وأنسع المعارك وانتصارات في كل الجبهات والميادين، خاصة على العدو الباغي العدو السعودي، ونحن سيد الفاضل بحاجة إلى بناء اقتصاد مقاوم. وأبرز سمات هذا الاقتصاد المقاوم الاعتماد على الذات، وأيضا التركيز على الانتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة من الأغذية والحبوب. سيد الفاضل، أبرز ما واجهكم من مشكلات لدى المزارعين بالنسبة لزراعة الأرز في مديرية أسلم؟
2: أبرز ما واجهتنا في من زراعة الأرز في مديرية أسلم هو يعني قل المياه، ولا لكن لابد أن نجعل إن شاء الله حلول.
0: عدة آلات التبشير متوفرة.
2: آلات التبشير متوفرة، بس يعني أدنى بنشتري آلات حديثة.
0: تواكبون مثلا تقدم العلم الحاصل لإنتاج الرز في مثلا مختلف دول العالم كالصين ودول شرق آسيا اللي تعتمد اعتماد كلي على إنتاج الرز؟
2: نعم، لأن الآن الحمد لله فضل الله، الآن جمعية أسلم نقلت إلى 6 محافظات خبرة الأرز، زراعة الأرز. الآن إن شاء الله في استعداد، وإن شاء الله تكون كمية أكثر. نعم، سفراء خبرة. نعم
0: سيد الفاضل، ونحن في ختام هذه المداخلة القصيرة لبرنامج لفترة تحية اليمن، ونحن نتحدث عن مجامع إنتاجية، أبرز ما توصلون به هؤلاء المزارعين للقيام به لإنجاح هذه المجموعات الإنتاجية؟
2: نحن مستعدين نتابع كل حقل، ومستعدين أن إن شاء الله نتابع الجمعية الزراعية ونقوم من أجل توفير الطاقة الشمسية والرشاشات هذا المطرية وأدوات الحرافة، وإن شاء الله سوف نتقدم.
0: جمعية متعاونة مع المزارعين في أسلم؟
2: نعم، متعاونة مع المزارعين الحمد لله.
0: إذن أيها الأعزاء، طبعا حققت جمعية أسلم التعاونية الزراعية في محافظة حجة نجاح متميز وباهر في إنتاج كمية كبيرة من الأرز البلدي الذي يسوق الآن حتى في العاصمة صنعاء في سوق الخميس في التحرير، وأيضا في محافظة في مدينة حجة وفي بعض المدن التابعة والقرى التابعة لمحافظة حجة. نحن بحاجة ماسة إلى الدفع بالاهتمام من هذه المجموعات الإنتاجية لما فيها من خير كثير للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق تنمية مستدامة بما يخدم نهضة وتقدم هذا المجتمع العزيز. لنا لقاءات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى من محافظة حجة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: سامعين الكرام من الرسائل الصوتية لهذا اليوم، الرسالة الصوتية لزميل محمد صالح الكلبي من محافظة دمار عن وقفة قبلية لأبناء المديرية.
1: قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. هنا من مديرية جبل الشرق تداعى أبناء القبيلة من كل قرية وعزلة لنكف القبلية الكبير الذي اليوم بهذه المديرية البطلة، إحدى مديريات محافظة دمار، لكي يكونوا صوتا واحدا وصفا واحدا في وجه عدو أرض الوطن الغالي. ها هم يواجهون التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار وكذلك الاستنفار والاستعداد للجهاد في وجه كل معتدي. أبناء مديرية جبل الشرق وفي هذا النفر الكبير ألقيت كلمة الترحيب، ألقاها حيث ألقى الشيخ هلال المقداد وكيل المحافظة كلمة جاء فيها:
2: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وآله الطيبين الطاهرين. برض اللهم عن صحابة الأخيار المتجبين وعن سائر عبادك الصالحين. وبعد، الأخوة المشايخ والعقال والأعيان والأمناء والشخصيات الاجتماعية والعسكرية والأمنية والقطاع التربوي والصحي وبقية المكونات الاجتماعية الرسمية والقبلية الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الحشد الجماهيري الكبير، أبناء قبائل مديرية جبل الشرق الأوزياء والمشاركين من أبناء مخلاف حمية الوطني خالد الشرفاء من المشايخ وعقال ووجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعية، يسعدني ويشرفني أن أكون حاضرا معكم وبين أوساطكم نيابة عن قيادة محافظة دمار. ويطيب لي أن أنقل إليكم تحيات وتبريكات قيادة المحافظة ممثلة بالأخ الأستاذ محمد ناصر المخيتي محافظ المحافظة، وتقدير من موقفكم المشرف وهذا الحضور الذي يعبر عن أصالة أبناء هذه القبائل وثباتها وتمسكها بقيمها الوطنية والدينية. أيها الحشد الكريم، يا أبناء مديرية جبل الشرق ومخلاف حمير وبني خالد، يا من كنتم ولا تزالون في مقدمة الصفوف تذودون عن حياض الوطن وتسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء.
3: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
2: الموت لإسرائيل. تذودون عن حياض الوطن وتسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء، فأنتم على الدوام درعا حصينا وسيفا بتارا في وجه كل طاغية ومستكبر. إن تاريخكم حافل بالمواقف المشرفة في مواجهة الغزاة والمحتلين عبر مختلف العصور والأزمنة، وها أنتم اليوم تخرجون مستنفرين لإقامة الوقفة القبلية المسلحة تحت عنوان تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد. نجتمع اليوم في هذه الوقفة القبلية المسلحة لنعلم بصوت واحد إننا على قدر المسؤولية وإننا أوفياء للعهد الذي قطعناه على أنفسنا أن ما يمر به وطن الحبيب من أحداث جسام وما يتعرض له من عدوان غاشم وحصار ضال وجار يستدعي منا جميعا أن نكون في أعلى درجة الجهودية والتعبئة. واليوم ونحن نواجه عدوان غاشم وتحالف ظالما، يقف أبناء هذه القبائل في مقدمة الصفوف يلبون نداء الوطن ويساندون أبطال الجيش واللجان الشعبية ورجال الأمن ويلتفون حول القيادة الثورية والسياسية ممثلة بالسيد المجاهد عبد الملك الحوثي يحفظه الله، مؤكدين أنهم على العهد باقون وللنصر ماضون حتى تطهير كافة الأراضي اليمنية من دنس المحتلين ومرتزقة معاملهم. أيها الحضور الكريم، إنما يمر به وطننا اليوم من عدوان وتحالف ظالم وما يشهده من تصعيد خطير يستوجب منا جميعا أن ندرك حجم التعامل والمسؤولية وأن نواجه تلك التحديات لكل قوة وصلابة، وأن نقف صفا واحدا وجبهة واحدة، لا فرقة ولا وهم ولا تخاذل. إن المرحلة تتطلب منا أن نواجه التصعيد بالتصعيد، وأن نكون على قدر المسؤولية في الدفاع عن الدين والوطن. الأخوة الحاضرون جميعا من هذه الساحة المباركة والوقفة القبلية المشرفة، نعلنها صرخة مدوية في وجه كل محتل ومستعمر وعميل وخائن ومرتزق، وإننا لن نركع ولن نستسلم ولن نبيع ديننا ووطننا بأي ثمن كان، وأن تحالفكم ومعامرتكم الدنيئة ومخططاتكم الفاشلة وتحشيداتكم الواهنة لن تخيفنا ولن تؤثر في صمودنا وثباتنا في مواجهة طغيانكم الأرعن، وإنما زادتنا صمودا وثباتا وعزيمة وصبرا وجلادة.
4: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، النصر للإسلام. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
2: وإننا لنؤكد إنما أعلنه الخائن المرتزق رشاد العليمي عن ما يسمى عملية فجر اليمن من فنادق الرياض ليس إلا محاولة يائسة لتضليل الرأي العام وذر للرماد في العيون بعد الهزائم المتتالية التي مني بها مرتزقة العدوان على مختلف الجبهات، وأن إعلان مثل هذه العملية الوهمية من فنادق الخارج لا يقيم واقع الميدان شيء، فالميدان هو الفيصل، وهناك تسطر الانتصارات لدماء الأحرار لا بأجرام المرتزقة في الفنادق الفاهرة. وإننا نقول للخائن المرتزق العليمي ومن وراءه أسياده أرسلوا ما سموه زورا وبهتانا عملية فجر اليمن. نعم فجر اليمن في زعمهم، ولكن ما هو إلا فجر الخيانة والعار وفجر تسليم البلد لمن يديد شره ونهب ثرواته وارتكاب الجرائم في حق أبنائه. أعلنوا أنهم يستهدفون استعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء وإنهاء ما سموه انقلابا. يا للوقاحة ويا للصفاقة، من هم هؤلاء حتى يتحدثون عن الشرعية والدولية؟ إنهم مرتزقة الاحتلال وأبناء بلادا من باعوا دينهم ووطنهم بأرخص الأثمان، يريدون أن يعيدوا اليمن إلى زمان الوصايا والعبودية، وأن تورط مملكة قرن الشيطان في تدخلها السافر في هذا الشأن اليمني ومحاولة إعادة وصايتها على اليمن مثل ما كان حاصلا في السابق هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولم يمر بعبد الله. إن اليمن الحر الأبي يأبى أن يعود إلى عصور الوصاية والتبعية، وأن أبناء القبائل الذين سطروا تاريخا حافلا بالبطولات والتضحيات في سبيل مواجهة الغزاة والمحتلين سيقفون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بزيادة الوطن وأمنه واستقراره. أيها الحشد الكريم، إن قيادة المحافظة تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وتقف إلى جانب أبناء هذه المديريات وقبائلها الأوفياء وتعمل على تعزيز الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات وتلمس احتياجات المواطنين بالقدر الممكن والمتاح. كما نؤكد أن الاصطفاف الوطني ووحدة الصف هما السبيل الأقوى لمواجهة التحديات. ومن هذه الساعة المباركة والنكف الجبلي الكبير ندعو المقرر بهم من أبناء مديرية جبل الشرق ومخلاف حمير وبني خالد وبقية مديريات ومخالف قبيلة آنس الأبية وغيرها من مديريات المحافظة والمحافظة الأخرى إلى العودة إلى حضن الوطن، وأن يستغلوا قرار العفو الرئاسي.
4: الله أكبر.
3: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، النصر للإسلام.
4: هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات.
2: فالوطن يتسع لجميع أبنائه، وما زال باب العفو مفتوح لكل من عاد إلى رشده ورفض أن يظل أداة في يد الأعداء. إن الوطن هو الملاذ الآمن وهو الذي يستحق أن نضحي من أجله جميعا. وكما نبارك الانتصارات الأخيرة التي تحققت في جبهات الساحل الغربي ومحور تعز وبقية الجبهات على أيدي أبطال الرجال من الجيش واللجان، ونحيي أبطال الجيش والقوات الصحوية والبحرية والطيران المسير ورجال الأمن وأبناء القبائل الشرفاء على كل ما تحقق من انتصارات وإنجازات والتطورات العسكرية والأمنية ونؤكد للعالم أجمع أننا مستمرون في السمو والثبات ومواصلة المواجهة ضد التحالف المملكة من الشيطان ومن يقف معهم هو الاستكبار والشر والإجرام. أمريكا وإسرائيل وعملائهم ومخزقتهم في الداخل والخارج حتى يتحقق النصر المبين ويكتمل تطهير كافة الأراضي اليمنية من جلسة المحتلين وعملائهم والنصر قادم بإذن الله والوعد وعد الله والله غاب على أمره ولكن أكثر الناس لا يقومون. تحية لقيادة السلطة المحلية من مدينة جبل الشرف وتحية لكم جميعا وتحية لكل قبيلة مشاركت وأسهمت في إنجاح هذه الوقفة وتحية لأبناء جبل الشرف ومخلاف حمير ومخلاف بني خالد وقبيلة آنسة أوفيا وكل من حضر من المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والوجاهات والعاملين. عاشت اليمن حرة أبية مستقلة. نسأل الله أن يحفظ اليمن وأهله وأن يمن على بلادنا بالأمن والسلام والاستقرار وأن يعجل بالفرج والنصر المبين وأن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويعد الأمن والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الله أكبر. الموت أمريكا. الموت إسرائيل.
1: من مديرية جبل الشرف كنا معكم بهذا الوقفة وبهذه الوقفة الكبيرة التي تدعى لها أبناء القبائل من كل القرى والعزل بالمديرية معلنين النكف القبلي وكذلك مواجهة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار ومستنفرين مستعدين إلى التوجه إلى جبهة العزة والكرامة. من محافظة الذمار هذه تحياتي محمد صالح الكليبي إذاعة صنعاء.

0: مني تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، حرب الوكالة أو حروب الوكالة، التحالفات المتناقضة، الصراع المحموم على الممرات البحرية والنفوذ، هذا ما تعاني منه المنطقة ويعاني منه العالم في الصراع الأخير الحاصل في المنطقة. وهناك سؤال يتردد، كيف تحول البحر الأحمر إلى ساحة تتقاطع فيها صراعات الشرق الأوسط ومصالح القوى الكبرى لتصبح أفريقيا في قلب معادلة الصراع العالمي؟ وسنتابع إياكم هذا التقرير الذي يفصح لنا عن الإجابة.
1: ليست كل معارك الشرق الأوسط تدور هناك، فعلى الضفة الأخرى من البحر الأحمر تمتد جبهات جديدة، حرب أهلية، صراعات نفوذ، قواعد عسكرية وتحالفات متناقضة. من السودان وإثيوبيا إلى الصومال وجيبوتي، إفريقيا لم تعد خارج معادلة الصراع بل أصبحت جزءا منها.
0: هناك اعتراضات بالنسبة طبعا للإمارات والمتقوم بها في السودان، وأيضا هناك كانوا يميلون للمعارك في نهجهم بدلا من التراجع. حين كشف في بداية الحرب قاعدة عسكرية سرية في تشاد المجاورة للسودان لإمداد قوات الدعم السريع في دارفور، بدلا من إغلاق تلك القاعدة حين تصدر خبرها عن النصف نقلها إلى ليبيا.
1: في تحليل لبلومبرغ يرى هال براندز أن البحر الأحمر بات نقطة التقاء لحروب الشرق الأوسط وصراعات القرن الإفريقي، وساحة تختبر ملامح نظام عالمي أكثر اضطرابا والسبب يتجاوز الجغرافيا. فهذا الممر الاستراتيجي يحمل نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية، ويربط آسيا بأوروبا والخليج بالقرن الإفريقي، وعندما تتعرض الملاحة فيه للتهديد لا تتوقف التداعيات عند حدود المنطقة. الهوثيون قدموا الدليل، صواريخ ومسيرات كافية لتهديد السفن وإرباك التجارة واستنزاف قوى عسكرية أكبر بكثير، لكن على الضفة الإفريقية تتسع رقعة التنافس بدورها.
2: And this whole conflict not just involving Ethiopia but Ethiopia and Eritrea and then maybe Ethiopia, Eritrea and Sudan. So you can see it can move from being a local regionalized conflict into a local conflict into a regional conflict, and that is the real danger at the moment.
1: في السودان تتقاطع الحرب الأهلية مع تدخلات خارجية، وفي إثيوبيا تتجدد التوترات وسط مخاوف من اتساع المواجهة، أما جيبوتي فقد أصبحت موطنا لقواعد عسكرية أجنبية، فيما يفتح الصراع حول الصومال وأرض الصومال أبوابا إضافية للتنافس الإقليمي والدولي.
3: You know, at the center of this highly interconnected and already fragile Horn of Africa. It's
0: bordered by Sudan, South Sudan, Somalia, Somalia, and Djibouti and Eritrea. So this renewed war in the northern part of Ethiopia could draw in easily. قد تجرها أو تجر إليها بسهولة دول الجوار.
1: تتزاحم القوى على النفوذ والموانئ والموارد. السعودية والإمارات، تركيا وإيران، الصين وروسيا والولايات المتحدة، أطراف تتقاطع مصالحها أحيانا وتصطدم في ساحات أخرى حتى بين الحلفاء أنفسهم.
0: هذا ما يؤدي إلى الاضطراب الذي يجعل أفريقيا عرضة إلى هذا الحد الذي يجعلها لتتدخل فيها قوى أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك قوى أخرى لها مصلحة في استمرار الاضطراب في القارة الأفريقية.
1: وهنا تكمن الفكرة الأهم في تحليل براندز، العالم الذي تتشكل ملامحه اليوم لا تحكمه قوة واحدة ولا تنقسم ساحاته إلى معسكرين واضحين، دول تتنافس وقوى إقليمية توسع نفوذها وجماعات مسلحة تستطيع تهديد شرايين التجارة العالمية، والنتيجة صراعات أكثر تشابكا، تحالفات أكثر تقلبا، وأزمات يصعب احتواؤها في عالم تتبدل أوراقه باستمرار.
0: إذن التحالفات التي يتم تشكيلها ليست سوى فخ للدول حتى يتم تجزئتها وتقسيمها. كما تابعنا في التقرير، القارة الأفريقية ليست بمنأى عما يحصل للمنطقة من محاولة تجزئة وتقسيم وتفتيت، ولكن أيضا ليست أي دول يتم تجزئتها وتفتيتها، ولكن الدول المؤثرة، الدول التي تتمتع بمواقع استراتيجية حساسة ومهمة، كذلك الدول التي تمتلك من الثروات، بالإضافة إلى الساحل البحري والمنطقة التي تطل عليها. لذلك لم تعد آسيا فقط هي عرضة لتحالفات أو للأجندات الأمريكية الصهيونية، ولكن كذلك القارة الأفريقية والتي يتواجد بها الكثير من القواعد العسكرية. لذلك فعلا حروب الوكالة والتحالفات المتناقضة والصراع المحموم على الممرات البحرية والنفوذ، كل ذلك سيؤدي إلى تقويض الكثير من الأنظمة وصعود أنظمة أخرى. وأفريقيا سوف تشهد في الأيام القادمة الكثير والكثير، خصوصا أنها تمتلك من الثروات الطبيعية ما يجعلها عرضة لأن تظل في يد القوى الاستعمارية التي تحاول دائما جعلها مفككة متجزئة وكذلك فقيرة.
4: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

إذن سمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية الذي لم يبقى لنا فيها إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وهذه التحية مشرف الفترة طاهر الحراسي. ومن الإعداد والتقديم إشراق المقري وذكرى جحاف، الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم، نظم ومعلومات هشام العيسري، هندسة صوتية صالح الشيحان، ومن الإخراج أسمهان يحيى. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: قمامة الجيران الطيبين.
2: مالها؟
1: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
2: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
1: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
2: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
2: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
1: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
2: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله مع تحيات
2: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

استغفروا الله من اكاف لا مست بها محارم الله في الاستار والكلالي استغفر الله من يوم اضيعه

0: أستغفر الله يا نا وأكرمنا.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهدت اليوم امرأة إثر غارتين شنهما طيران العدو السعودي على منزل القاضي علي السامعي. كما استهدف العدو السعودي بغارتين المجمع الحكومي بمديرية سامع بمحافظة تعز، وأصيب ثلاثة مواطنين إثر غارة شنها طيران العدو السعودي على قرى بني حطب بمديرية عبس بمحافظة حجة. استخدم طيران العدوان السعودي في غارته قنابل عنقودية محرمة دوليا. كما استهدف العدو بالصواريخ مدينة صعدة وشبكة الاتصالات بمديرية الصفراء، واستهدف بالصواريخ مناطق في مديرية كتاف والبقع وسحار وآل سالم بمحافظة صعدة، واستهدف محطة شركة النفط في مديرية باجل بمحافظة الحديدة. أصيب مواطن فلسطيني اليوم بنيران العدو الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع، شملت المناطق الشرقية من مدينتي غزة وخان يونس إلى جانب مناطق في وسط القطاع، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا. شنت مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي اليوم غارة بصاروخين موجهين على حي الحريق الواقع بين بلدتي النبطية الفوقة وكفر التبنيت في قضاء النبطية في جنوب لبنان، فيما قصفت مدفعية العدو محيط بلدتي حدثة وبرعشيت، كما طال القصف وديي السلوق والحجير، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. توغلت دورية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي مؤلفة من 8 آليات عسكرية انطلاقا من قاعدة تل أحمر في بلدة كدنة باتجاه قريتي رسم سند والحيادرة جنوب محافظة القنيطرة بجنوب سوريا، دون ورود معلومات عن اعتقالات أو تفاصيل بشأن نتائج العملية. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة واصلت الليلة الماضية شن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت البنية التحتية للموانئ الأوكرانية، إضافة إلى سفن تستخدم لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية. وأوضحت الوزارة في بيان على قناتها في منصة تليجرام أن الهجوم أسفر عن إصابة سفينة شحن جاف كانت تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء أوديسا أثناء وجودها في عرض البحر. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وفينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن النعم الإلهية تحدثنا عن الإسلام ونعمة الله علينا بالإسلام والهداية، ونريد أن نواصل الحديث عن تفاصيل هذه النعمة الإلهية، لأننا عندما نقول أن نعمة الهداية هي أعظم النعم الإلهية من الله على الإنسان، فإن نعمة الهداية تتمثل في شيئين، في جانبين أساسيين، هما القرآن والرسول. هذه هي نعمة الهداية. ما هي نعمة الهداية؟ هي هدى الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهدى الله سبحانه وتعالى برسوله قرين القرآن ومجسد القرآن في أرض الواقع، من يحول القرآن من أقوال إلى أفعال ومواقف وقيم وأخلاق تترجم وتظهر في مسيرة الناس في هذه الحياة. ومن أعظم، عندما نتحدث عن نعمة الهداية بالقرآن، من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى ومن أعظم تجليات رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده هو إنزال القرآن الكريم. تعتبر من أجل النعم أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن الكريم، لأن القرآن كتاب هداية، منهج حياة. عندما نقول منهج حياة معنى ذلك أنه يعرفك كيف تحيا، كيف تعيش، كيف تتحرك، كيف تتكلم، كيف تمشي، كيف تتعامل مع زوجتك أو تتعامل المرأة مع زوجها، كيف يتعامل الإنسان مع الوالدين، كيف يتعامل الإنسان مع الأبناء، كيف يتعامل الإنسان مع الأقارب، كيف يتعامل الإنسان مع الجيران، كيف يتعامل الإنسان مع المنافقين، كيف يتعامل مع الكافرين، مع اليهود والنصارى، كيف يتعامل مع الحياة، كيف يتعامل في كل جوانب هذه الحياة. فالقرآن منهج حياة يعلم الإنسان ويعرف الإنسان كيف يحيا، كيف يتحرك، كيف يعيش، ليحظى بالعزة والكرامة والسعادة والتوفيق والتأييد من الله سبحانه وتعالى. القرآن لا يترك الناس يتخبطون ويعيشون في عشوائية. الله سبحانه وتعالى لا يريد للناس أن يعيشوا في حيرة وفي ضلال وفي عشوائية. فالقرآن يمثل منهج حياة فيه حلول لكل مشاكل البشر. يعرض القرآن المشاكل ويقدم الحلول لها. المشاكل النفسية يعالجها، المشاكل الاجتماعية يعالجها، المشاكل الأخلاقية يعالجها، المشاكل الاقتصادية يعالجها. فنجد أن الله سبحانه وتعالى حتى في النماذج التي قدمها لتكون قدوات وأسوات للناس من الأنبياء، قدم أنبياء يمثلون نماذج لمظاهر الحياة المختلفة، ويعالجون إشكاليات مختلفة في عصور مختلفة. فيأتي بقصة مثلا نبي الله يوسف عليه السلام ليعالج في الأساس مشكلة اقتصادية عويصة وخطيرة وكبيرة، وكأنه درس للناس إلى يوم القيامة كيف يجب أن يتعاملوا مع مثل هذه المشاكل. ويعرض الله سبحانه وتعالى لنا قصة موسى في كثير من آيات القرآن وفي كثير من سوره، ليعرض لنا كيف يصارع موسى فرعون، وكيف يعاني من التضليل الإعلامي، كيف يعاني من إجرام وبطش فرعون الذي يقتل الأطفال ويستحي النساء، كيف يعاني من تضليل السحرة، وكيف أيضا يعرض الله ويأتي الله لموسى عدة آيات فلا يتأثر فرعون وقومه بها، وكيف أيضا يغرق الله فرعون بعد ذلك الصراع الطويل، وكيف يعاني موسى حتى من بني إسرائيل الذين لم يقدروا نعم الله. وكل تلك عبارة عن دروس، عبارة عن عظات وعبر. وكأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا وينبئنا أننا كمسلمين من أتباع القرآن وأتباع رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله سنعاني من فراعنة كما عانى موسى. فهو يعرض لنا قصة موسى بالتفصيل لأننا سنعاني من أولئك الفراعنة، من أمثال فرعون. مجرمون ربما يتفوقوا، وفعلا قد تفوقوا على فرعون. آل سعود قد تفوقوا على فرعون. فرعون كان يقتل الأطفال، هم يقتلون الأطفال والنساء. فرعون لم يكن يقتل النساء، لكنهم يقتلون الأطفال والنساء. فرعون لم يكن في زمنه تلك الجرائم التي رأيناها في جزيرة إبستين، كان يقتل الأطفال فحسب. أما في هذا الزمن فالمجرمون يغتصبون الأطفال ثم يقتلونهم في أسوأ حالات الرعب، ثم يأكلون لحومهم. فنحن في زمن نعايش ونصارع في فراعنة، تفوقوا على كل الطغاة. يعني

0: يكون بعقد زواج بين من يفعل الفاحشة وبين الآخر، لا، في هذا الزمن ما جاء باسم الشذوذ يريدون أن يكون هناك عقد زواج، يريدون أن يكون هناك تشريع مثلا من البرلمان ثم عقود زواج وأعراس، وكأن القضية عادية حتى يختفي لدى الناس أي مظهر من مظاهر الاستنكار والاستغراب من هذا الانحراف والإجرام. ولذا فإننا في زمن نعاني من كل المشاكل التي عانى منها الأنبياء، ونعاني من أسوأ منها، ويجب أن نصارعها وننتصر عليها جميعا. يعني ظل سبحانه وتعالى قصة شعيب وهي تعالج مشكلة تجارية في أكثر جوانبها، تطفيف في المكيال والميزان، ويعرض الله سبحانه وتعالى قصة عيسى عليه السلام التي عانى فيها من الثقافات المغلوطة والعقائد الباطلة لدى بني إسرائيل، وعدم تسليمهم لله سبحانه وتعالى، وتسليمهم الاختيار واصطفاء الله سبحانه وتعالى. وهكذا تجد في القرآن هداية، حتى في قصصه في أمثاله العظات والعبر، تجد الأوامر والنواهي التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الناس ليتحركوا بها ويعملوا بها، تجدهم منهاج حياة. لكن عندما لا تكون لدى المسلمين هذه النظرة أنه منهج حياة، أصبحوا يتعاملون مع القرآن وكأنه مصنع للحسنات، فقط يتم التعبد بتلاوته، يقرأ ليحصل الإنسان على حسنات، ونسوا الهداية، نسوا التربية. والقرآن هو أعظم الكتب الإلهية والمهيمن على كل الكتب الإلهية. أنزل الله سبحانه وتعالى كثير من الكتب، ذكر منها في القرآن التوراة والإنجيل، التوراة الذي أنزل على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، وذكر الله سبحانه وتعالى صحف إبراهيم وصحف موسى. كل هذه الكتب الإلهية أنزل الله القرآن ليهيمن عليها، بمعنى أنه يحتوي كل ما احتوته من الهدى والبينات والنور والبصائر. ولذلك عندما ذكر الله سبحانه وتعالى الكتب الإلهية، فقال سبحانه وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هنا ذكر الله التوراة وذكر الإنجيل، ثم قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ذكر التوراة والإنجيل وذكر القرآن بأنه مهيمن عليها، معنى أنه له الحاكمية المطلقة عليها. على القرآن، القرآن يحكم على التوراة ويحكم على الإنجيل، وتخضع التوراة والإنجيل والزبور للقرآن، بمعنى أن تعرض التوراة والإنجيل وكل الكتب على القرآن. ما وافق القرآن فهو من الله سبحانه وتعالى، وما خالف القرآن فليس من الله. وهكذا يجب أن تخضع كل الكتب. إذا كان الله قد أمرنا أن نخضع كتبه التي أنزلها كالتوراة والإنجيل على القرآن، فبالأولى أن نعرض وأن نجعل القرآن حاكما على كل الكتب البشرية التي ألفها البشر، لأنه مهيمن بالقيم الإلهية، مهيمن بالحق، مهيمن بالنور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة، من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الذي أنزل عليه من ربه الحق المبين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي معكم على قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الرعد، وهي سورة مكية، وهي تأتي في مقابل آيات سبقتها يتصف بها المبصرون أولو الألباب الذين يتذكرون، إذ تبتدئ الآيات بقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، وهي الآية 19 وما يليها حتى الآية 24. وعلى هذا فإن الصفات الواردة في الآية التي نحن بصددها لا يتصف بها إلا من أصابهم العمى وفقدوا العقول والألباب، فهم لا يتبينون الحق من الباطل ولا الرشد من الغي، ولا يفرقون بين الهدى والضلال، بل حياتهم ضلال وباطل وغي وبغي. وكيف لا وهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؟ لقد كان الإنسان وما زال مرتبطا بعهد مع ربه وميثاق، عهد وميثاق على العبودية له والطاعة لأمره والإقرار بالربوبية له وحده، ونبذ كل الأرباب المدعاة من دونه، وعدم الشرك به. لكن هناك من الناس من ينقضون هذا العهد وينكثون العقد، فإذا هم عبيد لغير الله، عبيد للمال، عبيد للسلطان، عبيد للشهوات، إذا هم يطيعون غير الله، يطيعون أهواءهم ويطيعون سادتهم وكبراءهم من المستكبرين والظالمين منهم، ويذعنون للطغاة والمفسدين في الأرض، وفوق ذلك فإنهم ينصبون لأنفسهم أربابا من دون الله، فتراهم يؤلهون المستبدين ويعظمون المستغلين المسيطرين على الأقوات والأرزاق، ويتبعون ذلا من يدعون القوة والسطوة على الناس، ومن يدعون لأنفسهم حق التشريع والتحليل والتحريم من دون الله. وهكذا نجد التابعين والمتبوعين معا قد نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، واتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وإذا نقض الإنسان هذا العهد والميثاق مع الله انتقضت بالتالي كل المواثيق وكل العهود بين الناس، فلم يحترم عهد بينهم، ولم يرع ميثاق، ولم يصن حق، ولم يبق بينهم وازع ولا رادع يمنع الفساد ويوقف الطغيان ويصد البغي والعدوان. وكيف يمكن أن يلتزم الناس بذلك وهم ما بين مربوب بغير الله، ذليل لغير الله، وبين رب مستعل على الناس من دون الله؟ إنهم جميعا قد خرجوا من عهد الله وصدوا عن سبيله، وانفلتوا من الاعتصام بحبله، وانفرطوا عن عقد طاعته، وتفرقوا في متاهات أهوائهم، وتمزقوا في اتباع الأرباب البشرية المدعاة وإرضاء شهواتها المتنوعة. وأي أناس لا يجمعهم عقد مع الله ولا يلم شملهم اتجاه واحد، تصبح العهود بينهم منكوثة مهما توثقت ومهما وقعت في مجالس رسمية واحتفالات مظهرية. وإذا كان هذا حال العقود والعهود المكتوبة الموقعة الموثقة بين الأمم وبين بعضها، أو بين الحكومات وبين نظائرها، أو بين الهيئات وبين مثيلاتها، أو بين الأفراد وبين بعضهم، إذا كان هذا هو حال العقود المكتوبة، فكيف سيكون حال العقود والعهود المتعارف عليها بين الناس؟ لا شك أن الاعتداء عليها وتجاوز حدودها يصبح هينا سهلا ميسورا وطبعا مألوفا، ويتجرأ كل ذي قدرة وقوة وكل ذي سلطة وسطوة وكل ذي جاه ومال وأعوان يتجرأ على الانفلات منها عند كل مصلحة مهما أضر بالآخرين. وبهذا تصبح الحياة ظلاما وفسادا وظلما داميا وعذابا أليما وقلقا عظيما. كل آصرة للحب مقطوعة مبتورة، وكل حبل للود مطوي، وكل خيط للأمل في الصلاح ملفوف. وهذا ما يعنيه الله بقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وكم هو ما أمر الله به أن يوصل؟ إنه يفوق الحصر ويتصل بكل شؤون وعلاقة الإنسان مع نفسه ومع الناس ومع الحياة والأحياء من حوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويأمر بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها وترعى العهود، ويأمر بالوفاء، ويأمر بالصبر والصدق والثبات في كل أمر، ويأمر بالقول السديد والفعل الرشيد وبالتقوى والبر والعطاء من دون من أو أذى، ويأمر بصيانة العقول والنفوس والأعراض والدماء والحقوق، ويأمر بالجهاد في سبيله في كل حال، ويأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا، ويدعو إلى دخول الناس في السلم كافة واتباع هداه. هذه كلها مجملات يأمر الله بها، يتفرع منها جزئيات تتصل بكل الحياة وبكل علاقات الناس وشؤونهم، وإنها لأمور يجب أن توصل وتستمر وتبقى وترعى على الدوام لتصلح حياة الناس وتبقى وتتواصل. فكيف يقطعون هذه الفضائل؟ وكيف يبترون خيوط أمورها؟ وكيف يرفضون استمرارها؟ إن قطعها لا يتجرأ عليه إلا من نقض عهوده مع الله واستهان بميثاقه. نعم، ذلك هو السبب الذي يجعل الناس يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا يفضي بهم حتما إلى الفساد الشامل، وهو المقصود بقوله تعالى بعد ذلك في الآية التي نحن بصددها: ويفسدون في الأرض. وصيغة الفعل المضارع تعني استمرار الفساد في حياتهم، فالفساد طبعهم وديدنهم، والفساد هو المعهود عنهم المعروف لديهم ومنهم، والفساد هو الموصول المستمر في معاملاتهم المتغلغل في كل شؤونهم، وهذا هو النتيجة الحتمية لمن يقطع ما أمر الله به أن يوصل وينقض عهوده مع الله. ولهذا نرى المواثيق منحلة مهملة، والمكاييل مختلة، والموازين معطلة في هذا العصر، إذ من هانت عليه عهوده مع الله هانت عليه بشكل أسرع عهوده مع الناس. ومن قطع صلته مع ربه وخالقه ورازقه فأنى له أن يحترم حرمة لإنسان، أو يصون حقا لأمة، أو يحرص على آصرة إخاء وحب. وهل بعد هذا الفساد الشامل إلا البوار وسوء الدار؟ وهل تصبح الأرض تحت وطأة هذا الفساد إلا دارا ضنكا ضيقة؟ وهل يصبح من عليها إلا ديارا مشلولا أعمى لا يموت فيها ولا يحيا؟ فليس فبئسة الدار وبئس الديار. فما الذي أدى إلى هذا العذاب؟ إنه نقض عهود الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل، وهذا هو العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الذي يحكم الله به على هؤلاء، وهو الطرد من رحمته والبعد عن فضله ورضاه، فهم مطرودون مبعدون هناك. وبهذا يشير إليهم بإشارة البعد فيقول: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا له من جزاء يناسب ما اقترفوا، قد خرجوا من عهود الله فأخرجهم من رحمته، ولقد قطعوا ما أمر بوصله فقطعهم من كل خير وقطع كل خير عنهم في الدارين، فلهم سوء الدار في الدنيا والآخرة. وقد عرفنا سوء دار الدنيا وفسادها، أما سوء دار الآخرة فهل هناك أسوأ من دار جهنم ونارها يصلونها؟ وبئس القرار. لقد جاءهم الخسران مما ظنوه ربحا، وجاءهم الفساد مما توهموه مصلحة، وجاءهم السوء من حيث حسبوه حسنا، فبئس ما ظنوا وبئس ما حسبوه وساء مصيرا. اللهم اجعلنا ممن يوفون بعهدك ويصلون ما أمرت به أن يوصل ويصلحون في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة 25.
4: هل أقول عنه؟ تفضل. الهبل يرى أن مصدر رزقه الوحيد هو شعره الذي كرس له حياته، وقد لا يستطيع أن يقوم بأي عمل آخر تطلبه منه غير الشعر،
5: بل سيقوم بالمهمة على أكمل وجه.

وأما مولانا الصفي أحمد بن الحسن أيده الله وبقاؤه في سيئون، فإنه تنزل لأهل البلاد الحضرمية وسلاطينها وفقهائها وأحسن إليهم كثيرا، وكان ذلك في شهر الله الكريم، وقبض منهم الفطرة وردها في فقرائهم وأهل المسكنة منهم، وأعطاهم جما وأحسن إلى خاصتهم وعامتهم، وغير المنكرات، وأرسل إلى المدائن الحضرمية الأخرى بمثل ما فعل، ونكل بمن قد فحش عصيانه كأهل الملاهي والبيوت المعهودة الفساد، ونصب القضاة للخصومات.

0: أهلا بصديقي العزيز، حياك الله.
1: كيف حال مولاي وإمامي أحمد؟
0: الحمد لله، هكذا تغيب عن صديقك؟
1: أنت في قلبي يا مولاي وإن غبت عنك.
0: خيرا إن شاء الله، أريد أن أرفع من قدرك ومنزلتك، ألا تراني أهلا لشعرك ومصاحبتك؟
1: بالله عليك لا تحرجني يا مولاي.
0: كيفما تريد يا حسن، ولكن أقول كلمة أخيرة، إذا جلست معي سأجعلك كاتبي الخاص وسأعاملك معاملة خاصة لا يعامل بها إلا المقربون.
1: أدم الله فضلك يا مولاي.
0: والآن أخلد إلى الراحة يا صديقي حسن، وسنكمل حديثنا غدا إن شاء الله.

0: ما لي أراك حزينا يا حسن؟
1: لا شيء يا مولاي، وإنما وصلني خبر فقد بعض أقاربي.
0: الحقيقة إنما طلبتك للإطمئنان عليك. اسمع يا حسن، سأسافر أنا وأنت إلى مولاي المتوكل وسأصطحبك معي في سفري.
1: مولاي أنت تغمرني بفضلك، أرجوك لا تشغل نفسك بي، فأنت أمير ووراءك أمة وجيش وأعمال، كما أني لازلت حديث العهد بمولاي المتوكل بعد زيارته القريبة إلينا في صنعاء.
0: لن أسافر إلا بك يا صديقي العزيز.
1: حسنا، أنا رهن أمرك يا مولاي.
0: غدا إن شاء الله تأتينا بالأخبار الطيبة.
1: ألا أقدم لك شيئا؟
0: لقد قدمت لنا أغلى ما تملك، قدمت لنا هواك وروحك.

0: قل لي يا حسن، هل تحب الحرب؟
1: في سبيل الحق وآل البيت، نعم يا مولاي.
0: لقد وجدت شيئا من الشعر مكتوبا على سيفك.
1: نعم، هل أقرأه عليك؟
0: تفضل.
1: أنا السيف لا تختشى نبوتي، إذ أحشيت نبوة القاضب إلى ذي الفقار اعتزائي، كما إلى حيدر يعتزي صاحبي.
0: الله الله، ولكن قل لي يا حسن، كيف تأتيك لحظة الإلهام هذه عند كتابة الشعر؟
1: الإلهام لا يأتي يا مولاي، بل الأشياء تبوح عن نفسها على لساني. ولكن لما سؤالك يا مولاي؟
0: لأن هناك من شكى بك إلي، وشكى بك أيضا عند مولاي المتوكل.
1: وبماذا شكوني؟
0: يشكونك أنك تكثر السباب والهجاء في النواصب والمخالفين، وبعضهم يقول ما لحسن من فضائل وبماذا يفخر.
1: أتسمح لي أن أقول فيهم شعرا؟
0: تفضل.
1: أقول فيهم يا مولاي: أحسود قل ما شئت في، لك البقاء من الملامة. تخريك شمس أشرقت لم تخفها أبدا غمامة. لما لا يطول على الورى من كان حيدرة إمامة. من بالكتاب وعترة المختار قد أضحى اعتصامة. من بالولاء لحيدر ينجو ويأمن في القيامة.
0: الله الله، لله درك يا حسن، لله درك.

0: هكذا أتيتك يا مولاي، ومعي هدية أخرى لك.
1: ونعم الهدية، أتيتني بالهبل بكله، حياكم الله معا.
2: أبقى الله الإمام وأطال عمره.
1: ألم أقل لك يا حسن أن تأتي معي؟ وها قد أتيت مع قائد الجيش.
0: لا شك أنك متلهف لسماع قصيدة جديدة للهبل.
1: إي والله، إذا كان شاعرنا جاهزا فأنا أتوق لذلك.
2: أنا في خدمة الإمام والأمير.
0: إذن أسمعنا.
2: لما رأيت الناس قد أضحوا على جرف من الدين الملفق هاري، تبعت آل المصطفى متيقنا أن اتباعهم مراد الباري، وقفوت نهج أبي الحسين مجمما منه سبيلا واضح الأنوار. شقيت أمية سوف تلقى ربها يوم القيامة خشع الأبصار. ماذا لآل أمية عصب الشقى عند النبي محمد من تاري؟ ظفرت بقتل ابن النبي، وإنما ذهبت بخزي ظاهر وبواري.
1: أحسنت أحسنت يا حسن،
0: والله أنك لا تحسد على هذا الشعر.
1: إذا كان ذلك لا يزعجك يا حسن، فسأجمع بينك أنت وبعض الشعراء هنا لدي، ما رأيك؟
2: الرأي رأيك يا مولاي.
1: لقد أنسانا شعر الهبل أن نسمع أخبار قائد جيشنا وما الذي عمله في سفره.
0: شكرا لك يا مولاي، والشكر أيضا لشاعرنا العظيم الهبل، فشعره في الحقيقة ينسينا كل متاعب الدنيا.
1: أحسنت أحسنت يا إبراهيم، لم نسمع رأي القاضي أبو عز الدين الجملولي. ها يا أبا عز الدين، فأنت قاض وشاعر معا، ما رأيك في الشعر الذي ألقاه إبراهيم؟
3: الشعر الذي ألقاه الشاعر إبراهيم الهندي يسمى بالشعر الحميني أو الشعر الشعبي أو شعر العامية، وقد أجاد الشاعر فيه.
1: وعندما يأتي الهبل سنعرف رأيه في مثل هذا الشعر.
4: وهل سيأتي الهبل؟
1: نعم، هو عندي هنا.
5: لا أنصحك به يا مولاي، فهو في طفرة شبابه ولم يتجاوز 30 من عمره.
1: وما دخل العمر وطفرة الشباب إذا كان يجيد الشعر؟ ما رأي القاضي أبو عز الدين في الهبل؟
3: ربما كان ينظر الشاعر الهندي للهبل من زاوية العمر والشباب، وأنا لا أريد أن أدخل معهم في هذا، ولكني قد سمعت قصائد كثيرة للهبل، وهي قصائد عظيمة جدا لم يسبق مثلها في شعراء اليمن.
5: لا تبالغ يا هذا، أنت تضعه في صدارة الشعر.
3: لا حاجة للهبل أن يجلسه أحد في الصدارة، فإذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير في من صدرته المجالس.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام يا حسن، أهلا بك، تفضل. كان الشاعر إبراهيم الهندي ألقى علينا قصيدة من الشعر الحميني، فما رأي شاعرنا الهبل؟
3: الهبل يبدو أنه لم يعرف بعد بالشعر الحميني.
2: بل أعرفه يا مولاي، ولكني لا أحبه كثيرا، معظمه لا يعجبني.

0: اسمع يا إبراهيم، لقد أكثرت من الوشاية علي عند المتوكل، لئن لم تنتهي عن أذيتي لتندمن على كل أفعالك.
1: أتهددني يا حسن؟
0: أنا لا أتهدد فقط، أنا أحذرك للمرة الأخيرة، أفهمت؟

0: مولاي إسماعيل مولاي.
1: ما الخطب يا إبراهيم؟
0: أشكو إليك حسن الهبل، لقد هددني.
1: ولماذا هددك؟
2: قدمنا لكم أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهدت اليوم امرأة إثر غارتين شنهما طيران العدو السعودي على منزل القاضي علي السامعي. كما استهدف العدو السعودي بغارتين المجمع الحكومي بمديرية سامع بمحافظة تعز، وأصيب 3 مواطنين إثر غارة شنها طيران العدو السعودي على قرى بني حطب بمديرية عبس بمحافظة حجة. استخدم طيران العدوان السعودي في غارته قنابل عنقودية محرمة دوليا. كما استهدف العدو بالصواريخ مدينة صعدة وشبكة الاتصالات بمديرية الصفراء، واستهدف بالصواريخ مناطق في مديرية كتاف والبقع وسحار وآل سالم بمحافظة صعدة، واستهدف محطة شركة النفط في مديرية باجل بمحافظة الحديدة. أصيب مواطن فلسطيني اليوم بنيران العدو الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع شملت المناطق الشرقية من مدينتي غزة وخان يونس إلى جانب مناطق في وسط القطاع، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا. شنت مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي اليوم غارة بصاروخين موجهين على حي الحريق الواقع بين بلدتي النبطية الفوقة وكفر التبنيت في قضاء النبطية في جنوب لبنان، فيما قصفت مدفعية العدو محيط بلدتي حدثة وبرعشيت، كما طال القصف وديي السلوقي والحجير، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. توغلت دورية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي مؤلفة من 8 آليات عسكرية محافظة القنيطرة بجنوب سوريا دون ورود معلومات عن اعتقالات أو تفاصيل بشأن نتائج العملية. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة واصلت الليلة الماضية شن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت البنية التحتية للموانئ الأوكرانية، إضافة إلى سفن تستخدم لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية. وأوضحت الوزارة في بيان على قناتها في منصة تليجرام أن الهجوم أسفر عن إصابة سفينة شحن جاف كانت تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء أوديسا أثناء وجودها في عرض البحر. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وفينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة أعلانية.
3: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينة. الموعد 17، 18، و19 نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
4: اسمي علي محمد أحمد عبد الله اليعبري، أعمل في قطاع خاص وكملت المدة التقاعدية. تقاعدت من عملي وذلحين بنستلم من المؤسسة معاش التقاعد. أنصح كل العمال يتابعوا بالتأمينات حتى لو حصل لهم حاجة ولا شيء للمستقبل بينفع لأولادهم وأسرتهم.

0: ثروه المشاريع الاجتماعيه والاجتماعيه.
1: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.

0: من عتمة الظروف
1: وظلمات العدوان
0: انبلج الأمل شعاعا ذو إرادة،
1: ليستحيل الفقد إبداعا
0: واليأس إصرارا
1: والإعاقة أجنحة تحلق في سماء التألق والفلاح.
0: برعاية

صندوق رعاية تأهيل المعاقين تقدم إذاعة صنعاء. إعداد وتقديم عبد العزيز القدمي.

0: قراءة النصوص أماني عامر.
1: إرادتنا حياة، إخراج طاهر الحرازي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في برنامجكم الإذاعي إرادتنا حياة. هذا البرنامج الإذاعي الخاص بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبرنامج الذي يعالج قضايا وهموم الأشخاص ذوي الإعاقة كما تعودنا في حلقات أسبوعية إذاعية عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام والإذاعات المحلية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا.
3: الشخص ذو الإعاقة طاقة متى أهل وعالة متى أهمل، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
2: مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا، اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد أرحب فيه بضيفي العزيز الوالد الكريم طبعا والأستاذ العزيز الأستاذ يحيى الدروبي الأخصائي النفسي. حياكم الله أستاذ يحيى.
4: أهلا وسهلا
2: أستاذ يحيى. طبعا أخصائي نفسي يعمل في مركز النور للمكفوفين تقريبا من عام 2008 صح؟
4: 2004.
2: يعني أنا تقريبا كنت في الصف الخامس، والأستاذ يحيى بدأ العمل كأخصائي نفسي في مركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين. يعني تقريبا مثل هذا الموضوع الذي سنناقشه اليوم هو من أكثر الناس معرفة به، وهو الأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. فحياك الله من جديد أستاذ يحيى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. أرحب بكم.
2: حياك الله
4: أخي وشوال أستاذي وزميلي.
2: لا أبنك الله
4: زميلي عبد العزيز. طبعا أتشرف بالأستاذ عبد العزيز لأنه كان أحد طلابنا في المركز، وما شاء الله الآن إعلامي مميز
2: الحمد لله.
4: طبعا إذا تكلمنا عن الطفولة الخاصة سواء كانت للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص الغير معاقين، نعمل قاعدة أساسية لهذا الموضوع وأنه السنوات الخمسة الأولى للطفل هي التي تكون شخصية الطفل بصفة عامة. الخمس السنوات الأولى وكيفية التعامل معه في هذا العمر وكيفية نبوغه وكيفية تعليمه وتربيته، لأن السنوات الأولى هي المحور الأساسي والمهم جدا لتكوين شخصية الأطفال.
2: يعني الخمس السنوات الأولى هي العنصر الأساسي. طيب الآن هي الإشكالية في نبدأ بموضوع الأسرة، بس يعني كأسرة مثلا عندما يكون عندهم شخص ذوي إعاقة بتبدأ مسألة الصدمة النفسية من هنا.
4: طبعا عندما يولد في الأسرة طفل معاق، نرجع للسبب مثلا الإعاقة أولا حتى تستطيع الأسرة أن تتعرف على نوعية الإعاقة عند الطفل المعاق، سواء كانت هذه الإعاقة بدأت منذ الولادة لأسباب في أثناء الولادة أو بعد الأسباب وراثية وجينية أو أسباب بيئية. طبعا الأسرة سواء كان الأب والأم عندما يولد لديهم شخص معاق تحدث لهم أكيد صدمة، كيف سيربون هذا الطفل، كيف سيتعاملون معه، ما هي الأساليب، ما هي التقنيات، خاصة إذا كانت الأسر طبعا الأسر مختلفة.
2: نعم.
4: عندنا أسر متعلمة وأسر غير متعلمة.
2: إيه. الغالب هي أسر يعني على باب الله زي ما يقول.
4: أكيد أكيد، في معنا أسر في الأرياف في أماكن نائية لا يصل إليهم كل جديد عن كيفية التعامل مع الطفل هذا المعاق.
2: طيب هؤلاء بالذات كيف يعني كيف

0: ممكن نتعامل، أو ما هي ممكن واحد منهم الآن بيسمعنا مثلا وعنده طفل معاق، كيف ممكن نقول له يعني؟
1: في البداية التقبل على الأسرة سواء كان أب أو أم، يتقبلوا هذا الطفل بكل ما وجدوا فيه سواء من أي نوع من أنواع الإعاقة، سواء كانت حركية أو بصرية أو ذهنية. التقبل، الرغبة، الحب، الحنان، تقديم كل ما لديهم لهذا الطفل حتى يستطيع أن ينمو نمو صحي ونفسي وجسدي سليم.
0: جميل، هذه يعني واحدة من أول خطوة. الآن أستاذ يحيى عندنا إشكالية أخرى، خلاص تقبلوا أن معاهم طفل معاق لكن يتعاملوا معه بخوف بقلق.
1: طبعا أكيد عندما هي تحدث الصدمة هنا يحدث نوع من القلق والخوف والتوتر، كيف أتعامل معه، كيف أعلمه، كيف أدرسه، كيف كذا. طبعا هو أولا بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى تحاول الأسرة أن تجد البدائل الأخرى لكيفية التعامل مع هذا الطفل، إما عن طريق الاستعانة بأطباء أو أخصائيين أو حتى ناس ذوي الخبرة أو ناس كان لديهم أطفال معاقين كيف يتعاملون.
0: أحيانا يكون القلق ما لهش سبب، يعني مثلا أنه يعني بس هو قلق لأنه هذا ما يقدر شيء. يعني لو
1: القلق بصفة عامة هو مصاحب لكل الاضطرابات، هو مصاحب مصاحب للشخص، وأكيد يكون شيء مصاحب لهم على على على مدار تربيتهم لهذا الطفل المعاق. الطفل المعاق ليس حمل وليس عبء على هذه الأسرة. ولدوا كثير من الأطفال المعاقين سواء كانوا جسديا أو بصريا، وطلعوا منهم العلماء والنوابغ والكذا، فعلى الأسرة أنها تتقبل هذا الطفل وتتعامل معه كغيره من الأطفال الأسوياء.
0: جميل، يعني هذه هي الفكرة المهمة، أنه الأسرة أيضا معنية أنها تتعامل مع الطفل ذو الإعاقة مثل ما تتعامل مع الباقين عشان ترتاح من القلق وتريح نفسها، وأيضا الطفل يأخذ فرصة في الحياة. طيب لو أخذنا مثلا الأسرة، بعض الأسر تواجه حرج اجتماعي، خلاص هم تقبلوا بدأوا يتعاملوا مع الطفل بشكل جيد لكنهم يخجلون في عن تقديم طفلهم للمجتمع، بالتالي يمنعوه من الشوارع، يمنعوه من يعني كيف
1: ممكن؟ للأسف الشديد أقول لك يعني أخي عبد العزيز بصراحة، في أسر كثيرة جدا وقابلتنا من هذه الأسر كثير جدا بأنهم يشعروا بالحرج أو يشعروا بأن هذا الطفل المعاق هو وصمة عار أو عيب أنه وجد لديهم هذا الطفل، وهذا طبعا شيء خاطئ جدا، والشيء يجب أن يعرفوا أن هذا الطفل هو هبة من الله سبحانه وتعالى. هذا الطفل ممكن أن يكون في المستقبل أستاذ جامعي، ممكن أن يكون أستاذ، يكون من الإعلاميين البارزين، فعليهم تقبل هذا الطفل وعدم التحرج منه وتقديمه إلى المجتمع، لأنه أصلا عندما يتحرج هذا الشخص من الطفل المعاق فإنه يقوم بإيش؟ بإخفائه.
0: يعني هذه القصة أنه يعني ممنوع يخرج، ممنوع كذا،
1: أيوة، يتم إخفائه في المنزل وعدم اختلاطه حتى مع أخوته، والتفرقة في المعاملة والتفرقة في الملبس والماكل والمشرب كأنه شخص يعني منبوذ، وهذا طبعا شيء خاطئ جدا.
0: طيب ما هو الفرق بين هذه الحالة وحالة التمييز الإيجابي، لو اللي بيتكلموا عنها البعض يسموها التمييز الإيجابي في الأسرة بالنسبة لذوي الإعاقة؟
1: طبعا فرق شاسع جدا. عندما يتقوم الأسرة بعرض طفلهم هذا
0: الإشادة بقدراته، يعني
1: أيوة، والإشادة بقدراته ومواهبه وإمكانياته، فإن هذا يعزز ثقته بنفسه، يعزز ثقته بقدراته وإمكانياته، مما يجعل منه شخص لديه إمكانيات كيف يتعامل مع المجتمع، لديه قدرات، لديه مواهب. فهنا لا ننظر إلى الإعاقة سواء كانت إعاقة جسدية أو بصرية، إنما ننظر إلى الإمكانيات الكاملة داخل هذا الطفل المعاق وكيف

0: عوامل كثيرة تقابل هذا الطفل المعاق، ويجب في كل مرحلة من هذه المراحل أن يجتازها، ويجب في كل مرحلة من هذه المراحل أن يكون هناك مساندين له، سواء في الأسرة أو في الحي أو في المدرسة أو في المجتمع.
1: جميل. يعني طيب مشكلة الأسرة، هل بعضهم بتبقى مزمنة معهم مثلا؟ البعض بتنتهي مشكلته بعد ما يصبح الطفل كبير مثلا، والبعض بتبقى معهم المشكلة، ولا الكل تعتبر أنها قديم تنتهي مع الطفولة؟
0: إذا تفهمت الأسرة دور المعاق داخل المجتمع وأهميته وقدراته وإمكانياته، فإنها سوف تزول. ولكن إذا ظلت متكتبة على هذا المعاق وقامت بتحطيم مواهبه وكتم قدراته وعدم الاستكشاف ما بداخل المواهب، فإنها سوف تستمر على المدى البعيد.
1: طيب الآن إحنا مثلا، ما هي الرسالة اللي ممكن نوجهها للأب للأم وللأسرة، للأسرة الطفل أو الشخص ذا الإعاقة، حتى نتجاوز الإشكاليات النفسية التي يمكن أن تضطرهم حتى لأن يزوروا أخصائيين نفسيين أو عيادات نفسية؟ وماذا نقول للأسر اللي عندهم أشخاص ذوي إعاقة وعندهم بعض المشاكل يعني في هذا الاتجاه؟
0: رسالة ابنك المعاق هو هبة من الله كما ذكرت سابقا. فيجب على كل أسرة، كل أب، كل أم أن يعرفوا أن هذا الطفل يمكن أن يكون له شأن في المستقبل. هذا يحطوه في أمام عينهم، أنه ممكن أن ابني هذا يكون له شأن في المستقبل، وليس العكس، أن هذا ابني هو عار علي أو أن هذا عبء علي. أنا أقدر أن الطفل المعاق قد يكون أحيانا عبء على الأسرة، لكن إذا كانت الأسرة هذه أسرة متفتحة تقوم بحمل هذا العبء والانتقال به إلى استكشاف وقدرات ومواهب، فإنه سوف يكون شخص مفيد للأسرة، ممكن أن يكون معين لهم وليس يشعب عليهم.
1: نعم، ما هو في الأخير أي طفل هو مسؤولية آباء أسرته، وبالتالي هو بشكل أو بآخر يعني البعض يعتبره عبء، يعني
0: أكيد.
1: سواء معاق أو غير معاق، عاد أحيانا الغير المعاق يحتاج إلى أحيانا أشياء كثيرة لا يحتاجها المعاق مثلا مع وجود.
0: شوف ابعد الخوف، أول شيء ابعد الخوف، ابعد الخوف. إذا كان للأسف الشديد إذا كانت الأم والأب زارعين في نفوسهم هم الخوف، فإنه سوف ينتقل هذا الخوف تلقائيا للطفل. سوف يحد من قدراته على مواجهة المجتمع ومواجهة الآخرين.
1: طيب الآن في أسر بيسمعونا وفي أطفال وعايشين بعض الإشكاليات، ما هي النصيحة؟ يعني زيارة أخصائيين نفسيين؟
0: طبعا إذا كان الأب والأم وصلوا إلى مرحلة أو يعني طاقتهم كانت محدودة ولا يستطيع،
1: أو ما كانوش عارفين ولا عم بيسمعونا،
0: أو ما بيعرفوش، طبعا في معانا أخصائيين نفسيين واجتماعيين متواجدين بكثرة، في معانا مراكز متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانت للمكفوفين أو للإعاقات الجسدية
1: المختلفة. صحيح،
0: أيوة، في معنا مراكز نقوم بالتدريب والتأهيل والتعليم والتربية.
1: صحيح، أنا أتذكر في واحدة من الأخوات كان عندها طفل كفيف ووصلت إلى نقطة التوقف، فقلت لها زوري مركز النور للمكفوفين، زارت المركز تغيرت النظرة وبدون أن تحتاج إلى علاج نفسي، يمكن حتى ما دخلت إلى عندكم تسألكم، بس جلست تبصر الوضع.
0: مش كل الأطفال، مش كل الأطفال المعاقين بحاجة إلى إلى إلى علاج نفسي، وليس هم مرضى وليس هم معاقين. هو الإعاقة هي شيء تحد من أيش، من التعامل مع المجتمع.
1: نعم،
0: الإعاقة ليست عيبا وليست عقبة وليست إحراج، الإعاقة هي إعاقة العقل وإعاقة الأيش، عدم التصرف
1: الروح
0: الصحيح.
1: صحيح.
0: أيوة.
1: طيب رسالة أخيرة يعني قبل ما نختم اللقاء.
0: طبعا أتوجه للآباء والأمهات الذين لديهم أبناء معاقين أن يعرفوا مدى أهمية هذا الطفل المعاق في الأسرة، طبعا أن يمنحوه المحبة، أن يمنحوه التقبل، الابتعاد، كل الابتعاد على الشفقة والرحمة، أن يمنحوه الاستقلالية والابتعاد على الاتكالية، أن يدمجوه دمج حقيقي لا دمج
1: صوري
0: في المجتمع، أن يجعله يواجه المجتمع.

0: بكل قوة وبكل إرادة حتى يعرفوا قيمته ويعرف المجتمع أهمية هذا الشخص في بناء مجتمع.
1: جميل. أنا معي سؤال أخير يعني عارض أستاذ إحياء. طبعا بيكون معنا أكيد الحلقة الرابعة وسنكمل فيها حول الصحة النفسية للأطفال ذوي الإعاقة وأهميتها وبعض الجوانب، لكن الآن أنا معي سؤال بسيط. يعني بيقالوا أنه من يعمل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة يواجه صدمة نفسية في بداية الدخول، أنت كأخصائي نفسي هل واجهت هذا الصدمة؟ وثانيا هل هناك فرق بين الواقع العملي من ممارستك تقريبا، احنا نتكلم عن 22 سنة تقريبا من العمل إذا ما كنت قد عملت قبلها في مكان آخر، والدراسة في مثلا في جانب علم النفس؟
0: طبعا عندما تواجه أو تعمل مع أشخاص ذوي إعاقة وما مش معك خبرة مسبقة بذلك أكيد أنه
1: مش يعني أول يوم يكون غريب،
0: ليست صدمة نفسية إنما شيء يعني مستهجن وغريب عليك، لكن فعلا فعلا عندما تبدأ بالعمل معهم وتستكشف قدراتهم ومواهبهم التي منحها الله سبحانه وتعالى لهم، فإنه والله فعلا فعلا إني وجدت اختلاف كثير عن ما كان يحكى وما كان يقال. إن الأشخاص هؤلاء لديهم ما شاء الله ملكات ومهارات وقدرات عظيمة جدا. طبعا الدراسة النظرية تختلف اختلاف كبير جدا عن الواقع العملي، وللأسف الشديد يعني كان زمان ما كانش فيه نزول ميداني لهذه المراكز وكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال، لكن أنا لاحظت في الآونة الأخيرة بدأت هذه النظرة تختلف قليلا، بدأ هناك نزول ميداني لبعض هذه المراكز وبعض هذه الدور حتى يستطيع الأخصائي النفسي أن يكون قاعدة أساسية قبل أن ينزل إلى العمل الميداني.
1: جميل. شكرا جزيلا لك الأستاذ العزيز يحيى الدروبي الأخصائي النفسي طبعا في مركز النور لرعاية أهل المكفوفين. يعني مرحلة طويلة من العمل والعطاء المستمر، و ما يزال الأستاذ يحيى شباب ما شاء الله زي ما عرفنا، وإحنا قد إحنا شباب. الله يدي لك العافية. شكرا جزيلا لك أستاذ يحيى، شرفتنا وتشرفنا بوجودك معنا في برنامج إرادتنا حياة.
2: حياكم الله. صحة الأم تشكل مستقبل الطفل. تعرفوا على أهمية الرعاية الصحية الجيدة خلال فترة الحمل والولادة لتجنب الإعاقة الذهنية، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
1: في برنامج إرادتنا حياة حاولنا ونحاول أن نلخص مشهدية واقع وقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ولهذا فقد اعتمدنا في سلسلة تقاريرنا الإذاعية التي ستتابعونها تباعا على هذا الأثير على تقرير مهني أعده صندوق رعاية وتأهيل المعاقين حول واقع وقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين من العام 2019 وحتى العام 2026. الآن نستمع للتقرير الإذاعي لحلقتنا لهذا اليوم.
3: لسنوات طويلة ارتبط التعامل مع الإعاقة بمفهوم الرعاية. الرعاية مهمة ولا يمكن الاستغناء عنها، لكن هل تكفي الرعاية وحدها؟ ماذا بعد أن يحصل الشخص على الخدمة الصحية؟ ماذا بعد التأهيل؟ ماذا بعد الحصول على الجهاز المساعد؟ الهدف الحقيقي يجب أن يكون أبعد من تقديم الخدمة نفسها. الهدف أن يصبح الشخص قادراً على استخدام ما حصل عليه ليعيش باستقلال أكبر ويتعلم ويتدرب ويعمل ويشارك في المجتمع. وهنا يأتي التحول من مفهوم الرعاية إلى مفهوم التأهيل والتمكين والمشاركة. وبحسب تقرير شامل حول واقع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الإنجازات المؤسسية والخدمات المقدمة، التحديات الراهنة والرؤية المستقبلية لتعزيز دوره في رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لفترة محل الدراسة 2019-2026، تشمل خدمات الصندوق مجالات صحية وتأهيلية وتعليمية ومهنية واقتصادية واجتماعية، إلى جانب دعم الجمعيات والمراكز العاملة في مجال الإعاقة. وهذا التنوع في الخدمات يعكس حقيقة مهمة: الشخص ذو الإعاقة لا يحتاج فقط إلى من يرعاه، وإنما يحتاج إلى من يساعده على بناء قدرته. فالتأهيل الحركي مثلا لا يهدف فقط إلى تقديم جلسة علاج، وإنما إلى تحسين القدرة على الحركة والاستقلال. والتعليم لا يهدف فقط إلى تسجيل الطالب، وإنما إلى تمكينه من المعرفة. والتدريب المهني لا يكتمل بمجرد التدريب، وإنما يصل إلى غايته عندما يفتح الطريق أمام العمل والإنتاج. والتمكين الاقتصادي لا يعني مساعدة مؤقتة فقط، بل يعني خلق فرصة يستطيع الشخص من خلالها أن يعتمد على نفسه بقدر أكبر. ومن هنا فإن الشخص ذي الإعاقة يجب ألا يكون دائما متلقيا للخدمة، بل ينبغي أن يكون شريكا في المجتمع، شريكا في العمل وفي الإنتاج وفي الحياة العامة، وفي اتخاذ القرار عندما يتعلق الأمر بقضاياه وحقوقه واحتياجاته. هذا التحول يحتاج إلى تغيير في النظرة الاجتماعية أيضا. فالشخص ذو الإعاقة ليس مجرد مستفيد من مؤسسة، ولا رقما في قاعدة بيانات، ولا حالة تحتاج إلى مساعدة. إنه إنسان لديه قدرات وحقوق وطموحات، قد يحتاج إلى أدوات أو خدمات إضافية للوصول إلى ما يصل إليه الآخرون بوسائل أسهل. لكن هذا لا يعني أن دوره يجب أن يتوقف عند حدود الاحتياج. ولهذا فإن نجاح أي منظومة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقاس فقط بعدد الخدمات التي قدمتها، وإنما بما أحدثته تلك الخدمات من تغيير في حياة المستفيدين، وما فتحته أمامهم من أبواب التعليم والعمل والاستقلال والمشاركة. وهنا تبدأ إرادتنا حياة من فكرة واضحة: الرعاية تحفظ الإنسان، لكن التأهيل والتمكين يفتحان أمامه طريق الحياة.
4: قوة المجتمع تكمن في رعاية جميع أفراده، لنكون صوتا قويا لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم الفرصة للاندماج في المجتمع. مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
1: مستمعينا ومتابعينا، نحن معكم في برنامج إرادتنا حياة، ودائما نقدم شهادة على نموذج النجاح والتميز. اليوم قصة نجاحنا هي من ذوي الإعاقة الحركية، الدكتورة خديجة عمر، واحدة من شقوا طريقهم باهتمام كبير وصنعوا نموذج للنجاح. نستمع لقصة نجاح الدكتورة خديجة عمر.

في الثالثة من عمرها تغيرت حياة خديجة علي عمر حين أصيبت بحمى شوكية أدت إلى شلل أطرافها السفلية، لكن هذا التغيير لم يكن نهاية الطريق، فقد كان والداها رحمهما الله حريصين على أن تعيش حياتها بثقة وشجاعة، وأن تختلط بالآخرين وتشاركهم حياتهم بصورة طبيعية، كما غرسا في إخوتها حبها وتقدير ظروفها الصحية وعدم القسوة عليها. بدأت خديجة رحلتها التعليمية على كرسي متحرك، ولم تكن الطريق سهلة. خضعت لأربع عمليات وأمضت شهورا تذاكر على السرير ورجلها مجبسة، ثم بدأت رحلة العلاج الطبيعي. وبعد التعليم الأساسي واجهت تحديا جديدا عندما انتقل شقيقها الأكبر حسين إلى صنعاء للعمل، ولم يعد هناك من يستطيع مرافقتها إلى المدرسة، فاضطرت إلى مواصلة دراستها بنظام الانتساب ومن المنزل، لكنها لم تتوقف. في إجازة ما بين الصف الثاني والثالث الثانوية ذهبت إلى صنعاء برفقة شقيقتها الكبرى، وخضعت لنحو 6 أشهر من العلاج الطبيعي، وهناك بدأت محطة مهمة في حياتها، إذ بدأت استخدام جهاز مساعد للرجل اليمنى والمشاية لتنتقل تدريجيا من الاعتماد على الكرسي إلى محاولة المشي بمساعدة الأجهزة. عادت إلى حبابة وواصلت التدريب خلف منزل الأسرة، وكانت زوجات إخوتها يرافقنها ويشجعنها خلال تلك المرحلة. وبعد ذلك التحقت بالصف الأخير من الثانوية واختارت القسم العلمي. لم تكن خديجة تكتفي بالدراسة، بل بدأت العمل أيضا. عملت مدرسة لمادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية في حبابة، وتجاوزت خوفها من الكتابة على السبورة وهي تستخدم المشاية. وفي عام 2007 حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة صنعاء في قسم علم الاجتماع شعبة الخدمة الاجتماعية. واصلت تطوير نفسها فدرست علوم الكمبيوتر وعملت كمدربة في مجال التنمية البشرية، ثم التحقت بالعمل الحكومي في مجال الخدمة الاجتماعية، وهو مجال وجدته قريبا من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة. وعندما قررت مواصلة الدراسات العليا واجهتها مشكلة المواصلات العامة، لكنها لم تسمح لها بأن تعيقها، فاشترت سيارة وأصبحت السيارة بالنسبة إليها مفتاحا للحرية والتنقل ومواصلة التعليم والعمل. في عام 2015 حصلت على شهادة التوفل من معهد إيميديست، وبعد عامين في 2017 حصلت على درجة الماجستير من جامعة صنعاء بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. لكن حلمها لم يتوقف عند الماجستير. بعد أسبوعين فقط من مناقشة رسالتها بدأت البحث عن منحة للدكتوراه خارج اليمن. راسلت جامعات بريطانية وألمانية وجهزت أوراقها وشهاداتها ومذكراتها وانتظرت. مر عام كامل وهي تتابع وتراسل الجامعات والمنظمات الدولية، لكن الردود لم تكن كما توقعت. تقدمت إلى عدد من المنظمات الدولية وكانت تأمل أن تجد دعما لطالبة من ذوي الإعاقة تسعى لمواصلة تعليمها، لكنها واجهت الرفض المتكرر. وكان يمكن لهذه التجربة أن تكون سببا للتراجع، لكنها تحولت عند خديجة إلى دافع جديد. حولت تجربتها مع المنظمات إلى كتاب بعنوان واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن بين المنظمات المحلية والدولية. وفي الوقت نفسه بحثت عن عمل يساعدها على تغطية نفقات دراستها، وتمكنت من الحصول على فرصة عمل في مكتب الرؤية الوطنية عضوا في وحدة بناء القدرات. ورغم احترامها وتقديرها من الأستاذ محمود الجنيد وزملائها، فإن ظروف الدراسة ومتطلبات البحث الميداني حالت دون استمرارها في العمل. واصلت خديجة دراستها في ظل ظروف صعبة،
وفي عام 2021 وصلت إلى المحطة التي طالما حلمت بها. حصلت على درجة الدكتوراه عن أطروحتها دور المؤسسات الرسمية والوطنية والدولية في إدماج المعاقين حركيا في المجتمع اليمني، دراسة ميدانية مقارنة بين الريف والحضر. لم تكن الدكتوراه بالنسبة إليها مجرد درجة علمية، بل كانت ثمرة سنوات من الدراسة والعمل والعلاج والمواجهة، وإثباتا لقدرة الإنسان على مواصلة الطريق مهما كانت الظروف. واليوم لا تتوقف طموحات خديجة عند الدكتوراه، فهي تتطلع إلى الزمالة العالمية والمنافسة في مجال البحث العلمي المتخصص في الإعاقة والعمل الأكاديمي في جامعات عالمية وإنشاء مركز أبحاث ودراسات متخصص في قضايا الإعاقة، إلى جانب مركز طبي يعنى بالتشخيص واكتشاف الإعاقة والتدخل المبكر وتقديم العلاج للأسر الأشد احتياجا. لم تكن رحلة خديجة بحثاً عن استثناء، بل عن فرصة عادلة، فهي تؤكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يريدون أن تمنح لهم حقوقهم رحمة أو شفقة، وإنما يريدون أن يحصلوا عليها باعتبارها حقوقاً أصيلة يكفلها القانون. كانت هذه قصة الدكتورة خديجة علي عمر، قصة امرأة لم تسمح لكرسي متحرك أن يحدد حدود أحلامها، ولم تسمح للرفض أن يكون نهاية الطريق.

0: إذن مستمعينا ومتابعينا، استمعنا وإياكم إلى قصة نجاح الدكتورة العزيزة خديجة عمر. وأنا دائما عندما أستعرض قصص النجاح أواجه يعني لا أدري كيف أعطي الإخوة والأخوات والأساتذة الأعزاء الذين أستضيفهم في قصص النجاح حقهم. الوقت محدود وقصص النجاح تستحق كل التقدير، لكن هي الرسالة دائما أن هذه نماذج تؤكد لكم جميعا كمتابعين أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا فقط، يعني لا نقدم مجرد مادة توعوية فقط، بل نقدم لكم نماذج ناجحة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: قوة المجتمع تكمن في رعاية جميع أفراده، لنكون صوتا قويا لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم الفرصة للاندماج في المجتمع. مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
2: الإعاقة، يقال عني معاق ولكن عزيمتي لم تعاق. أرى الحياة أمامي غريبة عن حياتي، ليس من جلس على كرسي يقال له معاق، فهناك معاق غيره، ومعاق الأخلاق، معاق العقل، ومعاق الضمير. أذني لا تسمع، ولكن هنا قلبي يسمع وينظر، وبه عزمي. المعاق إنسان كسائر البشر، له إحساسه وكيانه وتفكيره، بل سبب معاناته قد يكون أكثر إحساسه. لماذا تعاملونني هكذا؟ كل ما أريد هو أن تعرفوا بأن لي عقلا يفكر وقلب ينبض وصدق يحكي قصة إنسان. أنا منكم ودمي من عرقكم، حبوني وساعدوني من فضلكم. صعوباتي لا تعني إعاقتي، سعادتي بوجودكم معي وبجانبي، وعذابي وألمي بغيابكم عني. لا يوجد هناك معاق، بل يوجد مجتمع معيق. إلى متى ستكون إعاقتي سببا في معاناتي؟ ولدت ولم أختر إعاقتي بيدي، أتحاسبونني على ذنب لم أقترف بنفسي؟ أبكي بشدة فتقهقرون بسرور، وعندما أحتاجكم ألقى عطفا مسجون. لا تقل إني معاق، مد لي كف الأخوة، ستراني في السباق عبر الشوط بقوة. أنا لست نكرة أو صفحة مطوية في ذاكرة النسيان، أنا من أصيب في عمل أو من مرض أو في حادثة أو وراثة، فلم أضعف ولست من السكان. أنا القانون والموظف والعامل والفني والتاجر والمزارع والطالب، أنا من تخطى صعاب الحياة ومشى قدما لتنمية البلاد. رسالة إلى كل معاق، لا إعاقة، لا إعاقة مع الإرادة. شكرا على المشاهدة.

0: بهذا مستمعينا ومتابعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج إرادتنا حياة. هذا البرنامج الذي نهتم فيه كما نشير دائما بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر إذاعة صنعاء البرنامج العام وعلى مختلف الإذاعات المحلية التي ستشارك وتبث هذا البرنامج بإذن الله تعالى. وصلنا للختام، التحية لكم من جميع طاقم عمل برنامج إرادتنا حياة، ألتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة. في أمان الله.
1: إرادتنا حياة،
2: إرادتنا حياة، إرادتنا حياة.
1: إعداد وتقديم عبد العزيز القدمي.
2: قراءة النصوص، أماني عامر.

0: إرادتنا حياة، إخراج طاهر الحرز.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد، أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة، إخراج طاهر الحرازي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نطل عليكم في حلقة جديدة من مدينة مسكونة بالحب والجمال، معالمها الدائرية الموحية بعظمة التاريخ. اسمها تعز، شهرتها عدينة، وفي فم التاريخ أحلى مدينة. تعز ابتسامة التاريخ ودلال الطبيعة وغنج الجمال. تعز العظيمة، تعز العلم، تعز الثقافة، تعز مأوى العلماء وموفد العظماء عبر الحقب.
1: تعز اليوم، تعز الأمس، هي ماضي اليمن وحاضرها ومستقبلها. تمتد من سواحل مخا وباب المندب غربا، وتحادد الحديدة والضالع ولحج، وتشكل مساحة أريافها أضعاف مساحة المدينة الحضرية المزدحمة بالسكان على السفوح الشمالية لجبل صبر.
2: كانت قبلة للعلماء وللفقهاء وللأدباء وللرحالة والمفكرين، أبرزهم الرحالة المغربي ابن بطوطة الشهير الذي أتى في عهد المبعث الرسولي، وتم تأليف عدد من المؤلفات الفقهية والعلمية.
0: تأخذك مدينة تعز بشقها القديم إلى العصور الذهبية، تنعش بذلك ذاكرة مكان يكتنف بعشرات الشواهد التاريخية التي شيدها عظماء وما زالوا يملؤون المكان هيبة وحضورا.
1: يعود تاريخ المدينة إلى ما قبل الميلاد، ولكن ذاع صيتها منذ زارها الصحابي الجليل معاذ بن جبل بطلب من الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله في السنة 8 للهجرة، وأسس فيها جامع الجند. واعتبر المؤرخ والباحث محمد سيف أن عصرها الذهبي هو عصر الدولة الرسولية.
0: كانت مقرا لنشر الدين الإسلامي في بقية ربوع البلاد، وكانت المدينة تسمى عدينة، وفي أواخر القرن السادس الهجري عرفت باسم تعز بعد وصول توران شاه الأيوبي لليمن سنة 1173 ميلادية.
1: تعود نشأتها إلى القرن السادس الهجري عندما ظهر اسمها لأول مرة بعد وصول توران شاه إلى اليمن عام 1173 ميلادي. ويذكر مؤرخ التاريخ اليمني أن ظهورها قبل توران غير أن الاكتشافات والحفريات الأثرية تؤكد أنها موجودة قبل ذلك التاريخ، بدليل أن توران شاه جعل فيها أمير ينوب عنه.
0: أول من مدنها الملك المظفر الرسولي، حتى أصبحت عاصمة الدولة الرسولية التي امتد حكمها إلى شتى بقاع اليمن، والتاريخ يصفها بأنها العاصمة الثانية من سلسلة الرسولي.
1: من البوابة الغربية لمدينة تعز تقودنا الخطى لتتجه بنا نحو الآثار التاريخية التي تحتضنها مدينة تعز، ومن منازلها تفوح رائحة الحضارة التي حملها أجدادنا على أكتافهم حجرا حجرا، كعبير تستنشقه رئتك المتضورة شوقا لعناق نسمات هواء قادمة من قديم التاريخ.
3: يعتبر العصر الذهبي لمدينة تعز هو عصر الدولة الرسولية. الدولة الرسولية حكمت اليمن 200 سنة وكانت عاصمتها تعز. كان يوجد في مدينة تعز 20 قصرا ملكيا، وكان يوجد فيها 30 مسجدا على هيئة مسجد الأشرفية والمظفر.
0: حضارة ما زالت بصمات أصابع بانيها تتجلى من خلال مبانيها المحكمة التصميم والبارزة في النقوش. للمدينة تاريخ حضاري وإسلامي بلغ أوج قوته وازدهاره عندما اتخذها الملك المظفر عاصمة الدولة الرسولية في الفترة ما بين عام 1229 إلى عام 1454 للميلاد.
1: الزائر للمدينة القديمة تستقبله العديد من المعالم التاريخية، كقبة الحسينية التي تبدو صورة مفعمة بالدفء حين تغازل أشعة الشمس سطحها، وترغم القبة أعين قلوب زائريها للدوران حولها متأملين إتقان الماضي الذي خلده تاريخ المدينة في صفحاته حتى اليوم.
0: ما تزال المدرسة الأشرفية متخمة بالفسيفساء الملونة البديعة، قبتها الشاهقة التي تغطي المساحة الوسطى للمسجد الذي يقع داخلها.
1: ومن أبرز معالمها قلعة القاهرة التاريخية التي تتربع على تلة مرتفعة وتشرف على مدينة تعز، وكانت تحرسها من هجمات الأعداء، وكذلك مسجد المظفر والمعتبية وغيرها الكثير. ما زالت المدينة تحتفظ بأسواقها الشعبية كسوق الشناني الأبرز والأقدم فيها، والمتميز بعرض بعض السلع التقليدية والحرفية، وخصوصا سلع العطارين، والحديث عن تعز لا يكفي لسرد تفاصيلها وحكايات موروثها الشعبي.
0: تزهر المدينة بمعالم أثرية جمة، أهمها السور الذي كان يحيط بالمدينة والذي تخلله 7 أبواب لم يتبقى منها سوى 2، الباب الأول وباب موسى. هذه الأبواب كانت تغلق لحماية المدينة وتحافظ على أهليها.
4: لو عدنا بذاكرتنا، لا أقول قليلا ولكن أقول كثيرا، إلى بدايات تأسيس مدينة تعز أو مدينة ذي عدينة. بدايتها كمركز دولة، كانت عاصمة لدولة أوشان في القرن 4 قبل الميلاد، إلى أن جاء الإسلام واتجه أبنائها بنوع من أنواع الشفافية والحب والعشق والطهارة، عشق الطهارة الذي في الدين الإسلامي وما نادى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتجهت الوفود من تعز إلى فرنسا وإلى حدود الصين، بني حمير، أبناء حمير وسباء ومعين، هؤلاء الذين هم بناة الحضارة، سواء كانت الحضارة في اليمن أو الحضارة في بلاد الرافدين أو في الشام، ولا أغالي إذا قلت وفي مصر. مدينة تعز في الذاكرة بقت منها آثار كثيرة، لكن عملت تعز بقسوة. من مساجد تعز أدركت مسجد الظاهرية، وفيه مسجد وفيه صومعة ونصر، أدركت هذا المسجد، وأدركت مسجد سويدان، وأدركت مسجد الأميرة نبيلة تخرب. باب موسى هو اسمه باب سنان، سنان باشا، أيوه هو سوى الذي بناه سنان باشا رحمه الله. لكن جاء واحد صوفي من حق تهامة من بيت الفقيه، وسكن في طرف الأجينات عند مقبرة الباشوات، الباشا بهرام والباشا إبراهيم والباشا، كانت قباب نذكرها احنا، طرف عند مسجد ما يسموها الآن الناصر أو بقدامه. جاء هذا الصوفي من تهامة موسى بن أحمد بن عجيل وسكن هناك، سموا باب موسى الناس.
1: شهدت عبر مراحل تاريخها جملة من الأنشطة الإنسانية التاريخية والحضارية المزدهرة، بدءا من السكن والموطن البشري المبكر في عدة مناطق، ومنها منطقة البرح ومستوطنات العصر الحجري في حمام علي.
0: عثر على الخط المسند مكتوب على ألواح مختلفة في مدن قديمة، منها جبل حبشي والسواء وبقايا أسوار وآثار معابد وأسواق وقنوات سدود وقنوات مياه وصهاريج، كما عرفت المستوطنات المقابر الصخرية وقنوات للري في منطقة ماوية.
1: أغلب كتب الرحال العرب ذكرت تعز بشكل متميز، حيث زارها ابن بطوطة عام 1377 في عهد الدولة الرسولية، ووصفها بأنها من أحسن المدن اليمنية وأعظمها. أما ياقوت الحموي عام 1229 قال أنها قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورة، وقال ابن المجاور عنها في كتابه تعز قلعة حصينة، وليس في جميع اليمن أسعد منها وأكثر منها تحصينا. وقد وصفها الرحال الهولندي بيتر فان دون سنة 1618 مديرة تعز بأنها جميلة وأعجب بالأبراج والأسوار.
0: احتضنت مدينة تعز كوكبة من المثقفين من أنحاء العالم، حيث كانت بمقام الأندلس حاليا في المجال الثقافي. وبعد سقوط الدولة الرسولية عام 1454 للميلاد، بدت معالمها الحضارية والتاريخية تظهر بلباس من الإيمان.

0: خلال التاريخ الحديث شهدت نشاطا زراعيا واقتصاديا متميزا نتيجة ازدهار زراعة البن وتجارته وتصديره، كما ظل ميناء المخا أكثر المواني ازدهارا حتى نهاية القرن التاسع عشر للميلاد.
1: بني حماد لا تذكر إلا ويذكر بنها الأشهر والأكثر استهلاكا في بلادنا المتميز بمذاقه ورائحته. تشكل جبال بني حماد وسفوحها ووديانها أرض زراعية لشجرة البن وبعض الفواكه والمحاصيل، وأبرز وديانها وادي الضباب المنحدر من ذبحان وبعض قرى قدس.
0: ومنطقة بني حماد كانت مركزا قديما لحكام الدولة المعافرية كما يذكر بعض المؤرخين، وتضم عزل بني حماد العديد من القرى المتجاورة في حميمية تعكس أصالة الإنسان اليمني ومعدنه الأصيل.
1: تعز لم تكن عظيمة فحسب، بل هي فاتنة أيضا، لا سيما وقد أرخت ذوائبها على صدرها وتغنجت بأحضان حبيب أشم يسمى جبل صبر، وقد منحها ذلك الحبيب جمالا ودلالا لم يكن للمدينة عدا حدائق علقت ببابل العراق. ناهيك عن سحر الطبيعة الخلابة ومناخها الفريد الذين جعلها أجمل بكثير من مدينة البندقية.
0: وحينما يهطل الجمال في مدينة تعز تتفدق الروض أزهارا وتصير القفار حدائق، فتجري الجداول وتنبت الحشائش وتظهر البراعم على عروش أغصان خضراء وأوراق خضراء، وكلاهما يتمايل طربا مع حبات الرمل المتناثرة على موجات الرياح الباردة.
1: تعرضت لعدة حروب قضت على كثير من موروثها الحضاري والثقافي والمادي والفكري، ومنها مكتبة الأشرفية التي أحرقت، وعلى الرغم من هذا تظل مدينة تعز أسطورة خالدة خلدتها كتب التاريخ وأبجدية حضارة، وما زالت شواهدها قائمة حتى الآن.

0: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.
1: وقفة إعلانية.
0: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: من غرر بهم إلى إخوان لنا، نناديكم ونخاطب عقولكم اللبيبة، إن العدو الذي يدفع بكم اليوم حطبا لحربه في سبيل أطماعه ومصالحه، فلا تكونوا وقودا لحربه وخداعه وأهدافه.
1: إضاءة ثورية.
2: نتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تغز العز، تغز الإباء، تغز الوعي، تغز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الأبياء، المجاهدون الأحرار، يا من صنعتم من رحم المعاناة مجدا تليدا ومن لهيب الميادين عزا لا يلين، أنتم اليوم درع الأمة الحصين وسيف الحق الصارم في وجه كل مستكبر. إن موقفكم أيها الأبطال الثابت في ساحات الوغى هو نبض الشرف الذي لا يخبو، ودماءكم الزكية وسام فخر يزين جبين التاريخ ويضيء طريق الأجيال القادمة نحو الحرية والكرامة. أيها المجاهدون الأحرار، في خضم هذه المعركة المصيرية يجدد شعبنا العظيم العهد والوفاء بأن القضية الفلسطينية ستظل بوصلتنا الأولى التي لا نضل عنها أبدا، وأن خيار الجهاد والمقاومة هو طريقنا الراسخ الذي لن نحيد عنه أبدا، وأن ما تسطرونه اليوم من دك لمواقع الأعداء واستهداف لبنيتهم واقتصادهم هو ثمرة عزيمتكم الصادقة ورسالة ساطعة بأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. يا حماة الوطن الأوفياء، يا من تحملون الأمانة الثقيلة في زمن عز فيه الرجال، إن بطولاتكم المشهودة في البر والبحر والجو هي عهد نجدده لشهداء الأمة الأبرار، ووعد صادق نقطعه لأهلنا الصامدين في كل مكان. فامضوا أيها الأبطال على بركة الله بثبات واقتدار، واعلموا أن الشعب معكم والأمة خلفكم، وكونوا دائما وأبدا على يقين تام بأن النصر حليف الصابرين وأن جند الله هم الغالبون.

0: جادمون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة، قدرتها العسكرية ممتازة.
1: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير، الصقور اليمانية التي دكت عروش الطغيان، يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1128-10262 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-10119-10262 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
2: عين على الأحداث. رجال الرجال في كل جبهات العزة والشرف، أبناء شعبنا الكريم، إن الواقع دائما هو عنوان الحقيقة، واليوم لدينا حقيقة باتت تجلياتها أسطع من شمس النهار. لقد سقطت الأقنعة وتهاوت الماكينة الإعلامية للعدو السعودي ومرتزقته، وانكشف زيف إمبراطوريتهم الإعلامية التي طالما اقتاتت على التضليل والتزييف، ولم يعد بمقدور تلك الماكينة الإعلامية المتهالكة أن تغطي على هول الهزائم ولا أن تصنع انتصارا وهميا في عالم الافتراض والتضليل. ولعل ما سمي بمعركة فجر اليمن التي أعلنها المرتزق العليمي يقف شاهدا حيا على هذا الفشل الذريع، زوبعة إعلامية وتبجح فارغ سرعان ما تبدد وانتهى خلال ساعات معدودة، ليتحول هذا الفجر المزعوم إلى ظلام دامس يلف المرتزق وداعميهم، حتى تبخرت تلك الأوهام على أرض الواقع وتجلت حقيقتها في تلك المشاهد والمقاطع الصوتية التي وثقها مراسلو الإعلام الوطني والإعلام الحربي من قلب الحدث ومن جبهات المواجهة. أيها الإخوة، إن التاريخ لا يرحم من يراهن على الأجنبي، والعدو السعودي لم يتعامل مع مرتزقته إلا كأدوات رخيصة ووقود لمعاركه الخاسرة على مدى 12 عاما، وما حصدوا من ورائه إلا الفشل والتخبط والهزائم المتلاحقة على امتداد الجبهات. ومن هذا المنبر الشامخ تكرر القوات المسلحة دعوتها الصادقة والأخيرة لمن تبقى من المغرر بهم في بعض جبهات محافظة تعز أو في غيرها من المحافظات: استفيدوا من قرار العفو العام قبل فوات الأوان، انظروا إلى واقع إخوانكم الذين أدركوا خطأهم. لقد أمنت القوات المسلحة عودة الآلاف من المغرر بهم في الساحل الغربي، ويسرت وصولهم إلى أسرهم ومنازلهم معززين مكرمين. إن حضن الوطن لا يزال مفتوحا لكل من يعود إلى صف الحق ويترك الارتهان للغزاة والمحتلين، فاحسموا أمركم ولا تكونوا كبش فداء لعدو يسعى لدمار بلدكم ثم يترككم لمصيركم المحتوم.

من سجل الخالدين. حماة الوطن، أيها المجاهدون الأحرار، مستمعين الكرام، إن الشهداء هم منارات التضحية والفداء، سطروا بدمائهم الطاهرة أروع ملاحم البطولة والوفاء، فخلدوا أسماءهم في صفحات الميد والتاريخ، ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم وأمتهم، فاستحقوا المكانة الرفيعة عند الله وفي قلوب الناس. ومن أولئك الأبطال الشهيد النقيب أحمد صالح علي البحيري. الشهيد أحمد صالح البحيري الملقب أبو إبراهيم نشأ وتربى في الحجلة مديرية عيال سريح محافظة عمران، استشهد في محافظة الجوف عام 2020 ميلادية في 6 شعبان 1441 هجرية. الشهيد أحمد صالح البحيري أبو إبراهيم كان نموذجا راقيا للمجاهد المخلص والمتفاني والمسارع في ميادين العمل والإحسان إلى الناس، فكان على مستوى عال من التواضع والأخلاق سواء بين إخوانه المجاهدين أو في أوساط أهله ومجتمعه، وكان ما يميزه هو روحه المعنوية التي كانت تفيض بالإيمان والصدق والتقوى في أعماله وكلامه. أعزائي المستمعين، كان الشهيد من أوائل السباقين في المسيرة القرآنية الذي كرس جهوده وحياته في ميادين القتال والمواجهة ضد أعداء الله وأعداء الوطن، وقد شارك أحمد صالح البحيري في عدة معارك أهمها في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته، والتي كان أبرزها العمليات العسكرية التي شارك فيها عملية نصر من الله، وعملية البنيان المرصوص في نهم، وعملية فأمكن منهم في الجوف ومأرب، والتي اختتم فيها مساره الجهادي واستشهد فيها، فسلام الله عليك يا أبو إبراهيم ولا نامت أعين الجبناء.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده الدرس العاشر. نبدأ من بداية الملزمة. يقول الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بالأمس كان مما تحدثنا عنه هو ما تجلى في عدة آيات من كتاب الله الكريم، الحديث في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده الدرس التاسع. بالأمس كان مما تحدثنا عنه هو ما تجلى في عدة آيات من كتاب الله الكريم، تلك الحالة الرهيبة التي يمر بها كثير من الناس، ومعظمهم فيما يبدو هم من عامة الناس من الأتباع عادة، أن هناك سيكون في يوم الحساب، سيكون أيضا في داخل النار نفسها تخاصم وتشاجر ولعن متبادل وعداء شديد وحسرات كبيرة جدا تقطع القلوب. وقلنا أيضا هذا يدل على أن هذه ستكون بين أطراف كان بينها في الدنيا علاقة قوية جدا، قرين مع قرينه، تابع مع متبوعه، مرؤوس مع رئيسه، أمة مع أمة قبلها كانت تحتذي بها وتسير على نهجها. من كانوا أخلاء في هذه الدنيا، من كانوا أصدقاء في هذه الدنيا، ولكن صداقة لا تقوم على أساس صحيح، صداقة عشوائية، صداقة قد تحكمها أو تدفع إليها أو تعزز روابطها مصالح دنيوية لا يلتفت معها الناس إلى خطورة النتيجة. الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من كانوا في الدنيا متقين، أصدقاء مع متقين، أتباع لمتقين، قرناء لمتقين، هؤلاء هم من ستعظم فيما بينهم المودة، ويشكر بعضهم بعضا في ذلك اليوم، ويرتاح بعضهم لبعض. فلماذا تتحول كل تلك الصداقات إلى حالة عداء؟ ولماذا يتبخر في ذلك اليوم الحديث عن كل المصالح السابقة في الدنيا؟ يصبح كل التعبير هو عن خطورة الموقف الذي أصبحوا فيه، الذي لم يعد بإمكان أولئك أن يذكروا الآخرين بأنهم لكننا في الدنيا عملنا لكم كذا وكذا، وفي الدنيا صنعنا لكم كذا وكذا، لأن هذه لن تقبل إطلاقا من الطرف الآخر، لأنه عادة المضلون يجذبون أو المتبوعين يجذبون الأتباع بمرقبات أموال أو يتوسطون لهم أو مقامات معنوية أو ما شابه. لكن في يوم القيامة إذا أتوا ليذكروهم بأننا عملنا لكم كذا، هذه لا تنفع ولا قيمة لها، لأن ما أعطاه في الدنيا ليس له ثمن أبدا، أوصله إلى قعر جهنم. عندما ذكر فرعون موسى عليه السلام ألم يذكره بنعمة؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ ألم يقل هكذا فرعون؟ في يوم القيامة تنسى كل هذه تماما فيما بين الأصدقاء، إذا كان صديقا ممن يضلك، ممن هو على ضلال في سلوكه، في اعتقاداته، في مواقفه، في توجهاته. قد يعمل لك في الدنيا الشيء الكثير، لكن سترى أنه أضلك وأنه أهلكك وأنه بئس القرين على الرغم مما عمل لك في الدنيا، فتقول له: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. أن تسمع من ذلك القرين كلمة أخرى يقول: لماذا بئس القرين؟ وأنا كنت في الدنيا أعمل لك كذا وعملت لك كذا. هذه لا قيمة لها تماما، أصبحت لا قيمة لها نهائيا، لأنه قال لك بئس القرين على الرغم مما قد عملت له في الدنيا. وهكذا بالنسبة للكبار أيضا المتبوعين مع الأتباع، يلعن بعضهم بعضا، يتبرؤون من بعضهم بعض. وقلنا أيضا بأنه اتضح بأن معظم العذاب النفسي والحسرات هي تكون للأتباع أعظم من الكبار. في هذا الجانب: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. عداوة شديدة، أين هم الذين أضلونا من الإنس والجن نجعلهما تحت أقدامنا في أسفل درك في جهنم، ندوسهم بأقدامنا. من العداوة، من الحقد، من الأسف، من الحسرة، من الندم، لأنه لا يدري ماذا يعمل إلا هذا. ذلك الذي أضله يتركه يدوسه بأقدامه في نار جهنم، وقد لا يحصل هذا أيضا، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، أليست أمة تابعة لأمة كانت سابقة قبلها؟ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف، لكم ضعف وهم لهم أضعاف، لكم أضعاف عذابي لأنكم كنتم تؤثرون اتباعهم وكنتم تربطون أنفسكم بهم وتنصرفون عن الحق وتنصرفون عن الهدى وأنتم متمسكون بهم. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الكبار تبرؤوا من الصغار، والصغار هم من كانوا في الدنيا يصفقون لهم ويؤيدونهم ويدعمونهم بأموالهم وبألسنتهم وبأنفسهم، يوم القيامة يتبرؤون منهم. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، كل الوسائل تتقطع فيما بينهم، تحصل حسرات عظيمة، ولكن في أي طرف حكاها الله سبحانه وتعالى؟ وعن من؟ عن الكبار أم عن الصغار؟ الصغار هم من سيكونون أكثر أسفا وندما. وقال الذين اتبعوا، عندما رأوا أولئك تبرؤوا منهم في هذا الموقف الصعب وعرفوا بأنهم أضلوا أنفسهم لما اتبعوهم في الدنيا، يوم كانوا متبعين لهم في الدنيا بسبب اتباعهم لهم في الدنيا، ورأوا بأنهم لا يمكن أن ينفعوهم بشيء في ذلك الموقف الرهيب، بل يتبرؤون منهم، يعلنون تخليهم عنهم في ذلك الموقف الصعب، تحصل حسرات شديدة. فيقول ماذا؟ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، ليت لنا كرة نرجع إلى الدنيا مرة ثانية فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لا يوجد هناك رجعة نهائيا، لأنه في القيامة يأتي من كانوا يتبعونه، من كانوا يصفقون له، من كانوا يتفانون في خدمته، من كانوا يتولونه، فيتبرأ منهم، لا يواسيهم، على الأقل مواساة وهم في النار جميعا أبدا، يتبرأ منهم، فيصابوا بالحسرة والندامة لأنهم اتبعوا، لأنهم صفقوا، أفنوا حياتهم في خدمة هؤلاء، ثم أتوا في القيامة ليتبرأوا منهم. وهذا لوحدها حسرة تقطع وندامة تقطع القلوب. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ستجد هكذا الحسرات للأتباع، لأن الأتباع هم من يصعد على أكتافهم الظالمون، ومن بأموالهم وتأييدهم تشتد سواعد الطغاة والمجرمين. هم الجنود، هم التجار، هم الأعوان، هم من يصفقون، هم من يؤيدون. قد يكون هناك شخص واحد فقط موقفه بالنسبة للجميع كموقف الشيطان. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وتلاحظ أن الحسرة تأتي بين هذه الأطراف التي كانت في الدنيا تسود ما بينها حالة من الود والتأييد والتعاون وغيره، ود وتأييد وتعاون على الباطل، ولكن تتحول إلى عداء شديد في الآخرة. نجد أنه حصل مثلها مع إبليس في موقف الناس من إبليس. نقول نستاهل، لأننا كنا في الدنيا عارفين بأنه عدو، أليس كذلك؟ وعارفين بأنه يريد أن يضلنا، وعالمين بأنه يريد أن يدعونا إلى عذاب السعير، وعالمين بهذه الأشياء كلها، فنحن نستاهل أن يغوينا، أليس كذلك؟ لكن أن ترى نفسك أنك كنت تؤيد وتنصر وتدعم وتشجع وتجند نفسك ومالك مع أطراف هي ضالة، ستكون الحسرة هنا، أنك أضعت عمرك مع طرف أودى بك اتباعه وتأييده ودعمه إلى قعر جهنم، وهذا الطرف يأتي يتبرأ علنا مني في ذلك الموقف الحرج، فتكون الحسرة هنا على الأتباع أكثر. لم يتحدث القرآن عن الحسرات بالنسبة للكبار. الكبار يكفيهم حسرة أنهم يحملون أوزارا كثيرة، من أوزار الذين يضلونهم، من أوزار الذين يخدعونهم، ليحملوا أوزارهم كاملتي يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. نكتفي بهذا المقدار، وقبل الختام نذكر أبرز النقاط. أولا، أن هناك سيكون في يوم الحساب في داخل النار نفسها تخاصم وتشاجر ولعن متبادل وعداء شديد وحسرة تقطع القلوب، وأن هذا اللعن المتبادل، هذه الحسرة، هذا العداء الشديد، هذا التخاصم سيكون بين أطراف كان بينها في الدنيا علاقة قوية جدا، من كانوا أصدقاء في هذه الدنيا ولكن صداقة لا تقوم على أساس صحيح. ثانيا، من كانوا في الدنيا متقين، أصدقاء مع متقين، أتباع لمتقين، قرناء لمتقين، هؤلاء هم من ستعظم فيما بينهم المودة، ويشكر بعضهم بعضا في ذلك اليوم، ويرتاح بعضهم لبعض. ثالثا، ستجد هكذا الحسرات للأتباع. لماذا؟ لأن الأتباع هم من يصعد على أكتافهم الظالمون، ومن بأموالهم وتأييدهم تشتد سواعد الطغاة والمجرمين. هم الجنود، هم التجار، هم الأعوان، هم من يصفقون، هم من يؤيدون. رابعا، أن ترى نفسك أنك كنت تؤيد وتنصر وتدعم وتشجع وتجند نفسك ومالك مع أطراف هي ضالة، ستكون الحسرة هنا، أنك أضعت عمرك مع طرف أودى بك اتباعه وتأييده ودعمه إلى قعر جهنم، وهذا الطرف يأتي يتبرأ علنا مني في ذلك الموقف الحرج، فتكون الحسرة هنا على الأتباع أكثر. هذا أبرز ما جاء. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لأن نكون من أتباع المتقين، من أولياء المتقين، أن يحشرنا مع المتقين، وأن يوفقنا لأن نبحث عن المضلين هنا في الدنيا، وأن نتبرأ منهم، وأن نلعنهم هنا في الدنيا حيث سينفع، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: تكلم
1: من قوة الله جعل من ضعفنا قوة ومن في الحق قوتنا الإضافية ومن ضعف قوة صنعنا قوة القوة وتصدرت المراكين اليمانية.

0: هذا يصنع.
1: رب الكون شاهد اننا معكم معابر في الحزام بنساندكم وللجوده نعاهد، تبشروا في حرب ولا في سلام.
0: وحنافية حالف معتدل فيه الرجاء وحده على اهل الاعتماد، واثق بوعده للسماء رافع يديه النصر والتوفيق منه والسلام.
2: ونحن يا الله منك كل شيء، ونستمد العون والرضا من الله، والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله. نصر ولا شهادة، فأنا أخذ إحداها، ما تبكى تبكى يا الرجال الحداقة.

بإذن الله سبحانه وتعالى سنلجن هؤلاء المرتزقة الخونة العملاء الذين اشتروا بآيات الله وعادي ثمنا قليلا كما بني إسرائيل دروس في العزة والكرامة والشموخ والإباء.

0: وقالا
1: بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: عض كلب، داء الكلب، السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
6: عيلطف الله، ما نفعل لها.
5: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
6: نسينا،
5: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
6: وهذا ما يقع به،
5: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
6: خلاص، جل من لا يسهو.
5: السلامة تشتي الحرص،
6: وما نفعل.
5: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
6: إن شاء الله.
5: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
6: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
7: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
8: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. من قميص يوسف إلى قميص عثمان إلى قميص الكعبة، الطغيان وصناعة القمصان، إنها الحكاية العتيدة المأساوية، حكاية متسلسلة الفصول عبر الأزمنة والتواريخ والحقب منذ بواكير هذا الوجود البشري وحروبه وصراعاته التي لا تتوقف الواحدة منها إلا لتتلوها أخرى أشد وأنكى وأدمى. وإلى اليوم وحتى ما شاء الله، إنها قصة تليدة جديدة ومتجددة باستمرار، قصة جند الشيطان وسلالته الجهنمية الإجرامية الذين لهم في كل زمان وحقبة من تاريخ البشرية حضورهم المشؤوم المقيت وبصمتهم الكئيبة المظلمة والممهورة بدماء الضحايا من المظلومين والمقهورين والمستضعفين، ولهم ذراريهم المدججون بنوازع الشر والعدوان والاستعباد لخلق الله. وهكذا يمتد وتير بلائهم عبر الآزال والآباد، من النمرود المأفون والفرعون المتأله إلى نيرون المعتوه، إلى معاوية المارق ويزيده المخمور، إلى طغاة الغرب السلاب النهاب المستأثر المستكبر المتيهود والمتصهين، وصولا إلى أمريكا الإبستينية الممسوسة بالصهينة والأطماع المنفلتة، وترامبها اللص العالمي المتنمر والقاتل الأشر، وأتباعها من سماسرة البترو دولار والتطبيع والقتلة بالمنشار وأشباههم، سفاحون أفاقون متمرسون وطغاة كذابون مردة، خياطون مهرة في صناعة الذرائع والحجج والمبررات لجرائمهم وموبقاتهم وطغيانهم، لا يكفون عن التناسل الشيطاني من أجدادهم الأقصين إخوة النبي يوسف عليه السلام إلى جدهم الوسيط المؤسلب بالغدر والمكر معاوية، وحتى حفيدهم الأدنى المهفوف ابن سلمان، ويجيدون باحتراف إلى جانب القتل والهتك والقمع والاستلاب والانتهاب والانتهاز صناعة قمصان الدجل والتضليل والإفك والبهتان متعددة الأشكال والأغراض والوظائف. إنها قمصان تعددت في وظائفها وأغراضها ومآربها، كما تعدد صانعوها، وكما تعددت حقب حضورها ووجودها حتى اليوم. قمصان أغطية على جرائم كقميص يوسف، وقمصان تعمية عن أطماع التسلط المستأثر الباغي كقميص عثمان، وقمصان لها مآرب شيطانية أخرى من بينها تبرير الإجرام والعدوان. وهذه الأخيرة يتحدث عنها مثالها الطري والأجد، وهو مثال مزدوج أو قميص برأسين، مكة والمدينة المنورة. وأراد به مصممه وصانعه الأفاك السعودي الفاشل تحقيق عدد من الأهداف والغايات الخبيثة، من بينها وأهمها تشويه موقف يمن الإيمان والحكمة، الموقف المشروع والمحق في مواجهة العدوان والحصار السعودي السافر والجائر وعديم المشروعية، وتحريض وتجييش الشعوب المسلمة على أبناء اليمن في موقفهم وصمودهم الفاعل والموجع بضرباته القاصمة للعدو السعودي القاتل البهات الكذاب، الذي ارتد كيده في نحره وعاد إليه قميصه البائس البائر، مضاعفا غصة خيبته وهزيمته وتداعي أركان عدوانه وحصاره المتسارع، والتي يحاول عبثا تلافي مآلها المحتم الوشيك، وهي السقوط التام بحول الله تعالى. ولا عاصم اليوم لهذا المجرم الإبستيني العربيد من أمر الله. هذا هو المصير الطبيعي والذي لا بد منه لهذا الطغيان الإجرامي الدموي، كما هو مصير أمثاله عبر التاريخ الطويل، ومصير قمصانهم، قمصان المكر والخداع واستغفال العقول واستدراجها إلى أفخاخ القناعات الخاطئة والحقائق المزورة والوقائع المقلوبة والثقافات المغلوطة.
8: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وهذا أبرز ما فيها. العدو السعودي يستهدف بغارات جوية وبقصف صاروخي محافظات تعز وحجة وصعدة والحديدة وعمران ومطار صنعاء الدولي. العدو الإسرائيلي يشن غارتين ويقصف مناطق في الجنوب اللبناني. روسيا تعلن استهداف سفينة شحن تنقل عتادا عسكريا إلى ميناء أوديسا. التفاصيل: استشهدت امرأة اليوم إثر غارتين شنهما طيران العدو السعودي على منزل القاضي علي السامعي، كما استهدف بغارتين المجمع الحكومي بمديرية السامع وأربع غارات على باب المندب في محافظة تعز، وأصيب ثلاثة مواطنين إثر غارات على قرى بني حطب في مديرية عبس في محافظة حجة استخدم فيها قنابل عنقودية محرمة دوليا. واستهدف العدو السعودي بالصواريخ مدينة صعدة وشبكة الاتصالات في مديرية الصفراء، كما استهدف بالصواريخ مناطق في مديرية كتاف والبقع والسحار وآل سالم بمحافظة صعدة، واستهدف محطة شركة النفط في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، وشن أربع غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران وأربع غارات على مطار صنعاء الدولي. أعلن الإعلام الحربي أنه سيبث مشاهد استهداف تحشيدات العدو السعودي في كهبوب والوازعية بطائرات شواظ الانقضاضية الساعة الرابعة عصرا. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برقية تهنئة إلى كافة المغتربين في الخارج بمناسبة يوم المغترب اليمني الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام، أشاد فيها بالدور الذي يطلع به المغتربون اليمنيون في خدمة الوطن وتقديم صورة مشرفة عنه والتعريف به وبثقافته وحضارته الممتدة عبر آلاف السنين، وعبر عن تقديره للمساهمة الفاعلة للمغتربين في مسيرة التنمية في دول الاغتراب وفي مد جسور الصداقة والشراكة والتعاون المشترك مع تلك الدول. واعتبر نائب وزير الخارجية الاحتفاء السنوي بيوم المغترب اليمني مناسبة للتعبير عن التقدير لعطاءاتهم المتواصلة واعترافا بإساماتهم البارزة في خدمة الوطن، داعيا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لليمن الأمن والاستقرار والازدهار بإذن الله. أصيب مواطن فلسطيني اليوم بنيران العدو الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع شملت المناطق الشرقية من مدينتي غزة وخان يونس إلى جانب مناطق في وسط القطاع، فيما أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين اليوم إثر اعتداء مستوطنين صهاينة على المزارع وممتلكاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية. شنت مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي اليوم غارة بصاروخين موجهين على حي الحريق الواقع بين بلدتي النبطية الفوقة وكفر تبنيت في قضاء النبطية في جنوب لبنان، فيما قصفت مدفعية العدو محيط بلدتي حداثة وبرعشيت، كما طال القصف واديي السلوقي والحجير وفق ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. توغلت دورية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي مؤلفة من ثمان آليات عسكرية انطلاقا من قاعدة تل أحمر في بلدة كودنة باتجاه قريتي رسم سند والحيادرة جنوب محافظة القنيطرة بجنوب سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني اليوم
بأن الدورية انتشرت في المنطقة ونفذت مداهمات وعمليات تفتيش في قرية الحيادرة دون ورود معلومات عن اعتقالات أو تفاصيل إضافية بشأن نتائج العملية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة واصلت الليلة الماضية شن هجمات بطائرة مسيرة على منشآت البنية التحتية للموانئ الأوكرانية، إضافة إلى سفن تستخدم لمصلحة القوات الأوكرانية. وأوضحت الوزارة في بيان على قناتها في منصة تيليجرام أن الهجوم أسفر عن إصابة سفينة شحن جاف كانت تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء أوديسا أثناء وجودها في عرض البحر. النبأ الأخير. طرب إعصار إيسياس ساحل الخليج الأمريكي مصحوبا بأمطار غزيرة وسط مخاوف من غرق المناطق المنخفضة بفعل الفيضانات، فيما دعت السلطات السكان لإخلاء منازلهم قبل وصول العاصفة. وقال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار، وهو الأول خلال موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي، وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة ديستين بولاية فلوريدا مع تسجيل سرعة رياح قصوى بلغت 105 أميال في الساعة، أي ما يعادل 169 كيلومترا في الساعة. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. العدو السعودي يستهدف بغارات جوية وبقصف صاروخي محافظات تعز وحجة وصعدة والحديدة وعمران ومطار صنعاء الدولي. العدو الإسرائيلي يشن غارتين ويقصف مناطق في الجنوب اللبناني. روسيا تعلن استهداف سفينة شحن تنقل عتادا عسكريا إلى ميناء أوديسا. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعاتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وتستمعون فيها إلى حشود مليونية، ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة العدوان السعودي. النائب في البرلمان التونسي السابق يشيد بالحضور الشعب المستمر في الميادين لدعم قضايا الأمة.

0: شهدت العاصمة صنعاء أمس مسيرة مليونية تحت شعار ثبات مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي، تزامنا مع الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى، حيث تدفقت الحشود الهادرة من كل حدب وصوب تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، مجددة العهد بثبات الشعب اليمني على مواقفه الإيمانية المشرفة والمساندة والمناصرة لقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك. وأكدت أن شعب الإيمان والحكمة كان وما يزال في مقدمة الشعوب المدافعة عن قضايا الأمة ومقدساتها، وأنه على استعداد كامل للتضحية في سبيل ذلك، مجددة التفويض المطلق للسيد القائد والدعم والإسناد الكامل للقوات المسلحة في مواجهة العدوان والحصار السعودي. مندوب إذاعة صنعاء شارك في الطوفان البشري في ميدان السبعين وأعد التقرير التالي، والبداية مع القائم بأعمال وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي الذي أكد أن خروج الشعب اليمني في أمانة العاصمة والمحافظات هو تأكيد للعهد والوفاء مع الشعب الفلسطيني، وكذا استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي دعا الشعب إلى وحدة الصف والوقوف إلى جانب القوات المسلحة للدفاع عن هذا الوطن العزيز ضد العدوان السعودي المجرم.
1: السيد القائد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نجدد عهدنا وولاءنا للسيد القائد العلم، نؤكد أن ما يقوم وما يقوله السيد القائد نهج وطريق وخارطة الطريق لنا جميعا، سنكون أولو بأس، سنكون على قدر التحدي طالما هناك عدو يرفض السلام ويرفض الرضوخ للحق وللحقائق. قالنا الأمة العربية والإسلامية يجب أن تتحرك، يجب أن يتركوا الشعوب تتحرك، يجب أن تكون الشعوب قادرة وواعية على حجم لمعرفة حجم المواجهة الحتمية مع العدو السعودي المجرم الإسرائيلي.
0: من جهته وجه وزير النقل محمد عياش قحيم رسالة يمانية جهادية كبيرة للمرتزقة والنظام السعودي المجرم بأن عليهم ترك هذا البلد العظيم ليدير شؤونه بنفسه وبأيدي أبنائه العظماء، وإلا ما عليهم إلا أن يواجهوا ضربات قوتنا المسلحة التي ستطالهم في كل مكان.
2: أقول للمرتزقة في السعودية عليهم أن يبتعدوا عن اليمن واليمنيين، ويصل وإذا الوصايا انقطعت منذ أن جاء هذا القائد الكريم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي رفع رأس الأمة عاليا ودافع عن فلسطين في ظل تخاذلهم، عليهم أن يبتعدوا وعليهم أن يسمعوا ويعوا كلام القائد سلام الله عليه بكل معنى هذا الشعب اليمني العظيم الذي لن يسكت إلا بانتزاع حقوقه أو انتزاع أرواح السعوديين.
0: من جانبه أكد محافظ محافظة دمر محمد البخيتي أن استهداف القوات المسلحة اليمنية المطارات ومنشآت العدو السعودي يأتي في إطار ردع العدو من أجل إيقاف عدوانه وحصاره للشعب اليمني العظيم.
3: خروج الشعب اليمني في محافظة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية هي رسالة للعدو السعودي وكذلك حلفائه أن الشعب اليمني يقف بقضيه وقضيضه خلف قرار القوات المسلحة اليمنية في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وهي القوات المسلحة اليمنية تقوم بتدمير ومنهج للمنشآت النفطية السعودية وكذلك مطاراتها، وهذا حق لليمن. ونقول لمن يدين عمليات اليمن العسكرية حجة أن المنشآت النفطية السعودية ومطاراتها منشآت مدنية وأن القانون الدولي يحرم استهدافها، نقول لهم الآن عرفتوا أن هناك منشآت مدنية يحرم استهدافها، لماذا لم تتحدثوا عندما كانت القوات الجوية السعودية تدمر المطارات والموانئ اليمنية وكل المنشآت، ولم يسلم حتى صالات العزاء وصالات الأعراس والمدارس والأسواق والمستشفيات وحتى المساجد؟ أيضا نقول للعالم بأن الهدف من استهداف تلك المنشآت ليس الانتقام وليس الثأر، وإنما إجبار السعودية على إنهاء عدوانها ورفع حصارها على اليمن. وإذا كانت السعودية تريد، القيادة السعودية تريد أن تحافظ على منشآتها المدنية، فما عليها إلا أن تستجيب مطالب اليمن، وهي مطالب عادلة، لأنه لا يمكن إنهاء الحرب وإنهاء الحصار من طرف واحد، خصوصا وأن اليمن اليوم بات يمتلك قدرات صاروخية وجوية كبيرة جدا وتصنيع محلي، وبالتالي لم يعد في إمكان السعودية لا حسم المعركة ولا ممارسة عدوانها من موقع آمن.
0: العميد الدكتور أبو أسامة الحملي عبر عن موقف الشعب اليمني العظيم الذي يزداد ثباتا يوما بعد يوم مع إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين، مشيرا إلى أن هذا الشعب يخوض اليوم معركة من أجل الحرية والاستقلال والخروج عن الوصاية الأمريكية والصهيونية.
4: عبر هذه الإذاعة الوطنية أولا أحيي زملائي المجاهدين في كل الجبهات المقدسة، وأقول لهم نحمل بالألف مبروك على الانتصارات، وأبارك للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وحين الفداء هذا القائد العظيم الذي جمع الأمة إلى طاولة الحق، إلى طاولة الجهاد المحمدي. اليوم من ميدان السبعين بعد الانتصار اللي جاءنا في المقهى وغيرها واكتمال تعز إن شاء الله تعالى، نقول لكم أن احنا في ثبات مع فلسطين وفي ثبات واستنبار بصورة مستمرة لأي شيء لأي دار. كما نقول للعدو السعودي المجرم المتغطرس، أيها العدو أيها اللئيم، لقد حرفت المسار، حرفت المسار، ونحن نعلم أنك صهيونيا الحزن، نحن نعلم أنك عدوا لدودا، وستهزم وسنحرر مكة المكرمة إن شاء الله تعالى والمدينة المنورة، وسنرد الحجاز لأهل الحجاز يحكمونها كما حكم الأولون. أما أنتم فخلال 100 عام كل حذاءكم كل أموالكم كرستموها لقتال المسلمين في فلسطين، في ليبيا، في العراق، في سوريا، في اليمن، في كل بقاع المعمورة. لكن نقول لكم إن الله سبحانه وتعالى وعد عباده الصادقين وجنوده المؤمنين بالنصر، وأنتم على هاوية إن شاء الله تعالى، وما هي إلا أيام، ووعد الله يتحقق على الميدان إن شاء الله تعالى.
0: وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لقطاع التعليم هادي عمار من جانبه أشار إلى أن الشعب اليمني اليوم أصبح أكثر قوة وعدة وعتادا، وأكد أن الحصار والعدوان المستمر على هذا الشعب العظيم زاده قوة وثباتا ووحدة، وما انتصارات قواتنا المسلحة على العدوان السعودي إلا أكبر دليل على عدالة قضية هذا الشعب الكريم المعتدى عليه.
2: رسالة الشعب اليمني اليوم للعدو السعودي المجرم الباغي بعد قتله للأطفال وقتله للنساء واستهدافه للمدارس والجسور وقتله للشعب اليمني بعد حصاره لسنوات، رسالتنا بأننا اليوم أكثر عدة وعتادا واستجابة للسيد القائد حفظه الله، مواجهة لك لهذا العدو، لك يا أيها العدو المجرم المتغطرس الذي توليت أمريكا وإسرائيل وسرت في فلكها منفذا لكل مشاريعها وأجندتها في بلدنا اليمن وفي كل بلدان الأمة العربية والإسلامية. اليوم نحن في ذكرى جريمة الصحراء الكبرى وفي ذكرى 7 أكتوبر طوفان الأقصى، نعلن بأننا ما زلنا على عهد باقون وبأننا ثابتون وفي كل ما مواقفنا السابقة أكثر عدة وعتادا وقوة وإيمانا وصلابة وشدة في مواجهة العدو السعودي والعدو الأمريكي وكل من وراءه.
0: في قراءة للموقف العظيم

وأكد مخلوف أن الحضور الشعبي اليمني المتكرر شكل تعبيرا عن شرعية تتجدد عبر المواقف والمشاركة الجماهيرية وليس عبر صناديق الاقتراع وحدها، مشددا على أن التجربة اليمنية قدمت دروسا في التضامن والولاء والتمسك بالقيم في مقابل تراجع أخلاقي وسياسي للنظام السعودي. وأوضح مخلوف أن الشعب اليمني خرج إلى الشوارع على مدى أكثر من 3 سنوات في مختلف الظروف دعما لقيادته ولقواته المسلحة وخيارات الإسناد لفلسطين، واعتبر أن هذا الحضور عبر عن شعب حي يساند دولته ويتفاعل مع الشعارات التي تطرحها قيادته. وأشار إلى أن اليمنيين بعد خروجهم دعما لغزة رفعوا شعار ارفعوا عنا الحصار، وعندما لم يستجب النظام السعودي لمطالبهم خرجوا للتعبير عن رفض الحصار ورفعوا شعار الحصار بالحصار لتستجيب القوات المسلحة اليمنية لهذا المطلب، ورأى أن ذلك جسد علاقة متبادلة بين الجماهير والقيادة، إذ عبر الشعب عن توجهاته ومطالبه وتحركت مؤسسات الدولة والقوات المسلحة استجابة لها. وقال إن اليمنيين لم يخرجوا بدافع البطر أو للاعتداء على شعوب أخرى، إنما للدفاع عن أنفسهم وأرضهم ومقدساتهم ومساندة الفلسطينيين في غزة، معتبرا أن هذه التجربة قدمت دروسا تستحق الدراسة في المعاهد والمراكز الاستراتيجية، خاصة في كيفية تشكل القيم والثقافة السياسية من خلال العمل الشعبي لا عبر قرارات تفرضها السلطات بمعزل عن شعوبها. ووصف مخلوف الشعب اليمني بأنه شعب الجبارين، مستحضرا موقفه إلى جانب أهل غزة وفلسطين، ومشيرا إلى دلالات إيمانية وتاريخية في وصف اليمنيين بالإيمان والصدق، واعتبر أن هذه المشاركة الأسبوعية عبرت عن شكل من أشكال الشرعية الشعبية التي تتجدد من خلال المواقف العملية، قائلا إن الشرعية لا تقتصر على ما تفرزه صناديق الاقتراع رغم إقراره بأهميتها في بعض الحالات، وإنما تتجلى أيضا في خروج الجماهير لتأكيد موقفها من القيادة والقوات المسلحة والعدوان. وانتقل مخلوف إلى ملف الحصار، وأشار إلى أن اليمنيين أعلنوا منذ بداية موقفهم أن الطائرات المستخدمة في الرحلات الإنسانية من مكة والمدينة لا ينبغي أن تعامل كغيرها من الطائرات، في إشارة إلى التمييز بين الرحلات ذات الطابع الإنساني والرحلات المرتبطة بالعمليات العسكرية. واتهم مخلوف النظام السعودي بفرض حصار استمر 12 عاما، وقال إنه طال المرضى والدبلوماسيين وشرائح واسعة من الشعب اليمني وأدى إلى حرمانهم من العلاج والإغاثة. وفي هذا السياق انتقد مخلوف النظام السعودي معتبرا أن الشعب السعودي لا يتماهى بالضرورة مع سياسات آل سعود، ومتهما النظام بالارتباط بالاستعمار البريطاني وبالعلاقة مع الكيان الإسرائيلي وتقديم الدعم له بالمال والإمكانات، كما استحضر حالات تعامل فيها اليمنيون مع الأسرى بصورة إنسانية من خلال تقديم المال لهم وتأمينهم وإسعافهم والعناية بهم، في مقابل اتهامه للقوات السعودية ومرتزقتها بممارسة انتهاكات بحق الأسرى. واعتبر أن هذه الممارسات كشفت التناقض بين الخطاب الديني السعودي وبين ما يجري على الأرض، وقارن ذلك الالتزام اليمني بالجوانب الإنسانية والأخلاقية والمواثيق الدولية وقيم العروبة والإسلام، معتبرا أن هذا التباين يستحق التوقف أمامه.

مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل ورقة تحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار محمد الضبري وصيمة إبراهيم، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة.

0: بها نفسك.
1: طيبة بها نفسك.
0: الهيئة العامة للزكاة.
2: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة. معنا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك.
1: أخي المواطن،
2: أختي المواطنة،
1: بعوضة الملاريا الأنوفليس تنشط وتهاجم الإنسان ليلاً،
2: لا سيما بعد مغيب الشمس
1: وخلال الصباح الباكر،
2: ناقلة إليه عدوى الإصابة،
1: على عكس بعوض حمى الضنك الزاعجة المصرية
2: التي تهاجم الإنسان وتنقل إليه المرض نهاراً،
1: خصوصاً بعد شروق الشمس بساعتين
2: وقبل غروبها بساعتين.
1: لا تترك نواقل الملاريا وحمى الضنك من البعوض في المنزل،
2: أبقوه خارجاً،
1: غطوا أواني وخزانات المياه أو غيروا مياهها مرة كل 5 أيام،
2: وجففوا أي تجمع للمياه بالمنزل أو قربه مهما كان صغيراً،
1: لتمنعوا تكاثرهما ومخاطر الإصابة.
3: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

منذ أن استأنف التصعيد، ونحن في الشهر الثالث كما قلنا بالأمس، عاد إلى نفس الطريقة. جرائمه في صنعاء استهداف للتلميذات وللأهالي، تلميذات المدارس، واستهداف كذلك في الحديدة، في تعز، وفي صعدة، شهداء من الأطفال والنساء. فهو قاتل الأطفال، قاتل النساء بالآلاف في اليمن، الرقم بالآلاف في الشهداء من الأطفال والنساء، وفي الجرحى أيضا من الأطفال والنساء بالآلاف المؤلفة. إجرام وعمل ممنهج

ثبات شعبنا منذ بداية العدوان ونحن في العام 12 ثباتا عظيما مستمرا راسخا، وكان مساره في التصدي للعدوان مسارا تصاعديا من حيث الفاعلية ومن حيث قوة الموقف على مستوى تطوير القدرات العسكرية وعلى مستوى العمليات العسكرية في الميدان وعلى مستوى التصدي الفعال والمواجهة القوية للمعتدي السعودي. ولهذا نجد مثلا النقلة الكبيرة جدا بين البداية وإلى اليوم، يعني من العام 2015 وإلى الآن، كيف هو مسار الأحداث وما هي الوقائع؟ نجد أن شعبنا بفضل الله، بثمرة توكله على الله واعتماده على الله وثقته بالله سبحانه وتعالى، هو أكثر قوة، أكثر فاعلية، أعظم أداء، والروح المعنوية كذلك ثابتة راسخة متجذرة، لأنها روح إيمانية جهادية تتجه من عمق إيماني وتحمل قضية عادلة وتتحرك في موقف الحق. لذلك يتحرك أبناء هذا البلد في القوات المسلحة جيشا وأمنا وتعبئة برفد من قبائل اليمن والمجتمع اليمني العظيم، رفد مستمر بكل إباء بكل ثبات بكل شجاعة، يقدمون أروع المواقف وأجمل وأسمى المواقف البطولية في الميدان، في الثبات، في التضحية، في الشجاعة، في الإقدام، في الاستبسال. وهناك مشاهد لهذه البطولات موثقة تبين كم عليه هذا الشعب من إيمانه بالله، من ثقته بالله، من توكله على الله، من تفانيه في سبيل الله ويتحرك في موقفه الحق، في قضيته العادلة، في مواجهة الظالمين المجرمين المعتدين بغير حق عليه.

0: چوب ماهی بستکن.
1: ثم في مستوى النتائج، يعني لو كان السعودي يعقل ويفهم لأخذ العبرة من كل ما قد مضى، أنه لا يمكن له أن يحقق أهدافه في السيطرة على الشعب اليمني. لو كان المسار بالشكل الذي يتيح له ذلك لكان الوضع مختلفا، كانت الحالة إلى انهيار معنوي مثلا في واقع الشعب اليمني، وحالة تراجع وحالة انكسار وحالة متجهة نحو الاستسلام وتراجع في القدرات والإمكانات وغير ذلك، ولكن الوضع مختلف. شعبنا اليوم في هذه المرحلة يقف في موقع متقدم في المواجهة والتصدي الفعال.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. نتابع بين دفتيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة، كلمة قائد الثورة، صيحة نذير تدق أروقة العواصم التي تراودها أوهام التورط في العدوان على اليمن. شاهد وشواهد. بمسيرات شعبية مليونية عمت كل المحافظات، اليمنيون يعلنون الاستنفار لمواجهة تصعيد العدو السعودي. في المرصد، من الرياض إلى نجران وخميس مشيط، معادلة ردع يمنية أشد قسوة. ما وراء الأحداث، غزة واليمن في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، جبهة الدم الواحد والإبادة المستمرة. حديث الساعة. كلمة قائد الثورة، صيحة نذير تدق أروقة العواصم التي تراودها أوهام التورط في العدوان على اليمن. من منطلق أخلاقي وإيماني راسخ، جاءت كلمة قائد الثورة لتقيم الحجة على أنظمة أقصت موازين الحق والعدل الإلهي من حسابات الحرب والسلم، وفقدت رشدها وسقطت في مستنقع التبعية العمياء. رسائل لا تخاطب الضمائر فحسب، بل تصنع الجميع أو تضع الجميع أمام مرآة الحقيقة العارية دون حسابات الأرقام والمصالح الضيقة، مفادها أن من يربط مصيره بالمعتدي إنما يشتري خسران الدنيا وعذاب الآخرة. لقد وضع السيد القائد يده على الجرح الغائر لأمتنا الإسلامية، ذلك الانفصال الكارثي عن مبادئ الدين وقيم السماء، حتى باتت القرارات والمواقف ترسم بأهواء الشياطين لا بهدي الله. لمن أغلقت المصالح أعينهم عن رؤية الحق، فتحت تصريحات قائد الثورة صفحات التاريخ القريب لتستحضر العبر التي لا تكذب، إذ يقف المشهد السوداني شاهدا حيا على مآلات التورط في محرقة العدوان، يوم توهم البشير شراء بقائه السياسي بدماء جنوده، فتبخرت أوهامه كسراب وانقلب الحلفاء وسقط العرش تاركا وطنا موزقا ومؤاخذة إلهية تلاحق دماء الضحايا. الكاتب والمحلل السياسي العراقي رياض الوحيلي، ما هي الرسالة التي حملتها كلمة قائد الثورة للدول التي تراودها أوهام التورط في العدوان على اليمن؟
2: يعني أعتقد الرسالة واضحة، يعني سواء ما نسميه بحلف مكة، يعني التي هي تركيا وباكستان، يعني من يساند النظام السعودي يساند الباطل، يساند من فعلا التوحش والقتل ويعني التدخل في شأن اليمن. من يتدخل في شأن اليمن؟ أليس نظام آل سعود؟ من يقتل الشعب اليمني؟ أليس نظام آل سعود؟ من يحاصر اليمن؟ أليس نظام آل سعود؟ بالتأكيد هذه رسالة ليست فقط للدول العربية وإنما لكل الدول الإسلامية. يعني أوضح ووضع النقاط على الحروف وقال أنه هذا النظام آل سعود هو الذي يرتكب الفضائح، هو الذي يقتل، هو الذي يستخدم طائرات بمساعدة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية لضرب، يعني هنالك دعم لوجستي من قبل الكيان الصهيوني لضرب المدنيين في صنعاء، ضرب المدنيين في بقية المناطق اليمنية. هو يقوم بهذا التوحش وهذا القتل، وهو مستمر بهذا التدخل ومستمر بمحاصرة اليمن وموانئ اليمن ومطارات اليمن. وبالتأكيد الرسالة واضحة. أعتقد أن هذه الدول التي تشترك هي طبعا تعتبر شريكة بالعدوان، تعتبر شريكة حتى مع المخططات الصهيونية الأمريكية، وبالتالي الأمة لن تتخلى عن اليمن. أعتقد الرسالة واضحة حتى لبقية الدول ولمحور المقاومة ككل، من يتدخل باليمن فأعتقد هنالك شعوب سوف تساند اليمن، لأن اليمن تدافع عن الإسلام، تدافع عن العقيدة الصحيحة، تدافع عن أهل غزة. من دافع عن أهل غزة؟ أليس اليمن؟ بينما كان نظام آل سعود يقدم الدعم اللوجستي للكيان الصهيوني بنقل البضائع ونقل المواد الغذائية في وقت كانت صواريخ اليمن تضرب العنق الصهيوني. إذن أصبحت للأمة واضحة الرسالة أن من يتدخل لدعم آل سعود فهو يتدخل، كيان الصهيوني يتدخل لدعم الولايات المتحدة الأمريكية ومخططاتها المشبوهة بالمنطقة، الذي يريد تفتيت الأمة، الذي يريد تقسيم الأمة، الذي يريد ما يسمى بالمشروع الصهيوني الأمريكي بالمنطقة، ما يسمى بمشروع الديانة الإبراهيمية وغيرها من المشاريع التي تريد النيل من الأمة، تريد الاستحواذ على ثروات الأمة. لذلك لا أعتقد يعني أصبحت رسالة واضحة، وأعتقد التأييد الشعبي الواضح في ميدان السبعين وبقية المدن اليمنية يعطي دلالة واضحة أن هذا الشعب لن تقهره التحالفات المشبوهة، ولن يستطيع الصمود، ويستطيع المواجهة، ويستطيع مهما كانت حجم التحديات ومهما كانت حجم المؤامرات التي تحاك على هذا الشعب، ولكن هذا الشعب يمتلك عقيدة، يمتلك رؤية، يمتلك مشروع، يمتلك مقومات الدفاع عن هذه الأمة. لذلك الأمة لن تتخلى عن اليمن ولا عن الشعب اليمني، وهؤلاء المرتزقة هم ما هم إلا أدوات مثل ما قلنا الطيعة، لا يملكون أي عقيدة ولا يملكون أي أساس لمواجهة الشعب اليمني. لذلك نقول هذا التحالف واضح، إذا كان هنالك رسائل يعني تصل من قبل هذا التحالف إلى اليمن، أعتقد اليمن أعطى رسالة واضحة أن هذا التحالف هو موجه ضد الشعب اليمني وضد الشعب اليمني برمته، والشعب اليمني لم يعتدي على آل سعود ولم يشكل خطر كما يدعي آل سعود، وأن من يقوم بالعدوان هو آل سعود. لذلك أمام شعوب هذه الأنظمة سواء باكستان أو تركيا سوف تبين الحقائق، باعتبار إذا اشتركت أنظمتهم في دعم آل سعود فإنهم يشتركون مع دعم المخططات الصهيونية والأمريكية ضد شعب عربي مسلم لم يشكل أي تهديد للنظام آل سعود ولا للشعب السعودي.
3: من يورط نفسه مع المعتدي السعودي بكل رصيده الإجرامي الأسود في قتل الأطفال والنساء وفي ارتكاب كل أنواع الجرائم في بلدنا وبحق شعبنا، فهو يسيء إلى نفسه، يشوه نفسه، يدنس نفسه، ويسيء إلى شعبه، ويسيء إلى بلده. تشويه كبير أن تقف مع مجرم قاتل الأطفال والنساء مرتكب لكل أشكال الجرائم، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، بكل أنواع الجرائم، ثم تذهب لتشاركه. ليس للقطري ما يبرر له إطلاقا موقفه السيء في التبني للعدوان على بلدنا سياسيا وإعلاميا، لم يفعل به بلدنا أي شيء. الشعب اليمني هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي يملأ الساحات، هذا الشعب بكل طاقاته، بكل قدراته، بهويته الإيمانية، بانتمائه الأصيل، ما الذي فعل بكم؟ ليس هناك أي قضية تبرر لكم هذا الموقف السلبي. ولذلك ننصحكم نصحا أخويا بمراجعة حساباتكم.
1: في هذه الرسائل تذكير وتأكيد على أن هذا الشعب اليمني العظيم ليس كيانا طارئا على التاريخ ولا صنيعة عابرة للجغرافيا كخصومة، بل هو شعب أصيل ضارب بجذوره في أعماق المجد، متسلح برصيد أخلاقي وقيمي زاخر بالكرامة الإنسانية، يابى بطبيعته وفطرته الإيمانية الإذلال والاستعباد لغير الله مهما بلغ طغيان المستكبرين وتجبر المعتدين. لقد أثبت الشعب اليمني فشل رهانات العدوان في كسر إرادته، محققا نقلة استراتيجية تصاعدية في قدراته العسكرية الردعية التي قلبت الموازين وجعلت العمق السعودي وتحشيدات الغزاة تحت وطأة الضربات المستمرة والحرائق المتواصلة.
4: جاء خطاب 7 أكتوبر لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله كإعلان استراتيجي يسقط ما تبقى من أوهام المساحات الرمادية في المنطقة، حاملا حقيقة تحاشي النظام الإقليمي مواجهتها. إن معركة طوفان الأقصى أطلقت مسار الفرز الحتمي بين محور يقدم دماء قادته في سبيل قضية الأمة ومنظومة تابعة اصطفت كليا خلف المشروع الأمريكي الصهيوني، كما وضع الخطاب اليد على الحقيقة التي عرتها أحداث العامين الماضيين، مفككا زيف الأقنعة الغربية. فالغرب لم يكتفي بإسناد الكيان الصهيوني، بل إنه انخرط كشريك مباشر في الإبادة والتجويع بحق أهل غزة. ومع سقوط شعارات حقوق الإنسان وسقوط القوانين الدولية، تجلت المنظومة الغربية كتركيبة متوحشة تدير القتلى وتغطي جرائم الحرب، ما حسم عبثية الرهان على المؤسسات الدولية لتغدو القوة لوحدها اللغة القادرة على صياغة المعادلات وفرض التراجع على مشاريع الهيمنة. وعلى الصعيد الإقليمي، قدم الخطاب تشريحا تاريخيا للدور السعودي، فالنظام في الرياض بنشأته وبتكوينه الوظيفي منذ الحقبة البريطانية لم يكن يوما سندا لقضايا الأمة العادلة، بل على العكس كان خنجرا يطعن به الجسد العربي والإسلامي من الخلف. والشواهد التي استعرضها الخطاب أسقطت آخر أوراق ادعاء الريادة الدينية، فبينما كانت غزة تباد وتحرم من مقومات الحياة، كان الإعلام السعودي يتبنى الرواية الصهيونية مصنفا فصائل المقاومة بالإرهاب، في وقت فتحت فيه الأجواء السعودية لطائرات العدو بينما حضرتها دول أخرى كسلطنة عمان. وبلغ التورط العملياتي مستويات غير مسبوقة بامتلاك صنعاء أدلة قاطعة على استضافة ضباط صهاينة في قواعد حدودية سعودية للقيام بطلعات استطلاعية فوق المحافظات اليمنية، فضلا عن تطابق أحداثيات خلايا التجسس المرتبطة بالرياض مع بنك أهداف الغارات الأمريكية والإسرائيلية. ونسف خطاب السيد القائد المزاعم التي لطالما وظفت المقدسات لتبرير العدوان، مفندا بهتان استهداف الحرمين الشريفين، ومذكرا باعتراف ولي العهد السعودي الصريحة بشأن نشر الفكر التكفيري بأوامر غربية خدمة لمصالح واشنطن، وما بين التوظيف النفعي للدين والعداء التاريخي لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين، باتت الرياض جزءا عضويا من غرفة العمليات المشتركة الساعية إلى فرض مشروع إسرائيل الكبرى وتصفية قضايا الأمة.
1: يستند التحول الميداني التاريخي إلى صمود إيماني راسخ تغذيه مدرسة حية من تضحيات الشهداء الأبرار وعزيمة الجرحى وصبر عوائلهم، إلى جانب الدور الريادي للمرأة اليمنية وثباتها المبدئي في معركة النفس الطويل. وأمام هذه الحقائق الراسخة التي أعلنها السيد القائد وخلاصتها أن الحسابات البعيدة عن الله حسابات خاسرة مآلها السقوط والندم، وأن شعبا يستند إلى إرث الإيمان ومدرسة التضحية لا يمكن أن يهزم أو يستبعد أو يستعبد، فإن على كل من يفكر في التورط أن يدرك أن اليمن مقبرة للأوهام وأن النصر حليف من توكل على الله العزيز الجبار. الكاتب والباحث السياسي الدكتور يحيى حرب قائد الثورة يقدم حقائق ووثائق تستوجب محاكمة العدو السعودي.
5: حقيقة يعني ودون أي مبالغة، ما قدمه سماحة في هذين الخطابين التاريخيين يمثل مضبطة اتهام كاملة تصلح لأن تعرض أمام أي محكمة دولية وأي محكمة عادلة لمحاكمة هذا النظام السعودي المجرم على هذه الجرائم الموصوفة التي يمارسها ولا يزال ضد الشعب اليمني كما ضد الشعوب الأخرى. كما هو سيد عبد الملك ليس اتهامات سياسية، كيف يمكن لمسلم أن بهذه السياسات كما قدم وثائقها وعرضها السيد عبد الملك؟ هناك اتهامات حقيقية، هناك قتل، تدمير لمؤسسات، عدوان على شعب، هذه جرائم حقيقية يجب أن يقف ضدها كل مسلم، وإذا كان لدى السعوديين ما يبرر فيه موقفهم ما هو؟ ما هي ماذا يطلبون من اليمن؟ ماذا يريدون من اليمن؟ المسائل والخلافات السياسية وهذه الادعاءات التي تكررها وسائل الإعلام لا تبرر هذه الجرائم، لا تبرر 12 عاما من الحصار، والحصار هو قتل، هو عملية قتل بطيء للشعب، أي أنه حرب إبادة، هذا إبادة للشعب اليمني الحصار، ويريدون هو أن يبقى مستداما، أن يبقى أبد الدهر، حالة طبيعية جدا بالنسبة للمعتدين أن يمارسوا هذا العدوان. وما هو الذي يبرر هذه الجرائم اليوم في القصف والتدمير والقتل للشعب اليمني؟ وما الذي يبرر هذه الفتنة التي يحاولون تسعيرها بين المسلمين وبين العرب بجر شعوب أخرى وجر قوى أخرى وأنظمة أخرى للانخراط في هذه الجريمة؟ آل سعود اليوم يحاولون توريط الشعوب الأخرى من العرب والمسلمين في جرائمهم ليغطوا على هذه الجرائم، لكي يهربوا من تبعات هذه الجرائم. وواجب المسلمين هنا ليس فقط عدم نصرة هذا النظام المعتدي، بل عليهم أن ينظروا حقيقة إلى المبررات ويحاكموا هذا النظام ويضربوا على يده ويمنعوه من الاستمرار في هذه الممارسات. أنا بالنسبة لي فعلا كان هذان الخطابان لسيد عبد الملك بأهمية قصوى، ليس فقط لتبرير الرد والدفاع عن الشعب اليمني، بل هذه محاكمة تاريخية لهذا النظام الذي كما قال السيد عبد الملك لم يرفع سلاحا في وجه عدو في تاريخه، لم يوجه رصاصة لعدو في تاريخه، بل كل رصاصه وسلاحه وسيفه وأسلحته موجهة فقط ضد المسلمين، فقط ضد المسلمين. وهذا ما كنا نقوله عن داعش، وهذا ما نقوله عن المجموعات الإرهابية التي توجه كل همها وكل جهدها لقتال المسلمين ولا تفعل أي شيء لقتال العدو، والعدو محيط بنا وموجود ويحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا ويقتل شعبنا ويشرد شعبنا، موجود هذا العدو ولكنهم لا يفعلون له شيئا، بل يتعاونون معه يتحالفون معه. ونحن نقول أكثر من ذلك، كما قال سماحة السيد حفظه الله، هم ينفذون مخططاته وأوامره، وكل ما يفعلونه في اليمن هو لتسليم اليمن ذليلا خاضعا خانعا للمخطط الصهيوني والأمريكي، ولكن هيهات لهم ذلك. وفي اليمن شعب أبي، شعب حضاري، شعب تاريخي، شعب وصفه رسول الله بأنه شعب الإيمان والحكمة، شعب فيه مثل هذه القيادة النبيلة العظيمة المتنورة صاحبة الرؤية، القيادة

0: الجوية والعسكرية كذلك. ضباطه سواء من يرسلهم مع تحشيداته للقتال في الأرض اليمنية أو الذين في معسكراته وقواعده يتعرضون أيضا للاستهداف في رد شعبنا على عدوانه.
1: شاهد وشواهد. بمسيرات شعبية مليونية عمت كل المحافظات، اليمنيون يعلنون الاستنفار لمواجهة تصعيد العدو السعودي. من ميدان الصمود في العاصمة صنعاء ومختلف ساحات وميادين المحافظات الحرة، أعلن ملايين اليمنيين الاستنفار والجهوزية لمواجهة تصعيد العدو السعودي والرفض القاطع لبهتانه المستمر ضد الشعب اليمني بشأن استهداف المقدسات. المسيرات المليونية التي خرجت تحت شعار ثباتا مع فلسطين واستنفارا في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي أكدت على موقف الشعب اليمني الصلب والثابت بالمضي قدما في كسر الحصار وإنهاء العدوان السعودي الظالم وتحرير كل شبر من البلاد من تحشيدات العدو التكفيرية والمأجورة. قراءة تحليلية لمشهد الخروج المليوني في العاصمة صنعاء والمحافظات رغم قصف العدو السعودي والانتصارات العسكرية للقوات المسلحة مع المحلل السياسي سفيان العماري.
2: طبعا يعني اليوم المشهد يستكمل، هناك صورة ومشهد يمني يراد اليوم من خلال هذا التظاهرة الكبيرة ومن خلال هذا الحضور الشعبي العظيم يعني استكمال هذه الصورة التي يعني أضلاعها هي طبعا قيادة سياسية وثورية صلبة يعني لديها والجرأة لاتخاذ القرار مهما كانت يعني تبعاته. أيضا كذلك المضلع الثاني هو طبعا جيش مكتمل ذات عقيدة عسكرية واضحة وصريحة يعني باتجاه المواجهة ويعني تعتبر قضاياها هي في مرتبة واحدة مع قضايا الأمة. أيضا من أجل استكمال هذه الصورة طبعا كان وجود مظلومية ويعني مظلومية لهذا الشعب وقضية عادلة يدافع عنها، واليوم استكمل المشهد بهذا المشهد العظيم الرائع لهذا التواجد الجماهيري الذي يعطي مشروعية كاملة يستكمل لوحة المشروعية في هذه المعركة التي تعتبر اليوم هي معركة مصيرة. أنا أعتبرها هي معركة المعارك وهي حجر الزاوية في تغيير كبير سيحل سواء داخل اليمن وخارج اليمن وعلى مستوى الشرق الأوسط. سيكون هناك إعادة لقراءة التوازن يعني العسكري والأمني في على مستوى الشرق الأوسط كله. حقيقة جاءت هذه أيضا اليوم هذه التظاهرة العظيمة أيضا و نحن نستكمل واحدة من أهم مفاصل أو عقد المعركة اليوم الموجودة على مستوى الجهة وهي يعني تنظيف ودحر التحشيدات التي كانت لا زالت موجودة في جبل حبشي، واليوم يستكمل يعني السيطرة ناريا وخلال طبعا أيضا الحضور يعني بشكل مباشر على محافظة تعز بشكل كامل وعلى مدينة تعز والتي الآن نشهد يعني يجري، وهذا طبعا يعني لا زال يعني غير معلن لكن بإمكاننا نحن نخص يعني قناتنا الوطنية بهذا الخبر بأنه هناك مفاوضات يعني حثيثة من أجل تسليم المدينة يعني بشكل يعني بشكل سلمي، وهو ما أثار حفيظه طبعا الجون السعودي وأيضا كذلك مرتزقة الذين هم الآن بتهديد يعني المفاوضين على تسليم تعز ويعني توعدهم بالويل والثبور وعضاء من الأمور. وأعتقد اليوم كان واضح أنه تهور أيضا السعودي شن يعني غارات يعني على أمانة العاصمة وعلى صنعاء يعني في يعني القرب من يعني مناطق احتشاد الجماهير، ولكن هذا لم يؤثر على إرادة شعبنا برغم أنها كانت في منطقة عطار منطقة قريبة جدا من مناطق يعني التحشيد أو أحد ممرات التحشيد إلى ميدان السبعين. هذا يسموه إرهاب دولي أو يعني إرهاب لشعب كامل.

0: هناك محاولة إذهاب الحاضنة الشعبية وهي الآن في حالة توسع كبير. لا يعني لم أرى في حياتي هذا التوسع في الحاضنة الشعبية لل يعني سواء كان المكون أنصار الله أو كذلك المكون الوطني بصفة عامة في يعني في الموجود في صنعاء. طبعا هذا أثار حفيظة طبعا السعودي والمرتزقة ولم يكونوا يعني يعتقدوا بأنه باستطاعة يعني صنعاء حشد هذا يعني هذا التحشيدات الكبيرة يعني باتجاه الساحل الغربي وباتجاه أيضا يعني تحرير محافظة تعز. هم يذكروا دائما بأنه يعني القوات أو القوات الوطنية في صنعاء أنها يعني قادرة دائما على التحشيد، لا يوجد لديهم مشاكل في مسألة التحشيد، وأنه لذلك لاحظتوا أنتم أنه يحاول استخدام آلتهم الإعلامية من أجل ترهيب الناس، الضغط على الجمهور بأنه لا تدفعوا يعني أبنائكم إلى الجبهات، وأنه يعني المرة هذه المعركة كبيرة. طبعا هذه المحاولات لم تنجح، بالعكس يعني رأوا عناد الشعب اليمني. هم لا يعني المشكلة من من من من يقوم بهذه الحملات الإعلامية لا يعرف الشعب اليمني بشكل يعني جيد. الشعب اليمني كل من حاول تضغط عليه كل ما ازداد عناده وازداد واندفاعه يعني نحو الجبهات.
1: عبرت الحشود المليونية عن الفخر والاعتزاز بما تسطره القوات المسلحة من بطولات في استهداف العدو في عمق أراضيه وشل الملاحة الجوية في مطاراته والتنكيل بتحشيداته التي زج بها إلى داخل اليمن لقتل المدنيين والنساء والأطفال. وتزامنا مع الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى الملحمية، اعتبرت الجماهير المحتشدة 7 أكتوبر محطة خالدة كشفت كل المتواطئين والعملاء المرتهنين للغرب والمنخرطين ضمن المخططات الصهيونية الأمريكية في المنطقة. قدم النائب السابق في البرلمان التونسي زهير مخلوف قراءة للمشهد اليمني ركز فيها على الحضور الشعبي المستمر في الميادين دعما للقيادة والقوات المسلحة.
2: عظيم هذا الشعب، الشعب اليمني يعني منذ أكثر من 3 سنوات وهو يخرج في الشارع، يخرج تحت الأمطار وفي قيد الصيف. عجيب هذا الشعب وهو يساند دولته والسيد عبد الملك الحوثي وقياداته العسكرية. عجيب هذا الشعب الذي يرفع شعارا فيستجيب له القادة كما تكون يولى عليكم. هذه هي القاعدة الرسولية النبوية التي تقول كما تكون يولى عليكم. هؤلاء كانوا بهذه الصيغة دعموا غزة فكانوا محبوبين من كل عالم العربي والإسلامي ومن كل الشعوب، كانوا يرفعون شعارا ارفعوا عنا الحصار، فلم يستجب لهم هذا السعودي المتوحش، خرجوا للشارع من أجل أن يقولوا لا للحصار، ارفعوا الحصار والحصار بالحصار، واستجاب لهم القوات المسلحة اليمنية. هكذا هي الشعوب الحية. إن لم نرى شعبا حيا في هذا العالم فالشعب اليمني هو الحي النابض بهذه الحيوية من هذا الحكم الذي ينطلق من الشعب. الجماهير هي اليوم من تصيغ رؤية الحاكم، رؤية التوجهات، رؤية الجيش، رؤية الحكومة. هذه هي الشعوب الحية التي تنطلق من واجب الضمير ومن واجب الدفاع عن المقدسات ومن واجب الدفاع عن الأرض، لأنهم لم يخرجوا بطرا ولم يخرجوا للاعتداء عن شعوب أخرى أو عن دول أخرى، وإنما خرجوا للدفاع عن أنفسهم. هؤلاء الشعوب أو هذا الشعب العزيز الأبي المصامد البطل المثابر الدعم لغزة، هذا الشعب أعطى دروسا للعالم كله لابد أن تدرس في المعاهد الاستراتيجية وفي المراكز الاستراتيجية التي تنظر كيف أن الشعوب ونظرية القيم ونظرية الثقافة تساغ من خلال العمل الشعبي، لا من خلال المثقف مثقفي الرصيف، ولا من خلال الحكام الذين يفرضون يعني أحكامهم يعني فرضا وحتما ويعني على يعني يعني دعم ليس دعما لشعوبهم وإنما على أنف شعوبهم. النظام السعودي المتوحش شعبه لا يتصور أنه يتماهى معه. هذا النظام يقوم على آل سعود. آل سعود هؤلاء المتوحشون الذين جاءوا من خلال الاستعمار الإنجليزي، وجاءوا من خلال تلك النظرية التي قالها عبد العزيز آل سعود، لابد من إعطاء وطن للفقراء والمساكين لليهود. يعني هؤلاء الذين الآن يدعمون هذا الكيان بكل الإمكانات وبكل القدرات، وكانوا داعمين له من خلال الأموال التي تعطى لترامب، ومن خلال كل الدعم المادي وكل الدعم النظري، حتى أنهم هم الذين ينظرون للإبراهيمية ما تحت الطاولة، ولكن هناك حكام آخرون ينظرون للإبراهيمية فوق الطاولة. نحن أمام شعب لابد أن يقال فيه هذا شعب الجبارين، مع أهل غزة ومع الفلسطينيين هذا هو شعب الجبارين، شعب اليماني، شعب الإيمان والحقيقة، شعب الصدق، شعب الإيمان، هذا الذي قال فيه نبينا محمد عليه السلام هو يعني الإيمان وهو الحقيقة. إذن نحن أمام شعب يعطي الدرس، يعطي الثقافة، يعطي الأرضية الحكم، يعطي الولاء، يعطي المبايع. إن لم تروا مبايع في هذا العالم بهذه الإمكانيات وبهذه الشعبية وبهذه الجماهيرية، انظروا لهذا الشعب وهو يبايع حاكمة، يبايع القوات المسلحة اليمنية. هذا هو الشعب الحي،

0: في المرصد. من الرياض إلى نجران وخميس مشيط، معادلة ردع يمنية أشد قسوة.
1: لا صوت يعلو فوق صوت الصوارم والصواريخ، هي الصواعق حين تهمي والمنايا حين تأتي، يضج المدى وتتهاوى الأوهام. عملية عسكرية نوعية زلزلت عروش بلاط الممالك في الرياض، وانفجارات متتالية شقت سكون عاصمة العدوان السعودية، والهدف مجددا مطار الملك خالد الدولي. عملية جديدة تأتي بعد مثيلة لها في أقل من 24 ساعة اعترف بها العدو، واستهدفت ذات المطار ومطار أبها، أصابت شرايين الملاحة في كبدها لتتوقف الحركة في المطارين ضمن الرد المشروع والواسع على مجازر النظام السعودي بحق أبناء الشعب اليمني. ولأن البراكين إذا تفجرت لا تخشى المدى، كانت جبهة الداخل تشهد محرقة ذاتها. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، من معسكر قعوة في رأس العارة إلى تخوم جنوب باب المندب والسقيا. هطلت الصواريخ البالستية كحجارة من سجيل لتدك أوهام التحشيد في أوكارها. إصابات دقيقة سحقت الجموع وأحالت مخازن السلاح والعتاد إلى رماد يتطاير، مخلفة عشرات القتلى والجرحى ممن ظنوا أن تراب اليمن نسهة ميسورة. هي معادلة الردع المتوازنة إذن، نار تصب على تجمعات حشود العدوان وخطوط بالدم تكتب. فبين مطار عاصمة العدو في الرياض ومحارق تحشيداتها في الصحاري والسهول، توسع القوات المسلحة خارطة أهدافها لتؤكد أن من أوقد نار الحرب في اليمن لن يحصد في عقر داره إلا الدمار والآثام.
0: ظلت قراءات الخبراء واستخلاصات المحللين وملاحظات المراقبين دائما تؤكد بأن استمرار السعودية بعدوانها على الشعب اليمني إنما يعبر عن حالة يأس وإحباط لفشلها في تحقيق ما حددته قبل 12 عاما في البيت الأبيض الأمريكي، ولم تستند هذه القناعة على طول زمن القصف والقتل وفرض الحصار الخانق على اليمنيين فحسب، وإنما أيضا إلى ما ولده هذا العدوان من دافع قوي لبناء الذات وإثبات الحضور بغض النظر عما يمتلكه العدو من إمكانات. الخبير العسكري اللواء خالد غراب أكدت القوات المسلحة اليمنية أنه سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العملية الإنسانية في العاصمة صنعاء. ما تعليقكم على ذلك؟
2: أولا نقول الحمد لله الذي أوصلنا إلى هذا اليوم. تحضر الأجواء السعودية بمعادلة الأجواء بالأجواء، يعني وإن كانت متأخرة لكن أن تكون متأخرة وبهذا الشكل الذي لم يكن يتوقعه السعودي تقريبا منذ تأسيسه إلى الآن. طبعا الرحلات الإنسانية طبعا خلق اليمن وإيمان الإيمان والحكمة ومسيرتنا القرآنية الثقافة التي تشربها الشعب اليمني، طبعا هو لن نكون كالعدو السعودي أو غيره، يعني تقريبا أكثر مئات الآلاف سقطوا شهداء نعتبرهم ممن كانوا يعانون من الأمراض، أمراض الكلى وأمراض القلب والسرطانات إلى آخره جراء عدم السماح لهم بالرحلات الإنسانية. لكن اليمن تقول كل الرحلات الإنسانية مسموحة بدون استثناء، لكن شرط أن يكون الإذن من صنعاء. هذه هي الآن المعادلة التي أصبحت راسية. طبعا استجابت أغلب شركات العالم، طبعا لو نتكلم مثلا اللوفتهانزا يعني وهي تعتبر من كبريات الشركات، والكي ال ام طبعا وبريتش ايرلاين، هذه الشركات بما فيها الشركات الأمريكية والشركات حتى الآن الإسرائيلي الذي عادهم بدأوا يطبعوا معه، بدأ يقولون هو لن يمر من الأجواء السعودية، إضافة إلى حليفه السابق الإمارات. فمعناته أنه من لم يستجيب هو سيتحمل يعني التبعات لما سيحدث. طبعا أنا أعتقد أنه سيحجم الجميع ولن يجد أحدا الاقتراب من الأجواء السعودية، لأنه كان في البيان السابق الإمدار الأخير توبنا الإمدار الأخير، لكن أنه سيدخل فيه تزمين. أنا أعتقد مثلا أنه بعد ذلك التوقيت، يعني بيكون بالتوقيت يعني بالما صباحا أو مساء بالتوقيت الفلاني، أنه تحضر جميع الرحلات بأي شكل من الأشكال، وستبدأ اليمن فعلا تنفذ، لأن بفضل من الله سبحانه وتعالى لدينا المقدرة الكاملة لإغلاق كامل الأجواء السعودية. طبعا نغلق الآن ونفرض عليها حصارا، ونحن لازلنا متدرجين في الحصار البحري، لم نصل إلى الحصار الكامل، وإلا مقدرات اليمن قادرة على أن تغلق الموانئ. لكن الحصار الجوي أو ما يسمى حظر الأجواء هو الأسهل، لأنه يرتبط بسلامة الطيران منظمات وشركات عالمية. طبعا المنظمات الأهم التي تعنى بكل رحلات العالم تلتزم بها كل الملاحة، تلتزم بها كل كبريات شركات الملاحة الجوية، طبعا منظمة الإيكاو يعني على رأسها. هذه إذا كان هناك أي تهديد أو أي خطر في أي أجواء تحضر إليها تسيير الرحلات، يعني يحضر ترسل رسائل إلى جميع شركات العالم أنه أصبحت أجواء الدولة الفلانية محظورا وغير آمن. ومن تجرأ وذهب بطائرة متحدي هذا الحظر ومثلا كان مصادفا لوصول الصاروخ، لأنه حتى من ضمن القدرات العدو نفسه، العدو السعودي ومشغليه يقولون أصبحت اليمن تمتلك صواريخ جوالة، يعني هذه طبعا هي الأولى في العالم، فلذا عليهم الآن أن يأخذوا هذا على محمل الجد.
0: عملية قواتنا المسلحة النوعية في العمق السعودي جاءت لتؤكد أن نهج المكابرة والتمادي الذي تتخذه القيادة السعودية لن يثمر سوى اتساع متزايد في جغرافيا الرد الدفاعي اليمني وتعاظم مشهود في التأثير المباشر والردعي على عمق المملكة ومفاصلها الحيوية والاستراتيجية.
3: تشهد خريطة الملاحة الجوية للعدو السعودي نوعا من التقييد المحكوم إثر تصاعد الضربات الجوية والصاروخية البالستية للقوات المسلحة اليمنية وإعلان الحظر الجوي على حركة الطيران السعودي. لقد تجاوز ميدان المواجهة اليمنية مع العدو السعودي النطاق العسكري التكتيكي ليصيب الركيزة الأساس لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة باستهداف العصب الرئيسي للملاحة في العاصمة الرياض وفي مطارات حيوية أخرى جنوب وغرب البلاد مثل أبها ونجران وجيزان وجدة وغيرها. تتجلى خطورة التطورات الأخيرة في الضربة الصاروخية التي طالت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وألحقت أضرارا مباشرة، حيث طالت طائرة سعودية متوقفة على المدرج وتصاعد عمود الدخان بكثافة، ومعها جرى تعليق متكرر للعمليات الملاحية ولساعات عدة متواصلة نتيجة انعدام المعايير الآمنة لإقلاع الطائرات وهبوطها. وفي ظل التحذيرات من المخاطر المباشرة على الأجواء سارعت كبرى شركات الطيران العالمية إلى اتخاذ قرارات فورية بتجميد رحلاتها متجنبة الممر الجوي والمطارات السعودية لحماية طواقمها وركابها. هذا الشلل التشغيلي وتتابع قرارات تعليق الرحلات يحمل أبعادا وتداعيات تتجاوز حدود الأزمة المباشرة لتضع بيئة الملاحة السعودية أمام واقع جديد يفرض انعدام موثوقية الأجواء وارتفاع التكاليف بتحول المجال الجوي والمطارات السعودية في نظر شركات التأمين وشركات الملاحة الدولية إلى منطقة مخاطر عالية، وهو ما يقفز بأقساط التأمين ضد أخطار الحرب على الطائرات وعلى الشحن الجوي إلى أرقام مضاعفة رافعا الكلفة التشغيلية المباشرة. ومع سعي مملكة السعودية للتحول إلى مركز لوجستي وسياحي دولي عبر مشاريع الطيران والتوسع الملاحي، إلا أن تعرض مطاراتها في العاصمة الرياض وبقية المدن للاستهداف المباشر يربك انتظام حركة السفر، ويعوق استقرار الربط الجوي بين الشرق والغرب، وهذا مع مرور الوقت سيعني الكثير للجانب السعودي. وتعيش مملكة الوهم حالة من الفوضى الفراغية التي صارت جزءا من حياتها وممارساتها اليومية. وحتى تكون الصورة أكثر وضوحا، فإن الوقوف للحظة للتأمل فيما يمارسه النظام السعودي المعتدي على مستوى سياساته العامة يظهر لنا أن هذا النظام في حالة انفصام حقيقي عن الواقع. وإذا ما استعرضنا الوهم بكل تحليلاته بدءا من الداخل السعودي، نجد أن النظام السعودي قد خيل له أن تغيير هوية وثقافة شعب بلاد الحرمين من شعب محافظ إلى شعب منفتح على الثقافات الغربية والغريبة عن المجتمع يعد أحد مقتضيات التحضر، كما يعد إحدى طرق التقرب إلى أمريكا وإلى العدو الصهيوني. بينما الحقيقة تناقض ذلك الوهم الخاطئ. ومن الأوهام والأحلام التي يعيشها النظام السعودي قدرته على تنفيذ كل ما يأمره به الأمريكي والصهيوني في عدوانه على اليمن تنفيذا لأجنداتهم. وقد أثبتت الأحداث الجارية أن هذه الأوهام وتلك الأحلام قد ذهبت أدراج الرياح، وما حدث في معارك الساحل وفي تعز وفي غيرها من الجبهات لا خير دليل على أن هناك تدخلا إلهيا، وأن الريال السعودي الذي يدفع لميليشياته قد خذله تماما كما خذلته أمريكا.
0: السعودية التي ظلت لعقود طويلة نائية بنفسها عن تعرض أراضيها أو بنيتها التحتية لأي هجمات عسكرية مباشرة تمس مقوماتها الاقتصادية والأمنية، ترقب اليوم النيران وهي تتمدد وتنتشر في كامل جغرافيتها من أقصى الجنوب والشرق إلى قلب العاصمة الرياض والشريط الساحلي الغربي على البحر الأحمر، دون أن يكون بمقدورها رد هذه الأخطار. قراءة عسكرية لمعادلة الردع اليمنية في عمق العدو السعودي مع الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عزيز راشد.
4: بالطبع بعد الصلاة على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، مجال جوي مغلق لدى السعودية من خلال التحذيرات التي أطلقها المتحدث العسكري، وهذا يؤكد المؤكد بأن صنعاء وقوات صنعاء هي مصممة على إغلاق تلك المطارات، وخصوصا أنها تمثل ردع استراتيجي. ومن هذا الردع الاستراتيجي بمعنى أن الاقتصاد دخل في العمق، وبأن الدبلوماسية دخلت أيضا في العمق. هناك قطيعة ستكون دبلوماسية أو ابتعاد دبلوماسي للسفارات داخل المملكة السعودية، ابتعاد للمستثمرين والاقتصاديين داخل السعودية. أيضا نظرية بن سلمان 2030 انتهت، وإذا يعني تمادى وزاد في حجم هذا الاستمراء وهذا النهم والشراهة في إيذاء الجمهور اليمني وفي إيذاء الشعب اليمني بهذه العقلية السطحية، بهذه العقلية التي ليس لديها حكمة وليس لديها وعي، مع أنه ترامب قال استمتع بالحرب لوحدك وتحالف مع من شئت، لن أدري الحرب، لديك 200 مستشار، افعل ما تفعل، أي دمر نفسك ودمر ذاتك ودمر البنية التحتية الاقتصادية ودمر المطارات والثكنات العسكرية لكي أأتي وأرممها وتدفع أموالا من البترول، لأنه لم يعد لديه مالا. وبالتالي هو سيظل في الحكم لا يقدم ولم يؤخر، وكان يريد أن يدخل من أبواب أو المجدد الرابع للمملكة السعودية، بأنه المجدد اليوم لا مجدد ولا غير. اليمن صامد وهو عازم على استمرار حرب استنزاف 10 سنوات 20 سنة مستمرين، هو الخاسر الأكبر. وعندما يغلق وتعلن رويتر 300 رحلة جوية ألغيت إلى مطار الملك خالد، معنى أن هذا المطار نشط جدا، أنه ترانزيت من الملك خالد إلى دبي إلى أيضا قطر وإلى البحرين إلى العراق إلى كثير من إلى آسيا، تالي هذا المطار سيدخل ضمن الخسائر الجوية للطيران السعودي السعودي وكذلك للشركات الأخرى، وبالتالي سيدخل إلى جانب شركة أرامكو شركة الطيران السعودي وشركات أخرى في متعاقدة مع المطارات السعودية، وهذا ما يؤكد بأن اليمن عازم على إنهاء هذا الحصار وإنهاء هذا العدوان. هذا الحصار المطار بالمطار والحصار بالحصار فعل هذه اللحظات من خلال إعلان الدول المتحدة، كندا، بريطانيا، كثير من ستدخل فرنسا وأوروبا إلى عدم الدخول في رحلات جو. ذلك السعودية ربما تعلق وتقول إغلاق المجال الجوي السعودي باعتباره غير آمن. إذن اليمن سيستمر بالضربات بين ساعات وساعات، وكذلك سينوع إذا اختار مطارا آخر في الساحل أو في أي مكان سأيضا يستهدف، وبالتالي هذه معادلة كبيرة جدا أدخلها اليمن ضمن معادلة أرامكو التي تستنزف اليوم قدراتها الاقتصادية، ويشعر الشعب في الجزيرة العربية بأنه يخنق اقتصاديا. وبالتالي اليوم نحن في تثبيت شامل، وهناك حصار وهناك هروب جماعي، وترك اليمن والقوات العسكرية اليمنية أن تهرب تلك أمام منظر وأمام الجيش اليمني، وقد وثقت العدسات هذا الانسحاب، وبالتالي هناك أمرا جلل في تعز، أصبحت آمنة وأصبح الساحل الغربي بالكامل آمنا، وهناك في خلال ساعات أو في خلال أيام القادمة سيكون هناك حدث كبير ربما يحدث من خلال أنه إذا استمرت تلك التنظيمات بالتحشيد فإنه سيدخل أسلحة جديدة وسيستهدف معسكرات بشكل كبير، وستستهدف تلك التنظيمات الإرهابية التي هي خارج الأكاديمية العسكرية وخارج الأطر القانونية الدولية وتمارس أعمالا إرهابية حتى بحق الأسرى. وقد رأيتم أن الأسرى للطرف الآخر كيف يعالجوا وكيف يتم استطبابهم وكيف في أي مكان وفي أي من المواقع اليمنية. لذلك هذا هو الفرق بيننا وبينهم، لأنهم تنظيمات إرهابية، لأنهم يعتمدوا عليهم، حشد السعودي كامل العالم، وبالتالي المال السعودي والملك سلمان وكذلك ابنه يحاول بالمال السعودي أن يقاتل بالدم الأمريكي وبالدم البريطاني والفرنسي واليمني والباكستاني والسوري وكل التنظيمات داخل اليمن وبأمواله. هذه الأموال تبخرت ولم يعد قادرا من خلال إدخاله الآن في حرب اقتصادية جوية وفي عزلة دولية وفي عزلة سياسية اليوم وفي عزلة من أيضا الاستثمارين الكبار في السعودية. إذن الاستثمار في السعودية أصبح غير آمن والأرضية السعودية غير آمنة، وبالتالي المال جبان ورأس المال جبان كما يقول المثل، وبالتالي لا قدرة على المملكة السعودية أن توفر أمنا طالما وهي معتدية على اليمن. وبالتالي هذه العنجهية وهذه الثروة التي جعلت من هذا النظام يتنطع، وخصوصا إذا كان غير منضبطا وغير متوازنا، سوف يؤدي إلى تآكل هذا النظام تدريجيا وربما يحدث شللا داخل الأسرة السعودية.
5: الأداء الفقال للقوات المسلحة بتوفيق الله سبحانه وتعالى غير مسبوق أبدا منذ بداية العدوان في 2015 وإلى اليوم، أداء فقال ومدمر وقوي يكبد العدو أفدح الخسائر، وشعبنا بروحه المعنوية متوثب للموقف الحق والتصدي للعدوان. القبائل اليمنية ثابتة في موقفها المشرف، تردف القوات المسلحة والجبهات باستمرار. لهذا نحن بحمد الله في موقع متقدم ونحن في الموقف الحق، وهذه نعمة كبيرة.
0: ما وراء الأحداث. غزة واليمن في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، جبهة الدم الواحد والإبادة المستمرة. ذكرى طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، ذلك الحدث الكبير الذي زلزل أركان منظومة الاحتلال الصهيوني وأعاد صياغة معادلة الصراع مع العدو في المنطقة العربية. تتجلى بوضوح ارتدادات هذا الحدث التاريخي الذي لم تتوقف أمواجه عند حدود فلسطين، بل امتدت لتشمل ساحات الإسناد التي اختارت ألا تقف على الحياد، وفي قلب هذه الساحات يقف اليمن الذي اتخذ قرارا شجاعا وتاريخيا بالانخراط في المعركة. حرب الإبادة التي تشن على اليمن لم تعد خافية الدوافع، فهي الفاتورة القاسية التي يراد لليمن أن يدفعها نظير موقفه الإيماني والأخوي التاريخي في مساندة إخوانه في غزة. لذا فإن مشاهد القصف المروع الذي يطال منازل المواطنين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات والمصانع والمزارع والجسور في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات هذه الأيام. غزة واليمن في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، جبهة الدم الواحد والإبادة المستمرة، مع الكاتب والمحلل السياسي حسان عليان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية، أو كما سماها السيد القائد حفظه الله يعني قرن الشيطان، هي وعملائها في المنطقة الذين فعليا الآن انفرزت الأمور منذ معركة طوفان الأقصى حتى اليوم، وما يحدث الآن في اليمن عندما يتحول الباطل إلى حق، وتتحول التزييف والتضليل إلى حقائق لدى هؤلاء من خلال ما قيل أو يقال على لسان السعودية، أن اليمن أراد أن يضرب مكة وأن يضرب المدينة والمقدسات. بالتالي هذا التحشيد وهذا التضليل وأخذ كل العالم باتجاهه من أجل إنقاذه من هذه الورطة، ومن أجل أيضا الدفاع عنه، لأنه لم يستطع ولن يستطيع استكمال هذه المعركة العدوانية التي بدأها قبل 12 عاما في 26/3، واستخدم كل الإمكانات، لم يترك شيء إلا ما استخدمه، مئات الألاف من الغارة، مئات الألاف من الشهداء والجرحى، تدمير بنية تحتية بالكامل. كان في خطاب السيد عبد الملك في الذكرى السنوية للمجزرة، مجزرة خيمة العزاء، 1000 شهيد وجريح. ونعتقد أن هذا الذي قام به من أجل إخضاع الشعب اليمني وإركاعه والسفك هذه الدماء، وكما قال السيد أن سفك الدماء اليمني ليس أمرا بسيطا ولن يكون يمر مرور الكرام، وأنا هذا الظلم وهذه المظلومية التي تمارس في حقنا لن تمر. وبالتالي الدول التي تستجديها السعودية، طارة فرنسا وطارة ما يسمى حلف مكة، باكستان أو تركيا مع السعودية، أو الاستنجاد أيضا بقوات أحمد الشرع الإرهابيين التكفيريين الذين أصبحوا اليوم لهم دولة، كل ذلك لن يعطي للسعودية لا إمكانية تحقيق ما عجزت عنه في كل السنوات، ولا أيضا فيما تعطيه أمريكا وإسرائيل من إحداثيات وأعمال استخباراتية، ولا ما يمكن أن تقدمه فرنسا في ميناء ينبع كما يقال، ولا بريطانيا أيضا في استخدام قدراتها وقواتها في المحيط الهندي. كل ذلك حصل في عام 2025 وحضرت أمريكا بأساطيلها وقواتها وتم طردها من البحر الأحمر، وهذا باعتراف الأمريكي بعد 48 يوم أو 52 يوم، بعد 1000 أو 2000 غارة استنجدت أيضا بالعمال لإنقاذه من تلك الورطة. فما يمكن أن تقدم عليه السعودية أو أن تحققه من خلال هذا العدوان الجديد. هذا العدوان يتكئ فقط على الكذب والتضليل، يتكئ على العماد وإنكار الواقع، يتكئ على عدم الاعتراف بحق اليمن بأن يكون دولة سيدة مستقلة حرة، يتكئ على أن هناك ما زال يمنى النفس السعودي أن اليمن يجب أن يخضع للوصايا وأيضا للسطوة السعودية كان عليه الحال قبل عقود من الزمن. لذلك العالم كله يدرك تماما أن لا يمكن. لماذا الأمريكي لم يستجب لطلبات محمد بن سلمان في الأيام الأولى للوقوف في الجانبي؟ حتى الكيان الإسرائيلي رفض، قال نحن نزودكم بالمعلومات الاستخباراتية. الكل يدرك أن القدرة اليمنية، هذا الشعب الموجود اليوم في الصحان لم يتزحزح، لم يترك مكانه، لم يفر، لم يهرب، لن يخاف ولا يخشى الموت بعزة وكرامة. هذا الشعب عندما خرج للميادين هو يدرك أنه أمام تحدي كبير، ولكن شعارات اليوم الثبات على الموقف، الالتزام بخيارات القائد والقيادة المسلحة، الثبات في دعم الجبهات ورفضها، دعم القضية الفلسطينية والثبات على الموقف من القضية في غزة وفي المقدسات في فلسطين التي تدنس اليوم من قبل قطعان الصهاينة، لم نسمع كلمة واحدة من هؤلاء الذين رفعوا أصواتهم إلى جانب السعودية فيما ادعته باطلا وبهتانا وزورا أن اليمن يريد أن يقصف أو قصف مكة والمدينة. هذا الظلم بالكذب والخداع، هذا الظلم بالقتل المجاني، هذا الظلم باستباحة أهل اليمن، أهل الإيمان والحكمة كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله منذ 1448 سنة، لم يسبق أن أعطي هذا الوصف ولهذه المكانة إلا للشعب اليمني. يجب على العالمين، العالم العربي، أن يدرك أنهم يسيرون في مسار الخطأ.
0: هناك تشابه وتطابق كاملان بين مشاهد الدمار في غزة وما يحدث اليوم في بلادنا، مما يثبت أن عقلية من يدير المعركتين واحدة، وأن غرفة العمليات هي ذاتها لم تتغير. فعندما تقصف غرف العناية المركزة وتتحول المدارس والجامعات والمساجد والمزارع والطرقات إلى أهداف مشروعة، وتنقل الانتهاكات الجسيمة والتنكيل بالأسرى اليمنيين خارج كل القوانين والأعراف الدولية وأعراف القبائل اليمنية الأصيلة، فإننا نقف أمام بنك أهداف واحد لا يفرق بين جغرافيا غزة أو صنعاء. فكما يراد تجويع وكسر حاضنة المقاومة في غزة، يمارس ذات النهج المتصهين في اليمن لمحاولة تركيعه وكسر إرادته. سمعنا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة. صحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. 60 دقيقة.
7: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
7: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
7: والحدث
0: والقصة،
7: نقرأها
0: ونحللها
7: في
0: 60 دقيقة.
7: 60 دقيقة.

0: وقتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهدت اليوم امرأة إثر غارتين شنهما طيران العدو السعودي على منزل القاضي علي السامعي. كما استهدف طيران العدو السعودي بغارتين المجمع الحكومي بمديرية سامع، وشن 4 غارات على باب المندب بمحافظة تعز. وفي محافظة حجة أصيب 3 مواطنين إثر غارة شنها طيران العدو السعودي على قرى بني حطب في مديرية عبس. واستهدف طيران العدو السعودي ب3 غارات شبكة الاتصالات في مدينة باجل بمحافظة الحديدة، كما استهدف بالصواريخ مدينة صعدة وشبكة الاتصالات في مديرية الصفراء. واستهدف العدو السعودي محطة شركة النفط بمديرية باجل بمحافظة الحديدة، وشن طيران العدوان السعودي 4 غارات على مديرية حرب سفيان بمحافظة عمران، و4 غارات على مطار صنعاء الدولي. أصيب مواطن فلسطيني اليوم بنيران العدو الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع شملت المناطق الشرقية من مدينتي غزة وخان يونس، إلى جانب مناطق في وسط القطاع، فيما أصيب 4 مواطنين فلسطينيين اليوم إثر اعتداء مستوطنين صهاينة على المزارعين وممتلكاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية. شنت مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي اليوم غارة بصاروخين موجهين على حي الحريق الواقع بين بلدتي النبطية الفوقة وكفر التبنيت في قضاء النبطية في جنوب لبنان، فيما قصفت مدفعية العدو محيط بلدتي حداثة وبرعشيت، كما طال القصف واديي السلوقي والحجير. توغلت دورية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي مؤلفة من 8 آليات عسكرية انطلاقا من قاعدة تل أحمر في بلدة كودنا باتجاه قريتي رسم سند والحيادرة جنوب محافظة القنيطرة بجنوب سوريا، دون ورود معلومات عن اعتقالات أو تفاصيل إضافية بشأن نتائج العملية. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة واصلت الليلة الماضية شن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت البنية التحتية للموانئ الأوكرانية، إضافة إلى سفن تستخدم لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء، كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكا مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيما وتطعم جائعا وتكسو محروما وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
4: ما أجمل شمحلاش يا صنع القديمة وغبني عليش، ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها، وصنعاء حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
5: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها، غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها، غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
4: يا عيبة والقساة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
5: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي المصنع، يجب عدم استخدام مواد خام شرفت فترة صلاحيتها على الانتهاء في عملية الانتاج، حتى لا يتعرض منتجك النهائي للرفض وللإتلاف. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن نعم الله سبحانه وتعالى، وأعظم هذه النعم هي نعمة الهداية والتي تتمثل في القرآن والرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وصلنا إلى الحديث عن نعمة الله علينا بالقرآن، لأن الإنسان إذا لم يتعرف على نعم الله لن يشكر الله عليها، فمعرفة النعم تؤدي إلى شكر المنعم. من أعظم النعم علينا في هذه الحياة هو القرآن الكريم، أعظم الكتب الإلهية والمهيمن على كل الكتب الإلهية التي أنزلها الله قبل القرآن. الله سبحانه وتعالى عندما قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي أن القرآن له الحاكمية المطلقة، الحاكمية الثقافية المطلقة على كل ثقافة، على كل رؤية، على كل ما لدى البشر من أفكار، وحتى على ما أنزل الله سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل والزبور قبل القرآن. للقرآن الحاكمية، له الهيمنة الثقافية على كل شيء. وهكذا يجب أن نتعامل معه كمسلمين، أن ننظر إليه، أن أي شيء يخالف القرآن يجب أن نرمي به، أن نبتعد عنه، أن نتركه، حتى لو قيل أن قائله رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لما قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: فما أتاكم عني فعرضوه على القرآن، فما وافق القرآن فهو مني وأنا قلته، وما خالف القرآن فليس مني ولم أقل. فالقرآن نعمة من أعظم النعم، وأيضا القرآن نعمة لأن هداية القرآن هي أعظم هداية. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما معنى للتي هي أقوم؟ معناه بعيدا عن كل عوج، عن كل انحراف، عن كل التواء، عن كل المعوقات. القرآن يهدي للتي هي أقوم، معناه إلى أرقى حياة، أرقى مسار، أرقى في كل شيء، يهدي إلى المسار الأرقى في كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لذا حينما نواجه العالم المستكبر وننتصر عليه ونتحرك، لأننا نتحرك وفق القرآن، وفق هداية الله سبحانه وتعالى في القرآن، لأن لدينا منهج القرآن ولدينا قرين للقرآن، فنهتدي للتي هي أقوم. نجد أن العالم اليوم في حالة صدمة، ما الذي يحدث حتى أصبحت حتى أمريكا تخشى أن تدخل في حرب في اليمن وإسرائيل وكل المجرمين الطواغيت؟ ما الذي حدث؟ ترى المحللين السياسيين وهم يفكرون ويحللون، لماذا أصبحت قوة التصنيع؟ لماذا قوة السلاح بهذا الشكل في اليمن؟ لماذا الضربات بهذا الشكل؟ لماذا لم يستطع أحد أن يقف أمام هذا المشروع؟ لأنه القرآن. القرآن تكفل الله سبحانه وتعالى بنصرته وتأييده، ولأنه يهدي الناس التي أقوم في الحياة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الفكرية والثقافية والتربوية، أو في الحياة العسكرية، أو في حالة الصراع والمواجهة مع الأعداء، في كل جوانب الحياة يهدي للتي هي أقوم. أيضا يجب أن نعرف أن القرآن نعمة، ونتذكر أن القرآن نعمة عندما نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لا يمكن أن يكون هناك عوج في القرآن، بل ولا يمكن أن يكون هناك عوج أمام القرآن إذا ما تحرك به المؤمنون عمليا. لا يمكن أن يبقى هناك عوج. القرآن جاء ليزيل العوج، العوج في الأفكار، العوج في المشاعر، العوج في النظرات، العوج في الأعمال، في المواقف، في كل شيء، يزيل العوج ويهدي للتي هي أقوم. عندما يقول المولى سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يقول قبلها: وأن هذا صراطي مستقيما. ليس هناك عوج في القرآن، ولا في هداية القرآن، ولا في ثقافة القرآن، ولا في ما يؤدي إليه القرآن. قد يكون العوج في النفوس فتأتي لتعضف القرآن على العوج الموجود. قد يكون هناك ناس لديهم عوج في أفكارهم، انحراف في مشاعرهم، انحراف في مواقفهم، في أعمالهم، فيحاولوا أن يجعلوا من القرآن دليل.

0: على انحرافهم وعلى زيغهم وعلى فسادهم وعلى ضلالهم. أما القرآن فليس فيه عوج، ولذا من الواجب على القرآن أن يعطف نفسه وفكره ومشاعره وحياته على القرآن، ويرغم نفسه على القرآن حتى لو أبت. ولا يجوز له أن يعطف القرآن على أفكاره المعوجة، أو يحاول أن يجعل من القرآن دليلا على انحرافه، بل عليه أن يطوع كل عوج موجود في النفس ليسير وفق القرآن ووفق ما هدى الله سبحانه وتعالى في القرآن. أيضا لكي نعرف أن القرآن عظيم، يجب أن نعرف عظمة من أنزله سبحانه وتعالى. يقول المولى سبحانه وتعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تشدنا إلى الله وتعرفنا على قيمة وعظمة القرآن، لنعرف أنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. قل أنزله الذي يعلم السر، كل الأسرار يعلمها الله سبحانه وتعالى، كل الغيبيات يعلمها الله سبحانه وتعالى، كل الماضي يعلمه الله، وكل الحاضر يعلمه الله، وكل المستقبل يعلمه الله. ولذا عندما يوجهنا الله في كتابه العزيز ويقول لنا: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، نحن حينما نرى هذه الآية ونرى قول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، نتحرك مثلا لنواجه أمريكا. نحن نعلم أن هذه الآية قالها الله، وهو من يعلم السر ويعلم الغيب، ويعلم أنه ستأتي أمريكا وستصنع أمريكا وستهيمن أمريكا، وهو يعلم أنه سيكون هذا التطور الحضاري الموجود على وجه الأرض. عندما يقول إن تنصروا الله ينصركم، كأنه يقول: إن تنصروا الله في أيام نوح ينصركم، في أيام موسى ينصركم، إن تنصروا الله في أيام عيسى ينصركم، إن تنصروا الله في أيام محمد ينصركم، إن تنصروا الله في هذا الزمن في مواجهة أمريكا ينصركم، وليس عاجز وعلى كل شيء قدير. ينصركم على قوم يواجهونكم بالسيوف، وينصركم على قوم يواجهونكم بالرماح، يواجهونكم بالخيول، يواجهونكم بالمعدات البسيطة في ذلك الزمن، وينصركم على قوم لديهم الطائرات ولديهم حاملات الطائرات ولديهم البوارج ولديهم الغواصات ولديهم القنابل النووية ولديهم الصواريخ العابرة للقارات، لديهم إمكانيات كبيرة، ينصركم لأنه يعلم السر. من مشاكل المسلمين أنهم لم يثقوا بالله أنه يعلم السر ويعلم الغيب والشهادة. ولذلك وكأن الله سبحانه وتعالى عندما قال إن تنصروا الله ينصركم عند من لا يثقون بالله، وكأن الله سينصر الناس، لكن إذا واجهوا قوم ما زالت لديهم تلك الإمكانيات البسيطة، وكأن الله قال إن تنصروا الله ينصركم في زمن رسول الله، وما زال الأعداء لديهم سيوف ورماح وخناجر وأشياء بسيطة، وكأن القضية أن الله لا ينصر ضد حاملات الطائرات وضد الإمكانيات الموجودة لدى الأعداء. لا، نحن نثق أن الله يعلم السر، وأن من أنزل القرآن يعلم السر ويعلم الغيب ويعلم المستقبل، وأن آيات القرآن تصلح لكل زمان ولكل مكان، ويصلح للمستقبل والماضي والحاضر. الله سبحانه وتعالى الذي أنزله جعله كتاب هداية للعالمين من يوم أن أنزله إلى يوم القيامة، لم يجعله لفترة زمنية محدودة، بل هو فيه الكفاية والشفاء والدواء والحلول والمخارج من كل الأزمات منذ أن أنزله الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. أنزله الذي يعلم السر ويعلم الغيب. ونعرف عظمة القرآن من قول الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. هذه الآية عظيمة تتحدث عن القرآن. القرآن هذا ليس من تأليف البروفيسور الفلاني والفيلسوف الفلاني والمفكر الفلاني والشاعر الفلاني والكاتب الفلاني، لا، وإنه لتنزيل رب العالمين. هل نعرف، هل نستوعب ما معنى رب العالمين؟ هو الذي أنزله، لا يوجد تأليف فلان مثل ما هو موجود في الكتب، أنزله الله سبحانه وتعالى. والذي نزل به من عند الله من؟ نزل به الروح الأمين، وهذا جانب من جوانب العظمة. لم ينزل به أي ملك عادي، إنما أعظم ملائكة الله سبحانه وتعالى جبريل الأمين. وأيضا جانب من جوانب العظم عندما يقول: وإنه لفي زبر الأولين، تجده معروف القرآن مبشر به في الكتب السابقة، يعرفون أنه ستأتي الرسالة الخاتمة لكل الرسالات بهذه العظمة بهذه القيمة بهذه المكانة العالية عند الله، ويجب أن تكون لها هذه المكانة العالية عند الناس في قلوبهم وفي مسار حياتهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: ربنا الله.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على

وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبت

المسجد الحرام. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم

عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر

فطور الجزيه. حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. قال

الله.

أفواههم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو

والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

تأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم

فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم

إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم

أقبلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا

ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا.

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما

معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى

ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق

ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون.

ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أن

0: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله العظيم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته، وها نحن نلتقي مرة أخرى حول قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الحديد، وهي سورة مدنية. والآية كما سمعتم يخبرنا الله فيها أنه قد أرسل رسوله بالبينات، ومعنى هذا أن على الناس أن يتبينوا الحق من الباطل من خلال ما جاء به الرسل. ولعل أهم صور الحق هي توحيد الله وعبادته لا سواه، فهذا هو الحق الذي بينه كل الرسل، وهذه هي الحقيقة الأولى والأساسية التي دعوا إليها: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وها هو الله يقول لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 65 وفي الآية 66 من سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهكذا، فإن كل الرسل قد بين الله لهم هذه الحقيقة ليبينوها للناس بالقول وبالفعل وبالمعجزات والخوارق، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، وهكذا تمضي الرسالات ويمضي الرسل، فلا يتخلون عن رسالتهم حتى تستبين للناس الحقيقة ويتضح الحق. ولكن كلما تقادم عليهم العهد عادوا إلى الضلال ونسوا ما ذكروا به. ومع ذلك فالله يتدارك عباده فيرسل بين آونة وأخرى رسولا ليعيد الناس بالبينات إلى جادة الحق والهدى. ولكي لا ينسى الناس هذه البينات التي تؤكد على عبادة الله وحده، فقد أنزل الله مع الرسل الكتاب ليبقى بين أيدي الناس نورا وضياء وهدى وذكرى. ورغم أن الكتب التي أنزلها الله على رسله متعددة، فالله يسميها كلها هنا كتابا، ويطلق عليها لفظ المفرد ليؤكد لنا أن كل الكتب إنما تنطلق من منبع واحد وتدعو إلى طريق واحد، هو عبادة الله وعدم الشرك به، فهي إذن كتاب واحد مهما تعددت. وإذا كان هناك كتب حرفت، فإن القرآن قد اكتمل به وفيه ما سبقه، وهو المهيمن والمرجع فيما أنزل الله من الكتاب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهكذا، فإن ما أنزل الله لا يزال موجودا محفوظا بالقرآن، فهو إذن الميزان للناس، يحكم سيرتهم ويحدد سلوكهم ويقيم أعمالهم، وإليه يرجعون فيما اختلفوا، وإلى نوره يسارعون ولهداه يتبعون. وبهذا تأمن البشرية على نفسها من الهلاك، وتحيا حياة موزونة لا جور فيها ولا ميل ولا ظلم ولا انحراف، حياة يتنافس فيها الناس، ولكنه تنافس لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا يطغى بالباطل فيه فرد أو جماعة أو أمة على آخرين، ولا يفسد فيه قوي على المستضعفين، ولا يأكل أموال الناس بالباطل طامع، لأن هناك ميزان يزن الأفعال والأقوال ويرد كل زيادة وطغيان إلى الأصل، وكل ظلم وحيف إلى الاعتدال، وكل فساد وبغي إلى الأصح، وكل باطل إلى الحق. وهكذا. فالله أنزل الكتاب والميزان لسبب هام هو قوله تعالى: ليقوم الناس بالقسط، فلا يقوم معوجين ضالين، ولا ينحرفون مع العواطف والأهواء، ولا يزلون مع الشهوات والمطامع، ولا ينهبون بالربا، ولا يستغلون بالقهر، ولا يظلمون بالاستبداد والعصف، بل حياة تقوم على العدل والإنصاف والنظام، وتتسم بالحب والتعاون والوئام، وتمضي بالحق والالتزام، فيعمها الأمن والسلام. ذلك أنهم اتبعوا هدى الله وبيناته، وانضبطوا بميزانه الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. فإذا ما خرج الناس عن قواعد الميزان وتخلوا عن ضوابطه، اختلت الحياة واضطربت الأمم، وتعطلت القيم، وتعرقلت الهمم. وهذا أمر نشاهده في عالم اليوم الذي نصفه زورا بعصر النور والحضارة، ونسميه فخرا بأنه القرن العشرين، قرن العلم والتكنولوجيا، لكنه في الواقع عصر لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يمضي خطوات ويسقط عشرة، ويصح يوما ويعتل دهرا. فخطواته مخاوف وترقب وصدام، وتقدمه حروب وخصام، وقوته وهم، وعضلاته ورم. رغم ما أوتي من قوة وقدرة وثروة، ورغم ما مكنه الله من اكتشافات واختراعات. ولتستبين لنا هذه الحالة المعاصرة، نمضي لاستكمال الآية الكريمة التي نحن بصددها، ونصل إلى بقيتها، وهي قوله تعالى بعد ذلك: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ألا ترون أن الله أنزل مع الكتاب الذي ينير لنا الطريق، ومع الميزان الذي يزن ويضبط الأعمال ويقومها، أنزل مع ذلك الحديد، فهو إذن آية من آيات الله المنزلة، إذ يتمثل في الحديد أهم ما مكننا الله من قوى ومعادن وطاقات في الأرض، وكيف لا وها هو يصفه الله بقوله: فيه بأس شديد ومنافع للناس. وهذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد، كما لا نستطيع أن نحيط بكل صفات الحديد ومنافعه كما أحاطت بها تلك الكلمات القرآنية المعجزة. ولو حاولنا لقلنا إن البأس الشديد في الحديد يسير مع الإنسان منذ اكتشافه للحديد وحتى اليوم بدون انقطاع، فلولاه لما تمكن الإنسان الأول من أن يقطع خشبة أو حجرا للبناء، ولما وفر لنفسه وسائل الحماية والدفاع والزراعة ومختلف آلات الزينة والطبخ وكل آلات الحرب والسلام. ولا تزال هذه الصفة ظاهرة الآن، بل هي الآن أشد وضوحا، فبالحديد اخترق الإنسان أعماق الأرض لاستخراج الماء والمعادن والبترول، واجتاز به أجواء السماء لاكتشاف الفضاء، ومخر به البحر وأعماقه، واختصر به البر وآفاقه، وبه تمتد الجسور الضخمة في الطرقات التي تتجاوز الوديان والأنهار والشوارع ومضايق البحار، وبه تحفر الأنفاق العميقة تحت الأنهار والبحار والجبال، فتصل قارة بقارة وأرضا بأرض. وعلى أعمدة الحديد تنتصب العمارات العملاقة في كل مدينة حتى سميت بناطحات السحاب. المهم أن الحديد كان ولا يزال العمود الفقري في الصناعة والنقل والبناء والمواصلات، ويدخل عنصرا أساسيا في أدق وأضخم آلات العصر. أليس في كل هذا بأسا شديدا؟ ومعناه أن فيه بعد ذلك منافع للناس لا تحصى. ولأجل هذه الخاصية التي يختص بها الحديد جاء التعبير القرآني بقوله تعالى: وأنزلنا الحديد. فالله أنزله إنزالا تماما كما أنزل الكتاب والميزان، فالكل آية من آياته ونعمة من نعمه للإنسان. ومعنى هذا أن الكتاب والحديد شقان أساسيان لحياة الإنسان، فبالكتاب والميزان تستنير الحياة وتستقيم، وبالحديد تقوى وتتطور وتنتفع. إذن فلا بد أن يكون الانتفاع والقوة والتطور مسايرا لما أنزل في الكتاب، ومنسجما مع ضوابط الميزان، ومتسما بهدى البيان. وعليه فالآية تؤكد لنا أن الله أنزله للانتفاع والتطور والقوة، ثم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهل استعمل الإنسان هذه الآية المنزلة في الحديد؟ هل استعمله في نصر ما أنزله الله من الكتاب والبيان والميزان؟ هل استعمل الإنسان الحديد ومشتقاته وآلاته وأجهزته في نصر الحق والنظام ونصر العدل والخير والسلام؟ هل اتخذ من هذه القوة والبأس وسيلة لتثبيت ميزان واحد يزن السلوك والأعمال في الأفراد والأمم؟ هل التزم الإنسان بميزان الله الذي وضعه؟ أسئلة حائرة لا جواب لها إلا السلب في حياة الإنسان فردا أو جماعة أو أمما، بل إن لكل فرد ميزانه الخاص، ولكل أمة ولكل دولة أو مجموعة دول ميزان خاص تزن به مصالحها على حساب خسران ميزان الأمم الأخرى الأقل قوة، بل إنها لا تزن في قضية بميزان وفي أخرى بميزان آخر حسب ما تمليه المصلحة الخاصة والاعتبارات الغير عادلة ولا موزونة، وهذا أدى إلى اختلال الحياة واضطرابها. فإذا هي تسير، نعم تسير ولكن عرجاء، وإذا هي تقوم، نعم تقوم ولكن لا بالقسط والميزان، وإنما بالجور والعسف والاستغلال، وبهذا فقيامها متوقع سقوطه ومنتظر أن يخر مغشيا عليه من الموت. ومثل ما نقول هذا في حق الأمم كلها، نقوله في حق الأمة الإسلامية التي أمرت بإقامة القسط لله وإقامة العدل بينها وبين الناس، فإذا هي ترضى بالخلل وتستسلم للجور وتخضع للاستغلال والاستضعاف، مع أن بيدها ما لم يمكن الله سواها من الإمكانيات والقوى، وفي أرضها من الثروات ما جعلها مهوى الأفئدة ومطمح الطامعين. ولو أنها نصرت الله ورسوله لنصرت، ولو أنها التزمت بميزان الله لثقل وزنها بين الأمم، ولو أنها أقامت على القسط لقامت حياتها قيام صحة وقوة ونمو ومهبة. إن الإنسان حينما ينصر الله ورسوله فهو إنما ينصر نفسه، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج لنصر أحد ولا لتأييد أحد، فلم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ولهذا فإن الآية التي نحن بصددها تختم بقوله تعالى: إن الله قوي عزيز. نعم، إنه القوي العزيز، ونحن المحتاجون لقوته المضطرون لعزة من عزته إذا نصرناه وأيدنا رسله بالتزامنا بما أنزل واتباعنا لما إليه دعا. اللهم اجعلنا ممن نصرك وعبدك واعتصم بك، والسلام عليكم ورحمة الله.

اقرأ الباب يا قلب في الليل

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 26.
2: مولاي إسماعيل، مولاي.
3: ما الخطب يا إبراهيم؟
2: أشكو إليك حسن الهبل، لقد هددني.
3: ولماذا هددك؟
2: قال إني أكثر الوشاية عليه، وأنا كما عرفتني لا أقول إلا الصدق.
3: خيرا إن شاء الله، وأنا جمعتكما هنا للمرة الثانية كي تتصافيا فيما بينكما، فكلاكما شاعر لا يشق له غبار.
4: أما أنا يا مولاي فأنت لم تسمع مني أي وشاية على أحد.
3: أنت أعظم من أن تتكلم في أحد يا حسن.
2: أنا شاعر، لا أسرق شعر أحد.
4: وماذا تقصد؟ أرأيت يا مولاي كم يتطاول علي؟
3: ومن تقصد بالسرقة؟
2: ألم تقل يا حسن يهون لعمري ترك صنعاء لأجلها وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي؟
4: نعم أنا قلت.
2: أليس النصف الثاني من البيت هو من شعر أبي الطيب المتنبي؟
4: نعم هو كذلك، وهذا لا يسمى سرقة في الشعر،

0: هو شاعر فحل بحق، وإبراهيم شاعر أيضا،
1: ولكن يبدو أنه يأتيه الشعر بأسهل مما تتنفس.
0: هي سليقة تختلف من شاعر إلى آخر، ولكن لماذا لا تضع نفسك في سباق معه؟
1: وما الذي ينقصني؟
0: بل لديك ما يفيض عنك، أنت موهوب وشاعر، ولكن تنقصك صفة موجودة لدى الهبل.
1: وما هي؟
0: طفرة الشباب والطيش.

0: هل لي أن أطلب من مولاي طلبا؟
1: تفضل يا حسن.
0: هل سمحت لي يا مولاي بالعودة إلى صنعاء؟
1: ولماذا؟
0: إن باب منزلي في صنعاء يمكن أن يفتح بأي مفتاح، وإني لا أخاف على كتبي وبعض أملاكي من السرقة.
1: وهذه المرة الثانية التي تحب فيها الابتعاد عنا. حسنا، ما دام هذا قرارك فالرأي لك، ولكن
0: أنا طوع أمرك يا مولاي.
1: أنت تعتبر أمانة عندي، وضعك قائد الجيش أحمد لدي.
0: حسنا، سأستأذن منه أيضا بالمغادرة.

0: حسن يا حسن،
1: أتى رجل يبحث عنك، يقول لديه فرصة عمل لك.
2: فرصة عمل لي؟ ومن يكون ذلك؟
1: لم أعرفها، فقد كان يضع اللثام على وجهه ويتبعه حارسان مسلحان.
2: أقال شيئا آخر؟
1: نعم، أعطاني درهمين لأنقل لك رسالته.
2: وما هي رسالته؟
1: إنه سينتظرك في السمسرة وأن تحث الخطى إليها.
2: خيرا إن شاء الله، شكرا لك يا صديقي.
1: أذاهب أنت إليه الآن؟
2: نعم نعم نعم.

0: أحمل عرضا لك أيها الشاعر، لقد سببت كلماتك الكثير من المتاعب، ولكنها أثارت اهتمامي أيضا. لديك موهبة تستحق التقدير.
1: وما هذا العرض؟
0: المال، النساء، المنازل، المزارع، الخدم والحراس، وأي شيء يتمناه قلبك.
1: مقابل ماذا هذا كله؟
0: تبتعد بشعرك عن ذكر آل البيت وعن مدح آل القاسم.
1: وماذا أفعل بدلا من ذلك؟
0: بدلا من ذلك اكتب الشعر مادحا غيرهم، وسنجعلك من أغنى الرجال في اليمن.
1: بمعنى أنك تعرض علي أن أبيع روحي ومبادئي وأخلاقي وديني.
0: لا تحمل الأمر أكثر مما يستحق.
1: ولكن لما لا تنزع اللثام عن وجهك؟
0: ليس الآن.
1: حسنا، أتريد ردي الآن؟
0: كلا، اذهب وفكر في العرض.

0: إذن لقد جعلك ذاك الرجل الغامض ممزق الفكر كما لم يحدث من قبل.
1: إن هؤلاء لم يعرفوني بعد، وإن أعدائي لم يعرفوا بعد مبادئي وديني وأخلاقي وقيمي، وهي التي أعيش بها بفخر.
0: فعلا يا حسن، لكنني أيضا أشكر ثقتك بي لأنك أخبرتني بهذا الأمر.
1: أمر كهذا كان لابد أن أطلعك عليه يا أحمد، فأنت صديقي العزيز.
0: والله يا حسن، لقد نم لي جبينك المثقل عن اضطراب في داخلك وعن ألم في قلبك يا أخي.
1: أخي، ما أجملها منك يا أحمد، فأنا ليس لي إخوة، وفقدت والدتي صغيرا ثم جدتي ووالدي، ولم يعد لي سواك في هذه الدنيا أيها الصديق والأخ العزيز.
0: شرف لي أن أكون أخا لك، أعاهدك أن أكون وفيا لك دائماً.

0: ألم تنس يا حسن أي شيء؟
1: أسأل الله ألا أكون قد نسيت شيئاً.
0: ولكن أيعقل أن تحمل معك 20 كتاباً في رحلة شاقة وطويلة كهذه؟
1: أنت تعرف يا أحمد أن الكتب زادي وقوتي في حلي وترحالي، ما بالك تلومني؟
0: فحذاري من أن تنشغل بها عن مالك ومتاعك فيسلبها منك، فالكتب لن تنفعك حين ذاك.
1: انتظر انتظر، ألا تلحظ يا أحمد صوت بكاء الطفل الرضيع؟
0: نعم لاحظته، وكذلك أنين أطفال آخرين من المنزل ذاته.
1: إنهم على هذا الحال منذ يومين.
0: إلى أين يا حسن؟ إلى أين؟

0: كفر الله خيركم يا ابن شيخنا، وأكل من طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وذكركم الله في من عنده.
1: خير الله يا حسن، خير الله.
2: أكرمكم الله يا ابن شيخنا، أكرمكم الله.
1: كرامة سهلة يا أحمد، وهذا موز مع العسل، تفضل.
2: هات يا محمد هات، فمن أكل وحلى فكأنما بنى وعلى.
1: هنيئا مريئا يا أحمد، ما أشد فضولي لسماع شكواك من حسن.
2: آه ذكرتني، اسمع يا ابن شيخنا، لقد تحصل حسن على مبلغ من المال، فقرر أن ينفقه في قضاء ديونه والسفر إلى العراق لزيارة الإمام علي عليه السلام والإمام زيد.
1: خير قرار وخير تصرف.
2: وبينما كنا نحزم أمتعته فجر اليوم فرحين، قرر أن لا يغادر.
1: لماذا لم تغادر يا حسن؟ ما السبب؟
0: لقد طرأ علي أمر ما ولم أستطع السفر. اللهم تقبل مني ما أنفقته من مال الزيارة إلى ذاك الطفل الجائع وأسرته.

0: حسنا حسنا، لقد اقتربنا من منزلي يا رسول الأمير، لقد تبقى من المسافة النصف تقريبا. هيا هيا.
1: فعلى رسلك إذن، ألم تعطي صديقك فسحة من الوقت حتى غروب الشمس؟
0: لكنني أخشى أن تسرق كتبي، فلا أخفيك أن قفل باب منزلي قد تآكل وتعطل ويمكن أن يفتح بسهولة. تحرك تحرك.
1: هذا تفريط يا شاعرنا الكبير.
0: ما هذا؟ ما هذا؟
2: قدمنا لكم أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: السابعة مساء في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: سامعين الأعزاء، طابت أمسياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه نشرة أخبارنا المحلية لهذا اليوم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. اختتمت في صنعاء اليوم دورة تدريبية لموظفي وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري في مجال السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب الحديثة. وفي اختتام الدورة أشاد وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي بمستوى تفاعل المتدربين وانضباطهم وحرصهم على الاستفادة من برامج ومحاور الدورة خلال أيام التدريب، معربا عن الأمل في أن يسهم البرنامج في أحداث نقلة نوعية في قدراتهم ومهاراتهم في مجال السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب الحديثة، بما يعزز كفاءتهم في تنظيم الأعمال المكتبية وإدارة المراسلات والمعلومات والوثائق وتوظيف التقنيات الحديثة في إنجاز المهام الإدارية. ناقش اجتماع اليوم ضم نائبي وزيري الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار والإعلام دكتور عمر البخيتي جوانب التعاون والتنسيق لتأهيل كوادر وزارة الإدارة والتنمية المحلية ومكاتب الإعلام بالأمانة والمحافظات، بما يسهم في مواكبة جهود التنمية وتحفيز المشاركة المجتمعية. وأكد الاجتماع على أهمية رفع كفاءة الكادر الإعلامي في مجالات العمل التنموي المتكامل وتحفيز المشاركة والمبادرات المجتمعية وإبعاد العمل التنموي، وكذا تطوير مهاراتهم في إنتاج المحتوى الإعلامي المرتبط بالأولويات التنموية. وأكد على الدور الفاعل للإعلام باعتباره رافدا ومساندا للجهود الهادفة إلى تحقيق أولويات التنمية المحلية والريفية، لافتا إلى ضرورة استمرار التعاون بين الوزارتين بما يسهم في تفعيل دور الإعلام في المجال التنموي وتوظيفه في خدمة التنمية. دشنت جامعة صنعاء اليوم مواقعها ومنصاتها الإلكترونية الحديثة والمطورة لتعزيز مكانتها في الفضاء الرقمي. وقد اشتمل المشروع على إطلاق منظومة متكاملة تضم أكثر من 60 موقعا إلكترونيا مستقلا تغطي الموقع الرئيسي للجامعة وكلياتها ومراكزها ونياباتها ومستشفياتها، بالإضافة إلى مرافقها الإدارية والخدمية، مع توفير المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية. كما تضمنت المنظومة إطلاق 50 منصة إعلامية متطورة تشكل بوابة إخبارية متكاملة للجامعة، وتضم الأخبار والفعاليات والمؤتمرات والأنشطة الطلابية والمقالات وغيرها من التصنيفات بتصميم حديث يضمن سهولة التصفح والوصول إلى المحتوى. دشن محافظ الحديدة عبد الله عطيفي ومدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالمحافظة صالح عطيفة اليوم المرحلة الثانية لتطبيق قرار رفع نسبة الاستخلاص لدقيق القمح من 80 إلى 86% في مطاحن وصوامع الغلال في المحافظة. واطلع المحافظ عطيفي ومدير مكتب الاقتصاد خلال النزول الميداني على سير العمل في مطاحن وصوامع الغلال وآليات الطحن المتبعة في إنتاج الدقيق وفقا نسبة الجديدة ومستوى تهيئة خطوط الإنتاج لمواكبة متطلبات المرحلة الثانية من تطبيق القرار. أعلنت قبائل مديريات دمت والحشا وجبن وقعطبة بمحافظة الضالع اليوم النفير العام والجهوزية التامة لإسناد القوات المسلحة في التصدي لتحشيدات العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة الحقوق. المشاركون في النفير أكدوا أن الانتصارات والضربات المسددة للقوات المسلحة ضد الأهداف الحيوية في العمق السعودي والتحشيدات التابعة له في مختلف الجبهات سوف تؤتي أكلها، وجددت التفويض للقيادة الثورية في اتخاذ كافة الخيارات الاستراتيجية الرادعة داعية في الوقت ذاته كافة قبائل اليمن إلى تعزيز التعبئة وتوحيد الصف لإفشال كل مخططات العدو التأمرية. بدأت بمكتب النائب العام اليوم دورة ثقافية بعنوان الشد إلى الله معرفة الله الثقة بالله، وذلك بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي ولمدة 4 أيام تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. وفي الافتتاح أكد المحامي العام الأول القاضي عبد الكريم الشامي أهمية الاستفادة من مضامين الدورة وتوظيفها في تطوير الأداء العملي والارتقاء بمستوى الالتزام الوظيفي. وأشار إلى أن الدورة تهدف إلى تعزيز البناء المعرفي والثقافي للمشاركات وتنمية قدراتهن المهنية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل. نظم مستشفى الأمل للطب النفسي بصنعاء فعالية خطابية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية 10 أكتوبر. وفي الفعالية التي حضرها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الله حيدر ومدير مكتب الصحة بمحافظة الجوف دكتور عبد العزيز عمير ونائب مدير مكتب الصحة العامة بأمانة العاصمة دكتور أحمد شملان ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة محمد صلاح، اعتبر مدير مستشفى الأمل للطب النفسي دكتور علي المرتضى الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية تجسيدا للمعاني الرمزية لرفع مستوى الوعي بقضايا الصحة النفسية، مشيرا إلى أهمية دور الصحة النفسية في تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية. شيع بمدينة البيضاء اليوم جثمان الشهيد أحمد طه محمد صغير من أبناء مدينة البيضاء الذي ارتقى شهيدا وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن. خلال التشييع الذي حضره مديرا مكتب الأوقاف والإرشاد عبد الرحمن الجرموزي ومدينة البيضاء أحمد الرصاص وقيادات محلية وتنفيذية، أشاد المشيعون بتضحية الشهداء وبما يسطرونه من ملاحم بطولية في ميادين الشرف والبطولة في مواجهة العدو السعودي وتحشيداته. كما أكد المشيعون أن قبائل البيضاء التي واجهت القوى التكفيرية والعدوان السعودي الأمريكي خلال أكثر من عقد من الزمن ماضية لتقديم مواقف مشرفة في تاريخ اليمن مهما بلغت التحديات وكلفتها من التضحيات. شيع بمديرية الحرمة الداخلية محافظة صنعاء جثمان الشهيد النقيب سلطان الجميل علي الحرازي الذي ارتقى شهيدا في سبيل الله وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن. خلال التشييع بحضور قيادات محلية والتعبوية والتنفيذية وعسكرية وأمنية، أكد المشيعون أن الشهداء ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية والفداء في سبيل الله دفاعا عن وطنهم وعزة وكرامة أبنائه، واعتبروا المضي قدما على ضرب الشهداء عهدا على رقبة كل حر في هذا الوطن صونا لدمائهم الزكية وحفاظا على المكاسب والانتصارات التي تحققت بفضل تضحياتهم العظيمة. وقد ووري جثمان الشهيد أثر في روضة الشهداء بمنطقة السلف في الحيمة الداخلية. كان ذلك مسامعين الأكارم هو النبأ الأخير في نشرتنا المحلية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك.
3: فلا تخسر دنياك وآخرتك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470
6: ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.

0: صحتك في وعيك.
1: تعتبر المياه الراكدة الموجودة في البرك والأحواض وخزانات المياه المكشوفة أو المخزنة في الأواني التالفة والمكسرة المستخدمة لحفظ المياه موطناً مناسباً لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضرع. ولكي نمنع البعوض من التوالد والتكاثر ونحمي أنفسنا من الملاريا وحمى الضنك، يجب علينا الآتي: أولاً الحرص على تفريغ برك الماء بشكل أسبوعي، ثانياً التخلص من أحواض المياه، ثالثاً الحرص على تغطية خزانات المياه، رابعاً التخلص من الأواني التالفة الخاصة بحفظ المياه واستبدالها بأخرى سليمة، والحرص على تغطيتها جيدا. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المزارع، لماذا الغربلة مهمة؟ لأنها تعطيك محصولا متجانسا وإنباتا أفضل وبذورا خالية من الشوائب والبذور التالفة وبذور الأعشاب وجودة أعلى للمحصول. فاحرص أخي المزارع على غربلة بذورك.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
6: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: من غرر بهم إلى إخوان لنا، نناديكم ونخاطب عقولكم اللبيبة، إن العدو الذي يدفع بكم اليوم حسبا لحربه في سبيل أطماعه ومصالحه، فلا تكونوا وقودا لحربه وخداعه وأهدافه.
1: إضاءة ثورية.
2: نتوجه بالإشادة الكبيرة أهلنا وأحبائنا أخوتنا الأعزاء في محافظة تغز العز، تغز الإباء، تغز الوعي، تغز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الأبياء، المجاهدون الأحرار، يا من صنعتم من رحم المعاناة ميدا تليدا ومن لهيب الميادين عزا لا يلين، أنتم اليوم درع الأمة الحصين وسيف الحق الصارم في وجه كل مستكبر. إن موقفكم أيها الأبطال الثابت في ساحات الوغى هو نبض الشرف الذي لا يخبو، ودماءكم الزكية وسام فخر يزين جبين التاريخ ويضيء طريق الأجيال القادمة نحو الحرية والكرامة. أيها المجاهدون الأحرار، في خضم هذه المعركة المصيرية يجدد شعبنا العظيم العهد والوفاء بأن القضية الفلسطينية ستظل بوصلتنا الأولى التي لا نضل عنها أبدا، وأن خيار الجهاد والمقاومة هو طريقنا الراسخ الذي لن نحيد عنه أبدا، وأن ما تسطرونه اليوم من دك لمواقع الأعداء واستهداف لبنيتهم واقتصادهم هو ثمرة عزيمتكم الصادقة ورسالة ساطعة بأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. يا حماة الوطن الأوفياء، يا من تحملون الأمانة الثقيلة في زمن عز فيه الرجال، إن بطولاتكم المشهودة في البر والبحر والجو هي عهد نجدده لشهداء الأمة الأبرار، ووعد صادق نقطعه لأهلنا الصامدين في كل مكان. فامضوا أيها الأبطال على بركة الله بثبات واقتدار، واعلموا أن الشعب معكم والأمة خلفكم، وكونوا دائما وأبدا على يقين تام بأن النصر حليف الصابرين وأن جند الله هم الغالبون.

0: كادمون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة قدرتها العسكرية ممتازة.
1: سلاح الجو المسير الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير الصقور اليمانية التي دكت عروش الطغيان يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1128-10-2262 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-1019-10-2262 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
2: عين على الأحداث. رجال الرجال في كل جبهات العزة والشرف، أبناء

من الافتراض والتضليل. ولعل ما سمي بمعركة فجر اليمن التي اعلنها المرتزق العليمي يقف شاهدا حيا على هذا الفشل الذريع، زوبعة اعلامية وتبجح فارغ سرعان ما تبدد وانتهى خلال ساعات معدودة، ليتحول هذا الفجر المزعوم الى ظلام دامس يلف المرتزق وداعميهم حتى تبخرت تلك الاوهام على ارض الواقع وتجلت حقيقتها في تلك المشاهد والمقاطع الصوتية التي وثقها مراسلو الاعلام الوطني والاعلام الحربي من قلب الحدث ومن جبهات المواجهة. ايها الاخوة، ان التاريخ لا يرحم من يراهن على الاجنبي، والعدو السعودي لم يتعامل مع مرتزقته الا كادوات رخيصة ووقود لمعاركه الخاسرة على مدى 12 عاما، وما حصدوا من ورائه الا الفشل والتخبط والهزائم المتلاحقة على امتداد الجبهات. ومن هذا المنبر الشامخ تكرر القوات المسلحة دعوتها الصادقة والأخيرة لمن تبقى من المغرر بهم في بعض جبهات محافظة تعز أو في غيرها من المحافظات: استفيدوا من قرار العفو العام قبل فوات الأوان، انظروا إلى واقع إخوانكم الذين أدركوا خطأهم. لقد أمنت القوات المسلحة عودة الآلاف من المغرر بهم في الساحل الغربي، ويسرت وصولهم إلى أسرهم ومنازلهم معززين مكرمين. إن حضن الوطن لا يزال مفتوحا لكل من يعود إلى صف الحق ويترك الارتهان للغزاة والمحتلين، فاحسموا أمركم ولا تكونوا كبش فداء لعدو يسعى لدمار بلدكم ثم يترككم لمصيركم المحتوم.

من سجل الخالدين. حماة الوطن، أيها المجاهدون الأحرار، مستمعين الكرام، إن الشهداء هم منارات التضحية والفداء، سطروا بدمائهم الطاهرة أروع ملاحم البطولة والوفاء، فخلدوا أسماءهم في صفحات الميد والتاريخ، ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم وأمتهم، فاستحقوا المكانة الرفيعة عند الله وفي قلوب الناس. ومن أولئك الأبطال الشهيد النقيب أحمد صالح علي البحيري.

الشهيد أحمد صالح البحيري الملقب أبو إبراهيم نشأ وتربى في الحجلة مديرية عيال سريح محافظة عمران. استشهد في محافظة الجوف عام 2020 ميلادية في 6 شعبان 1441 هجرية. الشهيد أحمد صالح البحيري أبو إبراهيم كان نموذجا راقيا للمجاهد المخلص والمتفاني والمسارع في ميادين العمل والإحسان إلى الناس، فكان على مستوى عال من التواضع والأخلاق سواء بين إخوانه المجاهدين أو في أوساط أهله ومجتمعه، وكان ما يميزه هو روحه المعنوية التي كانت تفيض بالإيمان والصدق والتقوى في أعماله وكلامه.

0: أعزائي المستمعين، كان الشهيد من أوائل السباقين في المسيرة القرآنية الذي كرس جهوده وحياته في ميادين القتال والمواجهة ضد أعداء الله وأعداء الوطن. وقد شارك أحمد صالح البحيري في عدة معارك، أهمها في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته، والتي كان أبرزها العمليات العسكرية التي شارك فيها عملية نصر من الله وعملية البنيان المرصوص في نهم وعملية فأمكن منهم في الجوف ومأرب، والتي اختتم فيها مساره الجهادي واستشهد فيها. فسلام الله عليك يا أبو إبراهيم، ولا نامت أعين الجبناء.
1: يا أيها الشهداء، يا أيها العظماء، يا أيها الشهداء.
2: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال، نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
4: يمن الصمود من إذاعة صنعاء.
5: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: جودك يا الله لا جودك.
2: أمثال حد أمثال حد أمثال زخم ورد أمثال حد أمثال حد أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم النابض من الأرض، البرنامج الذي يحمل أهم الحقل والمزارع ويبحث دائما عن أسرار الأرض وبركاتها. فمن الأرض تبدأ الحكاية، ومع الزراعة تستمر الحياة. ومن منبر برنامجكم الزراعي الإرشادي الزراعة والحياة نرحب بكم.

0: مستمعينا الكرام، هل تساءلتم يوما لماذا نجد قريتين جارتين تسقط عليهما نفس الأمطار وتشرق عليهما نفس الشمس وتملكان نفس التربة، لكن الأولى حقولها خضراء تجود بالخير والإنتاج العالي، والأخرى يعاني مزارعوها من تدهور المحصول سنة بعد سنة وظهور أمراض غريبة وضعف في جودة الإنتاج من الثمار أو المحاصيل، وخصوصا في محاصيل الحبوب؟ السر لا يتعلق بالحظ يا سادة، بل بخطأ زراعي شائع يقع فيه الكثيرون دون قصد. ولكي نفهم القصة ببساطة، تعالوا معنا نعيش هذه الإرشادات الزراعية الهامة لجودة الإنتاج. معنا لأنقل لكم كل تلك المعلومات أنا رشا محمد سعيد، إعدادا وتقديما، وبسم الله نفتتح الحلقة. عدنا إليكم مستمعينا ومزارعين الأفاضل، دعونا نستمع لهذه الرسالة التي وصلت من المزارعين في رسالة مزارع وصلت إلينا، وهو يتحدث ويقول: والله إن قلبي تآكل حزن على أرضنا، نزرع ونسقي ونتعب ولكن المحصول في قريتنا يقل من عام إلى عام، والثمار أصبحت ضعيفة والأمراض تفتك بالزرع بسرعة، بينما ابن عمي في القرية المجاورة عندها الإنتاج دائما في القمة والأمراض شبه منعدمة. يا إخواني، ما هو السر الذي بيجعل زرعه وإنتاجه أفضل وأوفر من حقلي؟ وإحنا زرعنا سواء وسمدنا سواء، وحتى السقية بنسقي سواء، ونتبع العمليات الزراعية كلها خطوة بخطوة، لكن وقت الحصاد كان حصاده أوفر وحصادي أعوذ بالله ولا كأنني زرعت معه في نفس الموعد. المزارع لم يذكر حتى اسمه ولا منطقته، لكن نحن سنجيب بشكل عام. انتبه المزارع لانتخاب بذوره بنفسه والحرص على أخذ بذوره بنفسه من الجهات الرسمية المعتمدة، وأن يتحرى الأصناف هو أهم خطوة في جودة الإنتاج الزراعي. تعالوا نستمع إلى أهم هذه الخطوات ليكون زرعك ومحاصيلك جيدا، من أين تبدأ أول خطوة كما ينصحنا المهندس وجيه المتوكل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أول شيء يجب أن ينتبه المزارع عندما يريد إنتاج بذوره بنفسه كيف يعمل. بالنسبة للحبوب والبقوليات، ما يفترض أن يكون المزارع نفسه هو ينتخب بذوره من مزرعته بنفسه، هذا قاعدة ومسلمة لازم يتعلمها المزارعين وخاصة مزارعي الحبوب والبقوليات. القمح والحبوب بشكل عام ما يأخذ بذور إلا من مصدرها الرئيسي، معانا المؤسسة العامة لإكتار البذور أو أحد المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة، أو إذا كان هناك معتمدة جمعية معينة لتوزيع البذور في المديرية، شريطة أن تكون البذور هذا معتمدة معقمة مغربلة ومكتوب عليها أنها إنتاج أحد الجهات الرسمية المعتمدة. هذا مهم جدا جدا، وأن يتحرى الأصناف التي تناسب مناخه. افترض أنها بالنسبة للحبوب والبقوليات أن يزرع من المحاصيل والأصناف التي يزرع منها سنويا، وهو يعرف أنها هذه الأصناف ناجحة ومتأقلمة مع منطقتها الزراعية، مع عزلتها، مع مديريتها.
0: إذا كان بحسب حديثكم أخي المزارع قمت بتطبيق العمليات الزراعية وتحريت الموعد الزراعي وقمت بمراقبة الحقل وتنظيم الري، ومع ذلك أتيت للمحصول وهو بجودة منخفضة أو سنابل متفاوتة الأحجام، فاعلم أن أساس المشكلة ربما تكون من البذرة وصنفها، فهذا موضوع هام جدا. كثير من المزارعين القدامى كانوا يهتموا بانتخاب البذرة كما كان متعارف عليه في الموروث الزراعي، وكذلك تجنبوا خلط كافة الحبوب والفرز الجيد لها من حيث إخراج الرديئة عن المصابة والضعيفة، لأنه عند أخذ بذور منها للزراعة يؤدي إلى زرع ضعيف وقلة الإنتاج والتدهور الوراثي للصنف المزروع، ومع مرور الزمن يسبب انقراض هذه الأصناف وعدم ثقة المزارع فيها، وبالتالي فقدان الصنف المناسب للمنطقة والبيئة التي تساعد في النمو الجيد للزرع. يبقى السؤال الأهم: كيف يختار أو ينتخب بذوره من السنبلة؟ هيا نستمع للنصيحة.
1: وهذا العمل المهم الفني اللي يكون من أهم الأعمال اللي بيعملها المزارع في المواسم الزراعية كلها كل سنة، أنه كيف ينتخب البذور من النبات حقه. فرضا زرع ذرة رفيعة أو قمح أو شعير. عندما أنا أجمع بذور، الطريقة هذه مهمة جدا وجديدة يعني، هي بيفعلوها الناس، لكن طبعا بالنسبة للذرة الرفيعة هو بيختار السنابل الضخمة والقوية ويعلقها، حتى يخليها معلقة في البيت، هذه تخليها بذور للموسم القادم، يحفظه في سنبلة، يعني يتركوه في سنبلة، في سنابل ما يخبطه ولا شيء إلا وقت إيش وقت ما يشتي يزرع. بالنسبة للقمح مثلا، الشعير، الأصناف الأخرى، يختار السنابل، حتى السنابل في طورها قبل الحصاد، يقوم يعلمها، يعلم عليها بأي بتيب، بلصقة، بلون أزرق، بفرشة، أهم يعلم السنابل كيف يختار البذور. مثلا السنبلة القمح مثلا، عشانها غوبة مؤشرات الغلة في السنبلة مجرد ما تشوفها بعينك، أن الصنف هذا هو الصنف حقي الثابت اللي بنزرع منه كل سنة، إلا أن هذا السنبلة ما شاء الله طويلة، إذا طول السنبلة، إذا فيها عدد الحبوب كثيرة، إذا عدد الحبوب بالسنبلة، وزنها، حجمها، قوة النبات نفسه، طول النبات، وضع النبات للدور. عندما أنا أنتخب هذا البذور الجيدة السمينة الذي مؤشرات الغلة فيها عالية بمجرد النظر وعاجب النبات، وأحصدها لحالها.
0: طيب يا باشمهندس، أحيانا قد تكون البذرة كبيرة وخالية من العيوب، لكنها تنتمي لصنف ضعيف الإنتاجية أو غير مقاوم للأمراض أو غير ملائم للظروف المناخية للمنطقة، فهل يكفي أن تكون البذرة سليمة وكبيرة وحجمها كبير؟
1: من ناحية الإنبات الحيوية، إذا نختبر الإنبات، أعمل تجربة إنبات واختبرها، أبصر أين كم أتنبت نسبة في المئة، اللي نسبة الإنبات فيها عالية تعتبر ذات حيوية عالية وجيدة وممتازة، يعني خلاص إذا هذا يعتمد.
0: هل يعني أن البذرة السليمة والكبيرة هي الخطوة الأولى؟ كيف نعرف نسبة الإنبات في كل بذرة؟ هناك أيضا سؤال مهم يا باشمهندس وجي، ما هي الأخطاء التي تؤدي إلى خلط الأصناف؟
1: أنا زرعت قمح صنف سبأ، وجاء جنبي مزارع زرع صنف ونيمي ولي هناك بحوث 14. إذا نحن في المنطقة هذا البسيطة، الجربة حقي والجربة حق المزارع، زارعين عدد مختلفة من الأصناف، طبيعي بيحصل إيش؟ خلط للأصناف. كيف؟ لأن الرياح هي اللي بتعمل تلقيح أثناء الإزهار، وبالتالي بيحصل تكون في هذا الموسم، ما يظهر لك شيء أنه حصل خلط، تطلع لك بذور مشابهة لحقك، لكن عندما تزرعها الموسم القادم تلاقي أنه طلعت لك أصناف مختلفة، وأصناف مختلفة مش من الصنف الذي حق جارك ولا جارك الثاني، لا، تكون خليطا ما بين الصفات. بعد فترة تلاقي تجي تزرع وأنه نسبة الخلط قد ارتفعت، قد هي 7% 8%، بعدين إذا استمرت الحالة بالشكل هذا تدهور للصنف. أنت بتجمع بذورك من نفسك، من حقك البذور، بتزرعها، لكن بعد فترة بتقول يا جماعة ما عاد بيجي ليش نفس الجودة ونفس النقاوة، تطلع لي أصناف طويلة وأصناف قصيرة، وين بدها بشوفها في الحقل، وسنابلها مختلفة، وهذه سنابلها بسبب وهذه بسبب، فتستغرب تقول إيش السبب؟ السبب هو هذا، هذا خطأ شائع. إذن ما هو الحل؟ إن إحنا نوحد كلنا كمنطقة واحدة، كلنا نحاول نزرع صنف واحد في وقت واحد. إذا ما بيش معنى أن واحد يشتي يزرع صنف لكن يأخر أو يقدم، يعني لاجل إيش؟ لاجل لا يسبب لنا خلط، يعمل له موسم الحالة إذا واحد يشتي غير الصنف. وبشكل عام دائما المناطق حتى بالذرة بيحصل نفس الحكاية، عندنا الآن تنوع كبير جدا في الذرة الرفيعة وفي الذرة الشامية، وبالتالي لابد من عمل توافق بين المزارعين في منطقة واحدة قريبة من بعض، لأنه يحصل خلط.
0: حسنا، ما هي أيضا الشروط المهمة لتخزين هذه البذور؟
1: طبعا من الشروط حق تخزين البذور تمام انها اول حاجه تكون تجفف، يعني بالنسبه للبذور الحبوب لازم تكون جافه وعادي خضراء وتتعفن، مهم جدا. ثانيا شروط المخزن، ان يكون المخزن ما بيشيل رطوبه، المخازن اللي فيها نسبه رطوبه وحراره مرتفعتين ما تنفعش لتخزين الحبوب ولا البذور. البذور وهي اهم، تخزين البذور اكثر اهميه من الحبوب اللي ناكلها، لكن هذا بيأثر على الحبوب والبذور. إذا حصلت الرطوبة، الرطوبة بتأثر على ليش؟ لأنه لو حصل ازداد ارتفعت الرطوبة تنبت في المخزن، ممكن تنبت في المخزن مجرد ما تتحرك عملية الإنبات، ما وبعدين ما بيش الرطوبة الكافية للإنبات النهائي، وبالتالي أصبحت ما عاد تنفعش بذور، عقيمة يعني ما عدس بتنفش بدون نهاية. بيتخرج الجنين وبدأ يتحرك وبدأ إيش ينبت ومات. ما الطريقة المناسبة لتجفيفها؟ لها التجفيف الشمسي، التجفيف الحراري، بعدة أنواع من التجفيف. المهم ما تدخلش في البذور وعادي رطبة. ثاني حاجة أنا ما حصدش حصاد إلا وقد اكتمل النضج حق الحبة الناضية. بالنسبة للحبوب اكتمل النضج بعدها يتم الحصاد وبعدين التجفيف. التجفيف فيها الهواء الطلق في مجارين خاصة مغطاة بتل أو مغطاة بشبك. بعد ما يتأكد من أنها قد جافة تدخل المخازن طبيعي جدا.
0: صراحة يا بشمهندس وجيه كانت كل تلك المعلومات مهمة، لكن يبقى سؤال مهم، ما هي نصيحتك الأهم التي توجهها للمزارع قبل بداية الموسم الزراعي؟
1: النصيحة مهمة جدا للمزارع. أول حاجة أن يهتم قبل كل شيء بتجهيز الأرض حق التجهيز صحيح، اختيار الموعد المناسب للزراعة، اختيار البذور الأنسب والموضوع ذات المصدر الموضوع. إذا لم يكن لديه بذور مخزنة ذات جودة عالية، اختيار البذور الأفضل المعتمدة، اتباع العملية الزراعية الدقيقة جدا من حيث المسافات الزراعية ومن حيث البرنامج الري وبرنامج التسميد. البرنامج الري والتسميد يكونين منتظمات بشكل دقيق حيث أنه يدي للنبات احتياجاته المائية واحتياجاته الغذائية الكاملة الذي يحتاجها المحصول. يرتبط بالإرشاد الزراعي بشكل مستمر في أي حالة طارئة أو ظاهرة ظهرت عليه، أو يعني حاجة مثلا سيئة في مرضية معينة يلجأ إلى الإرشاد الزراعي يساعده في هذا الموضوع ويبدو له توصية، ويكون دائما مرتبط بالإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي مهم جدا، يكون مصاحب للعملية الإنتاجية. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كل تلك المعلومات مزارعين الأفاضل هي مهمة في مشوارنا الزراعي، سواء للمحاصيل أو للثمار. تحري الصنف المناسب للمنطقة والطرز المخصصة للبيئة المحيطة بالمنطقة، سواء من الرياح أو النحل أو التلقيح، كل هؤلاء يؤثر على الإنتاج المحاصيلي. لذلك تحروا البذرة والصنف والمنطقة حتى يكون زرعكم جيد وإنتاجكم مفيد. حيا حيا يا رضية، يا مرحبا باختي العزيزة الغالية، نورتي بيتي وقرية زوجي. لكن ما الوشش هكذا محمل بالهموم؟ خير ان شاء الله يا اختي.
2: احياش اختي تقية، جيت ازورش وقلبي بيتاكل من الضيق. ما شاء الله تبارك الله، بين نفس اللي حقولكم في هذه القرية والحب فيها تسر الخاطر. خير وفير وسناء بالملية ومحصول يسر الناظري من سنة لا سنة. أما إحنا في قريتنا فالحال من سيء إلى أسوأ، والله من صدق.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هي المشكلة يا رضية؟ ما بتحرثوا الأرض جيدان في هذا العام؟ أو شيل ما خف عليكم؟
2: السقاية أختي هذك السقاية، والتعب هو التعب، والسمات هذاك هو نفسه، لكن المشكلة في الإنتاج. كل عام بيقل الإنتاج عن العام الذي قبله، والزرع بيخرج ضعيف، والمحصول يصاب بالأمراض بسهولة، وحبة الصنف ما عاد هذك هي حق زمان، وكأن البركة زالت من أرضنا.
0: البركة موجودة يا اختي يا رضية، لكن الزراعة أصول وقواعد علمية، والجهل بها هو ما بيذهب بالخير عننا. إن عاد أسألش سؤال بسيط وتأملي في إجابته، كيف بتزرعوا في قريتكم؟
2: كيف بنزرع؟ مثل كل الناس. هذا المزارع حق أبو محمد بيزرع صنف خارجي، وجار أبو علي بيزرع صنف بلدي، والذي جنبهم بيجربوا صنف هجين جديد، وكل واحد مننا ولا منهم بيزرع الصنف الذي جبه أو الذي يبسر بذوره متوفرة في السوق.
0: أيوة هانا يكمن الداء يا رضية، هذا هو الخطأ الفادح الذي بيدمر المحصول بدون أن تشعروا.
2: ما قصش يا تقية، وما دخل زراعة أصناف مختلفة، بتدهور المحصول، وكل أرض مستقلة بذاتها وبصنفها.
0: ماشي اختي يا رضية، الأرض مستقلة نعم، لكن الهواء والرياح والنحل ما بيعرفوا الحدود بين الحقول يا رضية. إنا نسيتي كيف بتتلاقح النباتات بين هالبين بسبب النحل بس.
2: قصدكم عندما يزهر الزرع في الحق تأتي الرياح وتطاير معاه حبوب اللقاح، أو يأتي الناح لينقل اللقاح من حق لأبو محمد إلى حق لأبو علي.
0: أيوة، يحدث حينها تلقح خلطي متصالب بين أصناف مختلفة تماما، وأحيانا بيزرع المزارعين أصناف ما بتتناسب مع البيئة الموجودة لديهم، والتلقيح من صنف إلى صنف آخر ينتج عنه مخاطر حقيقية في الحق.
2: طيب وما ينتج عنه؟
0: ينتج عن هذا التلقيح الخلطي تلقيح جيني وتدهور في السلالة، والبذور الذي بتجمعوها للسنة القادمة ما بتكون يختي رضية هي نفسها البذور الذي زرعتها السنة الماضية، لكن بتكون نتاج خلط عشوائي، فتخرج أصناف جديدة هجينة غريبة، وفي أغلب الأحيان بتكون هذه الأصناف رديئة وضعيفة المقاومة للأمراض وإنتاجيتها متدنية جدا، وكلما مرت سنة واختلط الأصناف أكثر بيدهور الزرع أكثر وأكثر يختي.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني التدهور الذي نعاني منه سبب هذا الخلط العشوائي عند التلقيح بين الأصناف المختلفة في المنطقة الواحدة.
0: بالضبط، انظري إلينا في قريتنا، هل تعرفي سر إنتاجيتنا العالية وخلو زراعتنا من الأمراض تقريبا؟
2: قولي أختي، جعل ما غيرش يقول.
0: إحنا في القرية حق زوجي يد واحدة بنمشي سوا، اتفقنا جميعا منذ سنوات على توحيد الصنف في المنطقة نفسها، كلها تزرع صنف محدد للمنطقة والبيئة المحددة، واحد مناسب وممتاز لبيئتنا، وعندما تطير الرياح بالنباتات وينتقل النحل من شجرة إلى شجرة ومن حقل إلى حقل يحدث التلقيح بين نفس الصنف النقية العالية الجودة، بتظل البذور محفوظة ونقية وقوية من جيل إلى جيل، ونحافظ على مقاومتها للأمراض وإنتاجها العالي، يعني مثل ما تقولي فاعل لنا بنك بذور داخل الحق.
2: سبحان الله، الحل كان أمام أعيننا وإحنا بنجهله، ويعني لو جمعنا مزارعي القرية واتفقنا على توحيد الصنف في منطقتنا كاملة نحمي المحصول من كل هذا التدهور.
0: وأهم من هذا كله نختار الأصناف المحددة للمنطقة حقنا، هناك أصناف ما بيصلح نزرعها في كل المناطق وكل المحافظات، والحفاظ على نقاء الصنف وتجنب الخلط أثناء التلقيح هو الأساس يختي. إذا وحدتم الصنف واتفقتم على الأصناف المحددة لكل منطقة واشتريتوا البذور من الأماكن المعتمدة، أتعد أراضيكم إلى سابق عهدها وتتركوا خلط الأصناف والرداء جانبا.
2: من اليوم ما عاد شاريع لاحظ ولا مصادف بعد اليوم، أنا راجع اليوم إلى القرية واجتمع بنساء الرجال المزارعين ونضع حد لهذا التشتت، ونفهمهم كيف يختاروا صنف واحد ونحافظ على نقايه برعاية الله، ثم بوعي نحن. وشكرا لش يا تقية فتحتي بصيرتي على سر أنا غافلة عنه أنا والناس جمعا.
0: العفو اختي يا رضية، هذا واجبنا، الأرض سخية على من يفهم لغتها ويرعاها بالوعي والعلم. بارك الله في زرعكم ودياركم وديارنا. مزارعين الكرام، مستمعين الأفاضل، كل رسالة تصل إلى رقم البرنامج 37481115 هي تعتبر فقرة من فقرات البرنامج إن لم تكن حلقة متكاملة. لذلك أتمنى من كل المزارعين من لديهم قصص نجاح، من لديهم إنتاج وفير ويحبوا أنهم يذكروا قصة نجاحهم في البرنامج، كل ما عليك سجل قصة نجاحك بصوتك عبر الواتساب ورسلها إلى الرقم، ونحن بدورنا سنقوم بإذاعة هذه قصة النجاح إن لم نقم أصلا بالاتصال إليك وعمل مقابلة في فقرات البرنامج. خبرتك الموجودة لديك لا تتمنى أن تكون فقط حصرا لك، وإنما يجب حرصك الشديد أن تكون أيضا خبراتك موجودة عند بقية المزارعين، فما يصلح في حقل جارك هو أساسا حماية ودرع وقاية لمحاصيلك في حقلك. إخواني، هيا إلى صندوق البريد. هذا سؤال وصل من أحد المزارعين أبو حسن عبد الإله من الحديدة، بيقول: أخي الكريم، أنا أريد أستفسر عن القمح، إحنا زرعنا في تهامة ونريد هذا الموسم الشتوي بعض الإرشادات، هم قالوا لنا الموسم الماضي إنه يجب نتحري الصنف المناسب وعلامات النضج للمحصول وقت الحصاد، ما يجب علينا أن نراعيه قبل الحصاد، طرق الحصاد، تحزيم للسنابل، فصل البذور عن القش والغربلة، والتنظيف، التعبئة، التخزين. طبعا أخي الكريم أبو حسن عبد الإله من الحديدة، ربما في حلقات أجبنا عن هذه الاستفسارات، وكانت حلقات مخصصة خصوصا عن غلبرة الحبوب والبذور والتنظيف والتعبئة والتخزين لهذه الحبوب. إذا أردت أن تستفيد من هذه الحلقات راسلنا على رقم البرنامج حتى نرسلها لك.

0: بقي سامعين الكرام، لابد أن نستمع إلى هذه الرسالة الإرشادية، ومن يستمع لها لابد أن يوصلها إلى مزارعين آخرين حتى تعم الفائدة. فجودة الإنتاج في حقل جارك هي أساسا درع وحماية لمحاصيلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتكلم اليوم عن النمل الأبيض أو الأرضة، وهي حشرة خطيرة تنتشر في تهامة بشكل كبير جدا، وتهاجم كثير من المحاصيل، وتعتبر عامل محدد لزراعة كثير من المحاصيل. المحاصيل التي تعتبر عامل محدد لزراعتهم أو تقلل من انتشار أو زراعة هذه المحاصيل هي محصول الذرة الشامية، محصول القطن، محصول البسباس، ومحصول الفول السوداني، بالإضافة إلى بعض الأشجار مثل الباباي والمانجو في المراحل الأولى. هذه الحشرات منتشرة في تهامة انتشار كبير جدا، وتغطي تهامة كامل، وخطيرة جدا، لأنه لا يمكن أن تحصل على محصول إذا لم تتبع التعليمات والتوصيات لمكافحتها. كان قديما يستخدم مبيد اسمه الألدرين، ولكنه حرم دوليا ومنع. الآن الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي قبل السنوات الماضية أقف عيد البحوث والتجارب لإيجاد مبيد فعال ضد هذه الحشرة وآمن، وتوصلت إلى مبيد جديد اسمه الفيبرونيل أو الريجنت. الفيبرونيل هذا يستخدم بجرعات قليلة أو منخفضة لإبعاد الحشرة عن المحصول. هذا المبيد ليس قاتل للحشرة، وإنما طارد للحشرة، فيستخدم في معدل 1-2 ملي زائد 10 ملي زيت طعام لمعاملة 1 كيلو بذور. يعني 1-2 ملي مبيد زائد 10 ملي زيت زائد كيلو بذور، يتم معاملتهم خلطهم مع بعض، وبالتالي تكون البذور معاملة، وبالتالي يمكن زراعتها وتجنب الإصابة بإصابة المحصول بهذا المبيد بهذه الحشرة الضارة، والتي قد تسبب تلف كامل للمحصول أو عدم الحصول على أي محصول. فيستخدم هذه الطريقة بالتوصية الفنية التي ذكرناها، وتنجو كثير من المحاصيل من خطر الإصابات بالنمل الأبيض أو الأرضة، والتي تشكل طبعا خطر كبير في تهامة على كثير من المحاصيل، خاصة التي لها جذور سيلوزية عالية. شكرا جزيلا.
2: قال تعالى: بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. عرفت المنتجات الزراعية اليمنية منذ القدم بجودتها العالية وطيب مذاقها في الداخل والخارج. عزيزي المزارع، عزيزي المصدر، احرص على جودة محصولك لتضمن نجاحا تسويقيا زراعيا متميزا يعود بالنفع لك ولوطنك. ولتحصيل جودة منتجات أرضنا الطيبة عليك اتباع الإجراءات التسويقية السليمة لدى الجهات المختصة في وزارة الزراعة والري، ليظل المحصول الوطني طيبا كاليمن.

0: مستمعينا أينما كنتم، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في فقرات حلقتنا لهذا اليوم. وكما تحدثنا، هناك أصناف يجب أن نكون حريصين على حفظها، فهي متوارثة من الآباء والأجداد. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم على ثقة أن الله سيكتب أجرنا جميعا عندما نوصل هذه المعلومات الواردة في حلقتنا إلى مزارعين آخرين ونقوم بنشرها في محيطنا ومجتمعنا الزراعي. لا تنسوا التواصل الدائم معنا عبر رقم البرنامج 3748-1115. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.
1: يا شعب اليمن يا شعب اليمن.
0: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. الإعلام الحربي يبث مشاهد دقيقة لاستهداف تحشيدات العدو السعودي في كهبوب الوزعية بطائرات شواظ الانقضاضية. طيران العدو السعودي يواصل غاراته الاستيرية على صنعاء ومحافظات عدة، وشهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال في قصف تعز وحجة. وزارة الخارجية تفند مغالطات جلسة مجلس الأمن، وتؤكد استعداد صنعاء لتحييد المنشآت الإنسانية، وتحمل الرياض التبعات. أكثر من 100 منظمة دولية تؤكد صورية هدنة غزة، والعدو يواصل المجازر والخروقات في القطاع وإرهاب المستوطنين في الضفة. طهران تؤكد فرض إشرافها الكامل على مضيق هرمز وتجديد بنك أهدافها، وتصف نتنياهو بمجرم حرب مقامر. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية توثق عمليات استهداف مكثفة ودقيقة نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضد تجمعات وتحشيدات للعدو السعودي في محوري كهبوب الوازعية، وذلك باستخدام طائرات شواظ الانقضاضية محلية الصنع. أدارت المشاهد لحظات انقضاض المسيرات الانقضاضية واصطدامها المباشر بالأهداف العسكرية التي تنوعت بين آليات ومركبات عسكرية ونقاط انتشار وتحشيدات لمشاة العدو في مناطق مفتوحة وأخرى ذات غطاء شجري، مؤكدة النجاح الميداني لإدخال منظومة شواظ الجديدة إلى خط المعركة وتكبيد العدو خسائر كبيرة في العتاد وفي الأرواح. وصل طيران العدو السعودي شن غاراته الهستيرية مكثفا استهدافه للأعيان المدنية وللبنية التحتية في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات، حيث شن العدو 4 غارات على مطار صنعاء الدولي و4 غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، كما تم استهداف محطة شركة النفط في مديرية باجل بمحافظة الحديدة. وفي محافظة حجة شن طيران العدو غارات استهدفت شبكة الاتصالات بمديرية المحابشة، إلى جانب شن 3 غارات وقص بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا استهدف القرى السكنية وشبكة الاتصالات بمديرية عبس. في حين أعلنت وزارة الصحة والبيئة استشهاد امرأة وإصابة 5 مواطنين كحصيلة أولية جراء الغارات على تعز وحجة، حيث استشهدت امرأة بغارة استهدفت منزل القاضي علي السامعي بمديرية سامع في تعز بالتزامن مع استشهاد طفلة بقذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدو على قرية العرمة بمديرية صبر الموادم، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال أحياء الجملة وجولة القصر بمديرية صالة، إضافة إلى إصابة مواطن بقصف مسير في مديرية ماوية. إلى ذلك أدانت السلطة المحلية بمحافظة حجة وفرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتعز
ومنظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل الجرائم المروعة التي ارتكبها العدو السعودي بحق المدنيين ومنازلهم والأعيان المدنية في محافظات تعز وحجة والحديدة وصعدة. البيانات استنكرت استهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين والمجمعات الحكومية بالقصف المباشر وبالقنابل العنقودية المحرمة دوليا، ما أدى إلى ترويع النساء والأطفال وسقوط ضحايا مدنيين وتدمير المنشآت والخدمات الأساسية. وحملت البيانات العدو السعودي المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة عن تلك الجرائم التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني والاتفاقات جنيف، داعية الأمم المتحدة والمفوضية السامية والمنظمات الدولية إلى الخروج من دائرة الصمت والإدانة واتخاذ إجراءات عملية فورية لوقف العدوان والحصار ومحاسبة مرتكبي الجرائم وإنصاف الضحايا. فندت وزارة الخارجية والمغتربين المغالطات التي وردت على ألسنة ممثلي عدد من الدول الاستعمارية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، وتحديدا خلال الجلسة الأخيرة، مرحبة في الوقت ذاته بالنقاط الإيجابية الواردة في بياني المندوبين الروسي والصيني. وأكدت الوزارة استعداد صنعاء التام لتحييد كافة الأهداف ذات البعد الإنساني وفي مقدمتها المطارات والموانئ من كافة أشكال الحصار والاستهداف، مشددة على أن النظام السعودي هو من يغلق مطار صنعاء الدولي، وأنها تحدت الجميع بنفء مسؤولية الرياض عن إغلاقه واستهدافه. وأوضح بيان الخارجية أن محاولة شرعنة العدوان السعودي أو مساومة اليمن على حقه المشروع في بسط سيادته الوطنية على كامل أراضيه ومياهه الإقليمية في باب المندب تخدم النزعة الاستعمارية، محذرة من أن تحويل العدو السعودي للممر المائي الدولي إلى مسرح لعمليات عسكرية يهدد أمن الملاحة والتجارة العالمية، ويحمل الرياض كامل المسؤولية عن تلك التبعات. وجددت الخارجية التأكيد على أن الحل يكمن في إلزام العدو برفع يده عن اليمن وإنهاء أنشطته العدائية والتعامل وفق مبدأ حسن الجوار. استشهد 8 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون بجروح تفاوتت بين الخطيرة والمتوسطة جراء غارات وقصف شنته طائرات مسيرة وإطلاق نار من آليات العدو الصهيوني استهدف تجمعات للمواطنين في أحياء الرمال والدرج والتفاح والجوازات بمدينة غزة وطريق صلاح الدين شرق مخيم النصيرات، إضافة إلى إصابة آخرين في مواصي رفح وخان يونس، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا العدوان المستمر إلى 470,370 شهيدا. وفي الضفة الغربية واصل المستوطنون الإرهابيون بحماية قوات العدو شن هجمات متفرقة استهدفت قاطفي الزيتون ببلدات بيتا في نابلس والمغير برام الله وقفين بطول كرم، ما أسفر عن إصابة مزارعين وسرقة المحاصيل واختطاف 3 مواطنين وسط
تسجيل 12 اعتداء بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. على الصعيد الحقوقي، أدانت أكثر من 100 منظمة دولية وإنسانية استمرار الهجمات والخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة بعد مرور عام على الاتفاق، مؤكدة أن الهدنة أصبحت شكلية بلا معنى في ظل مقتل 1471 فلسطينيا وفرض قيود خانقة وشديدة تمنع دخول المستلزمات الطبية وإعادة الإعمار. دعت مؤسسات الأسرى الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات التشريعية والحقوقية إلى التدخل العاجل لإيقاف ما يسمى بقانون إعدام الأسرى الذي أقرته سلطات العدو الإسرائيلي لتشريع عمليات التصفية الجسدية المباشرة. وأكدت المؤسسات في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام أن الأسرى يعيشون أشد وأشرس مراحل القتل الممنهج عبر التعذيب والتجويع والإهمال الطبي داخل السجون التي تحولت إلى معتقلات تصفية جسدية، مشيرة إلى استشهاد 92 أسيرا ممن عرفت أسماؤهم منذ أكتوبر 2023، وطالبت بتفعيل الولاية القضائية العالمية ومحاسبة قادة الاحتلال وتمكين الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين. تواصلت الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، حيث شن طيران العدو المسير والمروحي غارات بصواريخ موجهة على حي الحريق بين بلدتي النبطية الفوقى وكفر تبنيت ومناطق الجرمك وطلوسة بقضاء مرج عيون. بالتزامن مع ذلك، أضرمت قوات الاحتلال النيران في أراض زراعية ببلدة الخيام، واستهدفت بالقصف المدفعي محيط بلدات حداثة وبلعشيت والمنصوري ومجرى نهر زوطر الغربية وأودية السلوقي والحجير وزبقين، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة وتضرر أشجار الزيتون. في الشأن السوري، واصل العدو الإسرائيلي توغلاته العسكرية بالجنوب وفي الريف الغربي، حيث أقامت دورية مؤلفة من 3 سيارات حاجزا مؤقتا بين قريتي عرنة ودربل بريف دمشق الغربي لإيقاف المركبات وتفتيش المارة، بالتزامن مع منع قوات الاحتلال المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في محيط قرية جملة بريف درع الغربي. النبأ الأخير. أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي فرض بلاده إشرافا كاملا على حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددا على أن أي قطعة بحرية أمريكية لم تجرؤ على دخول المنطقة، ومفندا مزاعم الإدارة الأمريكية بشأن مرافقة الناقلات. وأوضح رضائي أن إيران في حالة جاهزية قتالية عالية واستعداد تام لمواجهة كافة السيناريوهات بعد تجديد بنك أهدافها بالكامل، محذرا من أن أي عدوان جديد سوف يقابل برد رادع وحاسم يدمدم على العدو. وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرم
هو مجرم حرب مطلوب دوليا ويداه ملطختان بالدماء، مؤكدا أنه كمقامر مفلس يضحي بالأرواح للإفلات من العقاب وللحفاظ على ائتلافه الحكومي. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين. الإعلام الحربي يبث مشاهد دقيقة لاستهداف تحشيدات العدو السعودي في كهبوب والوازعية بطائرات شواظ الانقضاضية. طيران العدو السعودي يواصل غاراته الهستيرية على صنعاء ومحافظات عدة، وشهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال في قصف بتعز وحجة. وزارة الخارجية تفند مغالطات جلسة مجلس الأمن وتؤكد استعداد صنعاء لتحييد المنشآت الإنسانية وتحمل الرياضة التبعات. أكثر من 100 منظمة دولية تؤكد صورية هدنة غزة، والعدو يواصل المجازر والخروقات في القطاع وإرهاب المستوطنين في الضفة. طهران تؤكد فرض إشرافها الكامل على مضيق هرمز وتجديد بنك أهدافها، وتصف نتنياهو بمجرم حرب مقامر. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

مرحبا بكم سامعين الأكارم إلى جولة متابعتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم، وفيها الخبير العسكري اليمني اللواء خالد غراب يكشف مساعي النظام السعودي المجرم للسيطرة على مضيق باب المندب. نتابع أيضا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الذي يدعو إلى فتح قطاع غزة أمام وسائل الإعلام العالمية. أهلا وسهلا بكم.

أكد الخبير العسكري اللواء خالد غراب أن المعارك الدائرة في محيط باب المندب وفي جزيرة ميون كشفت عن مساع سعودية حثيثة للسيطرة على المنطقة الاستراتيجية، وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق خدمة المصالح الأمريكية والصهيونية نظرا للأهمية الجيوسياسية والعسكرية التي يمثلها المضيق في معادلات السيطرة على البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية. وأوضح أن العدو السعودي المجرم يواصل محاولاته للوصول إلى باب المندب وجزيرة ميون انطلاقا من إدراكه للأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة التي تشكل إحدى أبرز نقاط التحكم بالممرات البحرية الحيوية، معتبرا أن التحركات السعودية لا تنفصل عن حسابات القوى الخارجية الساعية إلى تعزيز نفوذها في المنطقة وتأمين مصالحها الاستراتيجية، مبينا أن السعودية تواجه ضغوطا وانتقادات على خلفية إخفاقاتها في تحقيق الأهداف الميدانية. ولفت إلى أن الحشود العسكرية التي زج بها في المعارك لم تتمكن من حسم المواجهة رغم محاولات التقدم باتجاه المواقع المستهدفة، كما بيّن أن أدوات العدو السعودي المجرم نفذت محاولاتها الفاشلة على موجتين، بدأت الأولى بقوة عسكرية محدودة قبل أن تتبعها موجة ثانية بقوات إضافية في محاولة منها لتحقيق اختراق ميداني ولفرض السيطرة على المنطقة، غير أن تلك التحركات انتهت بإفشال تلك المحاولات وتدمير عدد من الآليات وسقوط قتلى في صفوف الميليشيا الموالية للرياض. الخبير العسكري لفت إلى تدمير نحو 30 مدرعة إلى جانب خسائر أخرى في الآليات والأفراد، مؤكدا أن حجم الخسائر

الإعلاميين الفلسطينيين اليوم إن المزاعم الصهيونية بشأن عمل المستشفيات في قطاع غزة تستدعي فتح القطاع أمام الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية لتمكينهم من التحقق المستقل من ذلك ومن الحقائق جميعها ونقل صورة كاملة للأوضاع الإنسانية والصحية من واقع الميدان. المنتدى أوضح أن العدو الصهيوني يواصل بث روايات مضللة بشأن عمل المؤسسات الصحية ودورها الإنساني في محاولة لتشويه صورتها وتبرير الانتهاكات المرتكبة بحق المنظومة الصحية والعاملين فيها في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الكارثية التي يشهدها القطاع. كما شدد على أن التحقق من تلك المزاعم لا يكون عبر البيانات والدعاية التي يبثها جيش العدو الصهيوني، وإنما من خلال الوصول المستقل والمباشر إلى الميدان بما يتيح للصحفيين أن يطلعوا بحرية على واقع المستشفيات والمنشآت الصحية والاستماع إلى الطواقم الطبية والمرضى ونقل الحقائق كما هي. على الصعيد الإنساني حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من تفاقم احتياجات النازحين في قطاع غزة إلى المأوى مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار شحة الإمدادات التي تدخل القطاع نتيجة القيود الصهيونية. وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن نحو 2 مليون شخص في قطاع غزة الذي دمرته الحرب هم بحاجة إلى المساعدة، كما أشار إلى أن الجهات الإغاثية لم تتمكن من تلبية سوى 17% من احتياجات المأوى الشتوي. وأضافت بوب أن العائلات التي عانت النزوح المتكرر والخسائر الفادحة يجب أن تتمكن من مواجهة فصل الشتاء بأمان وكرامة، لافتة إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل تعرقل جهود الوكالات الإنسانية الرامية إلى توسيع نطاق استجابتها للاحتياجات المتزايدة. وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن إسرائيل منعت دخول نحو 8600 مجموعة من مستلزمات الإيواء الطارئة إلى قطاع غزة تشمل الأخشاب والأغطية البلاستيكية ومواد أساسية أخرى بعد تصنيفها مواد ذات استخدام مزدوج. بهذا سامعينا الكريم نصل وإياكم إلى نهاية جولة متابعتنا الإخبارية. لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، من التنفيذ مباشرة على الهواء سليم الحميدي، وهذا أسعد عبد الله يحييكم. دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري الأول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن

0: شاكرا للجميل وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
1: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: الشيء أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

الذكر. لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد.

ساهم الآن في حملة سند للتوحد، وكن جزءا من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 58040 جيب 58040، أو تواصل معنا على 77662620.

الله الرحمن الرحيم سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في عاصمة قرن الشيطان. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

0: أسقط الحرب اضرب فبأس الله في مجرى زنادك انضرب لكن سعودا في المبادر سنفقونه والأدب نحن الشياطين الذي بدم الحجيج
1: فعل الرجال بصبرهم بثباتهم بعنائهم بتضحيتهم بعملهم عمل شغل جد واجتهاد وصبر والسعي دؤوب في الليل وفي النهار وقيادة للقوى الصاروخية قيادة حرة قيادة وطنية قيادة مسؤولة. أمكن أن نرى القوى الصاروخية ضاربة وفي طليعة الموقف في البلد.

القدرة الصاروخية التي وصلت بدءا من صاروخ الصرخة إلى بركان اثنين الذي مداه اليوم يصل إلى الرياض، وفيما بعد إن شاء الله إلى ما بعد الرياض وما بعد ما بعد الرياض.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. من قميص يوسف إلى قميص عثمان إلى قميص الكعبة، الطغيان وصناعة القمصان، إنها الحكاية العتيدة المأساوية، حكاية متسلسلة الفصول عبر الأزمنة والتواريخ والحقب منذ بواكير هذا الوجود البشري وحروبه وصراعاته التي لا تتوقف الواحدة منها إلا لتتلوها أخرى أشد وأنكى وأدمى، وإلى اليوم وحتى ما شاء الله. إنها قصة تليدة جديدة ومتجددة باستمرار، قصة جند الشيطان وسلالته الجهنمية الإجرامية الذين لهم في كل زمان وحقبة من تاريخ البشرية حضورهم المشؤوم المقيت وبصمتهم الكئيبة المظلمة والممهورة بدماء الضحايا من المظلومين والمقهورين والمستضعفين، ولهم ذراريهم المدججون بنوازع الشر والعدوان والاستعباد لخلق الله. وهكذا يمتد وتير بلائهم عبر الآزال والآباد، من النمرود المأفون والفرعون المتأله إلى نيرون المعتوه، إلى معاوية المارق ويزيده المخمور، إلى طغاة الغرب السلاب النهاب المستأثر المستكبر المتيهود والمتصهين، وصولا إلى أمريكا الإبستينية الممسوسة بالصهينة والأطماع المنفلتة، وترامبها اللص العالمي المتنمر والقاتل الأشر، وأتباعها من سماسرة البترودولار والتطبيع والقتلة بالمنشار وأشباههم، سفاحون أفاقون متمرسون وطغاة كذابون مردة، خياطون مهرة في صناعة الذرائع والحجج والمبررات لجرائمهم وموبقاتهم وطغيانهم، لا يكفون عن التناسل الشيطاني من أجدادهم الأقصين إخوة النبي يوسف عليه السلام إلى جدهم الوسيط المؤسلب بالغدر والمكر معاوية، وحتى حفيدهم الأدنى المهفوف ابن سلمان، ويجيدون باحتراف إلى جانب القتل والهتك والقمع والاستلاب والانتهاب والانتهاز صناعة قمصان الدجل والتضليل والإفك والبهتان متعددة الأشكال والأغراض والوظائف. إنها قمصان تعددت في وظائفها وأغراضها ومآربها، كما تعدد صانعوها وكما تعددت حقب حضورها ووجودها حتى اليوم. قمصان أغطية على جرائم كقميص يوسف، وقمصان تعمية عن أطماع التسلط المستأثر الباغي كقميص عثمان، وقمصان لها مآرب شيطانية أخرى من بينها تبرير الإجرام والعدوان، وهذه الأخيرة يتحدث عنها مثالها الطري والأجد، وهو مثال مزدوج أو قميص برأسين، مكة والمدينة المنورة. وأراد به مصممه وصانعه الأفاك السعودي الفاشل تحقيق عدد من الأهداف والغايات الخبيثة، من بينها وأهمها تشويه موقف يمن الإيمان والحكمة، الموقف المشروع والمحق في مواجهة العدوان والحصار السعودي السافر والجائر وعديم المشروعية، وتحريض وتجييش الشعوب المسلمة على أبناء اليمن في موقفهم وصمودهم الفاعل والموجع بضرباته القاصمة للعدو السعودي القاتل البهات الكذاب الذي ارتد كيده في نحره وعاد إليه قميصه البائس البائر مضاعفا غصة خيبته وهزيمته وتداعي أركان عدوانه وحصاره المتسارع والتي يحاول عبثا تلافي مآلها المحتم الوشيك وهي السقوط التام بحول الله تعالى. ولا عاصم اليوم لهذا المجرم الإبستيني العربيد من أمر الله. هذا هو المصير الطبيعي والذي لا بد منه لهذا الطغيان الإجرامي الدموي كما هو مصير أمثاله عبر التاريخ الطويل ومصير قمصانهم، قمصان المكر والخداع واستغفال العقول واستدراجها إلى أفخاخ القناعات الخاطئة والحقائق المزورة والوقائع المقلوبة والثقافات المغلوطة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي العامل في القطاع الخاص، حرصا من الدولة على حمايتك والحفاظ على حقوقك بشكل يضمن مساواتك بموظف القطاع العام، أنشئت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمنحك حق الحصول على المعاش التقاعدي. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.
4: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
1: خبر
2: وعلم.
0: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
1: تضرب ضربة نردها لك عشرا، وفي كل ضربة من العشر خسران يوازي ألفا.
3: سنستمر في قرع رأسك حتى تعلم أن أرضنا لا تستباح، وأن لسيادتنا ثمن باهظ لا تطيقه حساباتك ولا تحتمله حماقتك.
1: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة قرع الطغاة، نقدمه على طبق تطهير الأرض من العصاة. والسابع من أكتوبر خير شاهد على تقريع البغاة. حياكم الله يا أيها الأبات.

0: العالم المنزه.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم. ما نقموا منه إلا أن حافظ حتى الممات على شرف باعوه أحياء وانبطحوا مختارين لكم يهودي.
2: وما كان لسان حالهم إذ يمثلون بجسد الشهيد بعد أن أسلم روحه طاهرة إلى بريئها إلا لسان حال إخوان لوط إذ قال الحق سبحانه عنهم: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
1: أما الجثة فمحض تراب وقد أهدى أشباههم رأس نبي الله يحيى إلى ساقطة، فما ضره ما فعلوه ولا انتقصوا بدناءتهم من قدره ذرة.
2: إنما هي أرواحهم التي تعرت، وما انتقموا من الشريف إلا لأنه عاش شريفا ولم يبعها مثلهم، فاستفزهم نقصهم أمام كماله.
1: كيف لا؟ وهو على خلافهم لم يكن عبدا لغلمان أبستين ولا على شاكلتهم خريجو مسابح.
2: وعلى أي حال فهذه أخلاقهم، وما تأمرهم به زنانيرهم تشاهدونها ماثلة أمامكم
1: لتأخذوا فكرة بالغة الوضوح عن الوحل الذي يخرجون كالديدان منه، مخبوزون من كل عفن، لا ليقاتلوا طائفة من اليمنيين دون غيرهم، ولكن ليقتلوا كل قيمة طاهرة في كل اليمن.
2: لقد حقن المخزيون من كل عدو بوساخة حتى أصبحوا كما ترون، وإن اعتقدوا على أي حال بأنها راحت لهم فالإجابة بالتأكيد لا.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم. يسرنا أن نقدمكم للعالم هؤلاء من نقاتلهم ونسعى لتحرير اليمن منهم، حفنة من المرضى مجهولي النسب ومطعوني الرجولة وفاقدي الشرف.
2: مجموعة مختلة أقصى إنجازاتها التمثيل بجثة هامدة والتفاخر بذلك. هؤلاء من يراد لهم حكم اليمن؟
1: هؤلاء أنفسهم هم من سنجتثهم عن بكرة أبيهم على مرأى ومسمع الجميع. نحن نسدي للبشرية معروفا ونقاتل نيابة عنها.
2: هي معادلة نفسية معقدة، ما لا تعظمه في نفسك من قيم يضيع وينمو فيها كل ما هو قبيح ورديء ومنجس.
1: يفاخرون بما يعيب ويتناقلون ويجاهرون بالفسالة، بئس القوم أنتم.
2: ولعمري أن ما فعلتم إنما يلهب صدور زملائهم وقاداتهم ويعجل بالنصر إن شاء الله.
3: إجرامهم وحشي وعالمنا منافق مرتشي، والكل مستقشي ثيابه لعنبو أم القروش، واللي ربط جأشي وقلبي غير بطشه ماخشي، ما قل ما نمشي على باقي جثثهم والعروش، ما عاد باقي شي معاهم يا الرصاص تناقشي، هجت صقر يا موت مشيها لهم فوق النعور. يا بغمة الرشاش نشي التماتي كرعشي، هو شبطشي بطشي وكشي وقرش الدنيا قروش، خشن بش الأرواح يا سود المنايا وانهشي، جشن عش الأحشى وقشي وهبش الأعضاء هبوش. يا بندقي غدي وعش المرتزق والداعشي، والقاذف المحشي صبح جيش أوباما وبوش، والغزو من جيشي يذوق الصبح ما ذاق العشي، لا شيء غير السحق مستفشي وطعفار المشوش. وأنا اليمن ماشي بعيشي ذل بفخر وانتشي، عرش الإباء عرشي وجيشي تعرفه كل الجيوش، انشان يا المنشي اسد مخشى ولا باهابشي، والاف حقك والابدشي قط ما هز الرموش.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم. بيدها تشعل الرياض ذاتها، وانا احب الرياض عندما تشتعل.
2: اعشقها اذ تستحيل بعض قوه انكاثا، وبعد مواسم رقصها المعتاده رمادا.
1: ان الرياض علبة سجائر الشرق، وبيدنا بحمد الله كبريتها.
2: نحن الذين لا نأبه عند اشتعالها بالتحذير الصحي، فاشتعلي أرامكو حتى آخر قطرة.
1: لأن مزاجنا يعلو باشتعالك وترصده ناسا ويسمعه مع الدخان المتصاعد من تلقاء نجد سكان القمر بتوقيع صنعاء شخطة الكبريت هذه يا بترول اليمن.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم. نأمل من تركيا وباكستان التضامن العاجل وتفعيل اتفاقاتهم الإقليمية ولو من باب المشاركة في عمليات الإطفاء.
1: ذكرونا يا شباب، ما هي فروع أرامكو التي تم زيارتها من قبل المتألق اليمني؟ اكتبوا لنا، شاركونا بآرائكم، يعني من باب التذكير فقط.
0: الأقمار الصناعية ترصد ارتفاع شدة الحرارة إلى 205 ميجاوات، ما يعني كارثة كبرى. فالمشهد يزداد تعقيدا والإخفاق بات أوضح من أن يغطى. لا بأس عليك أرامكو الجميلة.
2: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: اللهم لك الحمد خضوعا واستكانة، ولك الشكر ذلة واستكانة وانكسارا.
0: ربنا لك الحمد على ما أنعمت وفتحت ونصرت، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: اللهم إن الفتح فتحك، والنصر نصرك، والفضل فضلك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك.
0: اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونعوذ بك من الكبر والغرور والعجب بصلابتنا، إنما نحن عبادك الضعفاء الأذلاء بين يديك، المقرون بعجزهم وتقصيرهم.
1: اللهم إنا نخر لعظمتك سجدا، متذللين لربوبيتك، خاضعين لجلالك، فتقبل منا بقبولك الحسن، واغفر لنا ما سلف منا من تقصير.
0: اللهم أدم علينا نعمك، واجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك مخبتين، أواهين منيبين، وأنت أرحم الراحمين.

0: هذه ليست تعز، وهؤلاء ليسوا أبناءها وإن ولدوا ونشأوا وترعرعوا فيها.
1: هؤلاء ليسوا يمنيين، وإن كانت سحنتهم ولهجتهم وهوياتهم الوطنية تقول ذلك.
0: ما ترونه هي ثقافة الارتزاق والعبودية والعمالة.
1: هذه هي السعودية والإمارات.
0: هذه هي الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: هذه هي الوهابية والصهيونية.
0: هذه هي الشرعية المزعومة التي يراد لها حكم اليمن.
1: هي ليست حالة فردية أو شاذة بالمناسبة، بل فكر سائد وإيدلوجية متجذرة فيهم أجمعين.
0: لا تخص عرقا أو منطقة أو محافظة، لكنها تمثل حالة أخلاقية عامة أجمعت عليها أحذية الاحتلال بمختلف مقاساتها وألوانها.
1: ومن يختطف المسافر في مأرب
0: ويمثل بالجثث في تعز،
1: ويغتصب النساء في الساحل،
0: ويفجر ويكذب ويرتضي هتك أرضه وعرضه،
1: ليسوا أبناء المحافظات بل أبناء العهر والخيانة وقوادي المال والسلطة في شتى بقاع الأرض.
0: هؤلاء الدخلاء هم من نقاتلهم، ليسوا من نبات هذه البلدة، فلتعذرونا.
1: أو يمكنكم ألا تفعلوا، في كل الأحوال سنقوم باقتلاعهم.
0: هذا هو نموذجكم الذي تريدونه؟
1: لا ورب البيت الكعبة، لو بقي منا ولد وبيننا الميدان.
2: تعز ستكون بإذن الله تعالى حتى وإن طال الزمن، مهما كان حجم الاستهداف ومهما كان حجم المؤامرة ومهما كان حجم المعاناة التي يعانيها أبناء وخاصة وأبناء الشعب اليمني، فستكون وستظل بإذن الله بوابة التحرير في المحافظات الجنوبية التي وضعتها قدام الاحتلال، والذين مثلوا أيضا فيها نماذجا أسوأ أيضا ربما مما يحصل في تعز أو مثلها. وهذا يدل على أن العدوان لا يملك مشروعا، إنما يملك فوضى وقاعدة وداعش، ويريد أن يجعل اليمن ساحة لرمي قاذوراته من القاعدة وداعش والمتشددين والجماعات الإرهابية إلى اليمن ليؤمن ساحته، ولكنها سترتد في يوم من الأيام وبالا عليه.
0: يا بني سعود، أعدوا أنفسكم لمرارة الأثر بعون الله. ستخرجون من هذه الحرب ومن هذه الأرض، وسيبقى اسم اليمن حاضرا في أذهانكم ككابوس يؤرق مضاجعكم وشاهدا حيا على أكبر خيبة وكارثة حلت بكم.
1: المرحلة القادمة ستكشف للجميع أن ما قدمته القوات المسلحة اليمنية حتى الآن لم يكن سوى نزر يسير من قدراتها، وفي جفير الميدان ما سيثلج الصدور ويقر الأعين.
0: فسر القوة والعزيمة يبدأ وينتهي عند الله، فهو وحده صاحب المنة في النصر، وهو الحصن والظهير الذي سينصر أولياءه ويخذل الجمع الظالمين.
1: السعودية على خطى إسرائيل، فكما أصبحت إسرائيل مكروها في العالم، كذلك السعودية أصبحت كيانا مبغوضا ومكروها.
0: ما يبقي إسرائيل واقفة على قدميها هو نفس ما يبقي مملكة بني سعود.
1: أمريكا،
0: شراء الذمم والضمائر،
1: والإعلام الدجال.
0: كاذب هو من يقول إننا حرمناهم من الرقص في موسم الرياض.
1: ها هم يرقصون على إيقاع موسم الصواريخ الغلاظ، وأنت قصدك من رقص.

0: على الجزيرة أن تكون حصيفة وتفهم من درس اليوم أنها بالطبع ساهمت في إسقاط دمشق، لكنها أسقطت هناك ما تبقى من سمعتها. أن تكذب فهذا سهل، ولكن السؤال، هل يصدقك الناس؟
1: الإجابة الآن لا، وبالنسبة لليمنيين بالذات فالإجابة لا منذ أمد بعيد، وما حدث للجزيرة برهان وافي.
0: سقطت المخا، هكذا قالت الحدث والعربية، ونقلت عنهما قناة الجزيرة، ودقت الموسيقى في فنادق الرياض السياحية.
1: سقطت المخا في منصة إكس الشهيرة وعلى لسان كل كاسية عارية، لكن الحقيقة لا تعرف الضجيج بالأوهام، والجبال الثابتة على الجبال لا تسمع الأنغام.
0: الحقيقة هي أن الرياض تحترق، ولا يمكن للمخا أن تسقط كرة أخرى في يد المحتل السارق. والحقيقة أن عالم الجمهورية يرفرف فوق منزل خادم الملكية.
1: وما رميت إذ رميت، الحقيقة هي أن سلاحا جديدا يتم تجريبه في خونة الوطن، وعبيد عيال سلمان رخاص الثمن، وقد أصبح أسرع من الصوت وأشد فتكا من الموت.

0: هذا؟
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
3: تحشيدات ومرتزقة المشروع الصهيوني في اليمن يفرون مع كل تقدم لأحرار اليمن، رغم الإسناد الكبير والمكلف من الطائرات الحربية الإسرائيلية والأمريكية والسعودية والفرنسية، يفرون مثل الفئران.
2: قرن الشيطان يضخ أكاذيب وأضاليل هائلة. كل الشر في العالم اشتراه ابن سلمان وسخره لحربه ضد المؤمنين.
3: فليطمئن كل الشرفاء في العالم، الأمور بخير، اليمن بإذنه تعالى سيتحرر وسيرجع سعيدا عظيما بفضل تضحيات الأطهار من أبنائه، فأعداؤنا لا يجيدون شيئا إلا الفرار.
2: عالم مقلوب، حلف يرفع اسم مكة يجمع أمريكا، الصهاينة، تركيا وباكستان، والهدف ذبح الشعب اليمني حماية لكرسي ابن سلمان.
3: جيوش وترسانات عسكرية تستعرض عضلاتها على شعب محاصر يطالب بلقمة العيش والكرامة.
2: حين تصبح الخيانة استراتيجية، يغدو الصمود اليمني معجزة تصفع وجوه

0: معكم جميعا.
1: هل تدرك كم أنت عظيم أيها اليمني، وكيف قوتك وصلابتك مرهبة لقوى الشر؟ سنلجأ إلى الله ونستعين به عليهم، وسنلقنهم دروسا قاسية لم تدركها حساباتهم.
0: 100 مقاتلة حربية غطت لاستعادة المخاوب بالمندب مع مشاركة أمريكية وإسرائيلية وفرنسية وسعودية، ومع ذلك فشلوا. والله لو 100 مقاتلة مع أنصار الله لكانت صرخة النصر تدوي في قلب القدس.
2: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
1: المسير نامدي للبطر والنجاح، كاشفة البواري كبحة القمح.

0: يرفعنا در.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها.
0: مبدأ

0: البحر معدود.
1: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد.

يتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بإذن الله تعالى بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى تساعد على التنكيل بهم بجبروت الله وبأسه.

0: لن نقبل بالاستعباد للطغاة مهما كان.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: يا شعب اليمن الحر، أريد اليوم وأنت تتعرض لمؤامرات آل سعود أن أضع أمامك حقيقة ما يضمره لك السعوديون من عداء قديم طامع في بلادك وفي احتلالها والاستبداد بها وبأجيالها. فتاريخ آل سعود معك ومع اليمن يقوم على الغدر وعلى الحرب وعلى السلب وعلى النهب وعلى التقتيل وعلى التنكيل. ودعنا من التاريخ المعاصر، وتعال إلى سنوات خلت بعد أن استقر الحكم لآل سعود في نجد والحجاز. ماذا كان من أمر السعوديين مع اليمن؟ هل كانوا لها خير جيران؟ هل كانوا لها إخوة إسلام؟ أبدا يا إخوة العروبة في اليمن، لم يكن آل سعود على اليمن إلا وبالا، لم يكن آل سعود عند اليمنيين إلا خصومة، لم يكن آل سعود ينظرون إلى إخوتهم المسلمين وجيرانهم العرب بغير نظرات الشر والطمع والاستعلاء والجشع. وهذا تاريخهم مع اليمن، هذا عدوانهم على اليمن يفضحهم ويذكر الأجيال دائما بغدرهم وخيانتهم وتطلعهم الدائم إلى احتلال اليمن والنيل من شعبها وكرامته وكبريائه.
3: 100 عام من العدوان، تتبع تاريخي لعدوانية الأسرة السعودية لليمن على مدى قرن من الزمن.
1: 100 عام من العدوان، إعداد شرف الويسي، تقديم أسعد الشعبي وزينب الغباري. الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.
4: أيها المستمعون الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء، حيث سنواصل الحديث عن الخونة الذين ذهبوا إلى الرياض وأعلنوا تأييدهم لآل سعود في عدوانهم على اليمن وطلبوا الاستمرار فيه.
5: في الحلقة السابقة استعرضنا قوائم أسماء الذين حضروا مؤتمر التأييد وقدر المكافآت التي صرفت لكل عميل حضر جلسات المؤتمر ووافق على جرائم آل سعود أثناء الانعقاد. وكانت تلك القائمة حسب بيانات وزارة المالية السعودية الصادرة بتاريخ 21 من رجب سنة 1436 هجرية.
4: في حلقة اليوم سوف نتحدث عن قائمة جديدة بأسماء الخونة ممن تسلموا مكافآت أخرى صرفت بتاريخ 24 من رجب عام 1436، أي بعد 3 أيام من استلامهم المكافأة الأولى، وعددهم 215 خائنا وعميلا. ويبدو أنهم الذين ظلوا يتناولون وجبة الكبسة مع من يسمي نفسه رئيس الشرعية المنتهية مدته وصلاحيته شعبيا، الذي ألصقت له الأسرة السعودية ملصقا جديد لاستمرار صلاحيته على الرغم منه. ذلك هو المدعو عبد رب منصور هادي.
5: هؤلاء الذين تم صرف مكافآت لهم فضلوا البقاء مع المذكور آنفا حتى لا يشعروا أنهم صاروا وحيدين مثل ما يشعر هو في فندق الكبسة. وقد وزعت لجنة المكافآت تلك الأسماء إلى فئات عدة، وكانت أبرز الأسماء التي وردت في تلك القائمات لا تمر مناسبة لهم أو حفلة أو اجتماع تنظيمي أو حتى جلسة مكيل إلا وصبوا جام غضبهم على آل سعود، واتهموهم بأنهم وراء كل كارثة تحل ببلادهم اليمن ووراء إعاقة تنميته وتقدمه، وأنهم أعداء تاريخيون لليمن ومرتبطون بالدوائر الإمبريالية وبالاستخبارات الأمريكية والصهيونية وأنهم كيان رجعي.
4: كثيرا ما رددوا في تلك الاجتماعات والتصريحات الإعلامية بأن آل سعود قتلوا الرئيس الحمدي الذي كان يسعى إلى إخراج اليمن من تحت وصايتهم، ويتبنى مشروعا وطنيا وينسق مع قادة الجنوب لإعادة وحدة اليمن.
5: تلك كانت مواقفهم وتصريحاتهم ضد السعودية العدو اللدود لليمن حسب قولهم عندما كانوا ناصريين، لكنهم خلعوا ثوب الناصرية ولبسوا شماغ الرجعية وجلبابها وهرولوا إلى تحت أقدام آل سعود طالبين العفو عما كان يصدر منهم وإعلان ولائهم للنظام الرجعي والتأكيد على خطأ اتهامهم لهم بأنهم كانوا الشر المستطير والعدو التاريخي لليمن. أعلنوا تأييدهم المطلق لعاصفة الحزم واستعدادهم لتقديم أرواحهم ضمن تلك العاصفة. ونخص بالذكر في حديثنا الأمين العام السابق للتنظيم الوحدوي الناصري سلطان حزام العتواني، وعبد الملك المخلافي أيضا الأمين العام السابق للتنظيم المذكور، وعبد الله نعمان القدسي الأمين العام الحالي لهذا التنظيم.
4: هؤلاء هم قادة الناصريين في اليمن، ومثلهم كان موقف الماركسيين المطالبين بتحرير الجزيرة العربية من الأنظمة الرجعية وفي مقدمتها نظام آل سعود الكفرة الفجرة، كما كانوا يطلقون عليه عندما كانوا معتنقين الماركسية ويكنون العداء لآل سعود.
5: وضمن القائمة أيضا عبد العزيز المفلحي الذي عينه عبد ربه منصور محافظا لمحافظة عدن ولم يذهب لممارسة عمله بسبب منعه من قبل قوات أبو ظبي السلطة الفعلية في عدن، وأدى ذلك إلى أنه لم يتم تعيين محافظ آخر لعدن حتى اليوم. وفؤاد الحذيفي الذي عينه عبد ربه وزيرا للداخلية وظل في فندق الكبسة حتى وافاه الأجل.
4: منهم أيضا محمد عبد المجيد قباطي الذي عين في حكومة بحاح وزيرا للإعلام، وأطل من قناة العبرية السعودية في أحد الأيام أثناء ما كانت طائرات العدو السعودي وشركائه في العدوان يمطرون صنعاء بآلاف الصواريخ والقنابل. أطل مؤيدا بانتشاء وفخر لجرائم آل سعود وطالب بقصف 500 منزل في صنعاء. هكذا وصل الحقد بهذا المعتوه الفاجر.
5: ضمت أيضا قائمة مكافأة الخونة الجديدة من الأسماء البارزة النكرة حورية مشهور القيادية في حزب الإصلاح وزيرة حقوق الإنسان في حكومة باسندوة، وخالد حسين اليماني الذي عينه عبد رب وزيرا للخارجية خلفا للمدعو عبد الملك المخلافي. وهذا اليماني الذي ليس له صلة باليمن هو نفسه الذي ظهر في مؤتمر وارسو المنعقد بأوامر أمريكية إلى جانب رئيس وزراء إسرائيل وهو في غاية السعادة، ومن فرط سعادته قدم الميكروفون له تعبيرا عن ترحيبه بوجوده إلى جانبه.
4: وسخر أحمد الوجيه الذي كان وزيرا للمالية في حكومة باسندوة وتأكد من خلال مواقفه أنه صخرة أمام آمال اليمنيين للخروج من المأساة التي حلت بهم بسبب عدوان آل سعود، فقد أيد عاصفتهم وباركها مقابل ما يحصل عليه من مكرماتهم وفتاتهم الذي يقذفونه له ولزملائه العملاء.
5: وأيضا عز الدين الأصبحي الذي عينه عبد ربه هادي وزيرا لحقوق الإنسان، وبدلا من أن يدافع عن حقوق الإنسان اليمني التي انتهكها السعوديون وسحقوا كرامة أطفال ونساء اليمن، بدلا عن ذلك كان يذهب إلى الاجتماعات التي تدعو إليها الأمم المتحدة ليدافع عن القتلة المجرمين آل سعود ويبرئهم مما اقترفوه ويقترفونه من جرائم بحق أبناء اليمن.
4: ومنهم أيضا علي حسن الأحمدي الذي كان آخر عمل له رئيسا لجهاز الأمن القومي، وعلي عبد رب القاضي أحد قيادات الناصريين الذي لم يختلف موقفه عن المخلافي والعتواني والقدسي، ومحمد منصور زمام الذي وله عبد رب وزارة المالية فاختلق أزمات اقتصادية سببت للبلاد كوارث عانى منها جميع المواطنين.
5: ونايف البكري الذي سبق وأن أشرنا إلى أنه أحد قيادات تنظيم القاعدة ومدرج في قائمة الإرهاب الأمريكية، ومحمد موسى العامري رئيس حزب الرشاد السلفي المحسوب على الإخوان المسلمين الذين سبق وأن وضعتهم السعودية إرضاء لأمريكا ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنتها قبل بدء العدوان. ونصر طه مصطفى وزير الإعلام في حكومة باسندوا
4: وياسين سعيد نعمان القيادي المركزي المعتق، وقد سبقت الإشارة إلى ما كان يحمل من أفكار يسارية وتخليه عنها وانبطاحه عند أقدام النظام الرجعي.
5: ولطفي شطارة أحد قادة المجلس الجنوبي الانتقالي الذي أنشأته أبو ظبي ومولته لمواجهة ما يسمى بالشرعية، ومحمد ناجي علاو أحد قادة حزب الإصلاح، ومروان قاسم دماج الأمين العام لنقابة الصحفيين الذي عينه عبد رب وزيرا للثقافة بفندق الراحة والنوم في الرياض، ومعين سعيد عبد الملك رئيس الحكومة الثالثة في فنادق الرياض، وهاني بن بريك أحد أبرز قادة الإصلاح في حضرموت.
4: هذه الأسماء كما قلنا هي الأبرز في قوائم مكرمات ومكافآت آل سعود مقابل خيانتهم لبلادهم وتأييدهم لسفك دماء اليمنيين. وأردنا بإرادها هنا ليكون المواطن اليمني على معرفة بها ويتذكرها كلما سمع عن جريمة يرتكبها آل سعود في اليمن أو يشاهد صورا لمآسي جرائمهم، يتذكر بأن وراءها مشاركون لآل سعود في جرائمهم، وهم هؤلاء الخونة والعملاء الذين تجردوا من الإنسانية والوطنية ورضوا لأنفسهم بأن يكونوا في المواقع التي اختاروها
5: مقابل ما يدفع لهم من أموال. أقل ما يقال عنها أنها دفعت ثمنا لدماء الأطفال والنساء والكهول الذين تقتلهم طائرات آل سعود وأبناء زايد والأمريكيون.
4: وهنا تجدر الإشارة إلى أن الوثائق الخاصة بأسماء العملاء والخونة قد سربها حجاب آل سعود لوسائل الإعلام بقصد فضح عمالة هؤلاء وإهانتهم، وإلا لما حصلنا عليها ووصلت إلى أيدي العديد من المتابعين للشأن اليمني وخلال فترة وجيزة من تسلمهم لأجور عمالتهم. وقد نشرت تلك القوائم صحيفة اليمن اليوم في شهري أغسطس وسبتمبر عام 2016، أي بعد عام فقط من حصولهم على مكافآت خيانتهم، وهي وثائق رسمية صادرة من وزارة المالية السعودية.
5: أعزائنا، لقد جاء حديثنا عن هؤلاء الخونة تعقيبا لما تضمنه القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الأمريكي السعودي من دعوة القوى السياسية للاجتماع في الرياض لتأييد العاصفة السعودية ضد اليمن تحت غطاء ما سماه القرار طلب الرئيس الشرعي، الذي أكد بأفعاله بأنه غير شرعي منذ ولدته أمه.
4: من تناقضات ذلك القرار أنه أعاد التأكيد على ضرورة سلامة المدنيين، بينما الذين أصدروه يعلمون ويعرفون حق المعرفة أن السعودية وحلفائها قد استهدفوا قصف وقتل المدنيين منذ أول صاروخ أطلقوه على اليمن.
5: وكانوا خلال صياغة وإصدار هذا القرار يشاهدون ما تقترفه أسرة آل سعود من جرائم، وهي مطمئنة بأن أحدا لن يمنعها ولن يسائلها، وظلت تعربد حتى اليوم مستندة على التأييد الأمريكي والبريطاني والأعضاء المسيطرين على مجلس الأمن.
4: من أسوأ ما جاء في القرار أنه أجاز للسعوديين، وكما قلنا سابقا أن السعودية هي التي صاغت، أجاز لهم اعتراض السفن والطائرات التجارية المتجهة إلى اليمن لتفتيشها، فقد نص على الآتي:
5: يهيب المجلس بجميع الدول لا سيما الدول المجاورة لليمن. وهنا تأكيد واضح على أن المقصود بالدول المجاورة لليمن هي السعودية، أن تتولى بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية القيام في أراضيها بما يشمل موانئها ومطاراتها بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه.
4: هكذا وبكل فظاظة وبجاحة واستهتار بحياة 27 مليون مواطن يمني، أجاز أعضاء مجلس الأمن لآل سعود أن يمنعوا عنهم مقومات الحياة وأهمها الغذاء والدواء، حيث كانت ولا زالت السعودية تمنع بذريعة تطبيق هذا القرار السفن من الوصول إلى الموانئ اليمنية،
5: بل وتجبرها على التوجه إلى موانئها. وفي الوقت ذاته دمرت الموانئ والمطارات، وهو أمر محرم دوليا كما تقول المواثيق الدولية وتؤكد على ذلك باعتبارها مرافق مدنية. ولم يتبقى لليمن واليمنيين إلا منفذ واحد تأتي عبره المواد التجارية، هو منفذ الوديعة، وعبره تصدر السعودية منتجاتها هي، فاستفادت اقتصاديا حيث تحكمت بأنواع الموارد التي تصدرها وتحتكرها.
4: ووصل الحال بحقد آل سعود على الشعب اليمني بأنهم كانوا يطلبون من الشركات المصنعة في بلادهم والمسطرة للمواد الغذائية أن تسطر إلى اليمن المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وظهرت في الأسواق آلاف الأضنان من تلك المواد، لأنه لا يوجد في ذلك المنفذ الوحيد أي سلطة يمنية مسؤولة عن مراقبة الجودة والالتزام بالمعايير المتعارف عليها.
5: بل ووصل الحال كذلك إلى ما هو أدهى وأمر، وهو أن محمد بن سلمان طلب للاجتماع به عددا محدودا من أصحاب مصانع المواد الغذائية والمنتجين، ووجههم بتصنيع مواد مطعمة بالسموم وتصديرها خصيصا إلى اليمن. هذه المعلومات سربها بعض من حضروا ذلك الاجتماع، حيث أنهم من الذين لم يلتزموا بأوامر بن سلمان ولم تطاوعهم ضمائرهم تنفيذ ما طلب منهم.
4: إلى هذا المستوى وصل آل سعود ووصل بهم الحقد على اليمن، ولم يكتفوا بما اقترفوه من جرائم من خلال الطائرات والبوارج الحربية وما استخدموه من سلاح مدمر اشتمل على أسلحة جرثومية وقنابل عنقودية وفراغية زودتهم به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى، وأدت إلى انتشار الأمراض الفتاكة ومنها الكوليرا الذي أدى إلى وفاة الآلاف من المواطنين والتشوهات الخلقية للأجنة في بطون أمهاتهم.
5: لم يكتفي بن سعود بذلك، بل منع الدواء مما تسبب في وفاة آلاف المرضى المصابين بأمراض مزمنة كالفشل الكلوي الذي زادت أعداد المصابين به خلال العدوان، وكالسرطان، وكغير ذلك من الأمراض التي تضاعفت نتيجة السموم تلك التي انتشرت جراء القنابل المحرمة.
4: كما لم يكتفي آل سعود بإغلاق المطارات وحرمان اليمنيين من السفر للعلاج في الخارج، وقد أدت هذه العدوانية والعداء إلى وفاة 30,000 حالة مرضية كانت تحتاج للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وكذلك حرمان جرح العدوان من السفر أيضا وهم بالآلاف، وأصبح عدد كبير منهم معاقا ومعهم جرح القصف بالطائرات.
5: إنه الحقد المتوارث في نفوس آل سعود، هذه الأسرة الطارئة على التاريخ والجغرافيا التي أكدت من خلال جرائمها أن حقدها على أبناء اليمن يأتي في إطار حقدها على تاريخه وحضارته ودوره في مسيرة الإسلام ونصرته للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما تقوم به هذه الأسرة من عداء للمسلمين بشكل عام ومهادنة لليهود هو أحد الشواهد على ذلك الحقد. لكن الله تعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون.
3: 100 عام من العدوان، مئة عام من العدوان، تتبع تاريخي لعدوانية الأسرة السعودية لليمن على مدى قرن من الزمن.
1: 100 عام من العدوان، إعداد شرف الويسي، تقديم أسعد الشعبي وزينب الغباري. الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

0: هنا مبابرهم، هنا يمن الصمود، يمن الصمود. نقسم برب من دخلها ما يعود. لو ما بقى في الكون واحد في اليمن، في اليمن هذا غير واحد.
1: في اليمن هذا

0: العاشرة مساء في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. هذا موجز بأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية توثق عمليات استهداف مكثفة ودقيقة نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضد تجمعات وتخشيدات تابعة للعدو السعودي في محوري كهبوب والوازعية، وذلك باستخدام طائرات شواظ الانقضاضية محلية الصنع. المشاهد أظهرت لحظات انقضاض المسيرات الانقضاضية واصطدامها المباشر بالأهداف العسكرية التي تنوعت بين آليات ومركبات عسكرية ونقاط انتشار وتحشيدات لمشاة العدو. كما بث الإعلام الحربي مشاهد تأمين أبطال القوات المسلحة لما تبقى من مديريات سامع والصل والمواسط بمحافظة تعز. المشاهد أظهرت تقدم أبطال القوات المسلحة لتطهير وتأمين ما تبقى من تلك المديريات والفرار الجماعي لتحشيدات العدو السعودي رغم الإمكانات والعتاد العسكري لديهم. كما وثقت لحظات تسليم مجاميع من تحشيدات العدو السعودي أنفسهم لأبطال القوات المسلحة استجابة لقرار العفو العام الذي أصدره الرئيس المشاط. أعلنت وزارة الصحة والبيئة استشهاد امرأة بغارة العدو السعودي استهدفت منزل القاضي علي السامع بمديرية سامع في محافظة تعز بالتزامن مع استشهاد طفلة بقذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدو على قرية العرمة بمديرية صبر الموادم، وقصف مدفعي طال أحياء الجملة وجولة القصر بمديرية صالة، إضافة إلى إصابة مواطن بقصف مسير في مديرية ماوية. شن طيران العدو السعودي 4 غارات على مطار صنعاء الدولي و4 غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، واستهدف محطة شركة النفط في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، وفي محافظة حجة شن غارات استهدفت شبكة الاتصالات بمديرية المحابشة إلى جانب 3 غارات، وقصف بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا استهدف بها القرى السكنية وشبكة الاتصالات بمديرية عبس. فندت وزارة الخارجية والمغتربين المغالطات التي وردت على ألسنة ممثلي عدد من الدول خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة، مرحبة في الوقت ذاته بالنقاط الإيجابية الواردة في بياني المندوبين الروسي والصيني، وأكدت استعداد صنعاء التام لتحييد كافة الأهداف ذات البعد الإنساني وفي مقدمتها المطارات والموانئ من كافة أشكال الحصار والاستهداف. استشهد 8 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة جراء غارات وقصف لطائرات مسيرة وإطلاق نار من آليات العدو الإسرائيلي استهدفت تجمعات للمواطنين بأنحاء متفرقة من غزة. النبأ الأخير، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي فرض بلاده إشرافا كاملا على حركة الملاحة بمضيق هرمز، مشددا على أن أي قطعة بحرية أمريكية لم تجرؤ على دخول المنطقة، ومفندا مزاعم الإدارة الأمريكية بشأن مرافقة الناقلات. انتهى موجز الأنباء، قدمناه لحضراتكم من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية. أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم، الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء، كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: من عتمة الظروف
5: وظلمات العدوان
4: انبلج الأمل شعاعا ذو إرادة،
5: ليستحيل الفقد إبداعا
4: واليأس إسرارا
5: والإعاقة أجنحة تحلق في سماء التألق والفلاح،
4: برعاية صندوق رعاية تأهيل المعاقين. تقدم إذاعة صنعاء إرادتنا حياة.
5: إرادتنا حياة.
6: إرادتنا حياة.
4: إعداد وتقديم عبد العزيز القدمي.

0: قراءة النصوص أماني عامر.
1: إرادتنا حياة، إخراج طاهر الحرازي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في برنامجكم الإذاعي إرادتنا حياة. هذا البرنامج الإذاعي الخاص بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبرنامج الذي يعالج قضايا وهموم الأشخاص ذوي الإعاقة كما تعودنا في حلقات أسبوعية إذاعية عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام والإذاعات المحلية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا.
3: الشخص ذو الإعاقة طاقة متى أهل وعالة متى أهمل، مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
2: مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا، اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد أرحب فيه بضيفي العزيز الوالد الكريم طبعا والأستاذ العزيز الأستاذ يحيى الدروبي الأخصائي النفسي. حياكم الله أستاذ يحيى.
4: أهلا وسهلا
2: أستاذ يحيى. طبعا أخصائي نفسي يعمل في مركز النور للمكفوفين تقريبا من عام 2008 صح؟
4: 2004.
2: يعني أنا تقريبا كنت في الصف الخامس، والأستاذ يحيى بدأ العمل كأخصائي نفسي في مركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين. يعني تقريبا مثل هذا الموضوع الذي سنناقشه اليوم هو من أكثر الناس معرفة به، وهو الأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. فحياك الله من جديد أستاذ يحيى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. أرحب بكم.
2: حياك الله
4: أخي وشغل أستاذي وزميلي.
2: أبنك
4: زميلي عبد العزيز. طبعا أتشرف بالأستاذ عبد العزيز لأنه كان أحد طلابنا في المركز، وما شاء الله الآن إعلامي مميز
2: الحمد لله.
4: طبعا إذا تكلمنا عن الطفولة الخاصة، سواء كانت للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص الغير معاقين، نعمل قاعدة أساسية لهذا الموضوع وأنه السنوات الخمسة الأولى للطفل هي التي تكون شخصية الطفل بصفة عامة. الخمس السنوات الأولى وكيفية التعامل معه في هذا العمر، وكيفية نبوغه، وكيفية تعليمه وتربيته، لأن السنوات الأولى هي المحور الأساسي والمهم جدا لتكوين شخصية الأطفال.
2: يعني الخمس السنوات الأولى هي العنصر الأساسي. طيب الآن هي الإشكالية في نبدأ بموضوع الأسرة، بس يعني كأسرة مثلا عندما يكون عندهم شخص ذوي إعاقة بتبدأ المسألة الصدمة النفسية من هنا.
4: طبعا عندما يولد في الأسرة طفل معاق، نرجع للسبب مثلا الإعاقة أولا حتى تستطيع الأسرة أن تتعرف على نوعية الإعاقة عند الطفل المعاق، سواء كانت هذه الإعاقة بدأت منذ الولادة لأسباب في أثناء الولادة، أو بعد الأسباب وراثية أو جينية أو أسباب بيئية. طبعا الأسرة سواء كان الأب والأم عندما يولد لديهم شخص معاق تحدث لهم أكيد صدمة، كيف سيربون هذا الطفل، كيف سيتعاملون معه، ما هي الأساليب، ما هي التقنيات، خاصة إذا كانت الأسر طبعا الأسر مختلفة. نعم. في عندنا أسر متعلمة وأسر غير متعلمة.
2: الغالب هي أسر يعني على باب الله زي ما يقول.
4: أكيد أكيد، في معنى أسر في الأرياف في أماكن نائية لا يصل إليهم كل جديد عن كيفية التعامل مع الطفل هذا الواحد.
2: طيب هؤلاء بالذات كيف يعني كيف ممكن نتعامل، أو ما هي ممكن واحد منهم الآن بيسمعنا مثلا وعنده طفل معاق، كيف ممكن نقول له يعني؟
4: في البداية التقبل على الأسرة سواء كان أب أو أم، يتقبلوا هذا الطفل بكل ما وجدوا فيه سواء من أي نوع من أنواع الإعاقة، سواء كانت حركية أو بصرية أو ذهنية. التقبل الـ الرغبة الحب الحنان تقديم كل ما لديهم لهذا الطفل حتى يستطيع أن ينمو نمو صحي ونفسي وجسدي سليم.
2: جميل، هذه يعني واحدة من أول خطوة. الآن أستاذ يحيى عندنا إشكالية أخرى، خلاص تقبلوا أن معاهم طفل معاق لكن يتعاملوا معه بخوف بقلق.
4: طبعا أكيد عندما هي تحدث الصدمة هنا يحدث نوع من القلق والخوف والتوتر، كيف أتعامل معه، كيف أعلمه، كيف أدرسه، كيف كذا. طبعا هو أولا بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى تحاول الأسرة أن تجد البدائل الأخرى لكيفية التعامل مع هذا الطفل، إما عن طريق الاستعانة بأطباء أو أخصائيين أو حتى ناس ذوي الخبرة أو ناس كان لديهم أطفال معاقين كيف يتعاملون.
2: أحيانا يكون القلق ما لهش سبب، يعني مثلا أنه يعني بس هو قلق لأنه هذا ما يقدرش، يعني لو
4: القلق بصفة عامة هو مصاحب لكل الاضطرابات، هو مصاحب مصاحب للشخص، وأكيد يكون شيء مصاحب لهم على على على مدار تربيتهم لهذا الطفل المعاق. الطفل المعاق ليس حمل وليس عبء على هذه الأسرة. ولدوا كثير من الأطفال المعاقين سواء كانوا جسديا أو بصريا، وطلعوا منهم العلماء والنوابغ والكذا، فعلى الأسرة أنها تتقبل هذا الطفل وتتعامل معه كغيره من الأطفال الأسوياء.
2: جميل، يعني هذه هي الفكرة المهمة، أنه الأسرة أيضا معنية أنها تتعامل مع الطفل ذو الإعاقة مثل ما تتعامل مع الباقيين عشان ترتاحي من القلق وتريح نفسها، وأيضا الطفل يأخذ فرصة في الحياة. طيب لو أخذنا مثلا الأسرة، بعض الأسر تواجه حرج اجتماعي، خلاص هم تقبلوا بدأوا يتعاملوا مع الطفل بشكل جيد لكنهم يخجلون في عن تقديم طفلهم للمجتمع، بالتالي يمنعوه من الشوارع، يمنعوه من يعني كيف
4: ممكن. للأسف الشديد أقول لك يعني أخي عبد العزيز بصراحة في أسر كثيرة جدا وقابلتنا من هذه الأسر كثير جدا بأنهم يشعروا بالحرج أو يشعروا بأن هذا الطفل المعاق هو وصمة عار أو عيب أنه وجد لديهم هذا الطفل، وهذا طبعا شيء خاطئ جدا، والشيء يجب أن يعرفوا أن هذا الطفل هو هبة من الله سبحانه وتعالى. هذا الطفل ممكن أن يكون في المستقبل أستاذ جامعي، ممكن أن يكون من الإعلاميين البارزين، فعليهم تقبل هذا الطفل وعدم التحرج منه وتقديمه للمجتمع، لأنه أصلا عندما يتحرج هذا الشخص من الطفل المعاق فإنه يقوم بإيش؟ بإخفائه.
2: يعني هذه القصة أنه يعني ممنوع يخرج، ممنوع كذا،
4: يتم إخفاؤه في المنزل وعدم اختلاطه حتى مع أخوته، والتفرقة في المعاملة والتفرقة في الملبس والماكل والمشرب كأنه شخص يعني منبوذ، وهذا طبعا شيء خاطئ جدا.
2: طيب ما هو الفرق بين هذه الحالة وحالة التمييز الإيجابي، لو اللي بيتكلموا عنها البعض يسموها التمييز الإيجابي في الأسرة بالنسبة لذوي الإعاقة؟
4: طبعا فرق شاسع جدا. عندما يتقوم الأسرة بعرض طفلهم هذا
2: الإشادة بقدراته، يعني
4: أيوة الإشادة بقدراته ومواهبه وإمكانياته، فإن هذا يعزز ثقته بنفسه، يعزز ثقته بقدراته وإمكانياته، مما يجعل منه شخص لديه إمكانيات كيف يتعامل مع المجتمع، لديه قدرات، لديه مواهب. فهنا لا ننظر إلى الإعاقة سواء كانت إعاقة جسدية أو بصرية، إنما ننظر إلى الإمكانيات الكاملة داخل هذا الطفل المعاق وكيفية تقديمه إلى المجتمع بمواهبه الجديدة.
2: هل تنتهي المشكلة الأسرية مع الشخص ذا الإعاقة بعد الطفولة؟ نقدر نقول يعني من خبرتك أخصائي نفسي، ولا بعضهم بتبقى مستمرة معه؟
4: طبعا الطفولة هنا تقابلها عدة عوامل. نتكلم أول شيء على المعاملة الأسرية وكيفية معاملة هذا الطفل المعاق في الأسرة، بعد ذلك ننتقل إلى الشارع، إلى الحي، إلى المحيط، كيفية التعامل مع الأقران، كيفية التعامل مع الأصحاب، ثم ننتقل إلى المدرسة. أيوة، ومن المدرسة إلى المجتمع الكبير. هناك عوامل كثيرة تقابل هذا الطفل المعاق، ويجب في كل مرحلة من هذه المراحل أن يجتازها، ويجب في كل مرحلة من هذه المراحل أن يكون هناك مساندين له، سواء في الأسرة أو في الحي أو في المدرسة أو في المجتمع.
2: جميل. يعني طيب مشكلة الأسرة، هل بعضهم بتبقى مزمنة معهم مثلا؟ البعض بتنتهي مشكلته بعد ما يصبح الطفل كبير مثلا، والبعض بتبقى معهم المشكلة، ولا الكل تعتبر أنها قديم تنتهي مع الطفولة؟
4: إذا تفهمت الأسرة دور المعاق داخل المجتمع وأهميته وقدراته وإمكانياته، فإنها سوف تزول. ولكن إذا ظلت متكتبة على هذا المعاق وقامت بتحطيم مواهبه وكتم قدراته وعدم الاستكشاف ما بداخل المواهب، فإنها سوف تستمر على المدى البعيد.
2: طيب الآن إحنا مثلا، ما هي الرسالة اللي ممكن نوجهها للأب للأم وللأسرة، للأسرة الطفل أو الشخص ذا الإعاقة، حتى نتجاوز الإشكاليات النفسية التي يمكن أن تضطرهم حتى لأن يزوروا أخصائيين نفسيين أو عيادات نفسية؟ وماذا نقول للأسر اللي عندهم أشخاص ذوي إعاقة وعندهم بعض المشاكل يعني في هذا الاتجاه؟
4: الرسالة ابنك المعاق هو هبة من الله كما ذكرت سابقا. فيجب على كل أسرة، كل أب، كل أم أن يعرفوا أن هذا الطفل يمكن أن يكون له شأن في المستقبل. هذا يحطوه في أمام عينهم، أنه ممكن أن ابني هذا يكون له الشأن في المستقبل، وليس العكس، أن هذا ابني هو عار علي أو أن هذا عبء علي. أنا أقدر أن الطفل المعاق قد يكون أحيانا عبء على الأسرة، لكن إذا كانت الأسرة هذه أسرة متفتحة تقوم بحمل هذا العبء والانتقال به إلى استكشاف وقدرات ومواهب، فإنه سوف يكون شخص مفيد للأسرة، ممكن أن يكون معين لهم وليس يشعب عليهم.
2: نعم، ما هو في الأخير أي طفل هو مسؤولية آباء أسرته، وبالتالي هو بشكل أو بآخر يعني البعض يعتبره عبء، يعني
4: أكيد.
2: سواء معاق أو غير معاق، عاد أحيانا الغير المعاق يحتاج إلى أحيانا أشياء كثيرة لا يحتاجها المعاق مثلا مع وجود.
4: شوف ابعد الخوف، أول شيء ابعد الخوف. إذا كان للأسف الشديد إذا كانت الأم والأب زارعين في نفوسهم هم الخوف، فإنه سوف ينتقل هذا الخوف تلقائي للطفل. سوف يحد من قدراته على مواجهة المجتمع ومواجهة الآخرين.
2: طيب الآن في أسر بيسمعونا وفي أطفال وعايشين بعض الإشكاليات، ما هي النصيحة؟ يعني زيارة أخصائيين نفسيين؟
4: طبعا إذا كان الأب والأم وصلوا إلى مرحلة أو يعني طاقتهم كانت محدودة ولا يستطيع،
2: أو ما كانوش عارفين ولا عم بيسمعونا
4: أو ما بيعرفوش، طبعا في معانا أخصائيين نفسيين واجتماعيين متواجدين بكثرة، في معانا مراكز متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانت للمكفوفين أو للإعاقات الجسدية
2: المختلفة. صحيح.
4: أيوة، في معنا مراكز نقوم بالتدريب والتأهيل والتعليم والتربية.
2: صحيح. أنا أتذكر في واحدة من الأخوات كان عندها طفل كفيف ووصلت إلى نقطة التوقف، فقلت لها زوري مركز النور للمكفوفين. زارت المركز، تغيرت النظرة، وبدون أن تحتاج إلى علاج نفسي، يمكن حتى ما دخلت إلى عندكم تسألكم، بس جلست تبصر الوضع.
4: مش كل الأطفال، مش كل الأطفال المعاقين بحاجة إلى إلى إلى علاج نفسي، وليس هم مرضى وليس هم معاقين. هو الإعاقة هي شيء تحد من أيش، من التعامل مع المجتمع.
2: نعم.
4: الإعاقة ليست عيبا وليست عقبة وليست إحراج، الإعاقة هي إعاقة العقل وإعاقة الأيش،
2: الروح.
4: صحيح. أيوة.
2: طيب رسالة أخيرة يعني قبل ما نختم اللقاء.
4: طبعا أتوجه

0: إرادة حتى يعرفوا قيمته ويعرف المجتمع أهمية هذا الشخص في بناء مجتمعه.
1: جميل. أنا معي سؤال أخير يعني عارض أستاذ إحياء. طبعا بيكون معنا أكيد الحلقة الرابعة وسنكمل فيها حول الصحة النفسية للأطفال ذوي الإعاقة وأهميتها وبعض الجوانب، لكن الآن أنا معي سؤال بسيط. يعني بيقالوا أنه من يعمل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة يواجه صدمة نفسية في بداية الدخول، أنت كأخصائي نفسي هل واجهت هذا الصدمة؟ وثانيا هل هناك فرق بين الواقع العملي من ممارستك، تقريبا احنا نتكلم عن 22 سنة تقريبا من العمل إذا ما كنت قد عملت قبلها في مكان آخر، والدراسة في مثلا في جانب علم النفس؟
0: طبعا عندما تواجه أو تعمل مع أشخاص ذوي إعاقة وما مش معك خبرة مسبقة بذلك، أكيد أنه
1: مش يعني أول يوم يكون غريب، ليست
0: صدمة نفسية إنما شيء يعني مستهجن وغريب عليك. لكن فعلا فعلا عندما تبدأ بالعمل معهم وتستكشف قدراتهم ومواهبهم التي منحها الله سبحانه وتعالى لهم، فإنه والله فعلا فعلا إني وجدت اختلاف كثير عن ما كان يحكى وما كان يقال. إن الأشخاص هؤلاء لديهم ما شاء الله ملكات ومهارات وقدرات عظيمة جدا. طبعا الدراسة النظرية تختلف اختلاف كبير جدا عن الواقع العملي، وللأسف الشديد يعني كان زمان ما كانش فيه نزول ميداني لهذه المراكز وكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال، لكن أنا لاحظت في الآونة الأخيرة بدأت هذه النظرة تختلف قليلا، بدأ هناك نزول ميداني لبعض هذه المراكز وبعض هذه الدور حتى يستطيع الأخصائي النفسي أن يكون قاعدة أساسية قبل أن ينزل إلى العمل الميداني.
1: جميل. شكرا جزيلا لك الأستاذ العزيز يحيى الدروبي الأخصائي النفسي طبعا في مركز النور لرعاية تأهيل المكفوفين. يعني مرحلة طويلة من العمل والعطاء المستمر، و ما يزال الأستاذ يحيى شباب ما شاء الله زي ما عرفنا، وإحنا قد إحنا شباب. الله يدي لك العافية. شكرا جزيلا لك أستاذ يحيى، شرفتنا وتشرفنا بوجودك معنا في برنامج إرادتنا حياة.
2: حياكم الله. صحة الأم تشكل مستقبل الطفل. تعرفوا على أهمية الرعاية الصحية الجيدة خلال فترة الحمل والولادة لتجنب الإعاقة الذهنية مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
1: في برنامج إرادتنا حياة حاولنا ونحاول أن نلخص مشهدية واقع وقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ولهذا فقد اعتمدنا في سلسلة تقاريرنا الإذاعية التي ستتابعونها تباعا على هذا الأثير على تقرير مهني أعده صندوق رعاية وتأهيل المعاقين حول واقع وقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين من العام 2019 وحتى العام 2026. الآن نستمع للتقرير الإذاعي لحلقتنا لهذا اليوم.
2: لسنوات طويلة ارتبط التعامل مع الإعاقة بمفهوم الرعاية. الرعاية مهمة ولا يمكن الاستغناء عنها، لكن هل تكفي الرعاية وحدها؟ ماذا بعد أن يحصل الشخص على الخدمة الصحية؟ ماذا بعد التأهيل؟ ماذا بعد الحصول على الجهاز المساعد؟ الهدف الحقيقي يجب أن يكون أبعد من تقديم الخدمة نفسها. الهدف أن يصبح الشخص قادراً على استخدام ما حصل عليه ليعيش باستقلال أكبر ويتعلم ويتدرب ويعمل ويشارك في المجتمع. وهنا يأتي التحول من مفهوم الرعاية إلى مفهوم التأهيل والتمكين والمشاركة. وبحسب تقرير شامل حول واقع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الإنجازات المؤسسية والخدمات المقدمة، التحديات الراهنة والرؤية المستقبلية لتعزيز دوره في رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لفترة محل الدراسة 2019-2026. تشمل خدمات الصندوق مجالات صحية وتأهيلية وتعليمية ومهنية واقتصادية واجتماعية، إلى جانب دعم الجمعيات والمراكز العاملة في مجال

0: إعاقة. وهذا التنوع في الخدمات يعكس حقيقة مهمة: الشخص ذو الإعاقة لا يحتاج فقط إلى من يرعاه، وإنما يحتاج إلى من يساعده على بناء قدرته. فالتأهيل الحركي مثلا لا يهدف فقط إلى تقديم جلسة علاج، وإنما إلى تحسين القدرة على الحركة والاستقلال. والتعليم لا يهدف فقط إلى تسجيل الطالب، وإنما إلى تمكينه من المعرفة. والتدريب المهني لا يكتمل بمجرد التدريب، وإنما يصل إلى غايته عندما يفتح الطريق أمام العمل والإنتاج. والتمكين الاقتصادي لا يعني مساعدة مؤقتة فقط، بل يعني خلق فرصة يستطيع الشخص من خلالها أن يعتمد على نفسه بقدر أكبر. ومن هنا فإن الشخص ذي الإعاقة يجب ألا يكون دائما متلقيا للخدمة، بل ينبغي أن يكون شريكا في المجتمع، شريكا في العمل وفي الإنتاج وفي الحياة العامة، وفي اتخاذ القرار عندما يتعلق الأمر بقضاياه وحقوقه واحتياجاته. هذا التحول يحتاج إلى تغيير في النظرة الاجتماعية أيضا. فالشخص ذو الإعاقة ليس مجرد مستفيد من مؤسسة، ولا رقما في قاعدة بيانات، ولا حالة تحتاج إلى مساعدة. إنه إنسان لديه قدرات وحقوق وطموحات، قد يحتاج إلى أدوات أو خدمات إضافية للوصول إلى ما يصل إليه الآخرون بوسائل أسهل. لكن هذا لا يعني أن دوره يجب أن يتوقف عند حدود الاحتياج. ولهذا فإن نجاح أي منظومة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقاس فقط بعدد الخدمات التي قدمتها، وإنما بما أحدثته تلك الخدمات من تغيير في حياة المستفيدين، وما فتحته أمامهم من أبواب التعليم والعمل والاستقلال والمشاركة. وهنا تبدأ إرادتنا حياة من فكرة واضحة: الرعاية تحفظ الإنسان، لكن التأهيل والتمكين يفتحان أمامه طريق الحياة.
1: قوة المجتمع تكمن في رعاية جميع أفراده، لنكن صوتا قويا لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم الفرصة للاندماج في المجتمع. مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
2: مستمعين ومتابعين، نحن معكم في برنامج إرادتنا حياة، ودائما نقدم شهادة على نموذج النجاح والتميز. اليوم قصة نجاحنا هي من ذوي الإعاقة الحركية، الدكتورة خديجة عمر، واحدة من شقوا طريقهم باهتمام كبير وصنعوا نموذج للنجاح. نستمع لقصة نجاح الدكتورة خديجة عمر.

في الثالثة من عمرها تغيرت حياة خديجة علي عمر حين أصيبت بحمى شوكية أدت إلى شلل أطرافها السفلية، لكن هذا التغيير لم يكن نهاية الطريق، فقد كان والداها رحمهما الله حريصين على أن تعيش حياتها بثقة وشجاعة، وأن تختلط بالآخرين وتشاركهم حياتهم بصورة طبيعية، كما غرسا في إخوتها حبها وتقدير ظروفها الصحية وعدم القسوة عليها. بدأت خديجة رحلتها التعليمية على كرسي متحرك، ولم تكن الطريق سهلة، خضعت لأربع عمليات وأمضت شهورا تذاكر على السرير ورجلها مجبسة، ثم بدأت رحلة العلاج الطبيعي. وبعد التعليم الأساسي واجهت تحديا جديدا عندما انتقل شقيقها الأكبر حسين إلى صنعاء للعمل، ولم يعد هناك من يستطيع مرافقتها إلى المدرسة، فاضطرت إلى مواصلة دراستها بنظام الانتساب ومن المنزل، لكنها لم تتوقف. في إجازة ما بين الصف الثاني والثالث الثانوي ذهبت إلى صنعاء برفقة شقيقتها الكبرى، وخضعت لنحو 6 أشهر من العلاج الطبيعي، وهناك بدأت محطة مهمة في حياتها، إذ بدأت استخدام جهاز مساعد للرجل اليمنى والمشاية لتنتقل تدريجيا من الاعتماد على الكرسي إلى محاولة المشي بمساعدة الأجهزة. عادت إلى حبابة وواصلت التدريب خلف منزل الأسرة، وكانت زوجات إخوتها يرافقنها ويشجعنها خلال تلك المرحلة. وبعد ذلك التحقت بالصف الأخير من الثانوية واختارت القسم العلمي. لم تكن خديجة تكتفي بالدراسة، بل بدأت العمل أيضا. عملت مدرسة لمادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية في حبابة، وتجاوزت خوفها من الكتابة على السبورة وهي تستخدم المشاية. وفي عام 2007 حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة صنعاء في قسم علم الاجتماع شعبة الخدمة الاجتماعية. واصلت تطوير نفسها، فدرست علوم الكمبيوتر وعملت كمدربة في مجال التنمية البشرية، ثم التحقت بالعمل الحكومي في مجال الخدمة الاجتماعية، وهو مجال وجدته قريبا من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة. وعندما قررت مواصلة الدراسات العليا واجهتها مشكلة المواصلات العامة، لكنها لم تسمح لها بأن تعيقها، فاشترت سيارة، وأصبحت السيارة بالنسبة إليها مفتاحا للحرية والتنقل ومواصلة التعليم والعمل. في عام 2015 حصلت على شهادة التوفل من معهد إيميديست، وبعد عامين في 2017 حصلت على درجة الماجستير من جامعة صنعاء بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. لكن حلمها لم يتوقف عند الماجستير. بعد أسبوعين فقط من مناقشة رسالتها بدأت البحث عن منحة للدكتوراه خارج اليمن. راسلت جامعات بريطانية وألمانية وجهزت أوراقها وشهاداتها ومذكراتها وانتظرت. مر عام كامل وهي تتابع وتراسل الجامعات والمنظمات الدولية، لكن الردود لم تكن كما توقعت. تقدمت إلى عدد من المنظمات الدولية وكانت تأمل أن تجد دعما لطالبة من ذوي الإعاقة تسعى لمواصلة تعليمها، لكنها واجهت الرفض المتكرر. وكان يمكن لهذه التجربة أن تكون سببا للتراجع، لكنها تحولت عند خديجة إلى دافع جديد. حولت تجربتها مع المنظمات إلى كتاب بعنوان واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن بين المنظمات المحلية والدولية. وفي الوقت نفسه بحثت عن عمل يساعدها على تغطية نفقات دراستها، وتمكنت من الحصول على فرصة عمل في مكتب الرؤية الوطنية عضوا في وحدة بناء القدرات. ورغم احترامها وتقديرها من الأستاذ محمود الجنيد وزملائها، فإن ظروف الدراسة ومتطلبات البحث الميداني حالت دون استمرارها في العمل. واصلت خديجة دراستها في ظل ظروف صعبة،
وفي عام 2021 وصلت إلى المحطة التي طالما حلمت بها. حصلت على درجة الدكتوراه عن أطروحتها دور المؤسسات الرسمية والوطنية والدولية في إدماج المعاقين حركيا في المجتمع اليمني، دراسة ميدانية مقارنة بين الريف والحضر. لم تكن الدكتوراه بالنسبة إليها مجرد درجة علمية، بل كانت ثمرة سنوات من الدراسة والعمل والعلاج والمواجهة، وإثباتا لقدرة الإنسان على مواصلة الطريق مهما كانت الظروف. واليوم لا تتوقف طموحات خديجة عند الدكتوراه، فهي تتطلع إلى الزمالة العالمية والمنافسة في مجال البحث العلمي المتخصص في الإعاقة والعمل الأكاديمي في جامعات عالمية وإنشاء مركز أبحاث ودراسات متخصص في قضايا الإعاقة، إلى جانب مركز طبي يعنى بالتشخيص واكتشاف الإعاقة والتدخل المبكر وتقديم العلاج للأسر الأشد احتياجا. لم تكن رحلة خديجة بحثا عن استثناء، بل عن فرصة عادلة، فهي تؤكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يريدون أن تمنح لهم حقوقهم رحمة أو شفقة، وإنما يريدون أن يحصلوا عليها باعتبارها حقوقا أصيلة يكفلها القانون. كانت هذه قصة الدكتورة خديجة علي عمر، قصة امرأة لم تسمح لكرسي متحرك أن يحدد حدود أحلامها، ولم تسمح للرفض أن يكون نهاية الطريق.

0: إذن مستمعينا ومتابعينا، استمعنا وإياكم إلى قصة نجاح الدكتورة العزيزة خديجة عمر. وأنا دائما عندما أستعرض قصص النجاح أواجه يعني لا أدري كيف أعطي الإخوة والأخوات والأساتذة الأعزاء الذين أستضيفهم في قصص النجاح حقهم. الوقت محدود وقصص النجاح تستحق كل التقدير، لكن هي الرسالة دائما أن هذه نماذج تؤكد لكم جميعا كمتابعين أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا فقط، يعني لا نقدم مجرد مادة توعوية فقط، بل نقدم لكم نماذج ناجحة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: قوة المجتمع تكمن في رعاية جميع أفراده، لنكون صوتا قويا لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم الفرصة للاندماج في المجتمع. مع تحيات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
2: الإعاقة يقال عني معاق، ولكن عزيمتي لم تعاق. أرى الحياة أمامي غريبة عن حياتي. ليس من جلس على كرسي يقال له معاق، فهناك معاق غيره، ومعاق الأخلاق، معاق العقل، ومعاق الضمير. أذني لا تسمع، ولكن هنا قلبي يسمع وينظر، وبه عزمي. المعاق إنسان كسائر البشر، له إحساسه وكيانه وتفكيره، بل سبب معاناته قد يكون أكثر إحساسه. لماذا تعاملونني هكذا؟ كل ما أريد هو أن تعرفوا بأن لي عقلا يفكر وقلب ينبض وصدق يحكي قصة إنسان. أنا منكم ودمي من عرقكم، حبوني وساعدوني من فضلكم. صعوباتي لا تعني إعاقتي، سعادتي بوجودكم معي وبجانبي، وعذابي وألمي بغيابكم عني. لا يوجد هناك معاق، بل يوجد مجتمع معيق. إلى متى ستكون إعاقتي سببا في معاناتي؟ ولدت ولم أختر إعاقتي بيدي، أتحاسبونني على ذنب لم أقترف بنفسي؟ أبكي بشدة فتقهقرون بسرور، وعندما أحتاجكم ألقى عطفا مسجون. لا تقل إني معاق، مد لي كف الأخوة، سترني في السباق عبر الشوط بقوة. أنا لست نكرة أو صفحة مطوية في ذاكرة النسيان. أنا لن أصيب في عمل أو من مرض أو في حادثة أو وراثة، فلم أضعف ولست من السكان. أنا القانون والموظف والعامل والفني والتاجر والمزارع والطالب. أنا من تخطى صعاب الحياة ومشى قدما لتنمية البلاد. رسالة إلى كل معاق، لا إعاقة، لا إعاقة مع الإرادة. شكرا على المشاهدة.

0: بهذا مستمعينا ومتابعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج إرادتنا حياة. هذا البرنامج الذي نهتم فيه كما نشير دائما بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر إذاعة صنعاء البرنامج العام وعلى مختلف الإذاعات المحلية التي ستشارك وتبث هذا البرنامج بإذن الله تعالى. وصلنا للختام، التحية لكم من جميع طاقم عمل برنامج إرادتنا حياة، ألتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة. في أمان الله.
1: إرادتنا حياة،
2: إرادتنا حياة، إرادتنا حياة.
1: إعداد وتقديم عبد العزيز القدمي.
2: قراءة النصوص، أماني عامر.

0: إرادتنا حياة، إخراج طاهر الحرازي.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضرتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبدالعطل الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: منذ 3 سبتمبر وزارة الصحة تعلن عن 259 شهيدا وجريحا، ضحايا العدوان السعودي، وطيران العدو يواصل غاراته الاستيرية على صنعاء ومحافظات عدة. قبائل اليمن تعلن الاستنفار في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي ورفض الجبهات بالرجال والعتاد. العدو الصهيوني يواصل انتهاكاته ضد المدنيين في فلسطين ولبنان وسوريا. الحرس الثوري الإيراني يعلن اندلاع حريق في ناقلة نفط بمضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى التفاصيل: أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة دكتور أنيس الأصبحي استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر غارة لطيران العدو السعودي على الخط العام في هيجة العبد بمدينة التربة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز كحصيلة أولية، كما استشهد مواطنان وأصيب آخر باستهداف طيران العدو لمنطقة شرجب في مديرية الشمايتين في محافظة تعز، واستشهدت امرأة بغارة استهدفت منزل القاضي علي السامعي بمديرية سامع، واستهدف طيران العدو بغارة منطقة الهوب في مديرية صابر الموادم والمجمع الحكومي في مديرية سامع، فيما استشهدت طفلة بخذيفة هاون أطلقتها تحشيدات العدو السعودي على قرية العرمة بمديرية صابر الموادم، كما قصفوا بالمدفعية أحياء الجملة وجولة القصر بمديرية صالة، كما أصيب مواطن بقصف مسير في مديرية ماوية، فيما شن العدو 4 غارات على مطار صنعاء الدولي و4 غارات على مديرية حرب سفيان بمحافظة عمران، واستهدف محطة شركة النفط في مديرية باجل بمحافظة الحديدة. وفي حجاج طيران العدو غارات استهدفت شبكة الاتصالات بمديرية المحابشة، إلى جانب شن 3 غارات وقصف بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا استهدف القرى السكنية وشبكة الاتصالات بمديرية عبس، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والبيئة أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر حتى مساء اليوم 10 أكتوبر الجاري بلغ 259 شهيدا وجريحا، معظمهم نساء وأطفال. وأفادت وزارة الصحة في بيان صادر عنها أن عدد الشهداء بلغ 91 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 168 جريحا. وأكدت أن هذا الرقم يعكس حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة، حيث تشكل النساء والأطفال ما نسبته 60% من الضحايا، ما يؤكد أن الاستهداف كان موجها للأعيان المدنية والسكان الآمنين. وجددت وزارة الصحة التأكيد على أن جرائم العدو السعودي تضاف إلى سجله الإجرامي بحق الشعب اليمني.

كما أدانت عدد من الوزارات والهيئات الرسمية والمؤسسات والمنظمات والمراكز الحقوقية الجرائم المروعة التي ارتكبها العدو السعودي بحق المدنيين ومنازلهم والأعيان المدنية في عدد من المحافظات، واستنكرت في بيانات لها استهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين والمجمعات الحكومية بالقصف المباشر والقنابل العنقودية المحرمة دوليا، ما أدى لترويع النساء والأطفال وسقوط ضحايا مدنيين وتدمير المنشآت والخدمات الأساسية. وحملت البيانات العدو السعودي المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجرائم التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، داعية الأمم المتحدة والمفوضية السامية والمنظمات الدولية إلى الخروج من دائرة الصمت والإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية فورية لوقف العدوان والحصار ومحاسبة مرتكبي الجرائم وإنصاف الضحايا.

بث الإعلام الحربي مساء اليوم مشاهد تأمين أبطال القوات المسلحة لما تبقى من مديريات سامع والصل والمواسط بمحافظة تعز، وأظهرت المشاهد تقدم أبطال القوات المسلحة لتطهير وتأمين ما تبقى من هذه المديريات والفرار الجماعي لتحشيدات العدو السعودي رغم الإمكانيات والعتاد العسكري لديهم. ووثقت المشاهد لحظات تسليم مجاميع من تحشيدات العدو السعودي أنفسهم لأبطال القوات المسلحة استجابة لقرار العفو العام الذي أصدره الرئيس المشاط، كما أظهرت تعامل القوات المسلحة الأخلاقية والإنسانية مع الأسرى وتقديم الطعام لهم ومعالجة المصابين وتطمينهم. وأظهرت المشاهد أيضا عدم استهداف الفارين من تحشيدات العدو السعودي رغم أنهم كانوا في مرمى أبطال قوتنا المسلحة. ووثقت المشاهد الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر المتنوعة التي اغتنمها أبطال قوتنا المسلحة، كما بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية توثق عمليات استهداف مكثفة ودقيقة نفذتها قواتنا المسلحة ضد تجمعات وتحشيدات العدو السعودي في محوري كهبوب والوازعية، وذلك باستخدام طائرات شواظ الانقضاضية محلية الصنع. أظهرت المشاهد لحظات انقضاض المسيرات الانقضاضية واصطدامها المباشر بالأهداف العسكرية التي تنوعت بين آليات ومركبات عسكرية ونقاط انتشار وتحشيدات لمشاة العدو في مناطق مفتوحة وأخرى ذات غطاء شجري، مؤكدة النجاح الميداني لإدخال منظومة شواظ الجديدة إلى خط المعركة وتكبيد العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. أعلنت قبائل المفتاح بمحافظة حجة وقبائل مديريات دمت والحشا وجبن وقعطبة بمحافظة الضالع وقبائل مديرية جبل الشرق وخمس بني السهاقي وبني الشيعي بمديرية ظوران آنس بمحافظة ذمار، وأبناء مديرية صنعاء الجديدة اليوم النفير العام والجهوزية لإسناد قواتنا المسلحة في التصدي لتحشيدات العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة الحقوق. وباركت القبائل في لقاءات ووقفات قبلية مسلحة الانتصارات والضربات المسددة للقوات المسلحة ضد الأهداف الحيوية في العمق السعودي والتحشيدات التابعة له في مختلف الجبهات، وجددت التفويض للقيادة الثورية في اتخاذ كافة الخيارات الاستراتيجية الرادعة داعية في الوقت ذاته كافة قبائل اليمن إلى تعزيز التعبئة وتوحيد الصف لإفشال كل مخططات العدو التآمرية. ودعت القبائل المغررة بهم العودة إلى صف الوطن بالاستفادة من العفو الرئاسي والكف عن استمرار تورطهم في سفك دماء الشعب اليمني. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم بقصف للعدو الإسرائيلي على ثلاث دراجات كهربائية في محيط صالة عبدين على طريق صلاح الدين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف من مسيرة صهيونية على مجموعة من الأهالي في شارع يافا شمال شرقي مدينة غزة، كما أصيب عدد من المواطنين بينهم اثنان بحالة خطيرة بقصف للعدو على مجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة. وكان قد استشهد ستة مواطنين بينهم طفلة برصاص قوات العدو في مدينة غزة، فيما أصيبت امرأة برصاص العدو في خان يونس جنوب القطاع. في الضفة الغربية المحتلة أصيب طفلان فلسطينيان مساء اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة قراوة بني زيد شمال غرب رام الله. في السياق ذاته اقتحمت قوات العدو بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله وسط إطلاق نابل الغاز السام المسيل للدموع، كما اقتحمت قرية دير غسانة المجاورة واعتقلت قوات العدو ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل وشابا من ضاحية
أكتاب شرق مدينة طولكرم، كما اعتقلت مواطنا من بلدة حزمة شمال شرق القدس.

كما أدانت أكثر من 100 منظمة دولية وإنسانية استمرار الهجمات والخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة بعد مرور عام على الاتفاق، مؤكدة أن الهدنة أصبحت شكلية بلا معنى في ظل مقتل 1471 فلسطينيا وفرض قيود خانقة وشديدة تمنع دخول المستلزمات الطبية وإعادة الإعمار. فيما اعتبر السياسي الإيرلندي وعضو البرلمان الأوروبي السابق ميكولاس اليوم أن الدول الأوروبية متواطئة في جرائم الحرب الصهيونية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة جراء استمرار علاقاتها التجارية مع الكيان الصهيوني. واصل العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته وخروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث أبرمت قوات العدو النيران في مناطق عدة من بلدة الخيام بقضاء مرج عيون جنوب لبنان. وفي السياق أغار طيران العدو على بلدة لوصة ووادي السلوقي، ونفذت مسيرة للعدو غارة بصاروخ موجه على منطقة الجرمق. كما تعرضت بلدات المنصوري وبير عشايت وميفدون وبيت يحون ووادي زبقين ومجرى نهر زوطر الغربية والمنطقة بين بلدتي زوطر الشرقية ودير سريان لقصف مدفعي من قبل العدو الصهيوني. فيما نفذ العدو تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة القنطرة ومنطقة عين عرب في بلدة الوزاني، فيما نفذ تفجيرين متتاليين في مدينة الخيام وتفجيرا في بلدة حداثة جنوب لبنان. إلى ذلك أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر 2023 حتى اليوم بلغت 8953 شهيدا و 30660 جريحا. وأوضح المركز أن الحصيلة التراكمية للعدوان خلال الفترة من 2 مارس 2026 حتى 10 أكتوبر 2026 بلغت 4386 شهيدا و 12424 جريحا. وفي سوريا واصل العدو الإسرائيلي توغلاته العسكرية بالجنوب والريف الغربي، حيث أقامت دورية مؤلفة من 3 سيارات حاجزا مؤقتا بين قريتي عرنة ودربل بريف دمشق الغربي لإيقاف المركبات وتفتيش المارة بالتزامن مع منع قوات الاحتلال المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في محيط قرية جملة بريف درعا الغربي. تأتي هذه الانتهاكات الصهيونية في ظل صمت السلطات السورية الحالية.

0: الخبر الأخير في هذه النشرة. أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اندلاع حريق هائل في ناقلة نفط عملاقة محملة بالنفط الخام إثر ارتطامها بلغم بحري أثناء محاولتها الخروج عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز. وقالت العلاقات العامة للقوة البحرية للحرس الثوري في بيان رسمي إن ناقلة النفط العملاقة المخالفة التي كانت قد أطفأت أنظمة الملاحة وتحديد المواقع الخاصة بها تعرضت لانفجار قوي بعد دخولها مسارا غير مجاز ومصنفا منطقة قطر وارتطامها بلغم بحري. وتشتعل النيران حاليا في الناقلة بشكل هائل بحيث يمكن لسكان المناطق الساحلية رؤية ألسنة اللهب بوضوح. وفي السياق أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي اليوم أن بلاده تفرض إشرافا كاملا على مضيق هرمز، مشددا على أن أي قطعة بحرية أمريكية لم تجرؤ أو تتمكن من دخول الخليج عبر المضيق منذ 28 من فبراير وحتى الآن. واعتبر مزاعم الرئيس دونالد ترامب بشأن مرافقة الجيش الأمريكي لناقلات النفط وحمايتها في المنطقة خديعة سياسية وإعلامية، وقال إن بلاده في حالة استعداد تام لمواجهة أي سيناريو وأن بنك أهدافها جدد بالكامل، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بقدرات دفاعية وهجومية مناسبة. ختام النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. منذ 3 سبتمبر وزارة الصحة تعلن عن 259 شهيدا وجريحا ضحايا العدوان السعودي. وطيران العدو يواصل غاراته الهستيرية على صنعاء ومحافظات عدة. قبائل اليمن تعلن الاستنفار في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي ورفض الجبهات بالرجال والعتاد. العدو الصهيوني يواصل انتهاكاته ضد المدنيين في فلسطين ولبنان وسوريا. الحرس الثوري الإيراني يعلن اندلاع حريق في ناقلة نفط بمضيق هرمز. هكذا مستمعينا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وعلى مدى 19 دقيقة وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية 5 وأخيرة لهذا اليوم. التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل أحمد هايل، من التنفيذ على الهواء زميل المهندس سليم الحميدي. كما هي التحية مني محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي، أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: وأنصار الله واللجان الشعبية همدك العدو إلى وكره وفي أراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.
2: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
3: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
1: المسير نمادي للظفر والنجاح، كاشفة البواري كبحة القمح.

0: قادر.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم، فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد.

سيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بإذن الله تعالى، بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى تساعد على التنكيل بهم بجبروت الله وبأسه.

يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نواكب كل جديد، هنا صوت اليمن الكبير.

والتحية منا جميعا إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي، هي من كل الزملاء أحمد عامر، سليم الحميدي، مجيد المشامي، أحمد هايل، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين.

تصبح وتمسي مملكة الجريمة السعودية على وقع الانفجارات وإخلاء المطارات وإلغاء الرحلات وتوسع اهتزازات بيئة الاستثمارات وتلاشي تدفق الإمدادات النفطية. درب التحديات مفتوح على مصراعيه، وكل ما يلوح في الأفق ينذر بالأسوأ. حكمتك يا رب، ما نزيدك إلا حمد وشكر. فضل من الله، فضل من الله، أن كنا وأن أصبحنا مدحين صدق. فضل من الله. ما لك سعودية بتغور من طالق لا نازل وبتحشد العالم معها، والله العظيم بنواجه العالم بكله، حرب كونية، حرب كونية. والذي يقول خلاف هذا ما بندور لناش زعققه ولا بندور لنا خبيرات، لا والله. وتعرفون 12 سنة وإحنا بنكاشف لكم ونتي لكم الصدق وبنطرحها للوسط. والله أنها حرب. أحد المحللين قال حرب عالمية، أتصدقوا بالله؟ أحد المحللين قال هذا حرب عالمية. بردوا لكم من المحللين وبردوا لكم ما بتناقلوا، ها؟ لكن الحاجة بالعقل بالمنطق. مش بنقول في لهجتنا الدارجة أشي نظر، إذا نجنبت كل الكلام الكذا والكذا وإنما هذا الحاصل. 12 سنة أول ما شنت العدوان على بلادنا السعودية قالت بيقولوا لهم معروف أنه أي حاجة يعني لما تقوم بعمل ضروري ما توضح أهداف، فالعدو السعودي قال مع أهداف وأعلن عن هذا العدوان على بلادنا اليمن، أعلن به من أينه؟ من واشنطن، من الولايات المتحدة الأمريكية. الجبير كان حينها وزير الخارجية السعودي قبل 12 سنة في 26 مارس 2015 طلع وأعلن اسموها بعاصفة الحزم، وقالوا انهم بيشنوا وفعلوا تحالف اسموه تحالف التحالف العربي، والسعودي هو الامريكي قد طبخ هو المسائل والصهيونية العالمية. قالوا له ايوه ده الحين اتشن عدوان، بين اكلمكم يعني من وجه لا صورة. زي ما يقولوا بنتي لكم المختصر، وجمع 18 دولة وكانت أكثر من 18 تحالف عربي اسمه بالتحالف العربي، وطلع وأعلن وقالوا أهدافهم أنهم يعيدوا اليمن إلى الحضن العربي. وتذكروا بس احنا طبعاً ننساه بسرعة، وإن احنا بنشكل خطر على الأمن الإقليمي اليمن. قالوا احنا بنشكل خطر على الأمن الإقليمي. كان قبلها كان بيغور أن نتنياهو، المخطط هو من قبل طبعا، فلما تم الإعلان عن ثورة 21 من سبتمبر لأنهم داموا البلاد النظام بأكمله مع المعارضة وأيادي أمينة والبرمن، وطلعوا عبد الرب المنصور وقال لك انتخبوا، كان أين المرشح الثاني الذي أمام عبد الرب؟ ما بش ما بلا عبد الرب بس، وقالوا سيروا انتخبوا، وكانوا قد مزقوا العاصمة صنعاء إلى مربعات، العفافش مربع وعبد الرب مدري أين هو في الرئاسة، وبيت الأحمر في الحصبة، والذهولة مدري فين، والنهدين، والمهم قسموها مربعات وكذا، وتيك البرمن والحكايات والكذا وأيدي أمين ومش عارف أيش، وانتزعوا الأمن
من أيامنا وذاكرتنا وحياتنا. المهم شن العدو السعودي علينا عدوان معتدي وأعلن الحصار وحاصرنا، وتحالف أكثر من 18 دولة وقالوا يردونا إلى الحضن العربي. واستهدف فينا كل حاجة، قصف وضرب، وأضخم جيش في العالم يمتلك سلاح الجيش السعودي. أغنى بلاد واجهت بلد مفقر هيكل جيشه، وزعوا تناهبوا ثرواته ومقدراته، لا جيش لا سيادة لا كرام الله المواطن اليمني، وتعبثونا تعبات. المهم كان قصدها السعودي ومن إليه شهر زمان وتهموا الناس. اليوم 12 سنة، 12 سنة ما الذي حققه؟ لا شيء. عنده داري ما حقق السعودي حاجة واحدة فقط، إن مطار العاصمة السعودية الرياض، مطار الرياض مغلق من قبل قواتنا المسلحة اليمنية بفضل من الله. عاجل، هيا بسروا ما خلونش حتى أكمل لكم الكلام رجال ربي.

0: عاجل بيانات فلايت رادار. بيانات فلايت رادار تتبع الملاحة الجوية. توقف الرحلات الجوية في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي السعودية. بالأخبار العاجلة، بيانات فلايت رادار تتبع الملاحة الجوية. توقف الرحلات الجوية في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي السعودية. يا الله سدد، يا الله سدد، يا الله سدد على المجاهدين قادة المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله.
1: سيف ربي فوق الأعداء،
0: هذا الذي حققه السعودي بعد 12 سنة. مطار العاصمة الرياض، العاصمة السعودية، مغلق من قبل قواتنا المسلحة. إلغاء الرحلات على الخطوط الجوية في هذا العالم من عند الأمريكي ور ور ور ور ور، لا عند الكويتي، لا عند الكويتي. قواتنا المسلحة بتعزل السعودية عن العالم بفضل من الله. حاضر جوي على مطارات العدو السعودي بفضل من الله، أقسم بالله أنها آية من آيات الله، والله وبالله وطالله أنها آية من آيات الله. أمس العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة بيقول لهم هناك مركز للشؤون الإنسانية، إذا بحالات إنسانية في مطار الرياض اتواصلوا مع المركز الإنساني في صنعاء، وهو يقول لكم ما تفعلوا. وطلع تركي المالكي ناضق جيش العدو السعودي قال احنا مسيطرين، ما لو انتم مسيطر ان الطيران بيصير ويجي، انتم عارفين ايش معنا. السعودية مغلقة، عزلنا السعودية بفضل من الله، عزلنا السعودية تعيش العزلة بعد 12 سنة. قصدها السعودية ان كل البرم لسيس. وو جابك الله، اتاك الله لا يد رجال ربي. عاجل عاجل، بيانات فلايت رادار. توقف الرحلات الجوية في مطار فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي السعودية، وقبلها مطار العاصمة الرياض. الرياض يعني من هو مسيطر على الأجواء السعودية؟ بفضل من الله وعونه وتأييد رجال ربي. كما إذن ساعة سايل، والصوت عندي خارج.

عاجل عاجل عاجل. رويترز: إيرلندا تنصح رعاياها بتجنب السفر عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض. إيرلندا قالت لأصحابها قالت لهم لا يسافروش لا لا يسافروش تي اليوم عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض. توقف المطار العاصمة السعودية معناه أن ما عب السيادة، معناه أن رجال ربي في قواتنا المسلحة، أن الحظر الجوي على السعودية أمور بيضاء. رويترز: إيرلندا تنصح رعاياها أنهم يتجنبوا السفر عبر مطار العاصمة السعودية مطار الملك خالد الدولي. أحبش ملك اسمه خالد.

لا يرضي يستوعب ولا يرضي يعقل السعودي العضو السعودي. وزارة الصحة 60% من ضحايا العضوان السعودي نساء وأطفال، ما يؤكد أن الاستهداف كان موجها للأعيان المدنية والسكان الآمنين، وقصدها السعودي أن الدنيا سلامات. مالك والله لا نشل حقنا من داخل عيونك يا محمد بن سلمان، مالك ولا تكفينا حتى روحك وابوك وكل النظام السعودي الى زوال، امانه الى زوال، متفككين حاله ميطام حاله. ال سعود هذا الابستيني المجرم الصهيوني بامتياز محمد بن سلمان ما عبش ال سعود، ما عبش ال سعود، حبس الامراء والملوك وعيال عمه وعيال خالته وعيال جدته فوق من فوق ظهره. ماذا حنا قدوا النظام السلماني، النظام السلماني الإبستيني الصهيوني. سفارات أمريكا وبريطانيا وكندا وألمانيا وإسبانيا في السعودية، سفارات في الأخبار العاجلة، سفارات أمريكا كلهم اتشر. قالوا لحقهم البشمرقة في السعودية، قالوا ما يسافروش، وانا اشهد انهم لا يسافروش.

عاجل عاجل بيانات فلايت رادار تتبع الملاحة الجوية الرحلات الجوية في مطار فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي السعودية توقفت متوقفة مش الله في الرياض حاضر جوي والله أنها آية من آيات الله آية من آيات الله بيغوروا من عصر والله انهم من عصر وهم بيصيحوا سيارات اسعاف وردوا المسافرين ونزلوا المسافرين قبل ايام من فوق الطائرات وبيعلنوا عن ضحايا وشهداء وبي ما لك الاخبار السعودية لك بيستضيفوا واحد من المصابات في مطار الملك خالد الدولي في الرياض نصحوهم وقالوا لهم قعوا أوادم قعوا أوادم لا سعودي ما شو آدمي ما شو آدمي لهذا الحرائق مثل ما قالها السيد عبد الملك يوم الخميس في كلمته بمناسبة ذكرى الصالة الكبرى قال الحرائق كل يوم الحرائق كل يوم محمد بن سلمان السعودية إلى زوال بيوديها في داهية ثروات شعب نجد والحجاز لكن لازد بقي قلص بترول ماذا حين قد رجال ربي فوق الغاز والله كذا من بالله

أما الذي جالس بيتابع قنوات المرتزقة والعربية العبرية كما أسماها السيد عبد الملك يحفظه الله، قال قناة العبرية تابعة للعدو السعودي والحدث وقفوا ضد أهل غزة، الإعلام السعودي وقف ضد أهل غزة، تخيلوا وقفوا مع اليهود. يا أصحابنا ها بش فرق بين السعودي واليهودي؟ الذي بيشغلوه المرتزقة وبيصدق للإشاعات والأكاذيب 12 سنة معنا درس 12 سنة. هم ضعيفين، صنعاء تسقط بعد ثلاث أيام، ما علي 12 سنة وهم بيمكنونها هكذا. الذي بيصدقكم أش أقول لهم حاجة واحدة، الذي بيصدق المرتزقة، المرتزقة في العالم كله، المرتزقة في العالم كله بيقاتلوا من أجل المال، يرتزق يطول المال ويصير يقاتل يشلوا جحر الإعمار الداخلي. معروف عن المرتزقة في العالم أنهم بيقاتلوا من أجل المال، لكنهم لا يقاتلون ضد أهلهم إلا المرتزقة اليمنيين، حال خاصة. يبيع وطنه المرتزق اليمني، يبيع وطنه، يبيع عرضه، يبيع كرامته بألف ريال سعودي، خمسمية البعض ولا بمئتين وخمسين ريال سعودي، بل الأسوأ من ذلك، يبيع وطنه ويبيع عرضه ويبيع كرامته بألف سعودي، بل الأسوأ من ذلك يقاتل ضد أهله، يقتل أبناء جلدته ويتفاخر ويتفاخر، يحمي من احتل أرضه، هؤلاء المرتزقة اليمنيين، يسبح بحمد من يقصفه بالطيران، قصفوهم قصفوهم في تعز في كهبوب وقبلها في عدن وقبلها في نهم وقبلها في مارب وقبلها في الجوف وقبلها في الساحل وقبلها في جحر الحمارة وفي لحج، كسفوهم. كان الطيران السعودي يجي يكسفهم إذا اختلف مع الإماراتي، ولا يجي الطيران الإماراتي يكسفهم إذا اختلف مع السعودي، ويسبح بحمد من بيكسفه. تخيل تخيل، هؤلاء مرتزق قلتك الله يجربوك. هؤلاء مش اليمنيين، علم الله ما جنسها المصيب، المصيب المصيب كيف يبيع أرضه ويقاتل ضد أهله ويقتل أبناء جلدته ويحمي من احتل أرضه ويبيع وطنه وعرضه وكرامته بالمال السعودي؟ والله لو يتولك ما تتولك. اليمني عزيز كريم عبر التاريخ، هؤلاء مش يمنيين، هؤلاء مش يمنيين، لا تكذبش علينا، لا تكذبش علينا وتقول هؤلاء مرتزقة يمنيين. اليمني عزيز وكريم ونظيف وشريف عبر التاريخ، مواقف مشرفة، مواقف مشرفة. يجي السعودي يبيننا أن احنا لا شيء، بنقول لهم سفارات أمريكا وبريطانيا في السعودية وكندا وألمانيا وإسبانيا، كم من عاصرنا يبقى في السعودية تدعو رعاياها إلى الابتعاد عن مطار خالد الدولي بالرياض. قد سمعتوا عن المطار السمعة؟ بيقولون روحوا لكم من مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، روحوا لكم منه، المطار السمعة مغلق مغلق فضل من الله. ليسوا حتى مرتزقة هؤلاء اليمنيين بالمعنى المعروف، بل أحقر من ذلك، فلا يوجد في التاريخ مرتزقة بهذا المستوى من الحقارة. والذي بيصدق مواقع المرتزقة والخونة والعملاء وقالوا قلتي ساعة متفرضات بيننا الميدان، بيننا الميدان سقطت مدريمة، سقطت أجواء السعودية مغلقة، تقول لي باب المندب، تقول لي تعز، تقول لي عدن، تقول لي الجوف، تقول لي مارب، بنقول لك المطارات في السعودية، ثاني أكبر مطار في العالم هذا مطار الملك خالد الدولي، مغلق مغلق، أين السيادة السعودية؟ أين الدفاعات الجوية الأمريكية؟
أين الدفاعات الجوية اليونانية؟ أين الدفاعات الجوية اللي اشترتها السعودية؟ أين الدفاعات الجوية الفرنسية البريطانية؟ وليش بنقول لكم حرب كونية فوقنا؟ السعودي اشترى العالم وزد اشترى مرتزقة وخونوه عملاء. حرب كونية فوقنا بيشتغلوا وشغل نظيف، بس الميدان الفعل الوجع أين وكاين؟ في الأخبار المتداولة قبل أن بتجهه

في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة، والمستمع لبيب، مش أي مستمع، المستمع المؤمن الواثق بنصر الله ووعده ووعده. والله لو يقولوا لي قدم في التحرير، لو يقولوا لي قدم في التحرير، ما زدت إلا إيمانا وثقة بالله عز وجل. معركة الشرف أقدس معركة على مر التاريخ، العالم كله فوقك يا يمني. اشتغل على الإعلام، على المرتزقة، على الأنذال، على كلاب الأرض وديدان العالم، على يا رجال بيشتغلوا مع العدو السعودي سفلة العصر، سفلة العصر، على مستوى أنظمة وحكومات ومنظمات وهيئات وعرب ومسلمين، محسوبين على العرب والمسلمين ومسيحيين وصليبيين والغرب الكافر من طرف الله ضرفه. اشترى العالم السعودي، اشترى العالم فوق من؟ فوق البلد المفقر. ما احناش فقراء، افقرونا سفلة العصر من العملاء والخونة. 12 سنة، 12 سنة ما عاد حد يقدر يكذب علينا وكذا ويلعب عواطفنا ويقول لك كككككككك. والله ان احنا نعرف بعضاتنا وبعض. اشتغل على العنصرية العدو السعودي، على العنصرية، على الطائفية، على المناطقية، على المذهبية، على اليهودة، على الصهيونة، على كل حاجة. اشتغل على كل حاجة، برروا قتلنا وحصارنا وتدميرنا بكل الأكاذيب. ما لاك سعودي ما رجع حنب، قال هؤلاء بيستهدفوا مكة والمدينة. احنا يا ابن الحرام، يا محمد بن سلمان، يا ابستيني، احنا الذي شهد لنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وآله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، الأرق قلوبا أتاكم أهل اليمن، الأرق قلوبا والألين أفئدة. الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، حتى الفقه. وفي رواية أخرى، في روايات: وأنا يمان. النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. نحن بننشد في الزفة وفي الأعراس حقنا: ربو صلي على النبي التهامي. من عندنا وين يتهامة؟ وين الركن اليماني؟ ما لك حدود اليمن سعودية؟ لا لا رحم خبز وعجينة الذي سلموا البلاد والعباد لكم من دانك التنك. اليمني عزيز كريم، وفي شهم أصيل، عند النخوة، عند حمية، عند قيم، عند أخلاق. ما احناش سفل لهذا الدرجة. يا يمنيين لا تقاتلوش بيناتكم البين، احقنوا الدماء، هؤلاء مجموعة من الموقضين. ويقدموا مشاهد الذي بيتعبث بالأسير، والذي يعري جثة جثة جثة جثة جثة ويعري شهيد. يا أخي خلاص ما أنقول الشهيد، بصرت الذي كنا نبصر المشاهد في العراق، في سوريا، في ليبيا، وهي ذات المشاهد في السودان. المال السعودي، ودحين شو يقدمونا؟ ان احنا يمني يقتل يمني. ايوه هو السعودي ما بتعرض 12 سنه ابن اليهودي. يا اخي قبل ترامب قال اليوم انه عايشين على يعاون السعوديه، وما بفعل ترامب 12 سنه والعالم كله فوقنا. ان بعض المخفقين، بعض المخفقين ما بلاد يجلس تهز ساعه تومه وما ينزل نشده. ما المشكله؟ ما ينزلش عنده وعي، ما يفكرش 12 سنة وهم بيمكنونا. قادمونا يا صنعاء، قادمونا يا صنعاء. ما اليوم ماذا الحين قد معركتهم باب المندب.
قد معركتهم تعز قد معركتهم الجوف وبيدومونا نجلس نبصر ما هو أين تقدموا أين تأخروا أين جو أين ساروا أين أجواء السعودية مغلقة الحظر الجوي السعودي مغلق من قبل قواتنا المسلحة اليمنية بفضل من الله. إن أنت بتعقل أنت بتفكر فالذي بيصدق المرتزقة هذا مقعي مقعمة يقعيها ويدخل الدبي يقولوا مقعمة وما هو للمقاعمة لكن الذي عنده واعي عنده ثقب بالله ارتبطنا بالله عز وجل 12 سنة عرفنا الله هو الله هو الله هو الله تأييد الله لطف الله رعاية الله ضربونا بالقنابل المحرمة دوليا قنبلة عطان قنبلة نقم ارتكبوا فينا آفات الغفلات السعودي كان يقصفنا على مستوى أوقات الوجبات عند الصبوح وعند الغداء وعند العشاء مضط حيوي مضط حيوي الصبح والعشي والمناسبات والعيد والقومة والخرجة والدخلة واستهدف فينا كل حاجة والبعض ما قد استوعبش هو مشو مسألة ما قد استوعبش ما قد دخلش الإسلام هذا يا إما أبكم أصناج أعمى المشكلة إنهم بيبصروه وبيسمعوه وبهذا ويصلي جمعة وكذا ومدري ما وبيسمع الغارات وبيبصر جيرانه وبيبصر الشهداء وبيبصر ولا كأن في البلس البلس طز يا أخي هؤلاء هؤلاء مع الشيطان هؤلاء مع الشيطان لكن بنذكر البعض يجي لك يا أخي قالوا في قناة الجزيرة من عاد بيصدق قناة الجزيرة أنا أتحدى أمير قطر إذا هو بيصير قناة الجزيرة أقول لكم ما بيسمع أمير قطر ما بيتابع يا منصة موت إذا عاد صنعاء ولو ما بتوصلش

أمس السعودي ديران العدو السعودي بيقصف العاصمة صنعاء وصعدوا والمحافظات وتعز بيقصف بيقصف بيقصف والجوف بيقصف وقت صلاة الجمعة والناس في الجوامع وبيسمعوا. أقول لك يا أخي أنتوا بتزيدوا، ها قناة الجزيرة ما بتزيد شو ما، وقنوات العدو السعودي ما بتزيد. في الأخبار المتداولة

لا يرهصوكم شر المرتزقة والخونة والعملاء والمحيدين والذي لا هو مع هذا ولا مع هذا جالسين. والله انهم جالسين هولاك جالسين بيشتغلوا عند المسومين. في الأخبار المتداولة توقف حركة الطيران فوق

في الأخبار العاجلة، رويترز: إيرلندا تنصح رعاياها بتجنب السفر عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض. إيرلندا قبلها الكويت، الكويت إلغت رحلات اليوم إلى مطار الرياض. السعودية تعيش العزلة، بان عزلهم وخسائر، خسائر في الطيران والترفيه. تركي آل الشيخ شكله ما عاد ينفع الله. انتبه ملاطف، لا يصير اشتري اليوم مدينة السعودية، انتبه. أنا اللهم أني بلغت، ما عاد مع الله يفعل حفل له ملاطف برع للصبح. من ملاطف؟ أنا داري احنا في ألطاف الله، لا ملاطف، احنا في ألطاف الله ورعاية الله وهداية الله وتوفيق الله. عاجل عاجل. في الأخبار المتداولة، والمستمع لبيب، في الأخبار المتداولة أنباء تتحدث عن انفجارات، يا قوة الله، بالقرب من مطار جدة في السعودية. ما قصدك جنان عبانة، 12 سنة من المعاناة والحصار واستهداف كل شيء، ما قصدها السعودية إن الدنيا سلامات. والله ما يتيشكع وما يشكع، هذا بسر مشيش اقول لك ما يشكعه وتطلع مشيش شكعه، هي ما يتي كذلك، ما يتي ابرم.

0: المصري والدهر والتاريخ كامل جنب ياخذ جوار. الشعب هذا صورة أعظم قيادة فوق سطح الكوكب وعز وكرمكم في المعمورة.
1: عيده أمانة عيده أمانة عيده الزوامل. والله إن بالزوامل قد سمعناها ويتكلم على هذه الأيام اللي بنعيشها بفضل من الله.
2: النصر حجم
1: لا يستوعب. هذا الزامل قبل خمس سنين.

0: لا صورة أعظم قيادة فوق سطح الكوكا وعز وأكرم قوم في المعمورة
1: كم الكون اجتمع وتهلب
0: الكون الكون ولا مقدورة
1: الله
0: يبقى على السماء ما يبقى

عندنا عاد احنا نقول للسعودية القدار بالقدار مش المدار بالمدار بس القدار بالقدار. يجي استاد المدار صنعاء المستهدف المكسوف المدم المغلق قال السعودي ما بلا نستأذن منه أيا ماذا حين لا إله إلا الله حكمتك يا رب. بنقول لكم آية من آيات الله ماذا الحين أدي يشتوي يضيروا ما بلا يستأذنوا من صنعاء يستأذنوا من المؤمنين يستأذنوا من المركز الإنساني في صنعاء يستأذنوا من قواتنا المسلحة اليمنية. ما هي آية من آيات الله الذي حاصرنا اليوم بعد 12 سنة مش دراسة استهداف وقاتل والله ما خلاه برمه لو استهدف العدو السعودي.

كذي ما خلاه محافظة لو أطفالنا نساءنا آباءنا. أبي رحمة الله تخشى لو كان مطار صنعاء التولي مفتوح إن إحنا سفرنا وسرد عالج في الخارج. شهيد بسبب الحصار من قبل العدو السعودي. استهدف العدو السعودي حتى الأجنة في بطون الأمهات مش إلا أنا وغيري تشوهات في الأجنة. اليوم بنتي عمرها 8 سنين ما بتقدرش تتكلم بسبب الصواريخ السعودية. وأنا وأنت وهي وكلنا ما بنتحاكاش بسبب العدوان السعودي. قنابل محرمة، أسلحة محرمة على بلادنا اليمن، من اتالى أبوها الحق؟ يعين السعودي ويفعل على ما يشتي، يفعل كم من ما عادش أقولش. أتخلونا نخرج عن إدارنا. الذي جالس بيصدق المرتزقة هذا هين، هذا دانك، هذا ما قد استوعب ولا قد قري كلام الله. بنتي لكم شواهد حية، حاصرنا العدو السعودي 12 سنة، اليوم أجواء السعودية مغلقة، ممنوع. قال لهم العميد يحيى زريع أمس نزل من مركز الشؤون الإنسانية في صنعاء، هذا المركز يتصلوبه هذيش لا معاكم حالة إنسانية في مدار الرياض ولا معاكم مرضى تشتوا تنقلوهم حاكونا وإحنا أنتي لكم الإذن. الحصار بالحصار، قال لهم السيد عبد الملك، معادلة الحصار بالحصار. حاصر ثانية سعودية 12 سنة، اليوم المعادلة الحصار بالحصار. 12 سنة تشتوا 12 سنة للسعودة، وإحنا بعد السيد عبد الملك وما يقرره لا آخر نفس، لأن مع السيد عبد الملك هذا القائد العلم معه عزة كرامة شرف، وما بيقوله بنوصل له. إن العفافيش قصيرة يزيدش عليكم، بيغرد من القاهرة، من فنادق القاهرة، ويزيد على كم من شنب الذي عاشوا وسمعوا وبسروا الضحايا وبسروا الدماء وبسروا الغارات وسمعوا القصف، ولا كأن في البلس البلس. يا أخي أنصار الله ضعيفين. أقول لك بحاجة ولا ما هنشيش نخرج كلام ما يخرجش والله عيب. فما أيدومونش المرتزقين، ما أيدوموناش. ها دخلوا باب المندل، السفير السعودي بيكذب، يعني بيكذبوا على مستوى ما بيخجلوش، والله ما بيخجلوا، ما بيخجلش العدو السعودي، ما بيستهدفك ويقتلك ويحاصرك وعدو يقول أنت السبب، أنت الذي قتلت نفسك. في مجزرة الصالة الكبرى قالوا الحوثيين يستهدفون الصالة الكبرى عزاء آل الرويشان، قالوا من داخل، وخلوا القاعدة تعلن، بعدها رجعوا كذا ورجعوا قالوا هي الشرعية، هم الذي تولناهم وتولنا الإحداثيات، وطينا لهم الطائرة السعودية. عبد الرب وقع لهم على قصفنا وحصارنا وتدميرنا نظام بأكمله مع المعارضة مع أحزاب، والذي كنا نبصرهم في الانتخابات وفي مجلس النواب وفي جحر الحمار التاغلي، والذي نهبوا البلاد والعباد وسلموا هكذا أهل لله وفي الله، وساروا للسعودية في مؤتمر الرياض وقعوا على حصارنا وقتلنا. قالوا السعودية هي بسر ما. اليوم الاجتماع السري في الإمارات الأسبوع الفائت، صارت السعودية غوروا قدم، بيغوروا على هذا المستوى، واجتمع بهم نتنياهو فينه في الإمارات وأعلنوا وسمها هو نتنياهو. قبل بنتي لكم أسرار، قالوا اجتماع سري في الإمارات، اجتمع بهم نتنياهو، من هي الدول التي حضرت؟ أكثر من 10 دول. وبك قالوا عازب إيران، ما ذكروناش احنا، والله نعازب نحن، هيا أتصدقوا بالله، من أجل اليمن، ما عب الله إسلام ودين الله ودين رسوله الله في اليمن.
لهذا بيحشد والدواعش والتكفيريين والوهابيين يقتلك إنك بتتكلم لهجة صنعانية، يقتلك لأنه لهجتك صنعاني، يقتلك بالهوية، يأسرك يقطع طريقك، وانت جيت من السعودية صرت تعتمر، ويتعبثوا بالناس ويحبسوهم ويأسروهم ويدخلوهم مارب عند حزب الإصلاح ويعذبوا بهم وكذا، وهو جاء من السعودية اعتمر اعتمر سريع اعتمر، لا هو هنا ولا هو هناك، ويتعبثوا بالناس وحرقوهم. يخرج من عدن شمالي، انه من الشمال، من الشمال، وحرقوا المحلات وبضالبين الله واصحاب تعز واصحاب صنعاء وصاحب صعده لا حرمه ولا كذا ولا 12 سنه تدقرينا قراي، واليوم يقول لك انصار الحوث الضعيفين، ما على الضعف هذا واجواء السعوديه مغلقه، هذا ما عادش ضعف، هذا قد ابن ادم ضعيف على هؤلاء الذي بيروجوا ويرجفوا الناس وخلاص صنعاء ساقطه ساقطه. بنقول لكم كانوا يقولوا قادمون يا صنعاء، ماذا هنقل؟ المندب تعز الجوف وهكذا يدومون. احنا ما عندهم شحد، انت لكم الاخبار من السعوديه، ما بشحلام من الصدق والوضوح والشفافيه والصراحه.

0: تشجع من
1: تبقى. أخ عبد الله لا تزيج إن نغلق أجواء سعودية. ما رأيك أنت؟ فإحنا بنتي لك أخبار عالمية من مواقع عالمية بيغوروا بدل السعودي. تصدق بالله أنهم بيغوروا بدل السعودي؟ السعودي ما عاد بيخرج المخبى، وإذا خرج المخبى بيخرجه باستحياء بخجل، بيفضحها الأمريكي صاحبه اليهود. ما بيش فرق بين اليهود والسعودة يا صحابنا، ما بيش فرق، هم ظهر لكم وبيخرجوا أخبارهم. سعودي يخبي، والله أنهم بيفضحوا رويترز وكالة إخبارية بريطانية عالمية. رويترز: إيرلندا تنصح رعاياها بتجنب السفر عبر مطار الملك خالد التولي بالرياض. وكالة إخبارية بريطانية، احنا ما لناش دخلها. إيرلندا وقبلها أمريكا وإسبانيا وأستراليا وبريطانيا. الخطوط الجوية الكويتية ألغت رحلات إلى مطار الرياض اليوم هذا، والله العظيم. خلاص يا أخي، ذي الذي بيقول إن عطمسكوا أجواء المملكة ولا عتخلوا طائر التهبط، لا ما بيغوروا. خلاص يا أخي إحنا كذابينها سابر. والعدو الصهيوني مطار بن غوريون في تل أبيب في فلسطين المحتلة كم غور. خطوط جوية عالمية ألغت رحلاتها إلى مطار بن غوريون سنتين. ميناء أم الرشراش ذبب. أم الرشراش غلقنا. الأمريكي لو ما جاء بخمس حاملات طائرات أمريكية إلى البحر الأحمر يساند اليهودي، ولاحقوهم رجال ربي في قواتنا المسلحة صعما يلاحقوها الهيلوكسات بفضل من الله، ورد ودقوا وخدشوا واستهدفوا وأغرقوا، وسفن بريطانيا غرقت في البحر الأحمر ومن إليه، واليوم حظر بحري على العدو السعودي. قصده أنه المال عيشتري حتى القوة. السعودي عنده هكذا في عقله المتخلف أنه أشتري حتى بالمال الذي معه، أشتري حتى القوة. القوة لله من قبل ومن بعد، وما قدر. حاضر بحري وذا الحين حاضر جوي. المطارة السعودية مغلقين أصحاب البضاط.
2: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: ممنوع يعني ممنوع. أجواء السعودية محظور، وحذر وحذر حذرت قواتنا المسلحة في بياناتها أنه أجواء العدو السعودي ممنوع فيها الطيران، وحذروهم إلا مكة والمدينة أجواءها هذه محمين من الله عز وجل، وبنحميها إحنا والكل. ورجعوا قلوا قال المعنى الصهيوني وقال عايجي واستهدف هنا وضرب وكذا وفعل فينا ما فعل، وعبر السعودية وبضح وحسب الحماء وعطف الأمريكي عطف ورحلة. وذا الحين ترامب اليوم قال ربما قد جربت الحماء. مشتيت كل من ظهرك، وبعدين يرجع لنفس التاوي والهدى. أي سفينة أمريكية رجال ربي في قواتنا المسلحة، أي واحد أي وقف مع العدو السعودي أي يستهدفه، تقول بتفكر بتدرس على أساس المرتزقي هو وجوه. ترامب قد قالت أمريكا عضربنا وما بتعرضنا 10 سنة يا عيال الكلب. ما قصدكم انه السعودي ما يعجب شي قاتل بنفسه، يعجبه يلعب أتاري يتفرج ويشتري مرتزقه وخونه وعملاء ومقلفدين واشترى وسمعته وبسرته بس البعض ما قد تخل شاء الله ما قد تخل شاء الله خلي يوم يا الله صابر ما دم انت حارق يعلم الله ما به انت تاري يعلم الله ما به في السعودية احنا انت لك الاخبار واسمع وانت قرر تشي توقف مع السعودية تشي توقف مع السعودية بتحب السعودية يعني ما شنك يمن بتحب الامارات وما جلستك عندنا بتحب التواعش سر سوريا قبلك معاهم مخزو ما عندهم معاهم واحد تاعشي ابو محمد الجولاني كده سعودي قال الرئيس التاعشي هذي كانوا المقاتلين التاعشيين عندما العدو الصهيوني يقصف سوريا دمشق وهم يكبروا الله تكبير التواعش ويصوروا وافتضوا البكور في الشوارع وباعوهن بيع الورد وردوا في أبو جهل وكم من نذل كان اليهودي يعالجهم في مستشفيات العدو الصهيوني يهود بامتياز هؤلاء التواعش والتكفيريين يقول لك الملك السعودي هذا يعني ربه مش ربه هو ربه ايوه اخبار من السعوديه

0: لو ما أعلن العدو السعودي علينا الحصار وأن أجواء اليمن مغلقة من قبل السعودية وتحالف العسيري ذيك عليهم قالوا قدو مجنون سعودية بعد خاشقجي هذه نشرها أبو منشار محمد بن سلمان في السفارة السعودية في تركيا والعسيري كان من ضمن البشمركة الذي قطعوا خاشقجي مع أصحاب أبو منشار محمد بن سلمان ما قال لهم أعلنوا الحصار ونحن نعلن إغلاق المجال الجوي والبحري غلقوا علينا العدو السعودي غلق علينا اليوم بعد 12 سنة نقول العسيري وناطق العدو السعودي تركيا المالكي وذا الحين وذا الحين
1: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف
0: هذا العسيري قبل 12 سنة نقول له ذا الحين بعد 12 سنة وذا الحين وذا الحين
2: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة
0: أيوة مكة والمدينة آمنة بأمان الله بس أجواء السعودية ماذا حين دلعي عاجل عاجل مصر للطيران عاجل السعودية معزولة بنقول لكم معزولة ساعة ما عاد شا كملش مصر للطيران الخطوط الجوية المصرية مصر للطيران تعلن عن تعليق جميع الرحلات المتجهة من مطاري القاهرة والإسكندرية إلى الرياض يا قوة الله بسبب توقف العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي في العاصمة في الرياض لا ترفيه بعد اليوم السعودية معزولة حاضر جوي ممنوع يعني ممنوع عاجل مصر للطيران تعليق جميع الرحلات المتجهة من مطاري القاهرة والإسكندرية إلى الرياض بسبب توقف العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي في الرياض أقول لكم بحاجة عاد هنا نخلي السعاود ما يسافروا أول حاجة ما بش من المطار حكم يسيروا الأردن بإذن الله ونحتجزهم أبلا معهم يتعلم رحلتين للأردن يصير يتعالجوا ولا للهند يركبوا سماعات ما بش غيرها من حالف البارح قد النصب له ولا يعدل له هذا احنا الذي يشتي يصير الرياض الذي يشتي يصير يترفف ترفيه يصير يبصر مهرجان الأغاني للفنان أنغام يختارج ما بش ولا يصير عدن وبعدها عدن في الهواء ملغم مدري ما نشش لهذا الترجم نوصلها يختارج يشتي يصير الرياض يختارج هذاش نعمش الأردن ولا الهند لا تظنوا يا سعودة إذا معكم رحلات إنسانية تواصلوا مع المركز الإنساني في صنعاء قولوا لهم معاكم شو أمراض وكذا وإحنا أنتي باص لا تقلقوش هذا اليمن هذا التاريخ الحضارة الإباء العزة الشرف الكرامة الأرض التي يأتي منها نفس الرحمن بلدة طيبة ورب غفور القرآن الكريم القرآن الكريم أتكذبوا القرآن الكريم

0: العدو السعودي الذي اغتال الطفولة في مهدها. الطالبة أثير ما كملتش اختباراتها وجايك صف في زعمة العدو السعودي، جايك صف واستهدف الطالبة الطفلة أثير رضوان الله عليها، ما كملتش الاختبارات بان ثأر لها. وفي مصالحكم الحيوية بان أعزلكم عن العالم العدو السعودي. ده أنا بين أقول لكم أنا وأنا لا مذيع مغلوب على أمره، بان ثأر لها. عاد احنا بنثأر للطفلة إشراق اللي قصفها طيران العدو السعودي وهي ذهب إلى المدرسة فينا. الطفل سميح كان في عرس في حجة، هذا يجلس يبكي جنب أبوه وأبوه قد استشهد. طيران العدو السعودي استهدف عرس في حجة، استهدف عرس سنبان في دمار، استهدف الصالة الكبرى، 100 شهيد، 100 شهيد، مجلس عزاء في أرحب، مجزرة المخاء الأولى والثانية، وكم يا مجازر، وكم يا مجازر. نساء يجلبن الماء في محافظة صعدة، أطفال في جمعة بن فاضل في صعدة بيتعلموا القرآن الكريم في المعلامة واستهدفوا. باص ضحيان وقال خبراء صواريخ وكذبوا، يقتلك ويكذب عليك. عاد احنا بنثأر لحجاجنا في تنومة الذي قتلهم النظام السعودي الصهيوني، اليوم يستهدف محل لبيع علقات في تعز، شبكات الاتصالات، المقابر والمزارع، الخيول، والله ما خلى حاجة. إنك فنقنعك إنه العدو السعودي 12 سنة وهو بيشتغلنا شغل نظيف، قصف وتدمير وحصار وتجويع وأمراض، إنك فنقنع هؤلاء يا أخي. هؤلاء لو كانوا موجودين أيامة النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله إنهم في جيش الكفار، ما يقاتلوش في جيش المسلمين مع الكفار. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
1: فاتورة الدم، إشراق بيتمنى تقع دكتورة، شنطة ودفاتر حولها منثورة، والدم يصب من ساقها المبتورة، قلبي تزلزل يوم شفت الصورة، وعيوني من قهري بكت مجبورة، وكأنها بنتي ذرفت دموع على جزمتي شرعية الدبوع. في الفصل الأبله سمعتها الصورة، وهي حافظة تغرد كما العصفورة، قالت لها
2: أحسنتي يا شطورة، أحسنتي يا شطورة.
1: فجأة الطواير أقبلت مسعورة، على مدرستهم حلقت موتورة، والكل غادرها وهو مفزوع على جزمتي شرعية الدبوع. إشراق ما شردت وهي مذعورة، بين الكراسي حصلت طبشورة، وحروف داخل قلبها محفورة، قامت وكتبتها على السبورة، روحي في ذلك يا اليمن منذورة،
3: بالروح بالدم نفديك يا يمن،
1: راسي بحبك يا الوطن مرفوع،
4: راسي بحبك يا الوطن مرفوع،
1: على جزمتي شرعية الدنبوع،
4: على جزمتي شرعية
1: الدنبوع. مجلس أمم دجال،
4: دجال
1: عينه عورة،
4: دجال
1: بلقي قناع وبوتر وحامورة،
4: دجال
1: قبح وبشاعة خلفهم مستورة. هذه الطفولة في اليمن منحورة. ما سمعنا بن كيمون إيش شعورة. قلقان أو حتى القلق ممنوع
5: على جزمتي شرعية الدنبون.
1: وين الضماير؟ وين هي مقبورة؟ أو سوقها وينه نجي ونزوره؟ مجلس أمم كل الذمم مهجورة؟ كم من مجازر في اليمن منحورة؟ ما حد رفع راسه وقالوا الغورة. حتى شرفكم دينكم مبيوع على جزمتي شرعية الدنبوع. إيران تتنعم بحسن الجورة وإحنا دمانا يا عرب مهدورة، وتبو مدارسنا تقع مهجورة، والداعشي يفتح بها ماخورة، وتبو يمنا مقسمة مشطورة، إبليس يوسوس لكم مخدور على جزمتي شرعية الدنبور. عامين فيهن ثقلت الفاتورة، هسددوها بدمنا ممهورة. هاي الرياض الخايبة المغرورة، بركان تو مدبل الماسورة، هذا بدم الطفلة المغدورة.
6: وما رميت إن رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
1: فاتك مطور، فاتك في اليمن مصنوع على جزمتي شرعية الدنبور. يشراق في الجنة العمي مسرورة، والجاننا مع جيشنا الأسطورة، عظمة بحلاقيم العدا محشورة، فشعارنا بطولاتهم مسطورة، وبدمكم أوطاننا منصورة. ده وعد من ربي لنا مقطوع على جزمتي شرعية الدنبوع، على جزمتي شرعية الدنبوع.
0: رضوان الله على الشاعر المجاهد مصطفى المحضار. قبل حوالي 10 سنين هذه القصيدة، في 2017، في 2017 رضوان الله عليه وكل من غادرنا خلال سنوات هذا العدوان وهذا الحصار. حب

0: أنا بطاني خير.
1: جرائم مروعة وقتل بلا هوادة تتواصل شهرا بعد آخر، وأرقام ضحايا هذه الحرب المنسية في ازدياد في ظل الصمت والتواضع الأممي عن الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العزل من أبناء الشعب اليمني. شهر فبراير الفائت من عمر هذه الحرب لم يكن مختلفا عن بقية الأشهر 23 الأخرى، حيث تجاوزت عدد الغارات 1000 غارة جوية تركزت على صنعاء وتعز والحديدة وصعدة وحجة ودمار ومارب والجوف وشبوة والضالع والمحويت، وخلفت 90 شهيدا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة عن خسائر مادية كبرى لحقت بالبنى التحتية وممتلكات المواطنين. أبرز تلك المجازر مضلع فبراير مستهلا بحق أسرة كاملة من بيت الحكمي بقرية سنع، مخلفا 6 شهداء جلهم من النساء والأطفال. في الجوف أسرة كاملة في مديرية الحميدات أبادها الطيران السعودي الأمريكي مكونة من 6 أشخاص أثناء جمعهم للحضب بحثا عن رزق. مجالس العزاء هي الأخرى لم تسلم من الاستهداف، وهذه المرة بحق النساء المعازيات بقرية شراع مديرية أرحب، ما أدى لاستشهاد 9 نساء بينهن أطفال وجرح 10 أخريات. في محافظة صعدة كانت الغارات تتربص بالمارة والمسافرين، حيث استشهد 18 مواطنا على الطريق العام بمناطق ميز وباقم وذويب بحيدان. الصيادون هم أيضا في دائرة الاستهداف، فقد استشهد 12 صيادا وأصيب 3 آخرون إثر قصف شنته طائرات أباتشي وأخرى حربية على ساحل الخوخة وجزيرة طرفة وساحل العرج بالصليف، كما استشهد ما لا يقل عن 5 مواطنين إثر غارات استهدفت محطة المياه والصرف الصحي بمدينة الحسينية ومنشأة المواصلات ومبنى تدوير تهامة في

أخبار من السعودية. أخبار من السعودية. إعلام العدو السعودي رويترز: رصد أكثر من 10 سيارات إسعاف تتجه نحو مطار الرياض وإجلاء المسافرين. رويترز: رصد أكثر من 10 سيارات إسعاف اتجهت نحو مطار الرياض وإجلاء المسافرين.

مصادر ملاحية كانت قد أعلنت عن شلل تام في الرحلات الجوية بمطار الرياض وتحويل الرحلات إلى مطارات أخرى. أخبار من السعودية: سفارات أمريكا وبريطانيا وكندا وألمانيا وإسبانيا في السعودية تدعو رعاياها إلى الابتعاد عن مطار خالد التولي بالرياض، المطار السمعة. أخبار من السعودية: رويترز كانت قد أعلنت عن سماع دوي انفجار قوي في مطار الرياض بالعاصمة السعودية. وكالة فرانس بريس الفرنسية: السلطات السعودية تخلي مطار الرياض، عطلوه فضوه. الآن الأخبار من السعودية: الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعلن عن وفاة 12 الطيران. هيئة الطيران السعودية تعلن عن وفاة 12 و309 إصابات إثر على قولتهم الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض. مبلغ ياول 12 قالوا توفوا من جلطات ولا ما هو. الهيئة العامة أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني وفاة 12 الطيران المدني السعودي وفاة 12 شخص وإصابة 309 آخرين في مطار الملك خالد بالرياض. اثناش توفوا، يقول لك من بين المتوفين الآن والله في الخبر العاجل من الإخبارية السعودية قناة التلفزيون الرسمية السعودي، قال من بين المتوفين 4 مواطنين، 4 كانوا بيرتعوا هناك في مطار الملك خالد، 4 مواطنين سعوديين بيرتعوا ومقيمان من الجنسية البنغلاديشية ومقيم واحد من كل مقيم في السعودية بيدرس ولا بتعالج، ومقيم واحد من كل من الجنسيات الأمريكية واحد، مصري واحد، أردني واحد. أولا كانوا بيلعبوا أولا بيرتعاوا وأولا ما بتعلوا بيلعبوا زور قيف أهما وأردني. سمعوا ما نسمعوا ما بلا نضحكهم ولا كيفة. هذا خبر من هيئة الطيران السعودية من الإخبارية السعودية من صحيفة عكاظ السعودية الآن من قناة العربية الآن قناة العبرية السعودية من بيان لناطق العدو السعودي تركيا المالكي ومن الطيران المدني. أيوة من هيئة الطيران. خلونا نكمل الخبر: وفاة 12 وإصابة 309 آخرين، يقول لك إثر الاعتداء على مطار الملك خالد التولي بالرياض. من بين المتوفين 4 مواطنين، هؤلاء 4 كانوا بيرتعوا سعوديين، 4 سعوديين، 4 مواطنين سعوديين. ضر لكم على 12 كم أي عازب نحسب ندري ونوضح للناس. أيوة 4 مواطنين سعوديين مقيمان من الجنسية 2 من بنغلاديش، 4 سعودة و2 بنغلاديش ومقيم واحد من كل من واحد واحد واحد واحد واحد وانترصد أمريكي. أيوة من كل من الجنسيات التالية، سعى ما تقول الأمريكية
مصري واحد مصري، والمصرية واحد مصري، واحد أردني، واحد سوري. وفلسطيني وسوداني. أما المصابون قالوا بيتلقوا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، من بينهم حالات حرجة. الإخبارية السعودية، التلفزيون الرسمي السعودي، الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي أسفر عن أضرار مادية يجري حصرها. بيقرشوا. كم قال فلسطيني وسوري وسوداني؟ كم قدم؟ 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. درزن. التلفزيون السعودي الرسمي، الإخبارية السعودية، قالت 12. 4 سعاودة، 2 من بنغلاديش، وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. ما كانوا بيلعبوا وقال نجتمعوا هؤلاء، كانوا بيلعبوا وقال. شاء الله ما شاء الله. من كم جنسيات؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني 8 من جنسيات من بنغلاديش. 2، 1 أمريكي، 1 مصري، 1 أردني، 1 سوري، 1 فلسطيني، 1 سوداني. كانوا بيلعبوا حبس أمان. 1 1 من كل جنسية. بس نهاية الخبر من الإخبارية السعودية بيقول مه، المصابون يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم حالات حرجة. يعني العدد هذا ما يقعد، ما يجلس 12 شوي ويعلنوا 1 من باكستان، 1 من تركيا، 1 من كندا. من كندا دراي. شكلها ضرب يا رجال، فضل من الله. أما أنه يطلع يزغضط ويبكي وكذا، وأن احنا بنستهدف العالم في مدار الرياض السعودي، مخافقين والله، أنه مخافقين، والله أنه مخافقين. 12 سنة، مئات الآلاف من أطفال اليمن، من نساء اليمن، ومن كل محافظات اليمن، ما حد سلم، ما حد سلم. واليوم يقول لك 12، وأي حسسني إن احنا ارتكبنا مجزرة المضار الكبرى، المضار الأكبر، ولا ما؟ وعادك وعاد يا سعودي.

احنا حضرنا في يوم ابيض وامريكا حضرت والطيران المصري والكذا وايرلندا واسبانيا حتى الاطلال الاسترالية حضرت على طول استراليا حضرت الاطلال الاسترالية وقال احنا كنا من اول الحين اتباقى السعودي ويحسسك ان احنا ارتكبنا مجزرة ال واحد واحد من سبع جنسيات مدري ذا ما جنس كلب السعودي جنس كلب بس الوجع كاين عاجل شركة اير كايرو اير كايرو المصرية تعلن عن تعليق جميع رحلاتها من مطاري القاهرة وسوهاج إلى الرياض بسبب توقف العمليات التشغيلية بمطار خالد الدولي معزولة سعودية مئات من الآلاف من الضحايا من المدنيين على مدى 12 سنة الحين السعودي يحسسني من مدري ما 12 واحد ما يكلف 300 مصاب والبعض حالاتهم حرجة ما يكلف حضرنا قواتنا المسلحة حضرت قالت ما معكم إلا أجواء مكة والمدينة أو كانت الكعبة في مطار خالد الدولي يا سعودي كانوا بيحجوا وما الأمريكي والسوري والسودان كانوا بيحجوا في مطار الملك خالد ما تحكمش

0: سلطه يا ديون المعركه تبدا قبل المعركه.
1: تجمعهم وتحسسني اني مجزره المضارة الاكبر. ما اتمرج يوم الجمعه استهدف العدو السعودي مطار صنعاء الدولي ومعنا شهداء وجرحى. كشف حساب، مدي لهم كشف حساب يا حط.

في آخر الأخبار من تعز، غارة لطيران العدو السعودي على نقيل الزربي بمديرية حيفان. ثلاثة شهداء وجريح نتيجة جريمة العدو السعودي باستهداف محل بيع على الخط العام في منطقة شرجب بمديرية الشمايتين تعز. محل ناطق وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي، ارتفاع حصيلة غارات طيران العدوان السعودي على محلات تجارية في الخط العام بمديرية الشمايتين في تعز إلى ثلاثة شهداء. كان هناك عدوان سعودي بست غارات على مديرية مجز بمحافظة صعدة. وزارة الصحة 60% من ضحايا العدوان السعودي نساء وأطفال، ما يؤكد أن الاستهداف كان موجها للأعيان المدنية والسكان الآمنين. وزارة الصحة 91 شهيدا و168 جريحا، معظمهم نساء وأطفال ضحايا العدوان السعودي منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر الماضي. الشهر الماضي احنا في اكتوبر، من 3 سبتمبر الماضي وزارة الصحة 91 شهيدا و168 جريحا، معظمهم نساء وأطفال ضحايا العدوان السعودي منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر الماضي.

طيران العدو السعودي استهدف المجمع الحكومي في مديرية سامع بأربع غارات في تعز. عاجل عاجل، احنا لا قلنا ندي لهم جردة حساب يشتون نحسب. عاجل اعلام العدو السعودي. الخرج ولا الخرج؟ الخرج في السعودية بيغوروا بيغوروا بيغوروا.

بالأخبار المتداولة، رويترز نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، مقتل ما لا يقل عن 12 شخص و309 أصيبوا في هجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. بنستهدفه يوميا، يوميا بنستهدفه، يحسسك ان احنا ضربناها اليوم عصر، بس بنستهدفه يوميا. مغلق مغلق ما فعلوها ولا في مسحوز جاجار، حفظ جاجار.

0: من قالوا فجر اليمن او ما حكى المرتزقة العليمين الذي سماها نتنياهو سمع بهم في الامارات وقال لهم سموها فجر اليمن يلا كان نفسه يعلن عن انجاز نتنياهو يوم 7 اكتوبر يقول لك عاد باب المندب وهذا طلع السفير السعودي قال خلاص تمينا كان يشتي يطلع نتنياهو يقول عاد باب المندب في 7 اكتوبر انه حقق انجاز لا باب المندب ولا ماضي كرمز بيغوروا في ماضي كرمز الان الان
1: مضاتي الداي دفكم يربزة كمساكم الله بما في خزنة الأرض
0: على الجميع أن يعلم

0: العدو السعودي لا ترجم بيوت الناس وبيتك من زجاج. الله ما ألذ وأطعم هذا المثل. ثاني أمان الثاني بعد 12 سنة حاجة غير. هذا إذا تدبره الإنسان الواعي بعد 12 سنة. اليوم نقول للسعودي لا ترجم بيوت الناس وبيتك من زجاج.
1: فإذا بأطواق الحصار معاطف
2: المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: هذا وكان في الأخبار المتداولة مطار الملك فهد الدولي في الدمام مغلق وعادك وعاد
1: يا بن خعود النهايات شنعاء ضمن جرائم جرائم
0: شنعاء. الأخبار المتداولة والإعلام السعودي قد أعلن قالوا الخرج ما بس ما حتى دوش المطار ولا ما قالوش دليله وفي الشباك في الأخبار العاجلة هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن نشوب حريق بناقلة نفط إثر إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز علي ورجام الغيبة
1: والحرب كبرى.
0: المهم الذي أين الددو ما نتدوش خلال 12 سنة والعدو السعودي والكذا والله أنه إرجع يقلب عليكم هذا عدو فاجر العدو السعودي عدو فاجر إذا أنتوا ستين أنتوا يا ذا الحين لكن بمجرد أن يختلف معكم صح ما فعل بقدر حاصر قدر ده في عيوب البغلة وهي الابنتين الأربع حاصر عنهم الدواء والحليب وغلكها وممنوع وما بش حج في السعودية القدرين لا يحجش في السعودية وين يزيروا يحجوا قال لهم في قناة الجزيرة يحجوا هناك لا ما عنده حجة وهولاها الذي أي ضامن ده الحين يقول 12 في مطار الرياض 12 وذا الحين أيقلب عليكم السعودي بمجرد الاختلاف أتندد معها اليوم والضامن لكن مجرد أن تختلف أنتو يا أقسم بالله لا يتي فيك عيوب البغلة ما أقولش أن أنتو بس استهدفتوا مكة والمدينة استهدفتوا طباعة مركز طباعة المصاحف ها عدو فاجر إبستيني صهيوني ابن يهودي يا أصحابنا ما بش فرق بين السعودة واليهودة وبيننا الأيام
1: المملكة لعن أبوكم من ملوك والله أن المملكة طائعة.
0: إعلام العدو السعودي يتحدث أنه اعترض صاروخ باليستي في الخرج جنوب شرق الرياض

يحاولوا ينقلوا مدار الرياض شغلهم لجنوب شرق ولا ايوه جنوب شرق الرياض, ورجال ربي لحقوا المدار لاعبين ما يشتوا ينقلوه. فضل من الله نضحك والكل ما

تلمى في الخارج قاعدة الأمير سلطان الجوية، كل واحدة فيه العديد من المنشآت الاقتصادية الهامة. الأبرز مصانع المؤسسة العامة للصناعات العسكرية. عايزين نعرفين أن السعودية بتصنع سريجلات حكى الكيارم، أما هذه المؤسسة العامة للصناعات العسكرية هذا أول مرة. أنا الذي عارفين أنه في السعودية صناعة السريجلات والشونجم، بس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية يقول لك التي تعد المصانع العسكرية الوحيدة في الخليج العربي. لا قوة إلا دين. وقاعدة الأمير سلطان الجوية التي تعد واحدة من أكبر القواعد الجوية في العالم في الخارج، فضل من الله يتغلق مدار الرياض وصناعة السريجلات في الخارج. أيضا عند ذلك ما بفيها قاعدة الأمير سلطان الجوية التي تعد واحدة من أكبر القواعد الجوية في العالم، وتضم قاعدة الإمدادات والتموين الرئيسية لجيش العدو السعودي، والإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، والعديد من فروع القطاعات العسكرية المختلفة التابعة لوزارة الدفاع. احرقوا

0: في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة، قاعدة سلطان الجوية في الخرج التي تضم مرتزقة العدو الأمريكي الإرهابي. فضل من الله.
1: يا بني صهيون والقاد معظم، يا بني صهيون
0: اشتروا سفروهم، دخلوهم القاعدة العسكرية شكلهم.

في الأخبار المتداولة يحرقوا عيال إبستين. أنا كان بقى تتحدث أن النيران ما زالت مشتعلة في منشآت الطاقة شرق السعودية، شرق غرب الرياض الوسط التمام، يحرقوا.

كان هناك أيضا في الأخبار المتداولة مطار جدة ولا ما في جدة والله يا الله بالبشارات دعوا للمجاهدين دعوا للمجاهدين قائد المجاهدين دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظ

شعبنا اليوم في هذه المرحلة يقف في موقع متقدم في المواجهة والتصدي الفقال. الضربات ليل نهار التي يتصدى بها شعبنا العزيز للعدوان، الحرائق المشتعلة في المنشآت النفطية لا تتوقف، السعودية لا تتوقف لا ليلا ولا نهارا. صفارات الإنذار في كل يوم تصيح في مناطق كثيرة في السعودية، في الميدان كذلك الضربات لا تتوقف من خلال الإسناد الصاروخي للعمليات الميدانية والاستهداف للتحشيدات السعودية المعتدية الباغية. وهكذا الفاعلية العالية في الموقف تبين أن العدو السعودي يتجه اتجاها غبيا بكل ما تعنيه الكلمة، ولقد نصحه الكثير بأن يوقف عدوانه وأنه ليس بحاجة إلى هذا العدوان وأن بإمكانه أن يدخل في سلام مشرف مع الشعب اليمني قائم على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ الاحترام المتبادل ومبادئ القواسم المشتركة في الانتماء الإسلامي والعربي، ولكنه لم يصغي لأي نصح استكبارا وعتوا لأنه ألد الخصام ولنزعته الإجرامية.

0: منظومات السعودية الدفاعية تعجز عن استعادة أمان أجوائها. وديع العبسي. تتجلى إحدى أكثر صور المكابرة والإنكار خطورة في المشهد المتأزم الراهن الذي تعيشه السعودية، في استمرارها في تجاهل واقع ميداني تحولت فيه أجواؤها ومجالها الجوي إلى مسرح مفتوح للعمليات العسكرية اليمنية، وما تبع ذلك من فوضى واضطراب غير مسبوقين في حركة الملاحة الجوية والطيران المدني والتجاري، وفي تطور لافت يعكس تصاعد العمليات اليمنية ضد المطارات السعودية الحيوية، ومنها مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وجه المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في 8 أكتوبر تحذيرا أخيرا لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة استمرار تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية، مؤكدا أن الأجواء السعودية أصبحت مسرحا للعمليات العسكرية، ومخليا المسؤولية عن أي تبعات نتيجة تجاهل هذا التحذير، ومستثنيا أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة فقط. وجاء تحذير القوات المسلحة هذا بالتزامن مع تنفيذ عمليات عسكرية واسعة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدفت مطار خالد الدولي في الرياض، مطار أبها الدولي، قاعدة خميس مشيط، مواقع حيوية في عسير، في جيزان، في نجران، ومصفات تابعة لشركة أرامكو في رابغ، وذلك ردا على الغارات الجوية التي طالت محافظات يمنية وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار.
1: أقول لكم بحاجة ولا ما يحتاج؟ والله من شكلهم أكثر من 12، أكثر من 12 أمريكي، فما بالك. بس ها لا يخرج الخبر، الوجع كاين في السعودية.
0: الرياض تغرق في مظاهر الانكشاف. المتغطي بأمريكا عريان، المتغطي بباكستان عريان، المتغطي بفرنسا عريان، المتغطي باليونان عريان، المتغطي ببريطانيا عريان، المتغطي والذي مش متغطي، لا كشف مغطى ولا كشف ولا فتش على مفتوش. الرياض تغرق في مظاهر الانكشاف. وشي نظر يا روحي، هذا المشهد السعودي الاستثنائي، نصلي على النبي وعلى آله، نصلي على النبي وعلى آل خيرات، ونحمد الله ونشكره ونسبح ونستغفر وندعي للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، ونتأمل هذا المشهد السعودي الاستثنائي. لا يمكن أن تنفرج تفاصيله لصالح طموحات الرياض مع إصرارها على مواصلة خيارات التصعيد والحصار ضد الشعب اليمني وحرمان من حقوقها الأساسية والمكفولة، واستمرار استهداف المدنيين وتكرار ارتكاب المجازر لم ولن ينتج لها نفوذا أو يحقق للعدو السعودي شيء، ولا حتى استقرار. كذا بتاعوا بنقول لكم أنا أعزل السعودي عن العالم، أنا أعزلها. إيرلندا تنصح رعاياها بتجنب السفر عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض؟ إيرلندا ويني إيرلندا هذا؟ أنا داري كان الأمريكي إذا يشتي يفجر الوضع في أي دولة يخلي أولى الطراطير،
1: النظام السعودي والنظام الإماراتي والنظام القطري والنظام الكويتي والنظام البحريني، طراطير الأنظمة الطارئة على الجغرافيا والتاريخ، يحذروا رعاياهم من السفر إلى لبنان، من السفر إلى اليمن، من السفر إلى لا إله إلا الله. اليوم العالم بيغور ويقول لهم روحوا لكم من السعودية، روحوا لكم من مطار خالد. لا حد يساير المطار الملك خالد التولي في الرياض في العاصمة السعودية، ما لك أنت ما دم وحذرت قوتنا المسلحة. والله أني أطلعضه، والله أني أطلعضه الملك خالد شخصيا، ولو ما عادش موجود ولا موجود. السعودي يستهدفنا ويحاصرنا ولا كأن في البلاس البلاس. ما قالت الفنان إليس ينعيش مع بعض ينموت مع بعض، ما بش غيره، هذا هو الحل الوحيد. ولن ينتج للعدو السعودي لا نفوذ أو يحقق له استقرار، وهو بيحاصرني ويقتلني ويعتدي علي ويستهدف الأطفال والنساء والأعيان المدنية، عانين عنا. قصده إن احنا نتوقف، لا لا، معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. والشي نظر يا سعودي، قال لك فجر اليمن، ماذا حنقدو فجر المطار الرياض الواحد بس فجر مع فجر الحالة، قال لك مكفر ولا خاضي. هذا ماذا يدل؟ عب السيادة، عب السيادة في السعودية. هيقدر شيء يفتح مضار في العاصمة؟ لا ما لا ترفيه بعد اليوم. والله إنما بات هذا السلوك يتسبب انكشاف مباشر لأحد أهم شرايين الحركة اللوجستية والاقتصادية في السعودية، محولا مطارات سعودية رئيسية إلى مراكز اضطراب دائم تحت أنظار المجتمع الدولي ومؤسسات الرصد الملاحي. عملهم رجع لا يغوروا حركة اضطراب، ما عبد يدرش لا يهبطوا ولا لا هبوط لا ضلوع ولا نزول. وبهذا تجد الرياض، يقول وديع العبسي في قراءته، وبهذا تجد الرياض نفسها غارقة في مظاهر الانكشاف التي تزيد من تراجع أسهمها في الذهنية الإقليمية. قبل 12 سنة ما كان قالوا السعودية العظمى، بعد 12 سنة حكمتك يا رب السعودية العظمى، العظمى. وهناك فرق بين العظمى والعظمان، عظى السعودية عظى ما هي. يقول وديع العبسي في قراءته، وبهذا تجد الرياض نفسها غارقة في مظاهر الانكشاف التي تزيد من تراجع أسهمها في الذهنية الإقليمية كدولة تمتلك من الإمكانات ما يجعلها عصية على أي محاولات كسر. فهذا الوهم تبدد قبل أسابيع بفضل من الله، حين فرض اليمن عليها إجراءات معادلة الحصار بالحصار. ما تموت العرب إلا متوافية، المشكلة ما هم عرب، النظام السعودي يا أصحابنا ما بش فرق بين السعود واليهود، هذا النظام ما هو عربي، زرعته بريطانيا مثل ما زرعت الكيان الصهيوني في الأقصى وزرعوا آل سعود هؤلاء اليهود، زرعوهم في أرض الحرمين الشريفين. ناقص فيه شي نظر. وبهذا تجد الرياض نفسها غارقة في مظاهر الانكشاف التي تزيد من تراجع أسهمها في الذهنية الإقليمية كدولة تمتلك من الإمكانات ما يجعلها عصية على أي محاولات كسر. فهذا الوهم تبدد قبل أسابيع،
0: حين فرض اليمن عليها إجراءات معادلة الحصار بالحصار، وما استطاعت الفكاك منه، وكلما حاولت ذلك كانت تجد نفسها تغرق أكثر في الفشل. ها هي اليوم بفضل من الله في مواجهة معضلة جديدة، السعودية، فيد القوات المسلحة اليمنية لم تصل فقط إلى الرياض، وإنما أثرت أيضا على الملاحة الجوية السعودية، ولم تعد أجواءها السعودية لم تعد أجواءها آمنة للحركة. ليتكرس في هذا التطور العجز السعودي عن تثبيت صورتها الوهمية كقوة لا يجرؤ أحد على استهدافها. مطار الملك خالد الدولي، أكثر المطارات اضطرابا. قبلت السعودية على نفسها هذه الوضعية البائسة حين أقحمت نفسها في معركة مع شعب يرى في التعدي المستمر عليه محاولة لإخضاعه وإجباره على القبول بالوصاية وبنهب ثرواته والتحكم بسيادته والتحكم بجغرافيته. لذلك جاء التحرك اليمني عقب استفحال حالة التعنت السعودي وإصرار الرياض على تمرير أهدافها، ورغم تخلي القوى التي ظلت طوال تأريخها، تأريخ السعودية، تضخ لهم الأموال والنفط، فلتوها. حكمتك يا رب. تصر السعودية على الانتحار، قد تبدو اليوم في حالة تخدير. يقول وديع العبسي في قراءته: قد تبدو اليوم السعودية في حالة تخدير، لكنها حتما ستجد نفسها يوما، وقد تراكمت الإخفاقات وسلسلة الخسائر أمام واقع سيستحيل عليها بأي حال تغييره. الحين يعني مالك يطلعين المذيعات والمحللين في قناة الجزيرة يطلعوا يقولوا السعودي بتوهاف، مالك حاجة كبيرة، ومن من؟ من الذي حاصر ضوء 12 سنة ده الحين بيوهفك؟ وقدر إذا ما راحت لهاش، والله إني عتوهف بعدها ما وإلا طائر مسير، الله قدر واعتجنت. الناقصي ما بالله يوفعوا قد السيد حذرهم يوم الخميس، يقول لهم كذا كنتوا ترعوا السلام وكنتوا حالين، دلحين لا تعصدوا على نفوسكم. الله، كل واحد عقله في راسي يعرف خلاصه. يمضي وديع العبسي في قراءته ويقول: وتظهر الأرقام حجم الاختلال التشغيلي الذي باتت تعانيه حركة الطيران السعودية في المنطقة. مطار الملك خالد الدولي قال المسافرين، انتو داري ما قال المسافرين، بيانات يومية: لا تكونوش تجو مطار الملك خالد الدولي الا لما تتواصلوا مع الشركات الناقلة والمسمى مطار. قال الحاجي جو يسألوا فيه بيان كل يوم، قالوا لا تكونش تجو، والله
1: والله مو هذا والله ما لقم البعض ما قد استوعب شومه ما قد استوعبت شو السعودية باقي في بيانات مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض إلا يكتب في البيانات حق في نهايته ما يقول وأحضار المداعى لمن يرغب وجنة المسافرين منازلهم ساعات تعوه حق العرس والله والله يقول لهم لا تشوش هذا اليوم دين لا تكون تشوى ومطار كونوا تواصلوا مع الشركات الناقلة وكم يا خسائر لا لا لا ترفيه بعد اليوم بالرياض إن شاء الله عاصمة المراقص والسفال والحجار والتعاره والشذوذ أرجع لقراءة وديع العبسي تري مالي بين أخرج وتظهر الأرقام حجم الاختلال التشغيلي الذي باتت تعانيه حركة الطيران السعودية في المنطقة في المنطقة في المنطقة وفقا لبيانات موقع فلايت رادار 24 هذا يتبع الملاحة الجوية في العالم حركة الطائرات في العالم المتخصص في تتبع حركة الطيران العالمي صنف مطار خالد الدولي بالعاصمة الرياض كأكثر المطارات اضطرابا في حركة الطيران باقي الطائرات يغنين ويقولين لا تشلوني ولا تضرحوني لا تشلوني ولا تضرحوني شن داريت يهبضين والله يقلعين أصلا لا هو مسموح لا هبوط ولا مسموح اقلاع الله يقلعكم يجي ما يضحكنا كلنا صنف مطار خالد الدولي بالعاصمة الرياض كأكثر المطارات اضطرابا في حركة الطيران على المستوى الإقليمي مش إلا المنطقة على مستوى الإقليم وقد جاء في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم المشاكل التشغيلية والتأخيرات فيما سجل المؤشر الرقمي القياسي للاضطرابات في مطار الرياض سجل المستوى الأحمر يعني خضر خضر 5.0 وهو المستوى الأعلى الذي يعبر عن تعطل هيكلي حاد وتأثير مباشر على انتظام رحلات الوصول والمغادرة وبحسب الأرقام ذاتها بلغت الرحلات المتأخرة في مطار خالد الدولي الربوع الفائت الربوع الأربعاء 384 رحلة الرحلات المتأخرة في مطار خالد الدولي الأربعاء بلغت عدد الرحلات 384 رحلة حسب لك حسب وهو ما يعادل نحو 56% 56% النص من إجمالي الرحلات اليومية المجدولة للمطار وبمتوسط تأخير زمني وصل فوق ساعة 68 دقيقة للرحلة الواحدة فيما ارتفع عدد الرحلات الملغاة في مطار الملك خالد الدولي السبت يومنا السبت إلى 221 رحلة قدو ضعيف المستوى ولم تتوقف آثار هذا الارتباك عند حدود التأخير إنما امتدت لتشمل إلغاء عشرات الرحلات بشكل كامل بينما وجدت العديد من الطائرات نفسها عالقة في الأجواء لمدة طويلة قبل أن تجري عمليات تحويل مساراتها للهبوط الاضطراري في مطارات أخرى داخلية وخارجية. في مقدمتها مطار فهد الملك فهد الدولي بالدمام. السعودي خلت البديل ورجال ربي قال والله ما تطرح كرة أقصي دائرة. تداعي الثقة في أمان المسارات الجوية. هذا الانكشاف التشغيلي الموثق بالبيانات لم يعد ممكنا احتواؤه أو التعمية عليه. اذ تناولت وسائل إعلام ومجلات عالمية متخصصة تفاصيل هذا المشهد، حيث أفادت مجلة كوندي ناست ترافيلر الأمريكية المتخصصة في السفر والسياحة بوجود تأخيرات واسعة وإلغاءات في حركة الرحلات الجوية بين الرياض والعواصم الخليجية، وربطت بشكل مباشر بين هذه الاضطرابات والضربات الصاروخية والهجمات المنطلقة على قولتهم من اليمن وتأثيرها على المجال الجوي السعودي. نعم بلا يتأكدوا يجي لكم مشو من اليمن يا أخي غرماء السعودي خيرات. نعم. وأوضحت المجلة الأمريكية أن شركات مثل فلاي دبي واجهت إلغاءات للرحلات المتجهة إلى أبها، إلى جانب تحويل رحلات أخرى نحو الدمام. وفي السياق ذاته انعكس الحظر الجوي المعلن على حركة شركات الطيران الدولية التي بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية مباشرة. رأس المال جبان يقول لك أنا للم ألغيهن وابصر لي رحلة ثانية ولو يدخل 200 300 ولو 100 صلى الله وهو أبو ملعقة. حيث أعلنت شركات عالمية مثل KLM الهولندية تعليق رحلاتها إلى الرياض والدمام.

ليصعد عدد الشركات الدولية التي أوقفت أو عدلت رحلاتها إلى ما يقارب 15 شركة طيران. يا قوة الله، في مؤشر واضح على تداعي الثقة في أمان المسارات الجوية. وفي تطور يعكس خطورة الوضع الأمني، أصدرت سفارات أجنبية في السعودية السبت تحذيرات لرعاياها. السفارات التي في السعودية دعتهم فيها إلى الابتعاد عن المطار وتجنب السفر إليه حتى إشعار آخر. عاد كانوا في مطار بن غوريون يقولوا سبتمبر حتى نهاية أكتوبر حتى نهاية نوفمبر، حتى ماذا قال لك حتى إشعار آخر، مش مدارين أي حين. عندهم حجي يا أخي، عندهم تجربة من مطار بن غوريون في تل أبيب لما حضرنا الملاحة الجوية في مطارات كيان العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة بفضل من الله. ونقلت وكالة فرانس بريس الفرنسية أن سفارات كندا وألمانيا وإسبانيا دعت مواطنيها إلى الابتعاد عن مطار الملك خالد الدولي. عباق الله يكتبوا مسافة 100 قدم. قلبوا رجال ربي، قلبوا مطار خالد الدولي في العاصمة الرياض. موتر هذا من الله، ابتعد عن المطار 100 قدم. هم ما فعلوش هكذا وما غير. أنا شعبت حالي يا أخي، ابتعد عن المطار، لا يبتعدوا عن المطار يا أخي. قدوا تحذير واضح وصريح، بيان قواتنا مسلعة، أبلا يكون يستوعبوا أولا المخبقنين. فيما أوصت السفارة الأمريكية رعاياها بتجنب المطار والمناطق المحيطة به، ودعت السفارة البريطانية مواطنيها إلى الابتعاد عن مطار الملك خالد الدولي. والمكل دلقهم قدوا المطار السمعة. فضل من الله يجي ما يضحكك، يضحكك أنت. ودعت السفارة البريطانية مواطنيها إلى الابتعاد عنه عقب ما قالت إنها واقعة خطيرة. قالوا مدري ما وقعانك واقعة خطيرة في المطار، المطار بيكبزر. وفي السياق ذاته أظهرت بيانات مواقع تتبع حركة الطيران توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الرياض مع تغيير مسارات الطائرات المتجهة إليه وتحويل عدد من الرحلات إلى مطارات أخرى وسط اضطرابات طالت مطارات سعودية أخرى بينها مطارا الدمام وأبها. حاول السعودية فعل بديل وتعلقت احتفل المطارات البديلة. فضل من الله رجال ربي يا أخي.

كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية. يا حبيبي ليش قلت لكم السعودية بتعيش عزلة عن عزلها عن العالم، لا دخله ولا خرجه. كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلتين من الرياض وإليها بسبب إغلاق المطار نتيجة الأوضاع الأمنية، فيما أفادت تقارير ملاحية بتحويل رحلات أخرى إلى مطارات بديلة في ظل اتساع نطاق الاضطرابات التي أصابت حركة الطيران. سفارات أمريكا وبريطانيا وكندا وألمانيا وإسبانيا في السعودية دعت رعاياها إلى الابتعاد عن مطار خالد الدولي بالرياض. الشلل الملاحي يضرب الصورة الاستثمارية، وتبعا لذلك يمضي وديع العبسي في قراءته، وتبعا لذلك تتجاوز تأثيرات الشلل الملاحي حدود التعطيل التشغيلي اليومي في المطارات لتضرب في الصورة الاستثمارية والاستراتيجية التي تسعى الرياض إلى ترسيخها دوليا. فالاقتصاد الحديث والخطط التنموية الطموحة لا يمكن لهما الازدهار في ظل بيئة أمنية غير مستقرة وبنية تحتية معرضة للانكشاف المستمر، وتكشف حالة الفوضى التي شهدتها الأجواء السعودية كيف أن محاولات الالتفاف على الاستحقاقات السياسية والإنسانية الشاملة عبر التكتم الإعلامي أو التسكين الميداني لم تعد مجدية أمام حجم الانعكاسات المباشرة على حركة المال والتجارة والسياحة. يا حبيبي، على الصعيد الدفاعي والأمني تكشف هذه التطورات عن هشاشة القدرات الدفاعية والخيارات التحالفية المعقدة، إذ تستهلك السعودية جهدها بصورة عبثية تشير إلى ضعف الاستفادة من التجارب. وقد أظهرت قراءة لموقع ناتسيف نت العبري الصهيوني موقع ناتسيف نت العبري للحدث قراءة بيقرأوا ما يحدث في مطار الرياض. اليهود ما بيش فرق بين السعودي واليهودة. وقد أظهرت قراءة لموقع ناتسيف نت العبري الصهيوني للحدث اتجاه الرياض نحو تعزيز مجالات التنسيق الأمني والاستخباري مع أطراف إقليمية ودولية كباكستان وتركيا والعدو الإسرائيلي لمواجهة التهديدات الملازمة لحركة المسيرات والصواريخ البالستية، إلا أن هذه الترتيبات لم تنجح في منع تحويل الأجواء إلى منطقة مخاطر مرتفعة بشهادة شركات الطيران العالمية ومؤسسات التقييم الملاحي. يا ربي لا قول حي.

أما البعد الأكثر خطورة في هذه المعادلة فيكمن في التكلفة الاقتصادية المترتبة على ارتفاع كلفة المخاطر، إذ إن اضطراب الجدول الزمني للرحلات وإلغاء الملاحة الدولية وتغيير المسارات الجوية تؤدي جميعها إلى زيادة مضطردة في أقصاد التأمين. صرتوا لما كانوا يغوروا في البحر على السفن وارتفاع أقصاد التأمين، يقول لك السفينة إذا تشي من السفينة تحمل لك وكذا وتجي كذا يزيد، صح بالموتر لما تدعيه يجي يفعل لك عروم في أرضية عليها مشاكل. مش يقول لك يا أخي جتي راسي زيد لي في الدية زيد لي في الزراط، وهكذا يفعلوا في شركات، في شركات الشركات الجوية وفي الشركات الملاحية البحرية. يقول لك تشتي راسي ندخل معك في أرضية عليها مشاكل صعب الحراثة. بنتي لكم كمثال، وهكذا الطائرة تقول لك شيء أجل لك لا مدار الرياض على المخاطر، أدتي في التذكرة بعدها يضرب المبلغ الذي يشتي، ما عبش تيك التسعيرة حكى الناس جمعة. يجي ما يضحقني وأنا عادنا ما قد كملش التقرير. التكلفة الاقتصادية المترتبة على ارتفاع كلفة المخاطر، إذ إن اضطراب الجدول الزمني للرحلات وإلغاء الملاحة الدولية وتغيير المسارات الجوية تؤدي جميعها إلى زيادة مضطردة في أقصاد التأمين وفرض أعباء إضافية على شركات النقل والخدمات اللوجستية، وهذه الضغوط المالية والتأمين المباشر تؤثر سلبا على طموحات جعل الرياض مراكز ترانزيت إقليمية ودولية، وطبع المراهنة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أمام تحديات حقيقية يتعلق أهمها بضمان السلامة والأمان. رؤية 2030 والاستثمار والكذا وكأس العالم في السعودية، دائما يقول لكم العاصمة غير آمنة، المضارات غير آمنة، هذا كله بيأثر من دلعين ومضلع، فضل من الله.

كانت السفن تعصر من رأس الرجاء الصالح لأنه ما يقدروا يجوا من البحر الأحمر. ممنوع ممنوع على يرجعوا في حظر الملاحة على العدو الصهيوني والعدو الأمريكي. ذا الحين العدو السعودي ذا الحين مثلا بيقال يشتي يسير الرياض وكيف يفعل؟ يسير المدينة ولا يسير مكة وبعدها يختارج طبيعي يطلع الرياض لأنه مدار الرياض غير آمن. وعلى هذا فقس نعد معهم الله رأس الرجاء الصالح يعصروا من عنده. جادون في صناعة التحول. يمضي وديع العبسي في قراءته ويقول: وإعلاميا أحدثت هذه الاضطرابات شرخا كبيرا في السردية التي جرى الترويج لها سنوات حول الامتلاك المطلق لتقنيات السيطرة وعزل الشرايين الاقتصادية عن تبعات الحرب. وواجهت الرواية الرسمية للرياض صعوبة بالغة في إقناع المؤسسات المالية وشركات التأمين الدولية أن ما يجري لا يتعدى أعطالا فنية. عطل فني، إرباك تشغيلي عابر. دقيقة دقيقتين هذا العين ما بشبحات، ما عب بشبحات في المدارات، ولا سيما بعد أن أصبحت البيانات الملاحية متاحة للعلن أولا بأول عبر منصات التتبع والمجالات المتخصصة، حركة الطائرات العالمية، المطار، كل موجود في النت. بحث ودور وعتلقى، عتبصر مكفر مدار الرياض، العاصمة الرياض، مدار الملك خالد، مضفي ما عتلقى فيه ولا عربية بطاط. فضل من الله. الحين مثلا وانت جنب مدار الملك خالد في الرياض ونجحت عليك الشقارة عتلقش دكان في المدار تخور زبادي ولا تنزل تشتري لك بسكوت. مغلقي مغلقي عبش طاير هذا عادك تشي بسكوت هذا الساعة ولا شقارة ولا شقارة ولا قارو رمة ما لك

الحين لانك خاضي من جنب مدار الرياض ما تسمع الا الغربان على اوغاك على الساعة ان هذا ساعة بيقول الغراب على اوغاك ويقول له هكذا غاق غاق غاق الغرابي غرابي وهذا ساعة والقل الحين بيقول على اوغاك

عندنا مشعب قال لك لا بخاضين جنب مدار الرياض، قد بيقول سفارات أمريكا وبريطانيا، سفارات أمريكا وبريطانيا وكندا وألمانيا وإسبانيا في السعودية تدعو رعاياها إلى الابتعاد عن مطار خالد التولي بالرياض، بس ما حتى دوش 100 قدم ولا كم، قالوا إن يبتعدوه بس. ناهي ولدي مع التكان إسباني مع التكان مدار جنب مدار الملك خالد في الرياض، كيف يفعل بدكانه؟ هيقول لك وأنا أين أجيب دكان، أين أزيل من دكاني؟ ما عندي حجة. هكذا نجحت. أنا أنصحهم، أنا أنصحهم عطوا روح لهم من السعودية، أجواء السعودية غير آمنة، تدخل ما عاد تقدرش تخرج، وإذا خرجت ما عاد تقدرش ترجع. ما هي من عيشة، ما هي من عيشة. لا عاد طيارة، لا عاد سفن، لا عاد، ما عاد جلس ذاك. قد خرج كريستيانو من السعودية دينا لهم يعني زعما تقول الرأس الكبير. شي تعتمر شي تحج تصير مكوة المدينة، أما أنك تصير تتسيفة ممنوع، لا ترفيه بعد اليوم. هكذا نجحت العمليات اليمنية في جعل السعودية تستعير المبررات. كدي بتقول لها مبرر، مبرر. الآن الآن مواقع عالمية إخبارية دير ما بيقولوا صنعاء تحكم قبضتها على أجواء السعودية. فضل من الله.

أنا ما قلت لكم أنا أنا أعزل السعودية عن العالم. ما معنى شركات الطيران العالمية تعلن أني خلاص ما عاد بتسير رحلات إلى الرياض؟ ما معنى؟ معناه أن الرياض هكذا مزنب الوحدة زع الكلب، نعزلها عن العالم. في الأخبار المتداولة الآن سبحان الله العظيم قد بنحلل وإحنا لا مذيعي 12 سنة ما لك أنت. هذا ما أقدر أفتح لي جامعة وأحلل فيها قصي، ما هو أحلل فيها زرعين سوق مني كلام مدري ماني. إنا خبرة كدي خبرة بفضل من الله، الواحد يقراها هكذا وهي دائرة وهي دائرة، يطلع لك العليمي ويقول لك فجر اليمن، فجر اليمن يا درر يا كنز فوق الشجر أو ما ومشوره. لا هو العليمي ولا هي السعودية الذي سمت فجر اليمن، نتنياهو شخصيا في الاجتماع السري في الإمارات، أكثر من 10 دول حاضرت الاجتماع السري في الإمارات. مشو نتنياهو اسمه نتن بن زايد، هذا اسمها الحقيقي، هو الذي سماها فجر اليمن وقال لهم قولوا للعليمي. العليمي كم لقيه عندك؟ كم دبيب غاز في بيته؟ 1500 تبة. هذا كان محل شبس، ما مش غيره. وضحين ودقيق مطعم العليمي في بيت العليمي، والناس بيدوروا ما ياكلوا. ما هو 1500 تبة غاز في بيت العليمي، أتخلق لها بيت كنسبي أو ما الذي بيمشوا في السفر ما يلقاش أن يأكل يدخل بيت العليمي. نتنياهو سماها فجر اليمن، وأكثر من 10 دول بما فيها السعودية وقطر. أتي لكم الدول منهان الذي حضروا، ما رأيكم؟ يد الله نكاشف الناس يا أخي، يدرى شعبنا من بنحارب. السعودية، الإمارات، الاجتماع السري الذي كان فيه نتنياهو واجتمع بهم، السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، وللمك كانت الجزيرة بتشتغل، تعالهم توجيهات، قال لهم اشتغلوا، احنا وجينا نحككم، نتنياهو بن زايد، ها؟ وجههم لهذا المستوى، حتى انهم يشتغلوا اعلاميا، بالتزييف، بالاكاذيب، رجعت حررنا تعز، حررنا باب المندب، حررنا، قال لهم اشتغلوا، قعوا ناس، نتنياهو وجههم، قطر كانت حاضرة في الاجتماع. لهذا بتشتغل قناة الجزيرة علينا بالأكاذيب والأراجيف، وطلعوا حكم الأراجوزات الشلفي وسعيد ثابت.

ما قلنا نعيد، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، المغرب، الأردن، مصر، وحتى عمان. ما بس من ذلك حكى ليبيا، حتى ليبي ما بزنا التنبو حق ليبيا. وليبيا وجههم قال لهم يشتغلوا علينا، وسائل الإعلام قالوا انهم التقوا اجتماع سري مع نتنياهو، ها، من أجل ما؟ قال لك من أجل إيران والملف اليمني. والله باب المنداب والمبي زعققوا. وكان يشتي نتنياهو يعلن إنجاز يوم 7 أكتوبر ويقول إنهم استعادوا باب المنداب. بقول لكم أبشح أحلامنا الوضوح والشفافي والصراحة، يدروا من هو الغريم، من هو قائد المنطقة مع منطقة الشرق الأوسط. سعودي كانت شيء سعودية العظمى، والدور بعد ما ركدت الدولة المصري بعد سنافير وثيران، تذكروا؟ أيوة. لا أحد تقول لي لا مصر ولا السعودية، ومن بيقودهم؟ بيقودهم نتن بن زايد وبيوجههم. هكذا الصهيون ولا فلا. في الأخبار المتداولة عاجل مش احلامنا وضوح الشفافيه والمكاشف، يا اخي مكاشف الناس لا يقمبرش يدومون المرتزق والخون والعملاء، بيشتغلون من فنادق في الرياض، في السعوديه، في تركيا، في القاهره، في جحر الحمار الداخلي يجلسون يدومون. سقطت، تحررت، في تعز، في الجوف، في المدريماو، في الاخبار المتداوله العاجل. في الأخبار المتداولة هناك أنباء تتحدث، دعوا للمجاهدين، دعوا للمجاهدين، دعوا لرجال الله في قواتنا المسلحة اليمنية المؤمنة المجاهدة المبدعة المطورة الصادقة مع الله، الصادقة مع الله، وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. هذه قد لنا العز والكرامة. عاجل عاجل في الأخبار المتداولة، دوي 3 انفجارات. ولا يخلوني أكمل القراءة حتى الأستاذ وديع العبسي. دوي 3 انفجارات. يا الله سدد، يا الله سدد. عندي دارين أين؟ في الرياض، بتتقارح الرياض، بتتقارح في عاصمة قرن الشيطان، رأس الفتن في مملكة العهر والإرهاب والصهينة. في الأخبار المتداولة الآن، الآن وليس غدا، هناك أنباء تتحدث عن دوي 3 انفجارات في الرياض. عباش يا سعودي تجي تكشفني وتهرب. ماذا الحين بعد الملح؟ بعد شاهدتم مشاهد طائرة، شاهدتم مشاهد الطائرة اللي بتلاحقكم ملاحق الله خزقي يا حناش شواط. قناص الطائرة فضل من الله أمانك، قناصه

كل اللي داخل خذوهم بجنابهم فوق الطاق. فضل من الله. المرحلة غير المرحلة غير. البعض ما قد سوعبش. نقول لكم البعض ما قد تخلش الإسلام. قال لك ما قد سوعبش.

0: يتم نشر مشاهد للحظة وصول ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض مشاهد للحظة وصول المسيرات اليمنية إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام مش إلا الرياض والدمام. وكان قبلها هناك خبر متداول عن بيانات فلايت رادار تتبع الملاحة الجوية، بيانات أظهرت توقف الرحلات الجوية في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي السعودية. يا قوة الله، انت داري ما معناه يتعطل مطار العاصمة السعودية؟ مطار العاصمة يتعطل ما معناه؟ معناه انه ما عب السيادة للأجواء، ما عب السيادة في السعودية. لهذا قال لهم العميد يحيى سريع، قال إذا معاكم حالة إنسانية، معاكم ضائرة كذا ولا شتو، تخرجوا المرضى للأردن ولا للهند، حاك هون حكمتك يا رب، فضل من العظمة يستأذنوا مننا. والله إن عاد السعودي يستأذن مننا، والله أيام تشو. الآن يتم نشر مشاهد لحظة وصول المسيرات إلى مطار الملك فهد في الدمام.
1: هذه المسيرات طاحت على الملك فهد،
0: طاحت على الملك فهد.
1: أعوذ بالله،
0: أعوذ بالله، أعوذ بالله من منكم.
1: هذه المسيرات طاحت على الملك فهد. أعوذ بالله، هذه على الملك فهد.
0: مطار الملك فهد في الدمام
1: طاحت على الملك فهد،
0: طاحت على الملك فهد. قال
1: أعوذ بالله،
0: أيها الزنقة لحق السعودي، لا هذا الحين لا الملك فهد ولا المطار، سار من كل شيء أحسنه. احتل مزغنين

إذا نجحت العملية اليمنية في جعل السعودية تستعير المبررات التي يمكن أن تعلق عليها أسباب هذا الواقع الذي تعيشه من انسحاق للحضور وتلاش للسمعة أمام الآخرين. يقول وديع العبسي في قراءته: وقد يتصاعد ذلك أكثر مع حالة الإصرار والثبات لموقف اليمنيين. اليمنيون اليوم وبعد أن خسروا الكثير لم يعد أمامهم إلا الانتصار، وهم حين يرفعون راية الجهاد حتى الاستشهاد فإنهم لا يزايدون أو يطمعون بكسب شهرة، إنما جادون في صناعة التحول لبلادهم وواقعهم بعد عقود من القيود والمنع عن التطلع كباقي شعوب العالم لوطن مستقل حديث بكامل السيادة وينعم بكل مظاهر التطور. الكبري يا سعودي الكبري، قال لك مستأذن منه، لا معنا ضايرة شي تخرج ولا تدخل، ما بلا نستأذن من السعودي، مدارس العام قال لك يا السعودي ما بلا نستأذن منه. وذا الحين من عايز تأذن من الثاني يقول كوك أو ما. في المحصلة تؤكد معطيات الواقع المتصاعد أن الأمن والاستقرار الاقتصادي في السعودية يتناقضان تماما مع استمرار حربها وحصارها على اليمن. فإبقاء المنافذ اليمنية مغلقة والأجواء محظورة إنما يرتد مباشرة على أمن أجوائها السعودية وحركة طيرانها، والشلل الذي ينتاب الملاحة السعودية ليس سوى رسالة ميدانية جلية مفادها أن استعادة الموثوقية والأمان تتطلب قرارا سياسيا شجاعا ينهي الحرب ويرفع الحصار الكلي عن كافة المنافذ اليمنية، ويعترف بالحقوق السيادية والإنسانية للشعب اليمني. من ذا الولي علينا ما لكانت؟ ما احناش مغتربين وانت كفيل علينا يا سعودي، احنا في بلادنا، احنا على أرضنا تحت سماءنا، هذه جغرافيتنا، هذا بحرنا، هذه جبالنا، هذا حقنا أن تعيش وإحنا ما نعيش. ما لك والله ما قد حدثت ولا في موزمبيك. وين موزمبيك هذا يا حيفي؟ أنا داري. ودون هذه الخطوات المفصلية ستظل الترتيبات الأمنية والتحالفات الخارجية عاجزة عن توفير الحماية الموجودة والمرجوة ليبقى الاستقرار الإقليمي رهينا لمعادلات الميدان الذي أثبت فيه اليمن بفضل من الله وعونه وتأييده تفوقا ملحوظا عجزت عن كسره ما تسمى بالقوة العظمى أمريكا. ما قدرش الأمريكي، ما قدرش الأمريكي يا سعودي، كان المفروض تتعض وتشغل عقلك يا حمار ابن الحمار. ما قدرش الأمريكي ولا الصهيوني ولا البريطاني ولا أوروبا من طرف هذا الطرف، عجي أنت باقي خرس هايمة. أمشي حلامنا وضوح ونكاشف الشعب يا أخي، لا يحين أنت لغمام.

12 سنة وسعودي بتعبث بناء بتعبث باليمن من طرف للطرف، حتى بتعبث بحكاء المرتزقة والعملاء والخونة، فيك صفهم فيهين كرامتهم. عن شي عظم من الشرعية الذي جلس قال، يعني قال عادة الشرعية كان أيوة كان من أهداف عاصفة الحزم، قال لك إعادة الشرعية، إعادة الشرعية دفن السعودية الشرعية عنده في السعودية، عبد رب بن منصور مسمار جحا دفن الشرعية وطلع قد بسرته وقع في العالم هكذا انه يطلع رئيس على قولتهم يقيل نفسه، ما قد حدثت الا مع عبد ربه. والنظام السعودي الابستيني الصهيوني المجرم طلع اقال نفسه ومه، واقال نائبه الجنرال علي محسن صاحب السوق كحالي صاحب السوق، ما تقول صاحب الشاص، واعلن إقالة نائبة ويعينوا ستة مدري سبعة مدري مجلس رئاسي بقيادة العليمي، يلقوا في بيته 1500 تبغ غاز. إن أنت بتوبع، أنت بتعقل يا يمني، بعد 12 سنة تعبثت بنى السعودي واستهدفت كل حاجة، عدوان وقتل وتدمير وحصار وحصار وحصار، قالت ما بلا نستأذن منه، وحاصرت وقصفت وتعبثت بين الناس، وماتوا الآلاف والمئات أطفال نساء، حتى الخيول لم تسلم، البشر والشجر والحجر والبقر عشرات الآلاف من الشهداء من الضحايا من الأطفال والنساء، حتى المقابر لم تسلم من غارة العدو السعودي 12 سنة. واليوم وإحنا بنجسد معادلة الحصار بالحصار، العين بالعين، يطلع السعودي يعلن عن أنه توفى عليه 12 واحد في مطار الملك خالد في العاصمة الرياض، 4 قال مواطنين سعوديين، و2 من بنغلاديش، وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني، 12 واحد، وده الحين بيتضامنوا كل السفلة واللقطاء وأبناء الساقطات ومومسية الفنادق وأبناء إبستين، عيال إبستين، أيوة عيال الحرام، وكل حثالات الأرض من كلاب العالم وديدانه ليتباكوا على قصف مدار الرياض، لأن احنا بنقول لهم العين بالعين. عيال لكل التراضير في هذا لسفلة العصر في هذا العالم، بنقول لكم حرب كونية، حرب عالمية، سعودي اشترى العالم، اشترى العالم، وبعض ما قد استوعبش، ما اشترش علي محسن وحزب الإصلاح والعفافيش وداعش والتكفيريين والمنحطين والسرق والنهابة، بنقول لكم اشترى كلاب العالم وديدانه. نقول لكم كلكم أنتم والنظام السعودي الصهيوني ومن إليه، جميعكم تحت أقدامنا. هيا ما تشو حرم ما عبت هزو شعره،

0: والله إن هذا العدو السعودي الصهيوني لا ما ما ما يثمر في الثامر، ما يثمر في الثامر. اختلف هو قدر وحاصرها وخرجوها من الإسلام، وكل واحد أي شل حكه. تختلف مع السعودية أي يقول إنك بتستهدف مكة والمدينة، عدي فيك عيوب البغلة، أي يقول إن أنتو بتستهدفوا القرآن. ذا وإحنا قال نحنا بنسب الصحابة وبنفعل وبن شوفوا أصحاب السعوديين معروف، معروفين كلهم التنك والتشر والجنس الثالث، أيوة الشواء وقوة الطاغوت والاستكبار العالمي. السعودي مع عزلات ما يقاتل شي، السعودي يشتي يجلس بسر وهم بتقاتلوا قباله، يشتري من يدافع عنه، من يقاتل عنه، من يجي يخدمه. مالك والله لو يروح لهم المغتربين اليمنيين من السعوديين، مالك والله لا تشيف السعودي، والله لا يدوروا من يجمع الزبالة، لأنهم أصلا زبالة، نظام زبالة. علمهم الوساخة والقذار والحقار، لا حول ولا قوة إلا بالله، وما يعدموش الأحرار، ما يعدموش الأحرار. بس أقول لكم يعني يشتي من يخدمها السعودي كأنه خلق هكذا وسط زنبي، وهي زرعت بريطانيا مثل ما زرعت الكيان الصهيوني في فلسطين، زرعت الكيان السعودي في أرض الحرمين الشريفين. كزمن بالله أن خطابات السيد عبد الملك أنها بتشرحهم تشريح وافي كامل، خادم الحرمين الشريفين، وهم بيخدموا الصهيونية وقوى الطاغوت والاستكبار العالمي. ما يركنش عليهم في حماية بيت الله الحرام، نظام ابن حرام، نظام ابن حرام تعتمد عليه أنه يحمي مكة والمدينة. يتهم أهل الإيمان والحكمة أنهم بيستهدفوا مكة والمدينة، هذا ما يركنش عليه. غضوة أي أتهمك يا مصري، أتهمك يا باكستاني يا تركي، ما يحفظش العهد والوفاء. سعودي عاد الكلب يثمر فيه، هذا ما يثمر في يوم ثامر، ما يثمر في يوم ثامر. طبعا كل سبت بيميزنا ابن الجزائر البروفيسور الدكتور نور الدين أبو لحية، يقف أمام خطابات السيد القائد ويفصلها وعبر أثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، يشرح كل شيء. ابن الجزائر نور الدين أبو لحية أمام خطابات وخطاب السيد القائد العلم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
1: الراديو الثاني.

0: للأحرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. استمعنا إلى كلمة سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والتي ألقاها بمناسبة الذكرى 3 لعملية طوفان الأقصى وحول آخر المستجدات، والتي كانت بتاريخ 26 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 7 أكتوبر 2026 ميلادي. الغرض الأساسي منها كما يذكر سماحته هي استلهام الدروس والعبر والتقييم لواقع الأمة والتذكير بمسؤولية الأمة نحو القضية الفلسطينية. طبعا هذه الكلمة مهمة جدا لأنها بيّنت طوفان، حقيقة هذا الطوفان ومصيره، لأن الكثير للأسف من الإعلام المغرض، الكثير ممن يدعون أنفسهم أنهم مفكرون أو أنهم حركات إسلامية أو أنهم علماء دين أو أنهم فقهاء أو مفسرون إلى آخره، لم ينظروا إلى كثير من المعاني التي يحملها هذا الطوفان المبارك، ولذلك تصوروه مأساة وتصوروه مغامرة وصوروه بصورة وكأنه جريمة وقع فيها الذين قاموا به وضحوا بأنفسهم في وهم يقومون به، أو صوروها أنها مؤامرة فقط وليس لها علاقة بأي تخطيط يقوم به الشرفاء. وطبعا هؤلاء هم الانهزاميون، هؤلاء هم المتخاذلون، هؤلاء هم المرجفون، أو هم في الحقيقة بالتعبير القرآني هم المنافقون، لأن المنافق يقعد عن الجهاد ثم لا يكتفي بالقعود وإنما يؤلب ويحرض على من يقوم بالجهاد ويسخر منه ويعتبره مقدما لنفسه للتهلكة. وطبعا هذا كله نتيجة البعد عن القرآن الكريم. وهنا قيمة هذا الخطاب، خطاب سماحة السيد بيّن حقيقة هذا الطوفان وقيمته من الرؤية القرآنية، من الرؤية الحقيقية، من رؤية الإسلام المحمدي الأصيل، وليس من رؤية الإسلام المدجن، الإسلام المتصهين الذي ترضى عنه أمريكا ويرضى عنه الكيان الصهيوني. فهذا ربما حتى نفهم قيمة هذا الطوفان من خلال ما ذكره سماحة السيد، نذكر أولا ما هي المخططات التي كان يرمي إليها الكيان الصهيوني وترمي إليها أمريكا ويرمي إليها الغرب عموما. أن قبل الطوفان كانوا يريدون أن يحققوا إسرائيل الكبرى من غير دماء، من غير حروب. وإسرائيل الكبرى ليست فقط جغرافيا، كانوا يريدونها من خلال التطبيع، والتطبيع بالمفهوم الحديث الذي يتبنونه والحقيقي هو المفهوم، حتى المفهوم القديم، ولكن كانوا يتسترون عليه. التطبيع يعني تحويل عقول المسلمين وثقافتهم بل وحتى دينهم إلى أن يصبح تابعا ووفق ما يريده الأمريكي، أو كما يقول سماحة السيد الإمام الخامنئي رضوان الله عليه بأنه الإسلام الأمريكي، الإسلام على المزاج الأمريكي، أو ما يسمونه الآن بالإبراهيمية. فالإبراهيمية المراد بها الإسلام المتصهين، مثل ما هو يعني في أمريكا والغرب وبريطانيا وغيرها، المسيحية المتصهينة. كانوا يريدون هذا الأمر، فلذلك كانوا يدعون إلى تغيير المناهج التربوية والتدخل في الإعلام وتدخل في الثقافة والفنون وكل شيء، حتى يسيطروا على الأمة، وليس فقط على اقتصادها ولا الوصاية على سياستها. ولذلك عندما جاء طوفان الأقصى غير أو خرب كل هذه المشاريع وأظهرهم بصورتهم الحقيقية. كانوا يذكرون أن إسرائيل تمثل الإنسانية وأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة وأنها تراعي حقوق الإنسان، وكانت صورتها جميلة جدا في أمريكا وفي الغرب وحتى عند العرب وعند المسلمين، صوروها بتلك الصورة، وكان الكتاب يتنافسون في بيان ذلك. فعندما جاء طوفان الأقصى وظهرت الجرائم، سمحت سيد القائد دائما يذكر الجرائم، لماذا؟ حتى يبين، وحتى في خطابه هذا الأخير ذكر هذه الجرائم حتى يبين حقيقة هذا الذي تتصورون أنه يمثل الإنسانية ويمثل حقوق الإنسان. فلذلك سقطت كل تلك الهالة أو تلك الصورة أو ذلك أو تلك المساحيق التي كانوا يزينون بها صورة الكيان الصهيوني وصورة أمريكا. ولذلك صرنا نسمع في الغرب مفكرين، فلاسفة كبار، إعلاميين ينظرون إلى إسرائيل بأنها ترتكب جرائم كبرى ضد الإنسانية، وأن الهولوكوست الذي كانت تدعيه أنه حاق بها صارت هي التي تمارسه. وهذا يدل على أن الدماء التي سالت، التضحيات التي قدمها إخواننا في غزة، في فلسطين، وفي جنوب لبنان وغيرها، هذه الدماء لم تذهب هدرا، هذه الدماء أسقطت كل تلك الصورة التي بنتها والتي زينتها، ومن خلال عملائها، من خلال المال الكثير والبروفوغاندا الإعلامية التي استعملتها لذلك. وسمحت سيد القائد يذكر مثال على ذلك بالخطاب الذي ألقاه نتنياهو في جمعية الأمم المتحدة، حيث خرج الجميع ولم يجد نتنياهو كيف ماذا يقول، فصار يسبهم وصار يسخر منهم نتيجة، يعني طبعا هذه النتيجة لم تكن سابقا موجودة. رأينا المظاهرات في العالم أجمع تبين وتصور صورة الكيان الصهيوني بصورته الحقيقية البشعة، بل حتى أمريكا رأينا مفكرين كانوا يساندون ويدعون إلى أمريكا، ولكن بعد الجرائم التي حصلت سقطت أمريكا في الواقع. ولذلك يذكر سماحة السيد هذا الأمر أنه إنجاز مهم. الإنجاز ليس بالضرورة أن يكون انتصارا ميدانيا في المعركة، الانتصار الأكبر هو انتصار القيم، عندما تظهر عدوك بصورته الحقيقية. الآن العلمانيون الذين كانوا يتبجحون بأن العلمانية هي الحل، وكانوا يسخرون من الإسلام ويتهمونه بالإرهاب، ومثلهم الحداثيون ومثلهم العلمانيون، كلهم تبين لهم أن الغرب هو قمة البشاعة وأنه قمة الانهيار وقمة التخلف. حتى الذي كتب كتابه يعني عن أمريكا وأنها تمثل نهاية التاريخ، فوكوياما، تبرأ واعتذر عن ذلك الموقف. ولذلك رأينا الأمريكيين يعتقلون، الشرطة الأمريكية تعتقل يعني المتظاهرين يتضامنون مع غزة وغيرها. بالإضافة إلى ذلك كما يذكر سماحة السيد، ظهر المتخاذلون العرب، ظهر أهل النفاق، ظهر المطبعون الذين كانت أمريكا تستند إليهم، والكيان الصهيوني وأمريكا تستند إليهم، وهم السعوديون خصوصا. وأعطى مساحة في خطابه للسعودية وبيّن كيف كانت تتعاون مع الكيان الصهيوني، كيف كانت تتعاون مع أمريكا، وكيف تتعاون مع الغرب جميعا لتخريب الإسلام وتدمير بلاد المسلمين. ذكر كذلك قطر، ذكر الإمارات وغيرها، وذكر قطر وذكرها يعني بما حصل لها سابقا مع السعودية، وبين كيف هي الآن تقف مع السعودية ضد اليمن، وذكر خصوصا قناتها الجزيرة التي تضلل وتمارس كل أساليب التضليل التي كانت تمارسها سابقا، وهكذا طبعا وسائل الإعلام الأخرى التي كانت مع الكيان الصهيوني قلبا وقالبا، وحاولت أن تظهر طوفان الأقصى بأنه مغامرة، ولذلك كانت تستضيف من يرون هذه الرؤية، ومن ينشرون الحرب النفسية بين المسلمين، ومن يبين أو من يغرس فيهم أن العلاقة الصحيحة مع الكيان الصهيوني هي السلم، هي الخضوع، هي التذلل، هي الانصياع، مثل ما تفعل سوريا الآن ويفعل محتلوها العصابة التي تحتلها. وهكذا ذكر في المقابل أولئك الشرفاء، وخصوصا من جنوب لبنان، الشرفاء حزب الله الذين واجهوا الكيان الصهيوني ولم يستغلوا الفرصة لأنفسهم، بل جعلوا هذه فرصة للإسناد وللمواجهة، وقدموا التضحيات الكبيرة، ومن بينها كما يذكر سماحة السيد القائد سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، وهو الذي استشهد وهو في إلى آخر لحظة يصر على حرب الإسناد ووحدة الساحات، وأنه لا يمكن أن يتوقف الإسناد ما لم تتوقف الحرب. وقدم حزب الله الكثير من التضحيات في ذلك، كما قدم الكثير من نماذج البطولة. وهكذا ذكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وطبعا هنا بيان أن الطوفان، كل هذه الأحداث كانت نتيجة للطوفان. كانت إيران تصور دائما بصورة أنها صديق لأمريكا وصديق للكيان الصهيوني، وأن وجودها في المنطقة كان مؤامرة على الأمة، لكن تبين لهم يعني أن كل هذه أكاذيب. إيران أكبر ضربة وجهت للكيان الصهيوني كانت من خلال إيران بصواريخها وسياراتها، وتلقت الكثير من الضربات، وهذا دليل على أنها صادقة، لأنه لا يمكن أن يضرب أحد وهو صديق. وهكذا كشفت إيران قواعد الأمريكية في المنطقة، وكان الطوفان الأقصى أيضا مقدمة لإزالة القواعد الأمريكية من المنطقة، لأن الكيان الصهيوني ممدود بهذا الحبل من الناس، حبل أمريكا، فإذا سقط وقطع هذا الحبل لن يبقى له وجود. ولذلك أدركت إيران أهمية هذا الأمر، فكان ضربها للقواعد الأمريكية وضربها للمصالح الأمريكية وما فعلته في مضيق هرمز كان أكبر ضربة لأمريكا وللكيان الصهيوني، لأن هؤلاء للأسف هؤلاء العرب، الإمارات والسعودية وغيرها، هي التي تمد الكيان الصهيوني، كما أن أمريكا تمدها بالأسلحة وبالموقف السياسي، فهؤلاء العرب هم الذين يمونونها. ولذلك ذكر سماحة السيد هذا الأمر أيضا، وذكر تركيا وباكستان وغيرها من هذه الدول للأسف التي كانت عاجزة أمام الكيان الصهيوني ولم تقدم أي شيء. وفي